صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لكل مستمعي صوت كل لبنان، بداية نهار جديد موفق بنتمنى للجميع. اليوم الجمعة 4 أيلول 2026.

نذكركم أصدقائنا المستمعين بتمام الست وربع العرض الأول للأخبار ست ونص صاحبة الجلالة مباشرة بعد موجز أخبار التسع وربع صباحا. الاقتصاد أولا، برنامج بتقدمه غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببيروت وجبل لبنان مع الصحافة الاقتصادي ألفونس ديب، وضيف اللقاء نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد. بعد موجز أخبار العشرة وربع صباحا حنين مع شادي معلوف. بعد موجز أخبار الـ 11 وربع صباحا برنامج تربوي تعليمي جديد شو رح ندرس بتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء. ضيفة اللقاء اليوم رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة هيام إسحاق. رح نتناول مع طبعا المناهج التربوية الجديدة ما لها وما عليها ومسار تطبيق هذه المناهج. واحد ونص فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم. بعد موجز أخبار الأربع وربع المدربة كارلا كيشيشان وكيم رح تكون معكم، طبعا المدربة على تطوير الذات Little Choices، وأكيد رح تتلقى اتصالاتكم مباشرة على الهواء، بالإضافة إلى العديد من برامجنا. خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. أرجأت إسرائيل إلى 11 من قبل ظهر اليوم الإفراج عن اللبنانيين علي شور وحسين عياش والسوريين أسعد الحسيكي ووسام إبراهيم الصماوي، ويذكر أن أسماءهم لم ترد في لائحة هيئة الأسرى التي تضم 36 لبنانيا من المدنيين والمزارعين والصيادين والمتطوعين والمقاتلين، فيما تعود ملفات ثلاثة منهم إلى ما قبل تشرين الأول 2024. وكان الجيش اللبناني قد تسلم أمس الأسير مالك غازي عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد أن سلمه الجيش الإسرائيلي عند معبر النقورة. وفي السياق، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تم اتخاذ قرار بإطلاق سراح 5 مواطنين لبنانيين تم اعتقالهم في مقابل تحديد مكان وإعادة جثث قادة المجتمع اليهودي في لبنان، لافتا إلى أن المفرج عنهم مدنيون ولا ينتمون إلى منظمة إرهابية بحسب تعبيره. وقد تزامن إعلان الإفراج عن 3 لبنانيين وسوريين مع اعتقال إسرائيل 3 من أبناء بلدة حلطة حاصبية، هم قاسم وحاتم وزعل عبد العال، بعد محاصرة عدد من المنازل لساعات. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مرتفعات علي طاهر لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، زاعما القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين في المنطقة وفرار آخرين. وأضاف نتنياهو: لم تكن منطقة علي طاهر مصدر تهديد لكريات شمونة والمطلي فقط، بل كانت تهديدا بغزو الجليل. وأشار إلى أن مقاتلي الجيش الإسرائيلي أخرجوا الأسلحة وأجهزة الحاسوب، والآن منطقة علي طاهر تحت سيطرتنا. بالتوازي، قال الجيش الإسرائيلي إنه حقق سيطرة عملياتية على المنطقة فوق الأرض وتحتها، فيما تتواصل عملياته لتحييد البنى التحتية تحت الأرض، مضيفا أن العناصر الموجودين في المنشآت كانوا يعدون لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل وقواتها، مدعيا أن عملياته حيدت القدرة على استخدامها. وقال أيضا إنه عثر داخلها على غرف عمليات ومستودعات أسلحة ومرافق للمبيت والخدمات، ما يتيح البقاء فيها وإدارة القتال لفترات طويلة. ووصف الجيش الإسرائيلي هذه المنشآت بأنها بنية تحتية استراتيجية بنيت على مدى نحو 2 عقدين، مدعيا أنها خططت ومولت من إيران، ومؤكدا مواصلة عملياته في جنوب لبنان، مشيرا من جهة ثانية إلى عدم العثور على خبراء عسكريين إيرانيين وأن عناصر حزب الله توزعوا بين قتيل وفار. أفاد مندوبنا في الجنوب حسين معنا صباح اليوم بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف فجرا بلدات المنصوري، دوحة، كفر رمان، الدبشي، أطراف ميفدون، القصير ووادي الحجير. هذا وشهد الجنوب أمس سلسلة تفجيرات إسرائيلية عنيفة طالت بلدات حول القنطرة، حداثة، وادي برعشيت، بني حيان، فيما سجل أكبر تفجير في كفر تبنيت. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى عملية المنبوذ الاقتصادي الهادفة إلى تشديد الحصار المالي على إيران، وأكد بيسنت أن واشنطن لن تتوقف قبل قطع ما تبقى من شرايين الحياة المالية للنظام الإيراني ومنع تمويل طموحاته النووية ووكلائه. من جهة ثانية، وردا على ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول عدم مساهمة سيول بفتح مضيق هرمز، قالت سلطات كوريا الجنوبية أن هذه الادعاءات غير صحيحة، كاشفة عن أن خيارات المساهمة العملية في هرمز قيد المراجعة مع أمريكا وبريطانيا وفرنسا حول طبيعة المهمة المحتملة وتشمل التدابير العسكرية. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الضربة على هوستوك استهدفت برج اتصالات يستخدم لأغراض مدنية وعسكرية في إيران، وأن القيادة المركزية تجري مراجعة داخلية لحادثة أسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين في الموقع المذكور. أشارت مصادر عسكرية يمنية إلى أن القوات الحكومية تستهدف مواقع ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف، مركزة على منصات لإطلاق الصواريخ ومخازن أسلحة. وفيما تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين في شرقي تعز، أكدت القوات الحكومية اليمنية استعادة السيطرة على جبل نعمان ومحيطه في تعز. الخبر الأخير، أفادت وسائل إعلام روسية بمسيرة أوكرانية استهدفت مستودعا للنفط في ميناء سوتشي الروسي على البحر الأسود. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
3: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة. ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism, for the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara. Officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
0: صوت كل لبنان.
2: صاحبة الجلالة. صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا، هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان ليوم الجمعة الرابع من أيلول 2026. نبدأ مع النهار التي كتبت في عناوينها: اختراق مفاجئ في ملف الأسرة بين لبنان وإسرائيل، أدوية السرطان فضيحة التفاف على المعايير الدولية. وفي العناوين: إسرائيل تسلم لبنان 5 أسرى ربطا برفات يهود، تهديد إيراني بالرد على أي هجوم على علي الطاهر. إلى أسرار الآلهة من النهار، نقرأ: تردد أن وزيرا سابقا باع شقته في منطقة باتت كثيرة الاختلاط الطائفي وانتقل إلى منطقة أخرى فيما اشترى منزله مستشار سياسي بارز. ونقرأ من أسرار الآلهة أيضا: ترتفع الشكوى مع ارتفاع فواتير الكهرباء من المولدات في الأحياء والقرى بعدما رفضت وزارة الطاقة التعرفة وازداد الاستهلاك بسبب الحر، علما أن فواتير كثيرة باتت تعتمد الأسعار المحددة للمناطق الجبلية في بيروت وفي محيطها. إلى صفحة مقالات إبراهيم بيرم، كتب: أي معادلة سياسية شاء بري إرثاءها في ذكرى تغييب الصدر؟ بري الذي يختزن رصيدا من الخبرة في التفاوض مع الإسرائيلي كان على بينة مسبقة من أنه يستحيل أن يعطي شيئا، وهو يتصرف تصرف الكاسح الماسح خصوصا بعد عملية طوفان الأقصى. رضوان عقيل كتب في الصفحة الرابعة من النهار: تراجع الاندفاع نحو المفاوضات ولا ضغوط أمريكية فعلية على نتنياهو، وإذا خسر الجمهوريون الانتخابات الفرعية في الكونغرس فسيكبل الديمقراطيون ترامب في خيارات الحرب.

إلى رولان خاطر الذي كتب في المقال في صفحة 5 من النهار: فضيحة الأدوية السرطانية، عقاقير لا تستعمل في لبنان، ومخاوف من استبدال العينات في الخارج، تساؤلات كثيرة باتت بالاسم الجهات الرقابية والقضائية والعهد الجديد لمكافحة كارتيلات الفساد والتجاوزات في قطاع الصحة.

بحسب معلومات النهار، أرسلت وزارة الصحة العامة عينات من أدوية السرطان الجينيريك والتي بدأت النيابة العامة التمييزية متابعة ملفها إلى فرنسا أو سويسرا لإخضاعها للفحوص المخبرية، وجاءت نتائج بعضها مطابقة للمواصفات، فيما لا يزال نوعان قيد الفحص. وأفيدت النهار بأن 4 من 6 أدوية تعنى بمرض السرطان جاءت نتائجها مطابقة. ويوضح مرجع قضائي للنهار أن الأدوية الجينيريك أدخلت إلى لبنان بموجب ترخيص استثنائي من وزارة الصحة المتعاقبين أو من وزراء الصحة الذين تعاقبوا، ويجب أن تكون مطابقة للمواصفات. ويشرح أن مصدر هذه الأدوية الهند وإيران، وإذا كانت غير مطابقة للمواصفات هنا تكمن المشكلة، ويجب التحقيق مع الوزراء الذين أعطوا التراخيص، مذكرا بأن وزير الصحة أعطى قبل 3 سنوات ترخيصا استثنائيا لإدخالها، وعادة يعطى الترخيص الاستثنائي لمدة قصيرة ومحددة إلى حين استكمال الملف، بحسب مرجع قضائي للنهار في شأن فضيحة الأدوية السرطانية.

إلى صحيفة اللواء الدفعة الأولى من الأسرى، هل تكسر جمود المفاوضات؟ سلام يشكر جهود عيسى، ونتنياهو وعلي الطاهر لم يعد يشكل تهديدا. فانس يشترط لإجراء مفاوضات مع إيران التوقف عن استهداف السفن. ونقرأ من همس اللواء: حسب معلومات دبلوماسية جرى عتب صريح بين مسؤول كبير وسفير دولة كبرى، اتخذ على إثره قرار التوجه إلى تل أبيب. في غمز اللواء نقرأ: تدور حرب خفية بين نواب حزبين في أقضية كسروان وجبيل والمتن على خلفية عمليات التسفيد والخدمات البلدية. وفي لغز اللواء: تعكف جهات اقتصادية لبنانية ودولية على التدقيق في بنود موازنة 2027 لجهة القطاعات ومعالجة التضخم.

ننتقل إلى رئيسيات اللواء التي كتبت. تقول مصادر في إطار استمرار التشكيك بدور الجيش اللبناني إن أمريكا وإسرائيل تقولان إن الجيش اللبناني لا يملك الإرادة لمواجهة حزب الله وإنه الاتفاق على دولة لمراقبة عمل الجيش اللبناني في الجنوب. وأكدت المصادر أن إسرائيل ترفض أي انسحابات جديدة من جنوب لبنان قبل إكمال العمل بالمناطق النموذجية. بالمقابل نقل عن مصادر أمريكية أن لبنان يؤكد للأمريكيين قيامه بواجباته في المناطق النموذجية من دون أعلام. وأفيد أن المفاوضات السياسية بين لبنان وإسرائيل ستعقد في روما والعسكرية في فلوريدا بحسب مصادر متابعة لصحيفة اللواء.

ننتقل إلى الأخبار التي كتبت: السلطة تمنح العدو السيادة على مواطنيها. العدو يعلن تحييد علي الطاهر ويطلق 5 مختطفين. مساعٍ فرنسية جديدة لقوات دولية محل اليونيفيل. سوريا جيوش داخل الجيش.

ننتقل إلى رئيسية الأخبار التي كتبت إسرائيل تحاول فرض واقع ميداني قبل جولة المفاوضات الجديدة. علمت الأخبار أن الجانب الأمريكي تولى خلال الأيام القليلة الماضية قبل زيارة السفير ميشيل عيسى إلى تل أبيب وبعدها نقل ما وصفه بملاحظات إسرائيلية على أداء الجيش اللبناني في الجنوب بحسب المعطيات، وأن قال عيسى أن القيادة العسكرية في جيش الاحتلال تراقب أداء الجيش اللبناني ولا ترى أنه يقوم بأي عمل وفق اتفاق الإطار وملحقه الأمني والتنفيذي، وتطالب إسرائيل الجيش بتنفيذ عمليات واسعة للبحث عن الأسلحة في مختلف المناطق الجنوبية بما فيها مناطق بعيدة عن المناطق التجريبية، معتبرة أن عدم القيام بذلك سيجعل موافقتها على أي انسحابات من لبنان أكثر صعوبة. وبحسب مصدر رسمي على ذمة صحيفة الأخبار فإن الجانب الأمريكي فهم أن ما تطلبه إسرائيل يتجاوز مسألة ضبط السلاح ويستهدف فعليا التدخل في حياة أبناء القرى الجنوبية سواء عبر تفتيش المنازل بناء على معلومات ترد من جيش الاحتلال أو السؤال عن الأشخاص بعينهم وصولا إلى طلبات الدخول إلى الأملاك الخاصة.

ونقرأ من صحيفة الأخبار بقلم ندى أيوب. عون يدفع لبنان نحو محور الإمارات إسرائيل. لينا فخر الدين: زيارة السفير الفلسطيني للدمور، مصالحة تنكأ الجراح. وأيضا نقرأ من علم والخبر: مستقبل عائد إلى السياسة، تتردد في أوساط قريبة من تيار المستقبل معلومات عن استعداد التيار للعودة إلى ممارسة العمل السياسي بصورة مباشرة، وذلك بالتزامن مع حديث عن عودة قريبة للرئيس سعد الحريري إلى بيروت من دون حسم ما إذا كانت الزيارة قصيرة أو ستستمر لفترة أطول مما اعتاد عليه أنصاره. وبحسب الشخصيات نفسها، تجهز الإمارات العربية المتحدة نحو 300,000 حصة غذائية لإرسالها إلى لبنان وتوزيعها على عدد من العائلات، على أن يوزع جزء منها باسم تيار المستقبل في خطوة يرى فيها هؤلاء مؤشرا إلى عودة تيار المستقبل تدريجا إلى الحضور السياسي والاجتماعي المباشر، بحسب ما كتب في علم وخبر في الصفحة الرابعة من صحيفة الأخبار بعنوان: المستقبل عائد إلى السياسة.

0: فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: كنا متأمل
3: لبنان تلقى
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. الجمهورية كتبت في عناوينها هذا الصباح: عيسى لإنقاذ مسار روما، توغل واعتقالات وتفجيرات، إسرائيل تصعد جنوبا، نتنياهو يناور بورقة الأسرى عشية روما، حرب لبنان تتشابك مع المواجهة الإقليمية. وفي أسرار الجمهورية نقرأ: يتوقع أن تتنقل تداعيات قانون سيء السمعة ويمس العدالة من النقاش البرلماني إلى ساحات قانونية ودستورية خلال المرحلة المقبلة. وفي أسرار الجمهورية أيضا: سيعود ملف شبكات غير شرعية تتعلق بإحدى الوزارات التي كانت تدر مليارات الدولارات للدولة إلى الواجهة السياسية بعد دخول هيئة قضائية على الخط إثر أنباء عن هدر بحوالي نصف المليار دولار. وفي أسرار الجمهورية أيضا: علقت شخصية بارزة في حزب حليف لحركة سياسية على خطاب مرجع سياسي بالقول: تمام التمام.

في رئيسية الجمهورية نقرأ مصادر دبلوماسية تقول للجمهورية جولة المفاوضات المقبلة لن تكون سوى محطة لإدارة النزاع، حيث تستمر إسرائيل في كسب الوقت لتعزيز حزامها الأمني. وقالت أوساط سياسية للجمهورية إن من شأن الإفراج عن 5 معتقلين لبنانيين في السجون الإسرائيلية أن يحرك نسبيا الجمود الذي أرخى بظلاله الثقيلة على المسار اللبناني الإسرائيلي خلال الأونة الأخيرة، وأن يمهد الأرضية لجولة المفاوضات المقبلة من هذه الجولات. وأشارت هذه الأوساط إلى أن القرار الإسرائيلي بإطلاق هؤلاء الأسرى الخمسة يدخل حيز التنفيذ ويكون بادرة خير.

الديار كتبت في عناوينها: مناورة الإفراج عن المختطفين لا تكسر جمود التفاوض، إسرائيل تعلن السيطرة العملاتية على علي الطاهر، ما حقيقة الميدان؟ ترامب يؤيد فكرة إعلان انتهاء الحرب مع إيران. ننتقل إلى صفحة مقالات دولي بشعلاني، كتبت في الصفحة الثالثة من الديار: كيف يوازن عون في علاقته مع كل من تركيا واليونان؟ فادي عيد كتب: طبارة للديار، مفتاح لبنان في طهران وواشنطن، روما إبرة مورفين، ولا حرب شاملة في الجنوب. ونقرأ مما كتبه كمال ذبيان بعنوان: جملاط يرفض الفخ ولو دفع الثمن درزيا، يخوض أصعب معاركه والتاريخ بينه وبين خصومه. من هذه المقالة نقرأ مقتطفات: تحرك جملاط عربيا إقليميا ودوليا لمنع تحويل جبل العرب إلى كانتون درزي، وهو ما لم يقبله في لبنان، كما رفض والده مشروع الدولة الدرزية، وهذه من ثوابت وليد جملاط التي يجاهر بها، ولو كلفته تراجعا في شعبيته داخل طائفته في هذه المرحلة المصرية والوجودية. بقلم كمال ذبيان في الصفحة الثانية من صحيفة الديار. ونقرأ من الديار: احتواء السلاح مجمد شمال الليتاني، ماذا يقول الجيش؟ تؤكد أوساط المؤسسة العسكرية أن مرحلة احتواء السلاح شمال الليتاني توقفت في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، مشددة على أن الجيش يرفض المضي في عملية احتواء السلاح، فيما الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية تجوب الأجواء اللبنانية وتواصل إسرائيل عملياتها. وتشدد الأوساط على ذمة صحيفة ديار على أن الجيش اللبناني لا يقبل أن يتحول إلى أي مسار لإسرائيل، مؤكدة أن تقدم أو أي تقدم في مسار حصر السلاح يجب أن يكون ضمن مقاربة تحفظ السيادة اللبنانية ودور الدولة وتحفظ مؤسساتها.

صحيفة الشرق كتبت: الرئيس عون الجيش يقوم بواجباته والتشكيك بدوره مرفوض. سلام: مجلس الوزراء يباشر بدراسة المواسنة. الدولة تسلمت أول أسير واليوم الإفراج عن 4. الشعب الإيراني أهم من البرنامج النووي بقلم عون الكعكي. الأمن العام اللبناني حين تكون الهيبة ابتسامة بقلم دافيد عيسى. نقابة الصحافة ستزور بري لبحث ملابسات قانون الأعلام. الحمد لله على سلامتك يا معالي الوزير جابر. من الصفحة الأولى من الشرق نقرأ: وعكة صحية ألمت بمعالي وزير المالية ياسين جابر، استدعت دخوله إلى مستشفى الجامعة الأمريكية لإجراء بعض الفحوصات، وتبين بعدها أنه ليس بحاجة إلى البقاء في المستشفى، وكانت مناسبة لإجراء بعض الفحوصات التي تحتاج إلى وقت غير متوفر لمعاليه بسبب كثافة الأعمال، فغادر المستشفى عائدا إلى منزله مساء. وكتبت صحيفة الشرق في الصفحة الأولى: نحن نهنئ معاليه بالسلامة وندعو له بدوام الصحة والعافية. نداء الوطن: مسألة رجي على طريق الحل البطيء، اللبناني يستهلك دخله قبل يومه الأسود. سقطت علي الطاهر، فهل سترد إيران؟ سقوط التلة استراتيجية وشبكة أنفاقها يعري ميليشيا حزب الله ويجهد سرديات الردع الوهمية والعبثية، كما يضع الحزب في مأزق أمام بيئته ويحرج إيران مع انكشاف عمق ارتباطها بالموقع. في أسرار نداء الوطن: علمت نداء الوطن أن مالك غازي لم يكن ضمن لائحة الأسماء الأولى التي قدمت إلى إسرائيل، وكان رجل من آل الشعار من قرية جندل السورية، وقد شاركه السجن. وأبلغ عائلته وتولت السفيرة معوض متابعة الملف عبر الأمريكيين الذين نقلوا الطلب إلى إسرائيل، فأفرج عنه بعد زيارة السفير عيسى. في أسرار نداء الوطن أيضا: زوار الرئيس نبيه بري يخرج بانطباع أنه في غاية التشاؤم في ظل عجزه عن التأثير في مسار التطورات، وينقلون عنه أن حزب الله لا ينسق معه في كل الخطوات. وأشد ما يغضب بري بحسب زواره أن قسما كبيرا من طائفته عاد إلى مربع الحرمان بسبب النهج الانتحاري للحزب على ذمة صحيفة نداء الوطن هذا الصباح.

إلى صفحة مقالات خاص نداء الوطن، الصفحة الثالثة محمود شوك ويحيى مولود وغسان ريفي وغيرهم. أحكام قضائية تتوالى في ملف استهداف مغترب طرابلسي سعى لإنقاذ مدينته. لم يكتف المغترب بالرد عبر الإعلام، بل اختار القضاء، وهذه النقطة تستحق التوقف عندها. سامر زريق كتب: طارق متري من قال لا أعلم فقد أفتى. بين حرب تلوح وطريق سلام مفتوح، أين تقف الحكومة؟ بقلم ألان ساركيس. الأكثر إزعاجا أن عددا من الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية لا يظهرون في الدفاع عنه بالمستوى المطلوب. كلارا جحا كتبت: مسألة رجي على طريق الحل البطيء.

في صفحة اقتصاد تحديدا الثامنة من صحيفة نداء الوطن: اللبناني يستهلك دخله قبل يومه الأسود، التضخم يلتهم الفائض في إيرادات الأسر، بقلم رماح هاشم. نقرأ: كان شائعا القول خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود، في تعبير يختصر أهمية الادخار كوسيلة لحماية الأسرة من الأزمات وتأمين مستقبلها. أما اليوم فالوضع صعب، إثبتت شريحة واسعة من اللبنانيين تواجه تحديا متزايدا في اقتطاع أي جزء من دخلها، وبعدما تحولت الأولوية إلى تأمين الاحتياجات الأساسية ومواجهة كلفة المعيشة المرتفعة، وبين فواتير الكهرباء والمياه والمحروقات وأعباء التعليم والطبابة والتأمين، يتقلص الفائض المالي الذي يمكن ادخاره لتصبح القدرة على الاحتفاظ بمبلغ جانبا تحديا أو جانبيا، وهو تحد من نوع آخر في حد ذاته، ولا سيما بالنسبة إلى الأسر الكبيرة. غياب الأرقام لا يعني غياب الضغوط التي ترزح الأسر اللبنانية تحت وطأتها.

إلى صحيفة الشرق الأوسط، ترامب يبقي خياراته تجاه طهران مفتوحة. إسرائيل تتشدد ميدانيا في لبنان وتبادر تفاوضيا. أعلنت سيطرة عملية على علي الطاهر وأطلقت أسرى تمهيدا للعودة إلى طاولة روما. بوتين يبدي انفتاحا على الحوار مع كييف. وفي الملف اللبناني نقرأ من الشرق الأوسط، تشددت إسرائيل ميدانيا في جنوب لبنان وبادرت تفاوضيا عبر أعلانها الإفراج عن 5 أسرى لبنانيين مدنيين، في خطوة من شأنها أن تمهد لتحديد موعد جديد لجولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وعودة بيروت إلى طاولة التفاوض في روما. وبدأت عملية الإفراج بتسليم الشاب مالك كمال غازي 20 عاما أمس على أن تستكمل اليوم الجمعة، وفي وقت تتواصل فيه الاتصالات الأمريكية الإسرائيلية تمهيدا للجولة المقبلة وسط مساع لإبقاء المسار التفاوضي قائما. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام أن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه تشكل خطوة مهمة لمعالجة هذا الملف، فيما قالت مصادر وزارية لصحيفة الشرق الأوسط إن الإفراج عن الأسرى جاء نتيجة ضغط أمريكي، لا سيما الحث على تقديم خطوة إيجابية قبل موعد المفاوضات. وفي موازاة ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مجددا تحقيق سيطرة عملية على مرتفعات علي الطاهر فوق الأرض وتحتها، وقال إن قواته طهرت المنطقة من عناصر حزب الله حيث قتلت بعضهم فيما فر آخرون. وصرحت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوي أن قوات الفرقة 36 عملت خلال الفترة الأخيرة على تطهير مسارين تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر والواقعة ضمن المنطقة الأمنية على ذمة صحيفة الشرق الأوسط هذا الصباح. إلى النسخة الورقية من صحيفة العربي الجديد، إشارات أمريكية متضاربة بشأن مصير حرب إيران. الرئيس الأمريكي: نريد حرب إيران بسهولة أو نربح حرب إيران بسهولة وحسمها مسألة وقت، والخونة لا يفضلون رؤيتي انتصر. وول ستريت: ترامب يميل لإعلان انتهاء الحرب وهكسث يعمل على تمديد فترات انتشار قواته.

0: إلى مستقبل ويب دوت نت، قفزة في أسعار الذهب، كم سجلت مكتب نتنياهو الإفراج عن 5 مواطنين لبنانيين كانوا قد اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان. ونقرأ أيضا مما ورد في مستقبل ويب دوت نت، رئيس الجمهورية اللبناني يرحب بأي دولة شقيقة أو صديقة ترغب في استكمال ما تقوم به اليونيفل. وأيضا نقرأ مما ورد في مستقبل ويب دوت نت حول أسعار الذهب التي ارتفعت. ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي قد تساعد في تشكيل التوقعات بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياط الاتحادي. وأيضا بحسب ما ورد في مستقبل ويب دوت نت، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4409.97 دولار للأونصة بعد بلوغ أدنى مستوى له فيما يقارب من شهر خلال الجلسة الماضية. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوتي كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام وزميلي إلي طنوس.
1: صاحبة الجلالة من صوتي كل لبنان.

الدكتور علي خليفة تحت الضوء، من الرياضيات إلى المواطنة، ومن الأكاديمية إلى قلب المواجهة السياسية أمام التحولات الكبرى. أي لبنان يتشكل؟ هل نقترب من لحظة سلام أم من مواجهة جديدة؟ وأين سيكون شيعة لبنان في المعادلة المقبلة؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ميري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: مع انطلاق الفترة التجريبية الاختيارية لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي، شو رح يدرسوا ولادنا ابتداء من العام الدراسي 2026-2027؟ إضاءة على تحديثات المنهاج التربوي بسلسلة حلقات بعنوان شو رح ندرس بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء. تابعوا الحلقة الأولى مع رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة هيام إسحاق، تستضيف سلام اللحام الجمعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاني صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM. بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
4: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: قراءة في التطورات الاقتصادية وانعكاسها على الأوضاع المعيشية والمالية والاجتماعية في الاقتصاد أولاً، مع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوتي كل لبنان.
5: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو ب 12 أيلول.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: Back to the roots, Eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، توست بليدو ريب 95 سنت، تفاح أحمر الكيلو ب 98 ألف ليرة.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تع بورد تع بورد تع.
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بورد تع بورد تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبرد تبرد.

0: للشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد سلام اللحام وإلي طنوس.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. إسرائيل تقبض على علي الطاهر وتقول لا وجود لقادة إيرانيين وعناصر حزب الله بين قتيل وفار، بمسعى من عيسى 5 لبنانيين إلى الحرية بخطوة أمريكية تحرك المسار التفاوضي. مفاوضات روما جولة بموعد افتراضي حتى الساعة، والجيش اللبناني لا تنفيذ لمطالب إسرائيل خارج اتفاق الإطار. الجنوب تحت ضغط التفجيرات والتوغلات الإسرائيلية، وعون يربط إعادة الإعمار بإنهاء الاحتلال ويجدد التمسك باليونيفيل. مجلس الوزراء يضع الموازنة على طاولة النقاش وتفرغ أساتذة اللبنانية الخميس. التحقيقات الأمنية تتوسع حول شبكة حزب الله وضباط الأسد. بسنت الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى عملية المنبوذ الاقتصادي لتشديد الخناق المالي على إيران.
0: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جان 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: تبرد الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تبرد
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تبرد
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة من إذاعة صوت كل لبنان. من علي الطاهر إلى طاولة التفاوض، مشهد لبناني مفتوح على أكثر من احتمال بعدما أعلنت إسرائيل سيطرتها العملياتية على المرتفعات في خطوة عسكرية تتجاوز في دلالاتها حدود التلة ومحيطها، وقد تنذر بما هو أبعد لناحية الأطماع الإسرائيلية التي تنفذ عبر القضم التدريجي. وبالتوازي جاء الإعلان عن الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في الجنوب بوساطة أمريكية ليشكل بارقة في مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل من دون أن يحسم موعد جولتها المقبلة. وبين التصعيد الميداني والانفراج الدبلوماسي المحدود يبقى السؤال عن مستقبل اتفاق الإطار وقدرته على الصمود أمام الخروقات والاحتلال، وهو أثمر حتى الساعة المناطق التجريبية وإن تعثرت مرحليا وبدء الإفراج عن الأسرى اللبنانيين. في الخلفية لا تبدو الساحة اللبنانية منفصلة عن التجاذب الأوسع بين واشنطن وطهران، فيما تتقاطع رسائل التصعيد والتهدئة على امتداد المنطقة، وتبقى عين لبنان على ما ستؤول إليه هذه المواجهة وانعكاساتها جنوبا، في حين انضم الاتحاد الأوروبي رسميا إلى عملية المنبوذ الاقتصادي لتشديد الحصار المالي على إيران، وتبقى البداية من محلياتنا مع سلام.
1: نعم جاكلين، أرجأت إسرائيل إلى 11 من قبل ظهر اليوم الإفراج عن اللبنانيين علي شور وحسين عياش والسوريين أسعد الحسيكي ووسام إبراهيم الصماوي، ويذكر أن أسماءهم لم ترد في لائحة هيئة الأسرى التي تضم 36 لبنانيا من المدنيين والمزارعين والصيادين والمتطوعين والمقاتلين، فيما تعود ملفات 3 منهم إلى ما قبل تشرين الأول 2024. وكان الجيش اللبناني قد تسلم أمس الأسير مالك غازي عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد أن سلمه الجيش الإسرائيلي عند معبر الناقورة.
0: وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تم اتخاذ قرار بإطلاق سراح 5 مواطنين لبنانيين تم اعتقالهم في مقابل تحديد مكان وإعادة جثث قادة المجتمع اليهودي في لبنان، لافتا إلى أن المفرج عنهم مدنيون ولا ينتمون إلى منظمة إرهابية بحسب توصيفه. وبالنسبة لرفات اليهود الذين أشار إليهم نتنياهو، قال محافظ بيروت مروان عبود: التقيت مرات عدة بيهود لبنان وطالبوني بتحسين أوضاع مقابرهم إذ إنها تعرضت لاعتداءات في الحرب، فقمنا بذلك وعاملناهم كسواهم من أبناء بيروت.
1: وتعليقا قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن إطلاق إسرائيل 5 لبنانيين يأتي نتيجة وساطة أمريكية بين حكومتين شرعيتين في مقابل مساعدة لبنان إسرائيل على استعادة رفات يهود لبنانيين مفقودين. أضاف أن الجولة الأخيرة من محادثات روما في آب شهدت مباحثات لبنانية إسرائيلية مباشرة حول قضايا مدنية، وأن ترتيبات إطلاق المحتجزين استكملت خلال زيارة السفير ميشيل عيسى إلى إسرائيل.
0: رئيس الحكومة نواف سلام أكد مواصلة العمل للإفراج عن جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. سلام اعتبر أن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالما تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف. تجدر الإشارة إلى أن إعلان الإفراج عن 3 لبنانيين وسوريين تزامن مع اعتقال إسرائيل 3 من أبناء بلدة حلطة حصبية، هم قاسم وحاتم وزعل عبد العال، بعد محاصرة عدد من المنازل لساعات.
1: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مرتفعات علي طاهر لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، زعما القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين في المنطقة وفرار آخرين. وأضاف: لم تكن منطقة علي طاهر مصدر تهديد لكريات شمولة والمطلي فقط، بل كانت تهديدا بغزو الجليل. وأشار إلى أن مقاتلي الجيش الإسرائيلي أخرجوا الأسلحة وأجهزة الحاسوب، والآن منطقة علي طاهر تحت سيطرتنا.
0: وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاووي إن قوات الفرقة 36 حققت سيطرة عملياتية على مرتفعات علي طاهر فوق الأرض وتحتها بعد تطهير مسارين تحت الأرض والقضاء على عدد من المسلحين. وأضافت ووي أن العمل مستمر لتحييد البنى التحتية تحت الأرض على أن يعيد الجيش الإسرائيلي الانتشار دفاعيا بعد انتهاء العملية وفقا لتقييم الوضع. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي: لم نجد في أنفاق علي طاهر أي مستشارين أو ضباط إيرانيين، وهي أصبحت خالية من مقاتلي حزب الله الذي أنشأ هذه البنية التحتية بتمويل وتخطيط من إيران.
1: وفي مقابل الإعلان الإسرائيلي، لم يصدر عن حزب الله أي بيان يؤكد ما ورد في رواية نتنياهو أو جيشه أو ينفيه، إلا أن مصادر في حزب الله ربطت التطور العسكري في التلة بسياق الحرب بين إيران والولايات المتحدة، داعية إلى انتظار الخطوة الإسرائيلية التالية وما قد تحمله من تداعيات.
0: وقال مصدر سياسي رفيع لصحيفة الجمهورية إن حرب لبنان لم تكن مرتبطة بحرب أمريكا وإيران أكثر مما هي عليه اليوم، معتبرا أن التركيز الإسرائيلي على مرتفع علي طاهر يتجاوز الحسابات الميدانية ويرتبط بالتفاهم الأمريكي الإيراني وقواعد الاشتباك بين الطرفين. وأشار المصدر إلى أن سقوط التل عسكريا لا يعد حدثا كبيرا بالنسبة إلى حزب الله رغم أهميتها الاستراتيجية، محذرا من أن السيطرة عليها قد تفتح شهية إسرائيل لإحداث خرق كبير ونقل المعركة إلى مرحلة جديدة عنوانها شمالي الليطاني. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدر أمني أن طهران قد أبلغت واشنطن عبر سلطنة عمان استعدادها للتدخل عسكريا إن شنت إسرائيل هجوما شاملا على تلال علي الطاهر.
1: في الجنوب، واصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته الليلية بالفجر وساعات الصباح. كل التفاصيل مع زميل حسين معنا.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الفجر بالقصف المدفعي الذي استهدف المنصوري ودوحة كفر الرمان والدبشة وأطراف ميفادون والقصير ووادي الحجير. مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة هذا الصباح استهدف حداثة وعيت الجبل. وكان الجنوب اللبناني قد شهد عدوانا واسعا خلال ساعات الليل ويوم أمس، فشن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت المنصوري ومحيط علي الطاهر.

0: ودير سريان والقنطرة بالإضافة إلى إحراق عشرات المنازل. وألقت المحلقات الإسرائيلية أمس قنابل صوتية فوق المنصور والعزي وحداثة وعيت الجبل. إلى ذلك دخلت أمس قوة إسرائيلية إلى بلدة حلتة في قضاء حصبية واعتقلت 3 أشخاص بينهم عضو مجلس بلدي بعد أن حاصرت عددا من المنازل وفتشتها ومنعت الأهالي من مغادرة منازلهم. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
1: نبقى في الواقع الميداني، وقد أفادت يد عود أحرنوت بأن حزب الله يواصل جمع المعلومات الاستخباراتية استعدادا لسيناريو يستأنف فيه القتال. وقالت من ضمن خطط الحزب شن عمليات تسلل وكمائن وإطلاق طائرات مسيرة متفجرة وزرع عبوات ناسفة. الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة منذ 8 من تشرين الأول 2023 رفعت الحصيلة التراكمية للشهداء إلى 8921 والجرحى إلى 30559 وفق أرقام وزارة الصحة.
2: في المواقف، أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أن الولايات المتحدة تواصل تصعيد عدوانها ضد المنطقة وخصوصا إيران، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي تصعيده في جنوب لبنان وسط صمت دولي وتواطؤ أمريكي وإهمال رسمي لبناني. النائب حسن عز الدين تلا بيان الكتلة.
3: رهان السلطة اللبنانية قد سقط وتبددت أوهامها بعد فشل خيارها التنازلي في اتفاق الإطار المخزي المشؤوم غير الشرعي وغير الدستوري مع العدو، وأصبح واضحا أن العدو بات يستخدمه كغطاء لمواصلة جريمة الإبادة ضد كل ما يمت للحياة في المناطق المحتلة والاستمرار اعتداءاته على القرى الجنوبية.
2: وسط التطورات الميدانية جنوبا وإقليميا، ما يزال موعد الجولة 8 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة غير محسوم رسميا وسط ترجيحات بعقدها في 14 و15 من أيلول الجاري أو 18 و19 منه. يأتي ذلك بالتزامن مع الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس على أن تعقد الجولة قبله أو بعده.
1: وبعد الملاحظات الإسرائيلية على أداء الجيش واتهامه بأنه لا يقوم بالمطلوب منه في سياق اتفاق الإطار والملحق الأمني التي نقلها السفير ميشيل عيسى من تل أبيب، أبلغت قيادة الجيش أركان الحكم في لبنان والقيادة العسكرية الأمريكية أن إسرائيل لم تنسحب فعلا من أي منطقة محتلة، ولا تزال تنفذ خروقات وتدخلا ناريا في أحياء من زوطر الغربية مع استمرار وجودها في بعض المناطق. وأكدت قيادة الجيش أن اعتبار إسرائيل مناطق واقعة ضمن دائرة السيطرة النارية جزءا من المنطقة التجريبية أمر غير صحيح، وبالتالي لا ترى نفسها معنية بتنفيذ المطالب الإسرائيلية فيها.
2: وبحسب مصدر رسمي تحدث لصحيفة الأخبار، فإن المطالب الإسرائيلية تتجاوز ضبط السلاح إلى التدخل في شؤون أبناء القرى الجنوبية، والجيش اللبناني ليس في وارد تنفيذها خصوصا قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من المناطق المحتلة. وأضاف المصدر أن إسرائيل تسعى إلى التحريض على الجيش ودفعه نحو خيارات قد تفضي إلى صدام أهلي، مؤكدا أن مهمة الجيش هي حماية الأرض والناس والحفاظ على السلم الأهلي.
1: الرئيس جوزيف عون جدد أمام وزير التجارة الهولندي تمسك لبنان ببقاء اليونيفيل في الجنوب، ورحب عون بأية دولة شقيقة أو صديقة تستكمل مهامها في حال تعذر التمديد. وأكد عون أن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار عبر القصف وتدمير القرى الجنوبية وجرف المنازل والممتلكات، مشددا على أن إعادة إعمار الجنوب مسؤولية الدولة اللبنانية لكنها لا يمكن أن تتم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي. هذا وبحث الرئيس عون مع موفد رئيس القوات اللبنانية النائب ملحم ريشي شؤونا وطنية سياسية وإدارية، كما التقى النائب فؤاد مخزومي الذي شدد على أهمية دعم الدولة ومؤسساتها وتعزيز الاستقرار بما يفتح الطريق أمام معالجة الملفات الوطنية والاقتصادية وإعادة الأعمار.
2: في السراي الحكومي، بحث الرئيس نواف سلام مع الوزير الهولندي مسار التعافي وإعادة الإعمار، معلنا في خلال ترأسه جلسة لمجلس الوزراء عن جلسات متتالية الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون الموازنة وطرح ملف تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية يوم الخميس. تلا مقررات الجلسة الوزير بول مرقص.

0: تم البدء بمناقشة موضوع واقع المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم مطار رفيق الحريري الدولي، طبعا إضافة إلى البنود الأخرى اللي هي بنود اعتيادية ومنتظمة، منها اتفاقيات تعاون ومنها هبات، وأيضا تم إقرار مرسوم إعفاء المضمون من مساهمته في أكلاف مستلزمات غسيل الدم البريطوني. قرر مجلس وزراء أنه يباشر بدراسة الموازنة بجلسات يومية بدءا من يوم الثلاثاء، على أن يدرج ملف التفرغ بالجامعة اللبنانية بجلسة يوم الخميس.
1: افتتح وزير الصحة ركن نصر الدين منتدى الصحة والعافية تحت شعار الوقاية والتوعية في بيت الطبيب العدلي بيروت. نصر الدين لفت إلى أن الكلفة الاستشفائية لا تزال تشكل عبئا كبيرا رغم كل التقديمات، وقال إنفاق دولار واحد في الرعاية الأولية يوفر 20 في الاستشفاء.
2: وفي عز أزمة الكهرباء وارتفاع فاتورة المولد بشكل جنوني عطفا على ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، شكر وزير الطاقة جو صدي دولة الكويت قيادة وشعبا على دعمها للبنان، معلنا تكليفه من مجلس الوزراء متابعة العرض الكويتي بتقديم باخرة نفط مجانية في مقابل شراء باخرة بسعرها الفعلي. في الأمن، وسعت الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية تحقيقاتها مع شبكة سورية لبنانية جرى تفكيكها، وتضم 5 أشخاص، أحدهم مرافق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وهو عنصر في جهاز أمن الدولة. وكشف مصدر قضائي عبر الشرق الأوسط عن أن التحقيقات الأولية عززت وفق قوله الأدلة حول تورط عناصر من حزب الله في تدريب أفراد الشبكة وتوفير الحماية لهم، إضافة إلى تلقيهم تمويلا من جمعية مرتبطة بالحزب ومقرها الضاحية الجنوبية لبيروت. كيف هي العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله راهنا؟ نسأل النائب سليم عون. استاذ عون صباح الخير.
3: صباح النور مدام جاكلين، إليك ولكل فريق عمل إذاعة صوت كل لبنان.
2: ماذا اللقاء الأخير بين قيادة التيار الوطني الحر والوفد القيادي من حزب الله؟ هل كان البحث في كيفية مواجهة الاستحقاقات الداخلية أم في إعادة ترتيب التحالف السياسي بين الطرفين؟
3: مدام جاكلين، استحقاقات داخلية، شو الاستحقاقات الداخلية؟
2: يعني الوضع الأمني، الوضع الأمني، حصرية السلاح، بسط سلطة الدولة، الأمور التي يرفضها حزب الله حتى الساعة.
3: استحقاقات لا، لأنه مربوطة بالسؤال بالتحالف السياسي بعدين، يعني لإعادة ترتيب التحالف السياسي بين الطرفين.
2: هل انتهى التحالف؟ هل انتهت ورقة مرفيل؟
3: هدف سياسي؟ لا، ما أنا ليش ما في أعزلهم عن بعضهم.
2: نعم،
3: مثل كأنه الهدف من اللقاء هو تحالف سياسي. من هون رح انطلق لوضح انه بالعكس، لازم وقت ما يصير في لقاء بين اي طرفين بالداخل اللبناني، هونيك بيكون في علامة استفهام بظل هاي الاستحقاقات كلها اللي انا بحطها استحقاقات خارجية اكتر ما هي داخلية. كيف لازم نتصرف مع المفاوضات، ازالة العدوان، كيف بدنا ننهي الحرب؟ يعني هيدي الامور أنا ليش عم حطها من هون، اللي هي أبعد بكتير بكتير من تحالف سياسي بيخدنا على الزواريب الضيقة الداخلية، اللي هي هلأ ما في شيء أي استحقاق مطروح، لا انتخابات ولا تشكيل حكومة ولا أي شيء مطروح هلأ له علاقة بهيك السياسات الداخلية.
2: هل التقيتم مع حزب الله عند أي نقطة من النقاط التي ناقشتموها؟
3: طبيعي كل يوم، فأذن خلينا نحطها ضمن إطار التلاقي بين أي طرفين بالداخل اللبناني، اللي هي محبزة ضرورية واليوم لازم تصير بين مين ما كان. ومنشان هيك بتشوفي التيار الوطني الحر ما عنده مانع يكون عامل أي لقاء مع أي فريق سياسي، وطبيعي طبيعي يكون في نقاط بيلتقى فيها مع أي طرف، ونقاط أخرى في اختلاف بوجهات النظر. وهيدا الشيء بينطبق هون، لحتى ما تخمنيني عم جرب أطلع من الموضوع. أي نعم، في نقاط بتجمعنا مع حزب الله وفي نقاط اختلاف. لا، وحتى بنفس النقطة مدام جاكلين بتلاقي أنه ما في اتفاق بالكامل أو اختلاف بالكامل. هلأ من عددها خليني أقول لك هيك بسرعة، مثلا شو نقاط التفاهم.
1: نعم.
3: حماية لبنان، سلم الأهلي، وحدة الصف الداخلي، رفض الاحتلال، الحفاظ على السيادة، هذه ولا طرفين بيختلفوا عليها.
1: نعم.
3: نقاط الاختلاف ببعض إدارة المواضيع. على سبيل المثال رح أعطي أنا لحتى ما أخذ لك كثير من وقتك، موضوع التفاوض مثلا منه بالكامل نقطة خلاف ومنه بالكامل نقطة التقاء.
1: نعم.
3: مع حزب الله، هو رافض مبدأ التفاوض، نحن لا عم نقول مع المبدأ كمبدأ التفاوض. هون وجهتين نظر بذات النقطة بتحسيهم مختلفين، بس بالمضمون نحن مش مع التفاوض اللي ما بده يوصل لنتيجة ليحفظ حق لبنان.
1: نعم.
3: يعني اولا التفاوض تحت النار، نحن هيدا منشوفه نقطة ضعف للبنان، عدم امتلاك اوراق قوة ليحافظ بلبنان على التفاوض بالتفاوض على حقوقه. نحن هيدي مثلا نقطة كثير مهمة بالنسبة لنا.
1: نعم استاذ سليم،
3: يعني موضوع لانه واسع مدام
1: بس ولكن النشرة لا تتسع، ضاق الوقت كثيرا. دعني انتقل الى السؤال التالي. في ملف توقيف العنصر الامني المرافق للنائب جبران باسيل ضمن شبكة سورية لبنانية، هل تلقت قيادة التيار اي توضيحات رسمية حول طبيعة دوره وصلته بالشبكة، وهل طرح هذا الموضوع مع حزب الله؟
3: ما دخل اول شيء ما دخل التيار قبل ما اقول بده ينطرح مع حزب الله. شو دخل التيار بهيدا الموضوع؟
1: المرافق الامني للنائب جبران باسيل
3: اللي هو عمل دولي يا مدام جاكلين.
1: نعم.
3: انت قلتي.
1: نعم.
3: لمين بيتبع؟ من مين بياخد اوامره؟ من جبران باسيل او من التيار الوطني الحر او من امن الدولي؟ انا عندي نحن تعرضنا كنواب من فترة بدون يسحبوا عناصر من عنا، الأربعة بدون يعملوهم ثلاثة.
1: نعم.
3: وقت بلغوا للعنصر أنا قلت له، ومع أنه ما كان يتوفق الأصول، نحن كنا مش متجاوزين القانون، طلبت مهلة بسيطة لأراجع أمن الدولة بالموضوع. قال لي أنا بعتذر بلتزم بتعليمات اللي بتجيني من أمن الدولة، هو تابع لجهاز أمن الدولة.
1: نعم.
3: معاشه من أمن الدولة، مخصصاته من أمن الدولة، طلباته من أمن الدولة، أوامره من أمن الدولة. هيدا السؤال يوجه للجهة وجهة رسمية أمن الدولة، هي اللي بدها تحاسب إذا في من انتماء له وبيسوى كل عنصر. أنا ما عم بتهم أمن الدولة، بس إنه بالآخر إذا بدنا نروح للانتماء لهيدا الشخص، انتمائه لأمن الدولة، شو دخل التيار الوطني الحر؟
1: النائب جبران بس النائب سليم عون، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا.
1: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى عملية المنبوذ الاقتصادي الهادفة إلى تشديد الحصار المالي على إيران، وأكد أن واشنطن لن تتوقف قبل قطع ما تبقى من شرايين الحياة المالية للنظام الإيراني ومنع تمويل طموحاته النووية ووكلائه.
2: وردا على ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا حول عدم مساهمة سيول بفتح مضيق هرمز، قالت سلطات كوريا الجنوبية أن هذه الادعاءات غير صحيحة، كاشفة عن أن خيارات المساهمة العملية في هرمز قيد المراجعة مع أمريكا وبريطانيا وفرنسا حول طبيعة المهمة المحتملة وتشمل التدابير العسكرية. من جهة ثانية نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الضربة على هوستوك الإيرانية استهدفت برج اتصالات يستخدم لأغراض مدنية وعسكرية، وأن القيادة المركزية تجري مراجعة داخلية لحادثة أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين في الموقع المذكور. في المواقف اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسقاط النظام في إيران بات في المتناول، مشيرا إلى أنه أصبح أضعف من أي وقت مضى.
1: أشارت مصادر عسكرية يمنية إلى أن القوات الحكومية تستهدف مواقع ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف، مركزة على منصات لإطلاق الصواريخ ومخازن الأسلحة، فيما تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين في شرقي تعز. أكدت القوات الحكومية اليمنية استعادة السيطرة على جبل نعمان ومحيطه في تعز. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارا من بعد الظهر، خاصة على المرتفعات الشمالية، كما تنشط الرياح أحيانا.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism, for the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فرشيت اسنان كولجيت ب70 سنت، ورق ساندويش 500 جرام بدولار و20 سنت.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
4: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك

0: جدل مع الصحفي غسان حجار.
1: ما إن أصدر البابا لوون الرابع عشر تعديلا على قوانين الكنائس الشرقية حتى علت الأصوات مطالبة باستقالة بطارقة. قد تكون بعض الأصوات على حق فيما ذهبت إليه، لأن ثمة شكوى من أداء الكنيسة على كل المستويات، وربما يجب أن يبدأ الإصلاح من فوق، لكن الصراخ في مكان والحقيقة في مكان آخر، لأن الفساد في جسم الكنيسة يضربه كله، فالبطريرك أيا يكن لا يطلب من رعاياه التزام الفساد، وإنما يرعى شعبا فاسدا في الأصل. لا تحل الأمور الكنيسة بعزل بطريرك والإتيان بآخر من مصاف المطارنة، فهؤلاء أيضا ليسوا كلهم على نفس المستوى من الثبات في الإيمان والالتزام بمضامين تعليم السيد المسيح، وبعضهم يحرطق على بطريرك كنيسته من منطلق ومتأعد مطرحه. انطلاقا من كل هذا، لا أفهم الضجة التي أثيرت حول القرار، علما أنه يعزز الشراكة السينودوسية، فلا يكون البطريرك ملكا مطلق الصلاحية، وإن كان أبا فالأباء أيضا يتقاعدون، ليس من الأبوة ولكن من الشؤون الإدارية والمالية والعملانية. لذا كان متوقعا أن يحدد البابا سنا للتقاعد، لكنه ذهب في اتجاه آخر، محرضا البطاركة على الاستقالة الذاتية عندما يجدون أنفسهم في عجز عن ممارسة مهماتهم، تجنبا لتعريض أنفسهم للإقالة، وهذا حسن، لكن بالعودة إلى ردة فعل الناس الذين بدوا ناقمين على البطاركة، فإن هؤلاء لا ينظرون إلى أنفسهم في المرآة، ولا يعملون على إصلاح ما بأنفسهم، ولا يسعون إلى إصلاح في محيطهم وإلى محاربة الفساد، بل يتعايشون معه ثم يوزعون التهم على من حولهم. كرامة البطريرك هي كرامة أبناء كنيسته، والعكس أيضا صحيح، فكرامة المؤمنين من كرامة بطريركهم، ولا يجوز التفريط بهذه أو تلك، وعليه يجب وضع القرار البابوي في إطاره الصحيح وفي توجه سليم، فلا يتحول كأنه عملية انتقام عشوائية. ثم أن المطارن الذين يهللون في انتظار احتلال موقع البطريركية فيجب أن يحاسبوا باكرا، وأن يأتي دورهم في إمكانية العزل أيضا والإقالة، إذ أن مهمتهم أقرب إلى الناس من البطريرك، وهم رعاة الأبرشيات، وفشلهم يؤدي حتما إلى فشل البطريرك والكنيسة. قد تكون للبابا دوافع من أجل التغيير، وقد أطلق شرارته في كنيسة الكلدان، وستتبعه ربما كنيسة السريان الكاثوليك، لكن إقالة كل البطاركة ليست حتمية، والتغيير هو مسؤولية جماعية عمودية وأفقية، وليس معركة بين متخاصمين، إذ أن الكنيسة جسم واحد، إذا أصابها وجع أصاب سائر الأعضاء.
0: جدل مع الصحفي غسان حجار عبر صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: إسرائيل تقبض على علي الطاهر وتقول لا وجود لقادة إيرانيين وعناصر حزب الله بين قتيل وفار. بمسعى من عيسى، 5 لبنانيين إلى الحرية بخطوة أمريكية تحرك المسار التفاوضي. مفاوضات روما جولة بموعد افتراضي حتى الساعة، والجيش اللبناني لا تنفيذ لمطالب إسرائيل خارج اتفاق الإطار. الجنوب تحت ضغط التفجيرات والتوغلات الإسرائيلية، وعون يربط إعادة الأعمار بإنهاء الاحتلال ويجدد التمسك باليونيفل. مجلس الوزراء الموازنة على طاولة نقاش، وتفرغ أساتذة اللبنانية الخميس. التحقيقات الأمنية تتوسع حول شبكة حزب الله وضباط الأسد. بسنت الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى عملية الممود الاقتصادي لتشديد الحصار المالي على إيران. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، قدمناها من صوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان واكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: أول الكلام بعد سهرة توزيع جوائز الميركس دور، كواليس وتعليقات مع رئيسي الجائزة الطبيبين زاهي وفاد الحلو، ضيفي سبوت أون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.
1: أخبار من اليونيفيل. بدأت اليونيفيل مؤخراً بإعادة بعض نقاط التفتيش ومواقع أخرى إلى القوات المسلحة اللبنانية، ما تسبب ببعض الالتباس بشأن دلالات هذه الخطوة. وتوضح الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل أن ذلك مرتبط بالأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة، وليس كما تكهن البعض في إطار الاستعدادات للانسحاب المرتقب لليونيفيل الذي يجري التخطيط له بشكل منفصل.
2: As part of the financial crisis facing the United Nations, UNIFIL had planned to hand back some positions.
3: في إطار الأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة، كانت اليونيفيل قد خططت لإعادة بعض المواقع ونقاط التفتيش إلى السلطات اللبنانية، وقد تأخرت هذه العملية بسبب تصاعد النزاع في أزار. لكن اليونيفيل بدأت الآن بإعادة بعض نقاط الدخول ونقاط التفتيش، وتدعم عملية التسليم هذه تعزيز سلطة الدولة اللبنانية في جنوب لبنان. أما مسألة انسحاب اليونيفيل فهي منفصلة، وتجري عملية التخطيط لها بما في ذلك تحديد ما سيتم القيام به بشأن مواقعنا المتبقية. وينص القرار 2790 على أن تتم إعادة هذه المواقع خلال العام المقبل.
1: وفي إطار عملية التخطيط للانسحاب، تعمل البعثة أيضاً على تحديد ما سيتم القيام به بشأن المواقع الواقعة داخل المناطق التي تحتلها القوات الإسرائيلية، وما سيؤول إليه وضع هذه المواقع عند انتهاء مهمة البعثة. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
2: Any Israeli presence north of the blue line is a violation of.
3: إن أي وجود إسرائيلي شمال الخط الأزرق يشكل انتهاكا للقرار 1701، وقد دعونا مرارا إلى انسحاب قوات الدفاع الإسرائيلية والامتثال الكامل للقرار.
2: The current Israeli presence and extensive military activity.
3: إن الوجود الإسرائيلي الحالي والنشاط العسكري المكثف في منطقة عمليات اليونيفيل يعنيان أن الوضع أكثر تعقيداً بكثير مما كان عليه عندما اعتمد مجلس الأمن القرار 2790. وتجري عمليات التخطيط لدينا لتحديد أفضل نهج لإعادة المواقع إلى الجيش اللبناني عندما يحين موعد انسحاب النهائي لليونيفيل، بما في ذلك التسليم الرسمي للممتلكات إلى السلطات اللبنانية.
1: خلال شهر آب، قدم جنود حفظ السلام الهنود التابعون لليونيفيل مجموعة من المساعدات الطبية والبيطرية للأهالي في قرى تقع ضمن منطقة عملياتهم في جنوب لبنان. ففي شبعة نظموا حملة بيطرية قدموا خلالها فحوصات للماشية ونصائح بيطرية وأدوية أساسية للرعاة. وفي كفر حمام قدموا استشارات وفحوصات وعلاجات أسنان أساسية. أما في حصبية والهبارية والماري وحلتا، فدعم جنود حفظ السلام الهنود أيضا إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المراكز الصحية المحلية. كما قدمت حملة للمساعدة الطبية وطب الأسنان في الهبارية استشارات وعلاجات ورعاية للأسنان، إلى جانب دعم أساسي للرعاية الصحية للأهالي. وتأتي هذه المساعدات في وقت تواصل فيه المجتمعات في جنوب لبنان التعافي من تداعيات النزاع الأخير والعمل على استعادة الوصول إلى الخدمات الأساسية. نظم جنود حفظ السلام الماليزيون التابعون لليونيفيل مؤخرا نشاطا ترفيهيا لنحو 300 فتى وفتاة من برعشيت والقرى المجاورة، وذلك بالتنسيق مع بلدية برعشيت وجمعية سنابل الجنوب. تضمنت المبادرة أنشطة ترفيهية وتعليمية هدفت إلى توفير بيئة إيجابية وداعمة للأولاد بعد الصعوبات التي مروا بها خلال النزاع الأخير. كما قدم جنود حفظ السلام الماليزيون 400 مجموعة تعليمية صممت لتشجيع الأطفال على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال التعلم التفاعلي. قدمت اليونيفيل مؤخراً 100 حصة غذائية إلى اتحاد بلديات صور لتوزيعها على العائلات النازحة المقيمة في المراكز التي يغطيها الاتحاد. تأتي هذه المساعدة في إطار الدعم المستمر الذي يقدمه جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل ضمن إمكاناتهم وقدراتهم للأشخاص المتضررين من النزاع الأخير، بمن فيهم الذين ما زالوا نازحين والذين عادوا إلى قراهم وبلداتهم.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
6: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
7: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركس دور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركس دور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
8: كنا متأمل لبنان تلقى فضل.
9: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
10: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
9: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
11: لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
12: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبني تارتينا 400 جرام بدولار و90 سنت، جامبون حبش البوزو لوقي بدولار و90 سنت.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام وإلي طنوس.

صباح الخير. عناوين النشرة: علي الطاهر تحت السيطرة الإسرائيلية، تل أبيب لا قادة إيرانيين وعناصر حزب الله بين قتلى وفرين والحزب يلزم الصمت، 5 لبنانيين إلى الحرية بوساطة أمريكية، وعيسى يسهم في تحريك الملف التفاوضي، الجولة 8 من مفاوضات روما معلقة على موعد، والجيش لا استجابة لمطالب إسرائيل خارج اتفاق الإطار، الجنوب في مهب التصعيد الإسرائيلي وعون لإعمار قبل إنهاء الاحتلال، واليونيفيل باقية في الحسابات اللبنانية. الموازنة تتقدم إلى طاولة مجلس الوزراء وملف تفرغ أساتذة اللبنانية الخميس، شبكة سورية لبنانية تحت مجهر الأمن، والتحقيقات تتوسع في صلاتها بحزب الله وفلول نظام الأسد. واشنطن تشدد الخناق على طهران، وبسانت يقول الاتحاد الأوروبي ينضم رسميا إلى عملية المنبوذ الاقتصادي.

0: لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
3: تبرد تبرد تبرد تع
4: تع بولد تع بولد تع
5: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. من علي الطاهر إلى واشنطن وطهران، يبقى الجنوب اللبناني في صدارة المشهد بعدما أعلنت إسرائيل سيطرتها العملياتية على المرتفعات في تطور يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد، وسط مخاوف من أن يتحول القضم التدريجي للأراضي إلى واقع ميداني دائم. وفي المقابل، شكل إعلان الإفراج عن 5 لبنانيين بوساطة أمريكية خطوة لافتة على خط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، من دون أن تتضح بعد مواعيد الجولة المباشرة المقبلة، فيما يبقى اتفاق الإطار عالقا عند بنوده الجوهرية. وبين التقدم المحدود في ملف الأسرى والتعثر في ملف الانسحاب، تتجه الأنظار إلى قدرة الوساطة الأمريكية على إبقاء مسار التفاوض حيا في وقت يواصل فيه الاحتلال خروقاته وتصعيده في الجنوب. أما إقليميا، فالساحة اللبنانية تبدو أكثر التصاقا بمسار المواجهة بين واشنطن وطهران، مع انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الضغوط المالية على إيران، بما يعيد وضع لبنان أمام تداعيات صراع إقليمي تتجاوز حساباته الحدود اللبنانية. وإلى تفاصيل النشرة،
1: أرجأت إسرائيل إلى 11 من قبل ظهر اليوم الإفراج عن اللبنانيين علي شور وحسين عياش والسوريين أسعد الحسيكي ووسام إبراهيم الصموي، ويذكر أن أسماءهم لم ترد في لائحة هيئة الأسرى التي تضم 36 لبنانيا من المدنيين والمزارعين والصيادين والمتطوعين والمقاتلين، فيما تعود ملفات 3 منهم إلى ما قبل تشرين الأول 2024. وكان الجيش اللبناني قد تسلم أمس الأسير مالك غازي عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد أن سلمه الجيش الإسرائيلي عند معبر الناقورة.
0: وأوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه تم اتخاذ قرار بإطلاق سراح 5 مواطنين لبنانيين تم اعتقالهم في مقابل تحديد مكان وإعادة جثث قادة المجتمع اليهودي في لبنان، لافتا إلى أن المفرج عنهم مدنيون ولا ينتمون إلى منظمة إرهابية بحسب توصيفه. وبالنسبة لرفات اليهود الذين تطالب بهم إسرائيل، قال محافظ بيروت مروان عبود: لقد التقيت مرات عدة بيهود لبنان وطالبوني بتحسين أوضاع مقابرهم، إذ إنها تعرضت لاعتداءات في الحرب، فقمنا بذلك وعاملناهم كغيرهم من أبناء العاصمة.
1: وتعليقا، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن إطلاق إسرائيل 5 لبنانيين يأتي نتيجة وساطة أمريكية بين حكومتين شرعيتين في مقابل مساعدة لبنان إسرائيل على استعادة رفات يهود لبنانيين مفقودين. أضاف أن الجولة الأخيرة من محادثات روما في آب شهدت مباحثات لبنانية إسرائيلية مباشرة حول قضايا مدنية، وأن ترتيبات إطلاق المحتجزين استكملت خلال زيارة السفير ميشيل عيسى إلى إسرائيل.
0: رئيس الحكومة نواف سلام أكد مواصلة العمل للإفراج عن جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. سلام اعتبر أن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالما تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف. تجدر الإشارة إلى أن إعلان الإفراج عن 3 لبنانيين وسوريين مع اعتقال تزامن مع اعتقال إسرائيل 3 من أبناء بلدة حلطة حاصبية، هم قاسم وحاتم وزعل عبد العال، بعد محاصرة عدد من المنازل لساعات.
1: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مرتفعات علي الطاهر لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، زاعما القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين في المنطقة وفرار آخرين. أضاف: لم تكن منطقة علي الطاهر مصدر تهديد لكريات شمونة ولمطلي فقط، بل كانت تهديدا بغزو الجليل. وأشار إلى أن مقاتلي الجيش الإسرائيلي أخرجوا الأسلحة وأجهزة الحاسوب، والآن منطقة علي الطاهر تحت سيطرتنا.
0: وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوي إن قوات الفرقة 36 حققت سيطرة عملياتية على مرتفعات علي طاهر فوق الأرض وتحتها بعد تطهير مسارين تحت الأرض والقضاء على عدد من المسلحين. وأضافت ووي أن العمل مستمر لتحييد البنى التحتية تحت الأرض على يعيد الجيش الإسرائيلي الانتشار دفاعيا بعد انتهاء العملية وفقا لتقييم الوضع. في الغضون، قال مسؤول عسكري إسرائيلي: لم نجد في أنفاق علي الطاهر أي مستشارين عسكريين أو ضباط إيرانيين، وهي أصبحت خالية من مقاتلي حزب الله الذي أنشأ هذه البنية التحتية بتمويل وتخطيط من إيران.
1: وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل رفعت مستوى التأهب تحسبا لاحتمال حدوث تصعيد على الجبهة الشمالية عقب الإعلان عن السيطرة على تلة علي الطاهر في جنوب لبنان. وبحسب القناة تتراوح السيناريوهات المحتملة بين تصعيد محدود والدخول في أيام من القتال، رغم أن احتمال تحقق هذه السيناريوهات لا يزال غير مرتفع. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يواصل الحفاظ على حالة تأهب عالية بالتزامن مع إجراء حوار وثيق مع الجانب الأمريكي.
0: وفي مقابل الإعلان الإسرائيلي، لم يصدر عن حزب الله أي بيان يؤكد ما ورد في رواية نتنياهو وجيشه أو ينفيه، إلا أن مصادر في حزب الله ربطت التطور العسكري في التلة بسياق الحرب بين إيران والولايات المتحدة، داعية إلى انتظار الخطوة الإسرائيلية التالية وما قد تحمله من تداعيات. إلى ذلك، قال مصدر سياسي رفيع لصحيفة الجمهورية إن حرب لبنان لم تكن مرتبطة بحرب أمريكا وإيران أكثر مما هي عليه اليوم، معتبرا أن التركيز الإسرائيلي على مرتفع علي الطاهر يتجاوز الحسابات الميدانية ويرتبط بالتفاهم الأمريكي الإيراني وقواعد الاشتباك بين الطرفين. وأشار المصدر الرسمي إلى أن سقوط التلة عسكريا لا يعد حدثا كبيرا بالنسبة إلى حزب الله رغم أهميتها الاستراتيجية، محذرا من أن السيطرة عليها قد تفتح شهية إسرائيل لإحداث خرق كبير ونقل المعركة إلى مرحلة جديدة عنوانها شمالي النهر. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدر أمني أن طهران قد أبلغت واشنطن عبر سلطنة عمان استعدادها للتدخل عسكريا إن شنت إسرائيل هجوما شاملا على تلال علي الطاهر.
1: في الجنوب، وصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته الليلية بالفجر وساعات الصباح. حسين معنا والتفاصيل.
2: واصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الفجر بالقصف المدفعي الذي استهدف المنصوري ودوحة كفر رمان والدبشة وأطراف ميفادون والقصير ووادي الحجير. مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة هذا الصباح استهدف حداثة وعيط الجبل. وكان الجنوب اللبناني قد شهد عدوانا واسعا خلال ساعات الليل ويوم أمس، فشن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت المنصوري ومحيط علي الطاهر ووادي سلوكي وزوتر الشرقية، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية

0: نزل. وألقت المحلقات الإسرائيلية أمس قنابل صوتية فوق المنصوري والعزية وحداثة وعيت الجبل. إلى ذلك دخلت أمس قوة إسرائيلية إلى بلدة حلتا في قضاء حاصبية واعتقلت 3 أشخاص بينهم عضو مجلس بلدي بعد أن حاصرت عددا من المنازل وفتشتها ومنعت الأهالي من مغادرة منازلهم. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
1: نبقى في الواقع الميداني، وقد أفادت يدعو تحرنوت بأن حزب الله يواصل جمع المعلومات الاستخباراتية استعدادا لسيناريو يستأنف فيه القتال. وقالت من ضمن خطط الحزب شن عمليات تسلل وكمائن وإطلاق طائرات مسيرة متفجرة وزرع عبوات ناسفة. الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة منذ 8/1/2023 رفعت الحصيلة التراكمية للشهداء إلى 8921 والجرحى إلى 30559 وفق أرقام وزارة الصحة. وسط التطورات الميدانية جنوبا وإقليميا، لا يزال موعد الجولة 8 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة غير محسوم رسميا، وسط ترجيحات بعقدها في 14 و15 من أيلول الجاري أو 18 و19 منه. يأتي ذلك بالتزامن مع الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس على أن تعقد الجولة قبله أو بعده. واليوم أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أنها تواصل تيسير الحوار بين إسرائيل ولبنان بشكل يومي وتتطلع إلى الجولة المقبلة من المحادثات في روما، وقالت إنها ما تزال ملتزمة بالتنفيذ الكامل للإطار الثلاثي. وأشادت السفارة الأمريكية في بيروت بالحكومتين اللبنانية والإسرائيلية لإظهارهما حسن النية من خلال هذه الخطوات الأولى، آملة في أن يكون ذلك أساسا لتوسيع النقاشات حول قضايا مدنية أخرى.
2: وبعد الملاحظات الإسرائيلية على أداء الجيش واتهامه بأنه لا يقوم بالمطلوب منه في سياق اتفاق الإطار والملحق الأمني التي نقلها السفير ميشيل عيسى من تل أبيب، أبلغت قيادة الجيش أركان الحكم في لبنان والقيادة العسكرية الأمريكية أن إسرائيل لم تنسحب فعليا من أي منطقة محتلة، ولا تزال تنفذ خروقات وتدخلا ناريا في أحياء من زوتر الغربية مع استمرار وجودها في بعض المناطق. وأكد قيادة الجيش أن اعتبار إسرائيل مناطق واقعة ضمن دائرة السيطرة النارية جزءا من المنطقة التجريبية أمر غير صحيح، وبالتالي لا ترى نفسها معنية بتنفيذ المطالب الإسرائيلية فيها.
1: وبحسب مصدر رسمي تحدث إلى صحيفة الأخبار، فإن المطالب الإسرائيلية تتجاوز ضبط السلاح إلى التدخل في شؤون أبناء القرى الجنوبية، والجيش اللبناني ليس في وارد تنفيذها خصوصا قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من المناطق المحتلة. وأضاف المصدر أن إسرائيل تسعى إلى التحريض على الجيش ودفعه نحو خيارات قد تفضي إلى صدام أهلي، مؤكدا أن مهمة الجيش هي حماية الأرض والناس والحفاظ على السلم الأهلي.
2: الرئيس جوزيف عون جدد أمام وزير التجارة الهولندي تمسك لبنان ببقاء اليونيفيل في الجنوب، ورحب عون بأية دولة شقيقة أو صديقة تستكمل مهامها في حال تعذر التمديد. وأكد عون أن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار عبر القصف وتدمير القرى الجنوبية وجرف المنازل والممتلكات، مشددا على أن إعادة أعمار الجنوب مسؤولية الدولة اللبنانية. وهذا وبحث الرئيس عون مع مفد رئيس القوة اللبنانية النائب ملحم ريشي شؤونا سياسية ووطنية وإدارية، كما التقى النائب فؤاد مخزومي الذي شدد على أهمية دعم الدولة ومؤسساتها وتعزيز الاستقرار بما يفتح الطريق أمام معالجة الملفات الوطنية والاقتصادية وإعادة الأعمار.
1: وفي السراي الحكومية بحث الرئيس نواف سلام مع وزير التجارة الهولندي مسار التعافي وإعادة الإعمار، معلنا في خلال ترأسه جلسة لمجلس الوزراء عن جلسات متتالية الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع الموازنة وطرح ملف تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية يوم الخميس.
2: في المواقف، أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أن الولايات المتحدة تواصل تصعيد عدوانها ضد المنطقة وخصوصا إيران، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي تصعيده في جنوب لبنان وسط صمت دولي وتواطؤ أمريكي وأهمال رسمي لبناني. النائب حسن عز الدين تلا بيان الكتلة.
3: رهان السلطة اللبنانية قد سقط،

0: تبددت أوهامها بعد فشل خيارها التنازلي في اتفاق الإطار المخزي المشؤوم غير الشرعي وغير الدستوري مع العدو، وأصبح واضحا أن العدو بات يستخدمه كغطاء لمواصلة جريمة الإبادة ضد كل ما يمت للحياة في المناطق المحتلة والاستمرار اعتداءاته على القرى الجنوبية.
1: في الأمن، وسعت الأجهزة الأمنية والقضائية تحقيقاتها مع شبكة سورية لبنانية جرى تفكيكها، وتضم 5 أشخاص، أحدهم مرافق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وهو عنصر في جهاز أمن الدولة. وكشف مصدر قضائي عبر الشرق الأوسط عن أن التحقيقات الأولية عززت وفق قوله الأدلة حول تورط عناصر من حزب الله في تدريب أفراد الشبكة وتوفير الحماية لهم، إضافة إلى تلقيهم تمويلا من جمعية مرتبطة بالحزب مقرها الضاحية الجنوبية لبيروت.
2: النائب سليم عون وضع اللقاء مع وفد قيادة حزب الله في خانة التلاقي مع كل الأطراف اللبنانية، وقال في حديث إلى صوت كوري لبنان: هناك نقاط اتفاق مع الحزب ونقاط اختلاف. وردا على سؤال حول تورط أحد مرافقي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بشبكة تهريب ضباط سوريين من نظام الأسد إلى داخل لبنان لصالح حزب الله، قال عون: ولاء العسكريين يكون لمؤسساتهم الأمنية وليس للشخصية التي يرافقونها.
3: التلاقي بين أي طرفين بالداخل اللبناني اللي هي محبذة ضرورية، واليوم لازم تصير بين مين ما كانوا. من هناك التيار الوطني الحر ما عنده مانع يكون عامل أي لقاء مع أي فريق سياسي. أي نعم، في نقاط تجمعنا مع حزب الله وفي نقاط اختلاف. عصبي للمثال موضوع التفاوض مثلا، منه بالكامل نقطة خلاف ومنه بالكامل نقطة التقاء مع حزب الله. هو رافض مبدأ التفاوض، نحن لا، عم نقول مع المبدأ كمبدأ التفاوض، بس بالمضمون ايه نحن مش مع تفاوض اللي ما بده يوصل لنتيجة ليحفظ حق لبنان.
1: في ملف توقيف العنصر الأمني المرافق للنائب جبران باسيل ضمن شبكة سورية لبنانية،
3: أول شيء ما دخل التيار قبل ما أقول بده ينطرح مع حزب الله. شو دخل التيار بهيدا الموضوع؟
1: المرافق الأمني للنائب جبران باسيل
3: اللي هو أمن دولي، لمين بيتبع؟ من مين بياخد أوامره؟ من جبران باسيل أو من التيار الوطني الحر أو من أمن الدولة؟
1: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى عملية المنبوذ الاقتصادي الهادفة إلى تشديد الحصار المالي على إيران. وأكد بيسانت أن واشنطن لن تتوقف قبل قطع ما تبقى من شرايين الحياة المالية للنظام الإيراني ومنع تمويل طموحاته النووية ووكلائه.
2: ردا على ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول عدم مساهمة سيول بفتح مضيق هرمز، قالت سلطات كوريا إن هذه الإدعاءات غير صحيحة، كاشفة عن أن خيارات المساهمة العملية في هرمز قيد المراجعة مع أمريكا وبريطانيا وفرنسا حول طبيعة المهمة المحتملة وتشمل التدابير العسكرية. وقالت وسائل أعلام كوريا إن الحكومة تستعد لمخاطبة البرلمان لإرسال مهمة عسكرية إلى هرمز.
1: من جهة ثانية، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الضربة على كوهستاك الإيرانية استهدفت برج اتصالات يستخدم لأغراض مدنية وعسكرية، وأن القيادة المركزية تجري مراجعة داخلية لحادثة أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين في الموقع المذكور. في المواقف، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسقاط النظام في إيران بات في المتناول، مشيرا إلى أنه أصبح أضعف من أي وقت مضى.
2: الباحثة في العلاقات الدولية الدكتورة ليلى أولى تناولت في حديث إلى صوت كولي لبنان الوضع الناشئ بين واشنطن وطهران، مستبعدة الانغلاق أو الانزلاق إلى حرب واسعة لا يريدها الطرفان، متوقفة عند انعكاساته على لبنان.
4: من غير المتوقع أن يكون هناك تصعيد كبير جدا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. الطرفان لا يريدان الحرب الواسعة، ولكن يمكن أن يستمر بالضربات تحت سقف الحرب الواسعة. الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري لا يريد أن تؤثر التصعيد مع إيران على الانتخابات النصفية. إيران تريد بالمقابل أن يرتفع سعر النفط، أن تصعد قليلاً تحت حافة الحرب الشاملة لكي يرتفع سعر النفط، لكي تضغط على الاقتصاد الأمريكي، لكي تؤثر على الانتخابات الأمريكية، ولكنها بطبيعة الحال اقتصادها يعاني من ضغوط هائلة، خاصة بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب مرحلة الضغوط ما بعد القصوى. وطبعا انهيار التومان الإيراني يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، ولكن هذا لا يعني أن إيران سوف تتراجع وسوف تقبل بشروط دونالد ترامب. أي تراجع سوف يعتبره ترامب تنازلا وسوف يطلب تراجعات أخرى، لذلك هم يريدون أن يبقى السقف هو سقف مذكرة التفاهم. لبنان شأن أبينا كلبنانيين، نحن جزء من مشروع إقليمي كبير، نحن جزء من مفاوضات إقليمية كبيرة، بالرغم من أنه حاول لبنان أن يفصل نفسه عن مسار باكستان وعن المسار الإيراني الأمريكي، ولكن بطبيعة الحال لبنان جزء لا يتجزأ من هذا الإقليم وجزء من هذا المسار بغض النظر عن رأي أبنائه. التصعيد الإسرائيلي في لبنان قد يكون متوقع، قد يكون تحت حافة الحرب الشاملة أيضا، لأنه الحرب الشاملة سوف تدفع إيران إلى التدخل، وبالتالي هذا ما لا يريده الرئيس دونالد ترامب، أن تعود الحرب الإقليمية الشاملة. إلى أي مدى يستطيع نتنياهو أن يصاعد في جنوب لبنان بدون أن يرد حزب الله أو بدون أن يستدرج ردا إيرانيا؟ ممكن أن يفعل هذا الأمر، خاصة أنه يريد أن يسيل هذا التصعيد في انتخاباته. ولكن أيضا يجب أن نعرف شيء ما، بأن هناك على يمين نتنياهو هناك بعض المرشحين الذين يبرزون اليوم ويتبنون نفس الخطاب أو قد يكون متطرفين أكثر من نتنياهو. لا يريد نتنياهو أن يكون أي تصعيد يستفيد منه يمين اليمين الذين انشقوا عن اليمين، الذين قد يستطيعون أن يأخذوا أصواتا من الليكود، ولكنه يريد أن يحسب إنجازا لنفسه. قد يكون اليوم الصفقة التي حصلت بين لبنان وإسرائيل عبر السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى بأن يكون هناك إفراج عن 4 من الأسرى اللبنانيين والسوريين مقابل أن يعطي لبنان معلومات عن رفات لمسؤولين في الطائفة اليهودية اللبناني خطفوا في الثمانينات واختفوا. هذه قد يسيلها نتنياهو في الانتخابات القادمة، ليقول بأنه يبحث عن رفات ترون أراد، يبحث عن رفات اليهود المختفين، يعني هذه تفيده في الانتخابات. ولكن إلى أي مدى تستطيع أن تعطيه إنجازا بدون أن يلجأ إلى التصعيد، هذا من غير المعروف.
1: في أخبارنا الإقليمية، أشارت مصادر عسكرية يمنية إلى أن القوات الحكومية تستهدف مواقع ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف، مركزة على منصات لإطلاق الصواريخ ومخازن أسلحة. وفيما تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين شرقي تعز، أكدت القوات الحكومية اليمنية استعادة السيطرة على جبل نعمان ومحيطه في تعز.
2: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارا من بعد الظهر، خاصة على المرتفعات الشمالية، كما تنشط الرياح أحيانا.
1: ختاما تذكير بالعناوين: علي الطاهر تحت السيطرة الإسرائيلية، تل أبيب لا قادة إيرانيين وعناصر حزب الله بين قتلى وفرين والحزب يلزم الصمت، 5 لبنانيين إلى الحرية بوساطة أمريكية وعيسى يسهم في تحريك الملف التفاوضي، الجولة 8 من مفاوضات روما معلقة على موعد، والجيش لا استجابة لمطالب إسرائيل خارج اتفاق الإطار، الجنوب في مهب التصعيد الإسرائيلي وعون لا إعمار قبل إنهاء الاحتلال واليونيفيل الباقية في الحسابات اللبنانية، الموازنة تتقدم إلى طاولة مجلس الوزراء، وملف تفرغ أساتذة اللبنانية الخميس، شبكة سورية لبنانية تحت مجهر الأمن والتحقيقات تتوسع في صلاتها بحزب الله وفلول نظام الأسد، واشنطن تشدد الخناق على طهران وبسنت، الاتحاد الأوروبي ينضم رسميا إلى عملية المنبوذ الاقتصادي.
2: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي الكيلو $8.40 مقانق 500 جرام $2.90
2: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، كونكتينج دياسبورا.
0: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
3: قراءة في التطورات الاقتصادية وانعكاسها على الأوضاع المعيشية والمالية والاجتماعية في الاقتصاد أولاً مع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوتي كل لبنان.
4: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: مع انطلاق الفترة التجريبية الاختيارية لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي، شو رح يدرسوا ولادنا ابتداء من العام الدراسي 2026-2027؟ إضاءة على تحديثات المنهاج التربوي بسلسلة حلقات بعنوان شو رح ندرس بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء. تابعوا الحلقة الأولى مع رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة هيام إسحاق، تستضيفها سلام اللحام الجمعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

الدكتور علي خليفة تحت الضوء، من الرياضيات إلى المواطنة، ومن الأكاديمية إلى قلب المواجهة السياسية أمام التحولات الكبرى. أي لبنان يتشكل؟ هل نقترب من لحظة سلام أم من مواجهة جديدة؟ وأين سيكون شيعة لبنان في المعادلة المقبلة؟ تحت الضوء السبت 4:45 بعد الظهر مع مهير العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، باك تو سكول، شنط وقرطاسية بأحسن الأسعار.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: قراءة في التطورات الاقتصادية وانعكاسها على الأوضاع المعيشية والمالية والاجتماعية في الاقتصاد أولاً، مع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
1: ألو تريزي، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو ب12 أيلول.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: الناس نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. من المرتقب أن تسلم إسرائيل عند 11 من قبل ظهر اليوم اللبنانيين علي شور وحسين عياش والسوريين أسعد الحسيكي ووسام إبراهيم الصماوي، وذلك بعد إرجاء موعد الإفراج عنهم. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أنها تواصل تيسير الحوار بين إسرائيل ولبنان بشكل يومي وتتطلع إلى الجولة المقبلة من المحادثات في روما، وقالت إنها ما تزال ملتزمة بتنفيذ الكامل للإطار الثلاثي. وأشارت السفارة الأمريكية أو أشادت بالحكومتين الإسرائيلية واللبنانية لإظهارهما حسن النية من خلال هذه الخطوات الأولى، وأملت في أن يكون ذلك أساسا لتوسيع النقاشات حول قضايا مدى أخرى. جنوبا سجل قصف مدفعي لزوتر الشرقية وأطراف ميفدون، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة المنصورة.
3: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.

0: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن واشنطن ترغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران إذا كانت طهران مستعدة لذلك، لكنها في المقابل ليست في عجلة من أمرها لإبرام اتفاق. ونقلت الصحيفة عن مصادر أن واشنطن أبلغت الوسطاء رغبتها في بقاء مضيق هرمز مفتوحا بصرف النظر عن اتفاق طهران ومسقط. في غزة أفاد مجمع ناصر الطبي بسقوط شهيد وإصابة 3 أشخاص بنيران القوات الإسرائيلية، وذلك خارج مناطق سيطرتها شمالي مدينة خان يونس. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، توست بليدو ريب 95 سنت، تفاح أحمر الكيلو ب 98 ألف ليرة.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
0: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now.

0: صباح الخير. شهد لبنان خلال شهر محرم وحتى اليوم تطورات اقتصادية عديدة، كان أبرزها الزيارة البالغة الأهمية للوفد الاقتصادي الإماراتي برئاسة وزير الدولة للتجارة الخارجية ساني بن أحمد زيودي، والذي استضافته الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة وزير محمد شقير وكمان أحد أركان القيادات الاقتصادية دكتور نبيل فهد. هلأ معنا بالسيديو منرحب فيه. واللافت في هذه الزيارة كان حجم الوفد وطبيعته، إذ ناهز عدده 90 شخصية معظمهم من كبار الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال الإماراتيين، ما عكس بوضوح أهمية الزيارة وجدية الجانب الإماراتي في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع لبنان. كما تميزت الزيارة ببرنامج اقتصادي حافل أعدته الهيئات الاقتصادية، حيث شهد يومها الأول وحده نحو 10 اجتماعات ولقاءات، كان من أبرزها اجتماعات العمل الثنائية التي جمعت نحو 50 شخصية اقتصادية إماراتية بما يقارب 150 رجل أعمال لبنانيا. إلى ذلك شكل الملتقى الاقتصادي المشترك محطة أساسية في الزيارة بعدما جمع أكثر من 350 رجل أعمال من الجانبين. أما على المستوى النتائج فقد أسفرت زيارة عن تفاهمات عديدة بين شركات لبنانية وإماراتية، إلى جانب تحديد عدد من الأولويات الاستثمارية التي تحظى باهتمام المستثمرين الإماراتيين في لبنان. من دون شك فإن التعمق في تفاصيل هذه الزيارة، لأنه بنتعمق، أنا كنت موجود بكل تفاصيلها من دقاء أزاد ورفعت كل شيء، وما رافقها من لقاءات وحوارات ومناقشات ومواقف يقود إلى استخلاص نتيجة واضحة ومهمة. هناك قرار إماراتي جدي بدعم لبنان في مسار التعافي والنهوض الاقتصادي وفتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. والأهم أن هذه الزيارة تؤشر إلى أن لبنان بدأ يستعيد تدريجيا ثقة الدول به، ولا سيما الدول العربية والخليجية الشقيقة، وأن هذه الثقة بدأت تتحول من مواقف سياسية داعمة إلى انخراط اقتصادي عملي واستعداد للاستثمار والشراكة والمساهمة في إعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني.
1: الاقتصاد أولاً.
0: صباح الخير من جديد لكل المستمعين. يمكن كنا في عنا عطلة صيفية بعد طول انتظار من سنوات طويلة ما خدنا هيك، ولكن رجعنا لكم ورجعنا للبرنامج يبقى صوت غرفة بيروت وجبل لبنان والصوت الاقتصادي الحقيقي والهيئات من هنا من هذا المنبر الاقتصاد أولا عبر إذاعة صوت كل لبنان. بيسرني أنا اليوم في هذه الحلقة الأولى بعد العطلة الصيفية أن أستضيف نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان دكتور نبيل فهد القيادي في الهيئات الاقتصادية. صباح الخير دكتور نبيل.
2: صباح الخير أستاذ ألفونس، ومنقول لك أول شيء الحمد لله على السلامة وكمان أكيد يعطيك العافية، ويعني منقدر كتير كتير جهودك بتنظيم الملتقى مع الإمارات اللبناني، وأكيد مع فريق العمل بغرفة بيروت وجبل لبنان يلي يعني تفانوا بعملهم وطلع الملتقى يعني نموذج لكل الملتقات يلي كيف لازم تصير من ناحية التنظيم، من ناحية المحتوى، ومن ناحية مستوى التمثيل يلي كان بهالملتقى. حقيقة يعني سمعنا كتير كتير كتير ردود فعل إيجابية على هالملتقى، وكل الناس اللي كانوا موجودين يعني كانوا كتير مرتاحين، وكانت النتيجة للقاءاتهم كتير إيجابية، ويعني قدروا حصلوا على نتائج مع الزائرين الإماراتيين بشكل أنه كلهم حسوا أنه في جدية. ومن هالجدية انطلق منها اتفاقات تجارية للتصدير نحو الإمارات، وأكيد للاستثمار من قبل الإماراتيين بلبنان. فبهنيك وبهني كمان فريق العمل بغرفة التجارة ببيروت وجبل لبنان على عملهم.
0: دكتور نبيل فهد، يعني على كل حال بقول لك شغله وحده، ويمكن كلنا بنعرف انه اليوم الكل سوا ما كان عم يحس بتعب، على كتير ما كان مبسوط لاول مره اليوم. كان في هذا الزخم، هذا الزخم لاول مره من سنوات طويله. يعني مثل ما قال رئيس محمد، انه بيجينا بكلمته بيجينا
2: يعني كنا بصحراء.
0: ايه ما هيك
2: بصحراء اللقاءات الاقتصاديه. وكانت هيدي يعني فجأة شلال
0: ما هيك انه حوالي 90 لا انت يمكن علمك لاخر يوم كنا 80 نهار التنين من عشيه 80 الثلاثة ببلغونا أنه صرنا 87
2: نعم. يعني وبدأنا بخمسين شخص يعني بعرف أنه
0: بس دكتور نبيل يعني
2: تدرج صعودا الأرقام
0: نعم.
2: وأكيد هيدي يعني تشالنج، هيدا تحدي لوجستي بالإضافة لكونه يعني شيء مشجع، لكن كمان في تحدي لوجستي بإعادة تنظيم كل المؤتمر.
0: ولكن أنت شو الرسالة هون أمام المستمعين اليوم؟ نحن من تصحر لوفد اقتصادي بهالحجم، مثل ما شفت وعرفت وانت كنت اكيد من ضمن المشرفين المتابعين، يعني من كبار كبار كبار عن جد رجال اعمال اللي كل واحد حجم شركاته بالمليارات، غير وزير التجارة الخارجية. ما الرسالة وما معنى ان يقوم هكذا وفد بهالتوقيت هذا الى لبنان؟
2: اول شيء اكيد الرسالة السياسية واضحة، الرسالة السياسية دعم لموقف لبنان، دعم لتوجهات لبنان، دعم للطريق اللي عم بيخدها لبنان، خاصة بموضوع الحرب وموضوع المفاوضات واتفاق الإطار مع إسرائيل وكل هال يعني التوجه اللي نحن عم نشوفه توجه إيجابي نحو الحلول. أكيد الأصوات بترتفع انتقادا، لكن ما عم

0: الدمار يعني كل هالانسرتينتي كل هالغموض بالمظهر السياسي بده اكيد دفع الى الامام. هيدا من الناحيه السياسيه. من الناحيه الاقتصاديه انت بتعرف انه العدد يلي اجا على على لبنان مثل ما قلت يعني كلهم رجال وسيدات اعمال يعني
1: من الطراز الرفيع
0: هيدا كمان بدل على قناعة انه لبنان ممكن انه يشكل بالنسبة لهم فرصة استثمارية واعدة بالرغم من كل مثل ما قلنا التحديات والصعوبات يلي نحن عم نعيشها، لكن هيدا مؤشر انه نحن على الطريق الصحيح نحو الحلول الاقتصادية على المدى الطويل. من ناحية اذا بدك الجانب اللبناني سمعنا كتير انتقادات، لكن انتقادات حقيقة في ناس قولها انتقادات سخيفة
1: فارغة
0: لانه
1: لا، بس بدي اسمح لي اقول القليل من الانتقادات والكثير الكثير الكثير من الإشادة
0: اكيد هذا مفروغ، ولكن لكن انا بدي يعني بدي شوف بدي احكي على الانتقادات. يعني حقيقه كان في وانتها مثل ما قلت يعني فارغه وسخيفه، لانه الملتقى يلي صار انه تجيب 50 شركة يعملوا اجتماعات مع 150 بتضحض هالكلام، انه اللقاءات يلي هي فيها خطابات وكلام وبدون اي نتيجة، هيدي كانت العلامة الفارقة في هالملتقى هيدا، انه 50 شركة قعدوا وجها لوجه مع 150 شركة لبنانية عملوا اتفاقات تجارية وصناعية واستثمارية، وعلى أقله صار في تعارف ونحطه على السكة إلى لقاء
1: دكتور نبيل فهد. بحسب
0: هيدي بحد ذاتها أوكي. يعني بتأشر إلى نجاح الملتقى وبتضحط كل هالكلام هيدا والانتقادات يلي صارت عن موضوع
1: بدي أعطي الملتقى. معلومة بس، وكيل التنمية بأبو ظبي اللي هو مثابة مدير عام للتنمية في أبو ظبي وما أدراك يعني المركز تبعه، أنا نسقت له 3 زيارات على مواقع شركات لبنانية في لبنان، إحداها في جل الديب. أوكي، لهيدا وكيلتين طلع على 3، ومثل ما فهمت منهم أنه سيكون هناك تعاون وشراكة مع تنمية اللي هي يمكن بمثابة وزارة التنمية في أبوظبي، حكومة جهات حكومية. وأنا علمت كمان الكثير من الشركات تاني يوم راح زاروا وعملوا في تفاهمات أول للمتابعة،
0: زاروا شركات المصانع، شركات التكنولوجيا، المفنادق، يعني صار في إذا بدك هجمة إماراتية على لبنان. وبنفس الوقت يعني هيدا اللي يعني حقيقة يمكن الناس ما بتقدره، انه وقت بيجيك شخص شركة اماراتية بتقلك انا بدي فوت باستثمار او بشراكة معك بوضع يلي هو يلي لبنان فيه، بوضع المصارف الشركات اللبنانية تطوق الى التوسع، بدها رأس مال، بدها شراكات استراتيجية، وهيدا الشركات الإماراتية عم تفتح لهم مجال وفرص لحتى هني يدخلوا بهالشراكات، هيدا يجيهم التمويل. يعني في عندك محتوى بالشركات اللبنانية يعني محتوى إيجابي كتير قوي عم بيشوفوه الشركات الإماراتية، عم بيشوفوا قديه هيدا مفيد لألهم. فبالرغم من كل هالتحديات من ناحية التمويل هني رح يجيبوا التمويل ورح يسمحوا للشركات اللبنانية انها تتوسع. وانا بفتكر هيدا بيت القصيد، هيدا يمكن اكبر انجاز،
1: اكبر مكسب،
0: اكبر انجاز رح يصير من ناحية من هالملتقى هيدا، اكيد بالاضافة الى قدرة اللبنانيين شركات اللبنانية حتى تصدر الى السوق الاماراتية.
1: ضف لذلك يعني خلينا نقول اجتماع اتحاد الغرف اللبناني والاماراتي اللي انطلق فيه الملتقى، بالاضافة الى لقاءات العمل الثنائية اللي استقبل الوزير زيودي 4 وزراء لبنانية، وصار في تفاهمات وحكي على مشاريع محددة تيكون يعرفوا العالم شو صار،
0: لأنه ودغري يعني ما صار بعدها بأسبوع.
1: نعم.
0: صار عندك يعني وفد من القطاع العام اللبناني يعني أكيد

0: دعم وعمل كثير قوي من قبل الوزير كمال شحادة، يعني موجه له تحية انه اخذ الوفد الى الامارات، وفد القطاع العام، حتى يشوفوا كيف عم بصير العمل بالادارات الدولة اللي هي ديجيتايز، يعني صار فيها رقمنة وصار فيه تبسيط للمعاملات، حتى يخلقوا الجو المؤاتي للاستثمار للشركات. حتى يعني نحن في اندكس، في مؤشر اسمه ايز اوف دوينج بزنس، بيطلقوا البنك الدولي سنويا. قبل الأزمة كنا فوق 100، يعني بعد الأزمة صرنا بآخر بأقصى يعني أوطى مستوى بهالمؤشر. هيدا إذا القطاع العام سهل على الشركات والمؤسسات بلبنان على عملها، وهيدا أكيد الطريق يلي ماشيين فيه بالرقمنة وتحويل كل يعني المستندات والأوراق والتواقيع يلي بتطلبها الإدارات العامة من الشركات، هيدا إذا كلها بتصير كلها أونلاين وبتصير مسهلة، يعني هيدا كله بيساعد وبيحفز الشركات حتى تستثمر أكبر. يعني
1: وبوقف الفساد،
0: نحن عم نشوف آلاف الشركات عم تترك لبنان او عم تغلق ابوابها او عم تتوسع وتطلع لبرا، فبدنا اياهم بالعكس يرجعوا على لبنان ويرجعوا يامنوا انه ممكن انه هالاداره العامه هي تكون مسهله لاعمالهم، مش معرقله لاعمالهم، مش مش مش طريق مسكر، يعني حاجز مسكر امام توسعهم
1: وبعدين ابتزاز يلي بيدفع بمشي
0: هيدا
1: بس، ولكن الكترونيا وحتى يكون ديجيتال بيكون انه هذا بيروح كل شيء، كل من احتكاك بين البشر وبين الموظف وصاحب الطلب والمعامله، وبيروح هيدا بيروح كل شيء له علاقه بالرشوات والفساد
0: يعني هلا عم حتى بعد الرقمنه يلي صارت يلي قالوا انه بعد الوزارات او بعد المؤسسات العامه حطت اونلاين، بعدنا عم نسمع من عدد كبير من الشركات انه بعد في عرقله، بيوقفوا لهم المعامله اونلاين وبقولوا لهم تعوا على المركز لحتى
1: يعني المشكلة. وهذا طلب مزمن للهيئات الاقتصاديه تنوقف الفساد، اعمل لهم مكننه وبعدين شراكه مع القطاع الخاص تنطلق العمل
0: رقمني اكثر من مكننه
1: رقمني اللي هي طرحها الدكتور كمان شحرد وزير، بتذكر باول اجتماع بعد ما كان متولى وزاره التكنولوجيا والمعلومات عندنا بالهيئات الاقتصاديه. انا كمان بدي اسمح لحالي اكشف شغله، ولانه هلا سلموني كمان انا منسق مع حدا طرف من الامارات مقرر بالامارات تمس الاعمال، سلموني منسق بين لبنان والامارات على هاي المشاريع. تخبر لبنان ينبسطوا انه لا الاماراتيين مصرين، اجتماع اتحاد غرف لبناني والاماراتي حضرتك كنت موجود فيه تم اتفاق على 3 نقاط، احد النقاط التعاون في مجال التحكيم والوساطة، والاهم من هيك انه يروح وفد من مدراء الغرف اللبناني كل الغرف وجهاز الاداري يطلعون على التكنولوجيا المتقدمة وآليات العمل المتقدمة في الإمارات.
0: هيك نحن بدك تسمح لي معي، نحن بغرفة بيروت وجبل لبنان تقدمنا
1: كثيرا
0: يعني
1: جدا.
0: تقريبا توصلنا إلى 95% من بالرقمنة، واللي باقي هو فقط يعني مرتبط بالتوقيع الإلكتروني يلي لازم يصير بقانون. يعني هيدا إذا ما صار بقانون فعنا بعد خطوة واحدة يعني لحتى نصير نوصل 100% بالرقمنة بمعاملات،
1: ولكن زيارة خير خير أنه زيارة
0: وهيدا بس مرتبط بالدفع، يعني ما عنا يعني تقريبا 95% صار كله أونلاين، فمن هني
1: ولكن زيارة منيحة طلع لي أكيد وتطور وافاق جديده. هن كانوا ما يتابعوا بدهم هاي الزياره، هلا حاولت تقولوا انه على التصميم الاماراتي وارادتهم في هذا الاطار انه ما يطالبوا يلا خلينا نعمل هالبند ونشتغل عليه. دكتور نبيل فهد، نحن اليوم يمكن في مطلع شهر ايلول، وبالتالي الموسم صيف اللي هو القطاع الخاص يعول عليه جدا، الاقتصاد اللبناني يعول عليه جدا. اليوم شو تقييمك للحركة للموسم الصيف؟ تنطلق أنا وياك للواقع الاقتصادي بشكل عام.
0: حركة الصيف كانت يعني حقيقة غير مشجعة يعني.
1: إذا ما نقول حسن جيد جيد جدا ممتاز ده تعطيه حسن أو مطلق
0: يعني حسن أنجح حسن حسن ماينس عطول توقعاتنا بأشهر الصيف أنه يكون في حركة كتير كبيرة, حركة من المغتربين, حركة استهلاكية, حتى حركة استثمارية. يعني المغترب يلي هو متمول وعنده أعمال بالخليج أو بأفريقيا كان يجي على لبنان ويشوف فرص استثمارية. وخاصة يمكن كمان يلي هن بمحلات بعيدة يعني مثل أمريكا وأستراليا, هالشي هيدا ما صار. يعني كان على الحركة خجولة, صار فيه حركة يمكن بشهر آب تحسنت أكتر, لكن الضغط الحرب بعده وهاجس الحرب بعده مسيطر على, على على على المغتربين. وأكيد الخوف من انقطاع التواصل من ناحية
1: يمكن المغتربين اللي بعاد,
0: وخاصة كندا بعاد
1: أمريكا نعم,
0: بالإضافة لارتفاع كلفة السفر, بالإضافة لارتفاع كلفة النفط يعني كله بأثر, لأنه كمان هن عم بيعانوا من كلفة ارتفاع سعر البنزين والمزود ببلادهم. يعني كلفة المعيشة والتضخم يلي عم بصير برا نتيجة هالحرب كمان عم بيأثر على مداخيل العالم كله. فكل هيدي يعني كل هيدي اعتبارات وصلت انه الحركة كانت خجولة.
1: نعم.
0: احسن من يعني احسن من اكيد من الربيع, لكن مقارنة بالسنة الماضية شفنا انه صار في تراجع. يعني هيدا شيء بينعكس يمكن هلا اذا نقدر نطلع على النتائج يلي من نت الجي دي بي يعني الناتج القائم يلي البنك الدولي, لانه راح يكون في تراجع 6.4%.
1: هون سؤال يعني انا مثلا الناتج القائم
0: يعني يعني, يعني الاقتصاد عم بيتراجع 6.4 انكمش يعني يعني اذا بتاخذ عموما صار في تراجع بالمداخيل 6.4%. في ناس يمكن مداخيلها ما تأثرت, لكن في ناس مداخيلها تأثرت 20 و30%.
1: دكتور نبيل فهد بالأرقام قديه جي دي بي كان عنا وقديه هالستة يعني كنا نحشي حوالي 40 مليار, وصلنا 42 مليار دولار, وهلا يعني بالستة
0: يعني بتحكي على تراجع مليارين ونص يعني بكل بساطة. يعني
1: برأيك كبير هذا التراجع؟
0: أكيد هذا تراجع ضخ كتير كبير. نحن وقت بنعمل يعني ارتفاع بالناتج ب 2-3% بنقول هيدا معدل مقبول, وقت بتعمل 4-5% بتقول هيدا معدل كتير منيح,
1: 6% ممتاز,
0: وفوق 6% بصير ممتاز. يعني هيدا هيدا اقتصاد عم بيشتغل بزخم كتير قوي,
1: وبالقشطه
0: 6% يعني كتير كتير قوي, خاصه انه اجى من بعد تقدم بال 25-4%. يعني شوف التأثير الحرب قد ايه كان كبير, يعني عندك 10% تراجع. يعني هيدا شيء كتير كتير صعب حل الاقتصاد يرجع. يعني بدك تعمل مجهود جبار لحتى ترجع تطلع اقتصادك 10% تترجع مطرح ما كان.
1: بس نحن نوضح للمستمعين, نحن هلا اكيد مستمع بيعرف انه اقتصاد هذا الرقم سلبي, الانكماش 6.4% سمع وبيعرف, ولكن كيف ممكن المواطن يشوف تداعياته هيدا؟
0: عم بيلمسه يوميا, عم بحس فيه يوميا. يعني وقت مداخيله ليك ما تنسى الاقتصاد اللبناني مبني على مؤسسات صغيرة والمتوسطة. يعني وقت بتقول مؤسسات صغيرة يعني عم بتعيش هيدي يوم بيوم, يعني مدخول اليوم هو يلي بيعيش صاحبها والموظفين يعني المحدودين, يعني مثلا 3 أو 5 لحديت 10 أشخاص بيكونوا أجرة بهالمؤسسات هيدي. فهيدي وقتها بتتأثر ومداخيلها بتقل, يمكن بتأدي لصرف بعض من الأجرة, بتأدي لانخفاض بمدخول صاحب هالمؤسسة هيدي, ونتيجتها انه هو استهلاكه بخف. فكل المحلات اللي محيطة ان كان مواد غذائية او مواد استهلاكية او ألبسة او تصليح سيارات, كل هيدي بترجع بتتأثر انخفاضا لانه ما عم بصير فيه أي ضخ للأموال بها.
1: ولكن يقال دكتور نبيل فهد يقال أنه يعني معك حق 100%، نحن في تأثير هي الحرب، ولكن نتيجة الانكماش يمكن هو تعطل جزء من الاقتصاد اللبناني اللي هو مرتبط مثلا بالجنوب أم لا؟ أنه هيدا
0: لا أكيد هيدا هيدا جزء منه. هيدا جزء منه، يعني عندك المصانع يلي وقفت بجنوب، الزراعة يلي وقفت بجنوب، التجارة والمحلات يلي وقفت بجنوب، أكيد هيدي كلها تأثرت. لكن الحركة الاقتصادية المداخيل يلي حتى بالمناطق يلي فيك تسميها نوعا ما امني او امني
1: خارج مية
0: خارج يعني النطاق العمليات العسكرية كمان هي تأثرت. نعم. سلبا، لانه ما في ثقة انه البلد ما في حرب، انه البلد نحو الاستقرار. نعم. ويعني عطول منقول انه اهم شيء هو عامل الثقة والاستقرار بالبلد لحتى تحرك الاقتصاد.
1: يعني دكتورنا
0: بغياب الثقة والاستقرار شو ما تعمل اجراءات رح نضلنا عم نعرج.
1: دكتور نبيل فهد، يعني كثير منيح هذا الكلام وواضح جدا، ولكن اذا بنحكي على المشاريع الحكومية، اول من يتأثر كمش الاقتصاد بده ايرادات الموازنة رح تتراجع، يعني كل مشاريع الحكومية.
0: يعني هلأ عنا مشكلة كبيرة بهالإيرادات الموازنة. ما ليه بدي اليوم الصبح كنت عم بقرأ عن إحدى البنود بالموازنة،
1: يعني مشروع الموازنة 27
0: موازنة 27، يعني ما قدرت اتخيل انه كيف ممكن وزارة المالية تتقدم بمثلا هيدا البند.
1: نعم.
0: طالبين انه يصير في تصديق للفواتير يلي بفواتير الاستيراد ببلد المنشأ من قبل السفارة اللبنانية او القنصلية اللبنانية، وفوق هيدا كله، فوق يعني العقبات اللوجستية بهالعمل هيدا، لانه فيك تتخيل ببلد مثلا مثل اليابان او امريكا او اندونيسيا، يعني يلي بلاد شاسعة، انك انت تضطر تبعت على القنصلية او على السفارة فواتيرك لحتى تتصدق يشوفوا شو هي الارقام اللي فيها، وفوق هيدا كله تدفع 4% على المبلغ. يعني حاربنا الرسم البيئي حتى نخفف الكلفة على المستهلك، عبيرجعوا يلقطونا فيها ببلد المنشأ برسم بتصديق الفواتير.
1: مثلا رئيس دكتور نبيل، مثلا عن الصين نستورد منها شي مليار ونص دولار، كيف بدها تلحق القنصلية هونيك تروح تتابع وتصدق
0: يعني شي حقيقة غير منطقي.
1: نعم.
0: وكلفة كثير كبيرة
1: لوجستية.
0: رح نطلب من وزير المالية او حتى هلأ صار مجلس وزراء. نعم. انه يصير في الغاء لهيدا البنك، لانه في شوف يعني العقلية يلي متحكمة بالادارة، يعني بيروحوا على الطرق الصعبة بدل ما يشوفوا الطرق السهلة، يعني بدل ما يسهلوا على عمل الشركات لحتى تقدر توصل السلع للبنان بكلفة أقل. أوكي.
1: نعم.
0: عم بزيدوا عليها الأعباء، أعباء اللوجستية والأعباء المالية.
1: طيب بشكل عام دكتور نبيل فهد، هذه مشروع الموازنة، فتنا على مشروع الموازنة وشفنا نحن طالعين من سنة هي فيها انكماش 6.4%، الموازنة كيف طلعت عليه؟ المشروع موازنة 2027 كيف شفتها من حيث الأرقام والمداخيل والتوقعات؟ هل هي متوازنة؟
0: هي متوازنة لأنه ما في يعني الوزارة حطت خط أحمر على العجز.
1: نعم.
0: يعني ما بيقبلوا عجز، وبرهنت انه بالسنتين او سنة ونص الماضيين انه في كامشين هالموضوع.
1: 6.7 مليار دولار قيمتها، ما هيك 6.7 مليار، كان
0: 6.7
1: يعني طلعوا شي 700 مليون دولار فيها.
0: هلا ما بعرف اذا هيدا هالارتفاع هيدا يعني نحن منقول لازم تجي ارتفاعات بالموازنة عن طريق النمو الاقتصادي.
1: نعم.
0: يعني إذا المؤسسات والشركات صار في نمو اقتصادي وكبرت أعمالها وكبرت أرباحها وصار في نمو اقتصادي خليها تدفع الضرائب الموازية لها، لكن ما فيك تجي أنت تحمل الشركات والمؤسسات ضرائب زيادة وهي بعدها عم تجرب أنه تكبر وتنمى. بتعطيك يعني regressive effect، هيدا يعني تأثير سلبي بالعكس. يعني بدل ما تدفع 100 بتصير عم تدفع 80 وانت بدك اياها تدفع 120. المية ما بطل تجيبها والمية وعشرين بطل تجيبها، بصير تدفع لك 80. وهذا بعلم الاقتصاد واضح، يعني ما في ما بدك كتير حدا يعني يفسرها، انه كل ما انت بتزيد باقتصاد ضعيف بتزيد الضرائب، مدخول الضريب الكامل يعني كامل المدخول اللي بيجي من الضرائب رح يقل ما رح يزيد،
1: بتعمل مفعول عكسي،
0: رح تعمل مفعول عكسي. فكل يعني وزارات المال بكل بلدان العالم اول شيء بتطلع على زيادة النمو الاقتصادي،
1: يعني انت
0: بزيادة النمو الاقتصادي بتزيد مداخيلها.
1: بالمنطق الاقتصادي كان يفترض أنه الحفاظ على موازنة 2026
0: لا ممكن أنه إذا هن عندهم تقدير أنه النمو الاقتصادي رح يعلى وهالمداخيل رح تجي من النمو الاقتصادي، أكيد نحن مع زيادة وزيادة الـ يعني حجم الموازنة، لكن نحن انتقادنا أنه ما تجي زيادة المداخيل من زيادة النسب الضريبية. وسع الصحن الضريبي لكن ما تزيد النسب الضريبية عن الناس اللي عم تدفع،
1: او اختراع رسوم جديدة
0: او اختراع. هلا هيدا تبع السفرات هو كان موجود بالماضي لكن توقف
1: عيشوا هلا من جديد،
0: رجعوا بيعيدوا احياء وهيدا اكيد يعني.
1: طيب دكتور نبيل فهد، ما زال حكينا عن الرسوم وفي موضوع الموازنة، يعني كمان هذه الرسوم البيئية هلا حقيقتها ومعالجة معالجة النفايات الصلبة ونحط على خارطة طريق هذا الموضوع، يكون له خارطة طريق نحط على السكة الصح، ولكن هل يعقل أنه كمان يفرض رسوم جديدة يلي رح يصير الشعب مهما كان في وقت ما تحكي تفضل تحكي انكماش تراجع بالقدرات الشرائية المداخيل إلى آخره؟
0: هلا النسب اللي انحطت يمكن ما عندها تأثير كتير كبير ببعض القطاعات، لكن بقطاعات أخرى هالنسب هيدي رح يكون عندها تأثير كتير سلبي. أنا عطول بقول لك لازم عطول نتطلع شو هو التأثير النهائي على أسعار السلع. لأنه وقت بتحط ضريبة بمحل معين عندك سلسلة تراكمية بالزيادات يلي بتوصل للمستهلك، إذا بلش ب 2% بتوصل للمستهلك ب 3.5% مثلا. هيدي اللي لازم نتفاداها، يعني إذا بدك تحط ضريبة 2% ما توصل للمستهلك أكتر من 2%، ساعتها بيكون تأثيرها محدود. لكن وقتها بصير في عندك تأثير تراكمي على من المصنع مثلا إلى الموزع إلى نقطة البيع إلى المستهلك، هيدي بيكون عندها تأثير تضخم كتير كبير، وهيدا اللي لازم نتفاديه. يعني لازم كل كاتيجوري بالضريبة لازم تندرس وحدة، مش تكون انه منحط يعني نسب دقمة هيك على
1: والله كل. امبارح حكيوني نقبة يعني كان تبعول المستوردية ومربي الأبقار وأبقار الحلوب والدواجن والأسماك، حكوا أنه في بند صائد سهوا عن كل شيء فوت فيه اللي هو كسبة الصويا يلي يستخدم في صناعة الأعلاف وما له أي أثر بيئي سلبي، حاطين عليه 3%. أنه هيدا أنت تخيل أنه للأبقار
0: هيدا مثل على الكلفة التراكمية
1: تراكمية،
0: لأنه وقت هو بيدفع على العلف وبزيد من كلفة الانتاج تبعه، هيدي الكلفة بالانتاج بتزيد، معناتها كلفة التوزيع بتزيد، يعني كلفة البيع بالمفرق بدها تزيد، يعني توصل للمستهلك 3% بتوصل للخمسة ستة بالمية. أكيد.
1: طب ما حدا ما انتبهوا لا، طب في شيء واضح أنه هذا لا بيعمل مثل ما فهمت منهم هلا ما يتحركوا لدى وزارة المالية والزراعة وبنروح على رئيس الحكومة أربع خمس نقابات على هذا البند يلي ما في أي أثر نهائي.
0: ليك في يمكن من منطلق بلا في من منطلق أنه خاصة من ناحية الأبكار أنه بتطلع غاز الميثين يلي هو بيعمل احتباس حراري، لكن بفتكر
1: بيعمل نفايات صلبة
0: لبنان انجا في كم ألف راس بقر،
1: يعني ما في نفايات صلبة، يعني ما بيعملوا هالنفايات صلبة تباع للكاسيماد وكذا، انما يعالجوا نفايات صلبة. على كل حال الدولة لازم تكون عاملة. دكتور نبيل فهد، ما زال عم نحكي عن هذا الموضوع وكله مرتبط، خلينا نعمل اليوم حلقة اقتصادي بيور، كان بيطلع معنا النائب جمع عبود من شرحال يعطينا اخر الارقام. يلا بنحكي بعد الهواء. صباح الخير اذا ما سمعنا رئيس جمع عبود، ناطرينك دقلنا. على كل حال دكتور نبيل فهد، يعني ما زال عم نحكي على الاقتصاد والامور الاقتصادية، وخلينا نوضح للمستمعين اليوم نحن باول 6 شهور طلع تقرير من الاحصاء المركزي او من اداره الجمارك ان نحن الاستيراد بلبنان وصلنا لحوالي 10.6 مليار دولار، يعني 10 مليار
0: اول 7 اشهر
1: اول يعني
0: يعني تقدير بحدود 18 مليار السنه.
1: الاستيراد مره كنا مشطبين وصلنا ل 21 مليار، يعني كمان هيدا رقم. ليه طلع الرقم؟ هل هو زيادة، لأنه في حدا قال زيادة في كمية البضائع، أو نتيجة التضخم؟
0: نتيجة التضخم. الأساسي هو بسعر البنزين والمزود. يعني ما تنسى أنه كان عندنا بحدود 5 مليار دولار استيراد بنزين ومزود بالسنة. أسعارها ارتفعت بحدود 30-40% وبفترة من الفترات دوبلت، يعني
1: والذهب له علاقه كمان
0: اكيد. هلا الذهب يعني عم يتذبذب صعودا ونزولا،
1: بس
0: يعني
1: ولكن اول اشهر طار، اول اشهر من العام.
0: ايه بس بنفس الوقت عندك كمان تصدير الذهب يمكن بيعدله، لانه عندنا تصدير مجوهرات كتير، يعني بال بدك
1: مصنعه
0: بالتصنيع. الذهب واللي بيتصدر هو يمكن البند الاول من ناحيه التصدير.
1: نعم.
0: يعني انا بعتقد انه السبب الاساسي بارتفاع فاتورة الاستيراد هو استيراد المشتقات النفطية. هيدا هو يلي عم بزيد لنا بحدود 2-3 مليار بفتكر،
1: ويمكن هو ارتفاع كمان ثمن السلع من البضائع من ارضه، يعني من
0: اكيد لكن يعني هالارتفاعات ما اجت كلها مع بعضها لحتى نقول يعني انه مثل، لانه بالنفط الشوك بيجي دغري يعني دغري. بنفس الوقت هوديك تدرج، يعني بتطلع الاسعار تدريجيا. ف يعني من 2-3 شهور بلشنا نشوف تاثيراتها على فاتوره الاستيراد.
1: طيب اوكي، على كل حال دكتور نبيل فهد رح نتوقف مع فاصل اعلاني ونعود لتكمله الحلقه بعد هذا الفاصل.
2: الاقتصاد اولا. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فرشيت اسنان كولجيت ب70 سنت، ورق ساندويش 500 جرام $1.20.
3: تبرد تبرد تبرد تعبولت
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولت تعبولت
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبولت تعبولت
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبري

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 4/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,600,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,620,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,474,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,167,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
4: الاقتصاد أولاً.
5: وصلنا للحلقة للمحطة الأخيرة من برنامج اليوم الاقتصاد أولا. أكيد ضيفي الدكتور نبيل فهد نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان والقيادة في الهيئات الاقتصادية اللبنانية. دكتور نبيل فهد، يعني طالما اليوم عم نحكي نحن وحينا قبل شوي شو تأثير التضخم اللي هو مباشرة ملف المشتقات النفطية، ولكن اليوم في عمل جديد عم ينحكى فيه واللي يمكن لبنان مرتبط أو العالم كله سوا، هو الحبوب، كين صويا، قمح، إلى آخر زورة، يلي هني من خلال البحر الأسود. عم يقولوا أنه روسيا لن تجدد اتفاق تمرير الحبوب اللي وقع من كذا سنة مع الحرب. شو هل هذا الموضوع عدم تجديد الاتفاق وينعمل منع تصدير هذه الحبوب وكل الصناعات المرتبطة فيها من البحر الأسود، هل سيكون له تأثير على لبنان؟
6: أكيد، لأنه نحن نستورد يعني خاصة القمح من روسيا ومن أوكرانيا، وكمان العلف يلي كمان قسم منه بيجي من هالمنطقة هايدي. لكن حقيقة أنا مني كتير متخوف، لأنه هي مش أول مرة روسيا بتقول أنه هن بدهم يوقفوا الاتفاقية، لأنه مش من مصلحتهم ولا من مصلحة أوكرانيا. يعني مصلحة روسيا وأوكرانيا اتنينتهم أنه يجددوا الاتفاقية حتى يكملوا البيع
5: بدون مصاري.
6: فهيدي يمكن واحدة من يعني وسائل الضغط يلي عم يستعملوها لحتى يمكن يحسنوا شروطهم بهالاتفاقية هيدي. فبتصور إذا هالمنع هذا صار يعني على فترة قصيرة ما رح نتأثر فيه.
5: نعم.
6: وأكيد عنا مصادر تانية، يعني عم يقدروا يجيبوا المستوردين مصادر،
5: بس يمكن الفتح بتكون أغلى أنا أبعد.
6: لكن يعني بنفس الوقت هيدا شيء يعني منه مستدام، يعني شيء مؤقت رح يصير
5: من الصعب.
6: بفتكر انه تخطى، يعني ما بفتكر رح يأثر
5: في حال عدم التجديد، ولكن
6: اكيد في عالم هيدا رح ترتفع الاسعار. اول مؤشر هو انه اسعار القمح ما ارتفعت وقت اعلنوا انه هني ما رح يجددوا،
5: ولكن منظمة الغذاء العالمية ما تقول في موجة ارتفاع لكثير من المحاصيل العالمية.
6: هيدا غير موضوع. في بس انه انت عندك بورصة اوكي، وقت البورصة ما بتتحرك او بتتحرك
5: بنتيجة
6: يعني بالرينج بالهامش الضيق، بتعرف انه هيدا التأثير ما منه مهم. لكن وقت بصير في عندك ارتفاع يعني بدرجة كتير كبيرة، ساعتها بتقول هيدا الشيء جدي. مشان هيك نحن عم نقول انه هيدا حيكون شيء مؤقت.
5: هل خوفك كمان حكي طالما يعني انت بالنهاية ضمن قطاع الغذائي وتابع القطاع الغذائي بكل تفاصيله، منظمة الغذاء العالمية حذرت والفاو انه في ارتفاع كبير في اسعار المحاصيل الزراعية،
6: مرتبط بنتيجة المحاصيل
5: بغير بلدين. لا أنا بعرف هذا شيء, ولكن
6: لكن لحديت هلأ بعد ما شفناها على الأرض
5: من طمنتوا طمنوا من طمن العالم عن لحد إلى الآن
6: لحد الآن ما عم نشوف هالارتفاعات يعني الكبيرة. على طول عنا ارتفاع وانخفاض بأسعار السلع. وهم بدي شير في شغلة هلأ ذكرتها من ناحية بس كلمة على موضوع الأسعار بالمواد الغذائية. الإحصاء المركزي بيعمل إحصاء شهري للمواد الغذائية. بدي أقول لك معلومة كتير مهمة, أنه صرنا 4 أشهر بالكاتيجوري تبع المواد الغذائية في تراجع كل شهر 0.5% ل1%. تراجع يعني مش عم بتزيد الأسعار, عم تنخفض الأسعار تراكميا. هالأربعة أشهر صرنا تقريبا بحدود 3% تراجع بأسعار السلع الغذائية.
5: نعم صراحة هو بلبنان الخدمات هي مطير الدنيا,
6: الخدمات والبنزين
5: والخدمات
6: هيدا. لكن بهالقطاع هيدا يعني فيك تتأكد انه الاسعار, بيقولوا الاسعار بترتفع ولا ما بتعود تنخفض. نحن عم نأكد بهالاحصاء هيدا انه الاسعار اذا ارتفعت ورجعت انخفضت عم ترجع تنخفض بالمحلات وبال.
5: على حال في عندي بند سؤال بدي اسأله بس بمرق هالكلمة, ما تنسوا يا لبنانية اللي عم يسمعونا انه في عندكم امور في حدا ما عنده ضمير. في كتير من يلي بيشتغلوا بالكهرباء, سيارات والميكانيكيه والكهرباء البيوت والصحيه وبدكم اياه نار نار نار, وبعدين ما في ام رحميني وما في قلب على حدا, شفط بلع سرقه نهيب قد ما بدكم. هيدا بند ما بعرف الدوله لازم تتحرك عليه, لانه
6: ما في. انا بقول لك شو الحل. على طول الحل هو في المنافسة. ما تطلب من الدولة شيء, اخلق الجو المؤاتي للمنافسة, اخلق الآليات يلي بصير في إعلان للأسعار, شفافية بالأسعار, بتشوف انه المنافسة هي اللي رح توطي الأسعار وبتحسن الخدمة وبتحسن الإداء
5: 100%. أنا وصلت
6: مشان هيك نحن هلأ كتير عم نشتغل انه هيئة المنافسة يلي بده يألفها وزير الاقتصاد دكتور عامر بساط, انه هي تكون المرجعية الأساسية لكل هالمشاكل
5: لتشجيع المنافسة. الدكتور نبيل فهد 3 دقائق عن موضوع ملف كتير مهم بدي اسألك هي بكل تفاصيل معنا 3 دقائق سريعا.
6: نهاية الخدمة
5: أول شيء ما بدي لا نهاية الخدمة حبيب قلبك وصديقك دكتور بشار الأثمار في هذا الشهر تبوأ رئاسة مجلس إدارة الضمان, وبالتالي أطلق بتعرف اسم الله عليه قد بيحكي وقد بيحكي كتير عنه يعني بيصرح كتير. أطلق عناوين عريضة جدا ومن عند من القصر الجمهوري. اول شيء المعاش التقاعدي بده يمشي, التسويات نهايه الخدمه بيظبطها, بده يعيد التعويضات للموظفين, بده يحسن تقديمات الصحيه, بده يوسع التغطيه الصحيه. 5 عناوين ما بعرف كيف دكتور بشارة أسمر بدي
6: احنا ما هو لدكتور بشارة أسمر بكل هالعناوين يلي عم بقولها, لانه احنا وياه هدفنا واحد هو تحسين وضع الضمان الاجتماعي خدمه للاجراء.
5: بس بيصيروا
6: أكيد ممكن يصيروا إذا صار في تمويل.
5: نعم.
6: بغياب التمويل كلها بتضل
5: يعني وعود بدون
6: وعود بدون,
5: ولكن مشكلة البلد كله
6: بدنا
5: تمويل.
6: بدنا تمويل لموضوع نهاية الخدمة بشكل إنه المؤسسات يلي دفعت على مدى سنين ما ترجع تدفع مرتين, لأنه في كتير مؤسسات ما عندها قدرة إنه تدفع مرتين. بدنا يصير بموضوع نهاية الخدمة حتى لو صار معيش تقاعدي, لأنه بيقول إنه المؤسسات لازم تدفع مبلغ معين لحتى تنتقل من المعيش من نهاية الخدمة لمعيش تقاعدي. هيدي الأموال لازم تتأمن, لأنه نحن كمؤسسات دفعناها
5: ادي المبلغ الكل
6: ما بنقدر ندفعه,
5: ادي المبلغ كل مشين المعاش التقاعد المطلوب.
6: هيدا اللي هلأ عم ندرسه مع مؤسسة مع منظمة العمل الدولية. حلو. ومع الضمان لحتى يعطونا الأرقام سنة بسنة بأعداد الأجراء وكلفتهم وكيف بده يصير هالانتقال هيدا,
5: والتمويل كمان يمكن
6: أكيد, لأنه بالنهاية إذا ما في تمويل ما رح نقدر نوصل لحل بينصف الأجراء وبيعطيهم حقوقهم, لأنه رح نوصل لوقت في كتير من المؤسسات رح تتعثر وما رح تقدر.
5: كلمة أخيرة بشأن الضمان الاجتماعي, هل يوم مع مجلس الإدارة عندك أمل تخطو؟
6: نتمنى أنه هالمجلس الإدارة أنه يكون فعال, أنه ياخد قرارات جريئة, وأنه يبتعد عن التأثيرات السياسية ويكون عمله تقني بحت لمصلحة الأجراء من ناحية التغطيات الصحية ومن ناحية نهاية الخدمة. وهلأ في عنا لجنة استثمارية بدهم يألفوها، إذا ما تألفت بطريقة مهنية وأعضاء يكونوا ملتزمين بالحفاظ على على أموال الضمان، بنرجع بنعلق بنفس الدوامة. يعني إذا تعيينات سياسية ما رح نوصل لنتيجة،
5: بدنا نتيجة نحن، تعيينات تقنية، الرجل المناسب صاحب الكفاءة في المكان المناسب. على كل حال دكتور نبيل فهد خصت الحلقة، يمكن شرحنا كتير، ضوينا على كتير نقاط تهم المستمعين بشكل علمي حي منطقي. أنا بشكرك كتير دكتور نبيل فهد،
6: نائب رئيس غرفة
5: بيروت وجبل لبنان القيادي في الهيئات الاقتصادية. حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولا انتهت، أطيب التحيات مني ألفونس ديب والزميل إلي طنوس، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة الجمعة الجاية. ما تنسوا إعادة تنين الساعة 3:30. شكرا لكم.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة. جبني تارتينا 400 جرام بدولار و90 سنت، جامبون حبش البوزو لوقي بدولار و90 سنت.

0: غير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت
0: تعبورت، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تعبورت،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تعبورت.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: 10:15 في صوت كل لبنان. أهلاً بكم. رفعت إسرائيل مستوى التأهب على الجبهة الشمالية عقب أعلان السيطرة على تلة علي الطاهر تحسباً لاحتمال تصعيد محدود أو جولة قتال. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش يواصل حالة التأهب بالتنسيق والحوار الوثيق مع الجانب الأمريكي، رغم أن احتمال التصعيد لا يزال منخفضاً. نبقى جنوباً حيث أفيد باندلاع حريق في الحي المستهدف في بلدة زوطر الشرقية لجهة ميفدون. اعتبر النائب إدغار طرابلس أن إقفال المدارس الرسمية ليس إصلاحاً بل جريمة تربوية بحق الوطن، وقال أن ما يسمى سياسة الدمج بصيغتها الحالية ليس سوى غطاء لتفكيك التعليم الرسمي، مطالباً بالإيقاف الفوري والتام لهذه الإجراءات والبدء فوراً بوضع خطة استراتيجية حقيقية تعيد للمدرسة الرسمية دورها وقوتها وصمودها. وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية الرأي العام أمام الواقع المالي لبرنامج أمان، وأوضحت أن التمويل الإضافي بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ لا يزال بانتظار إقراره في مجلس النواب. وأكدت الوزارة أن التمويل المتاح حاليا يسمح باستمرار التحويلات للمستفيدين حتى نهاية العام الحالي، إلا أن استمرارية البرنامج والتوسيع تتطلب استكمال مسارات التمويل الإضافية بأسرع وقت ممكن. ارتفع سعر البنزين بنوعيه 31 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر المازوت 28 ألف ليرة.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: تبرد
0: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورد
0: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورد
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أقرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية بأن العقوبات المشددة على البلاد أثرت على القدرة على تأمين الموارد وتنفيذ المشاريع. وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مرتكبي الجرائم وأعمال العنف في الضفة الغربية بأنهم إرهابيون، محذرا من أن هذه الأفعال تلحق ضررا جسيما بصورة إسرائيل وتسيء إلى سمعتها. في النيبال تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال عاملين على قيد الحياة من داخل نفق بعد أكثر من أسبوع على محاصرتهما إثر الفيضانات التي ضربت المنطقة، فيما تجاوزت حصيلة الضحايا 1300 شخص. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: أنا لبنان تلقى فضيلة.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
3: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورت تعبورت تع.
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورت تعبورت تع.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Back to the roots, I on the future. شعار حفل ميركزور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركزور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
3: صوت كل لبنان.

حنين مع شادي معلوف. عبر صوت كل لبنان تحية لجميع متابعي هالحلقة من حنين اللي بتاخدنا بفقراتها كالمعتاد إلى أصوات ما تزال حاضرة بالذاكرة والبال، وإلى أحداث وأخبار نسترجع كواليسها من أصحابها واللي عاشوا أو واكبوا تفاصيلها، وأيضا إلى محطات غنائية وفنية سكنت القلب وحجزت إلى مكان ثابت لا يسقط بمرور الزمن. فأهلا وسهلا فيكن إلى حلقة جديدة من حنين.

0: بيروت عام 1929 والحامل دكتوراه دولي في الحقوق من جامعة غرنوبل الفرنسي والمحامي والأستاذ الجامعي المحاضر. وقد شغل طبارة وزارة العدل بين عامي 1992 و2000 زمن حكومات الرئيس رفيق الحريري، ثم كان وزير دولي بين عامي 2000 و2003 فوزير للعدل بين عامي 2003 و2004. أما في العام 2013 فانتخب رئيس للمنظمة العربية لمكافحة الفساد. كان الدكتور بهيج طبارة إضافة إلى دوره السياسي مرجع في القضايا القانونية والدستورية، وبهالإطار منسترجع بحنين أحد حواراته بإذاعتنا ضمن برنامج لقاء الأحد بحلقة تعود إلى تاريخ 12 أيار 2013، كان خلالها ضيف الإعلامية الراحلة جيزال خوري، وتمحور الحديث بجانب منه حول ما يقوله الدستور اللبناني عن تشكيل الحكومة ومقارنة ما بين دستور ما قبل الطائف والدستور المعدل بموجب اتفاق الطائف. نستمع إلى الوزير الراحل بهيج طبارة وجيزال خوري عام 2013.
1: الدستور أخذ الشيء اللي ورد بالطائف وأصبح جزء من الدستور اللبناني، اللي هو باختصار اليوم خلافا للشيء اللي كان يحصل بالماضي، الرئيس اللي بتكلف برئاسة الحكومة هو الشخص اللي النواب بيسموه باستشارات عند رئيس الجمهورية بيجريها، استشارات ملزمة لرئيس الجمهورية بنتائجها. فبالماضي حسب الدستور قبل الطائف كان رئيس الجمهورية هو اللي بيسمي رئيس الحكومة. وبذكر أنا أنه لو لهالصلاحية اللي كانت بيد رئيس الجمهورية بذاك الوقت ما كان أمكن أنه شخص مثل الدكتور سليم الحص اللي كان وقت أستاذ جامعي محترم أنه يقدر الرئيس سركيس يسميه رئيس الحكومة. حتى بأيام الرئيس فؤاد شهاب لما تسمى الرئيس رشيد كرامي كان أصغر رئيس حكومي بلبنان تسمى بقوة الصلاحية اللي عند رئيس الجمهورية بأنه يسمي رئيس الحكومة. اليوم أصبح رئيس الجمهورية ملزم بإجراء استشارات نيابية، وعلى ضوء الاستشارات ساعتها بتكلف رئيس الحكومة. هلا بما يتعلق اليوم بالتشكيل الحكومي، رئيس الحكومة بعد ما يتكلف بيجري استشارات نيابية حتى يدس نبط مجلس النواب حتى يشوف شو توجهات الكتل بمجلس النواب، وبعدين بضوء هالجوجلة اللي بيكون أجراها مع رؤساء الكتل مع النواب عموما، ساعتها هو ورئيس الجمهورية بألف الحكومة. هذا نص صريح وارد بالدستور،
2: بس هو هيك عم بيصير، بس اللي بيجوجله مشان يقدر ياخد ثقة يعني رئيس الحكومة.
1: في سوابق صارت بلبنان، لكن خلينا أول شيء نشوف شو بيقول الدستور.
2: نعم
1: يعني بمحلين بالدستور، لما بيحدد صلاحيات رئيس الجمهورية من جهة ولما بيحدد صلاحيات رئيس الحكومة من جهة، بتشوفي بمحلين وارد أنه رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة هن اللي بيصدروا مرسوم تشكيل الحكومة. هيدا بما يتعلق بالدستور. لكن اللي حصل بالواقع أنه يوم اللي صار لقاء الدوحة اسمه 2008 باتفاق الدوحة ورد صراحة أنه الحكومة المقبلة رح تكون مؤلفة من 30 وزير، 16 للأكثرية، 11 للمعارضة، و3 لرئيس الجمهورية. لما تكلف رئيس سنيورا بتأليف الحكومة كان شكل الحكومة محدد له، لازم تكون 30 وزير، لازم يكون فيها 16 من الأكثرية، 11 من المعارضة، يعني ثلث الضامن أو ثلث المعطل، و3 لرئيس الجمهورية. تألفت الحكومة على الأساس
2: يعني، بس هذا كان يعني اتفاق مبرم للحظتها، يعني لم يدخل الدستور يعني
1: هيك وقت أنا قال نعم. هذا ظرف استثنائي لأنه كانت البلد طالعة من إشكال كبير وتضع تدخل الدول العربية لإجراء تسوية، فأنه هيدي بتصير لمرة واحدة. أنا بذكر أنه وقت الرئيس سنيورا في بعض الأسماء اللي تسمت بعض الوزراء اللي سمتهم المعارضة في ذلك الحين ما كان في انسجام بينه وبينه على صعيد الكيمياء الشخصية. طلب الرئيس سنيورا بأنه يتغير الاسم، لكن بعدين بعد البحث والهيدا بقي كممثل من المعارضة. وقتها نحكى كلام كثير، من جملة الكلام اللي نقال أنا كان لي مناسبة بمركز عصام فارس، وقلت أنا أنه هيدي سابقة قد تكون خطيرة بالمستقبل، لأنه عم نأسس طريقة لتأليف الحكومات مخالفة للدستور الدستور بيقول رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

0: اللي بألفه الحكومي. هلا بالطبع لما بتقول رئيس جمهورية ورئيس الحكومة بألفه الحكومي مش معناها انه عندهم حرية مطلقة، لانه هيدي مقيدة بالنتيجة
1: بجلسة الثقة بالمجلس النواب. صحيح،
0: بدها تاخذ الثقة وبدها تقدر تحكم بالبلد. لذلك حنكة الرئيس المكلف وخبرته ودرايته وادراكه واطلاعه على الوضع العمومي بالبلد هو اللي بشكل الضوابط اللي بتفرض عليه أخذ بعين الاعتبار أمور معينة عن تأليف الحكومة.
1: بس معناتها أنه هيدا البند بالدستور شكلي، يعني بالنهاية بده رأي مجلس النواب بشكل قاطع لا تقدر هالحكومة تاخد الثقة.
0: بالطبع بالطبع، هيدي احنا بنظام ديمقراطي بالنتيجة، ونظام برلماني ديمقراطي، فلذلك آخر المطاف هيدي حكومة بتروح على مجلس النواب. احنا مش بنظام رئاسي اللي رئيس جمهورية بألف.
2: يا ريت تعطيني الفرصة حتى دافع عن نفسي.
3: أنا بالي بحالي كيف رح دافع عن نفسي بعد ساعة بينتهي حكمي وأنتو شبابك الخنافس رافعين علي دعوة.
2: أنا بدافع عنك، بندافع اتنيناتنا.
3: ما بيكفي، لو قدرت أعمل شي للبلد بهال 24 ساعة كانوا كل الناس دافعوا عني، بس كل شي عملته أني استرديت كرامتي اللي لعبت فيها مثل ما بدك.
2: ليلى بعد عنا ساعة،
3: وشو منقدر نعمل بهالساعة؟
2: لو أي حاكم أخلص لبلده ساعة واحدة بكل مدة حكمه كنا بألف خير.
3: أولك هاي،
2: في كتير ناس ناطرين عباب القصر، خلينا على القليل نسمع شكاوى تلاتة أربعة منهم.
3: أولك منلحق نعمل شي؟
2: أكيد أكيد منلحق، رح نروح شوفهم.
4: جينا نقدم الطاعة

0: الله يسمع منك.
1: رح طمن الأهالي اللي نهني عبالي.
0: رايح شوف إذا بعد باقي حدا من الأهالي.
2: حنين. كان عثمان بيك الدنا أحد رجالات السياسة العتاء بلبنان من زمن الكبار، وقد شهد على ردح طويل من الحياة السياسية اللبنانية بتقلباتها، وعاصر الوطن بزمنه الجميل وحروبه الكتيرة. 100 سنة عاش الوزير والنائب عثمان الدنا بين ولادته عام 1921 ووفاته ب 21 كانون الأول 2021. بين سلك القضاء وعالم السياسي توزع نشاط الراحل عثمان الدنا، وبالمناصب اللي توليها كان فاعل بأحداث ومحطات كبيرة من تاريخ لبنان الحديث. بشهر آب من عام 2009 سجل الأستاذ عثمان الدنا ذكرياته ب 14 حلقة من سلسلة برنامج من دفاترهم عبر إذاعتنا. بإحدى الحلقات واللي أذيعت يوم 15 آب 2009 تناول الدنا كواليس اللقاءات اللي جرت معه عشية انتخاب الشيخ بشير الجميل لرئاسة الجمهورية، والظروف اللي رافقت العملية الانتخابية عام 1982. نستمع سوا إلى مقتطفات من دفاتر الوزير ونائب الراحل عثمان الدنا 15/8/2009.
3: عندما قرر الشيخ بشير ترشيح نفسه، دعانا صديق الوزير ميشيل مر بحينه مع بعض النواب إلى الاجتماع في مكتبه لكي يوصينا بالشيخ بشير الجميل، وخلال الاجتماع حاول أن يقنعني بتأييد الشيخ بشير وبالتصويت له على أساس أن الجميل يريد التعاون مع المسلمين والمسيحيين لإنقاذ البلد. انتهى الاجتماع دون أي قرار مني، فزارني بعد إذن الشيخ بشير في منزلي في سن الفيل، وناقشته في مشروعه وبرنامجه لتولي رئاسة الجمهورية، وتكررت اللقاءات بيننا، وعرفت كم كان الشيخ بشير يحلم بالوصول إلى الرئاسة لإنقاذ لبنان، وبدأت أتفاهم معه حول سياسته العامة المستقبلية وسياسته العربية، وقلت له مرارا يجب أن تكون مساندتك للقضايا العربية ومواقفك من سوريا واضحة، وقد حصلت على تعهدات منه بهذا الشأن. وعندما أعلن برنامجه الانتخابي أوضح موقفه من القضايا العربية ومن العلاقة مع سوريا بالذات، وشدد على ضمان حقوق المسلمين ودعاهم للتعاون معه كما دعا المسيحيين بغية إنقاذ البلد والحفاظ على استقلاله وكرامته ومساحته المعترف بها دوريا. وأذكر أنه قبل حصول الانتخابات جاءني مصدر من القوات اللبنانية وكان صديقا لي ليخبرني بأن الإسرائيليين الذين كانوا على مشارف العاصمة بجوشهم طلبوا من بشير الجميل مساعدتهم في هجومهم على بيروت. أزعجني الخبر وقلت في نفسي كيف يمكن أن أتعاون وأؤيد الرئيس بشير الجميل ويمكن أن يساهم ويساعد على الهجوم مع الإسرائيليين على بيروت. رفضت هذا الواقع واعتبرته فاضحا ولا يمكن السكوت عنه، واجتمعت بالشيخ بشير الجميل في منزله في الأشرفية وقلت له ما بلغني، وحذرته من التعاون مع الإسرائيليين والهجوم على بيروت معهم، وقلت له بأن تحالفنا سيسقط وأنه لا يستطيع أحد من النواب السنة حتى المسيحيين لا يقبلوا بأن تساهم في الهجوم على بيروت، ولن نقبل بك رئيسا ولن نقدم أي عون لك في هذا المجال. وبعد أيام عاد بشير وزارني في منزلي وقال ما بيحصل إلا على خاطرك يا عثمان بيك. فقلت له إذن معلوماتي كانت صحيحة، فأجابني نعم معلوماتك صحيحة ولن أمشي مع الإسرائيليين. ومع الأسف بعد أن قتل الشيخ بشير الجميل حصل الهجوم على بيروت. وللتاريخ أقول بأن النواب الشيعة عادل سيران وكامل الأسعد ورفيق شاهين والنواب سليمان العلي وطلال المرعبي كانوا من مؤيدي انتخاب الشيخ بشير بجلسة انتخابه. وبعد انتخاب بشير الجميل ارتمت كل القيادات وكل رجال السياسة على أبوابه ليخطبوا وده، وتسابقت كل الزعامات السياسية الإسلامية وغير الإسلامية لتهنئته بما من فيهم الرئيس صائب سلام وطائي الدين الصلح. وعندما اغتيل المرحوم الشيخ بشير شارك الجميع في جنازته بعدما استطاع أن يستقطب التأييد وثقة الشعب والمسؤولين. وبمجموعة الخطابات التي ألقاها هز إصبعه فأرهب المواطنين والموظفين المرتشين وداخل إدارات الدولة وأفرجوا عن المعاملات المأسورة في أدراجهم والتي كانت تنتظر الإكراميات والرشاوة. وبالنهاية أستطيع القول بأن الحكم هو هيبة تفرض لا تكتسب. وللتاريخ أقول بأن الفلسطينيين وعلى رأسهم الرئيس أبو عمار دفعوا أموالا طائلة لتعطيل جلسة انتخابات الشيخ بشير، وأن منزلي قد أحرق لأنني انتخبت الشيخ بشير جميل. وللأسف أضطر أن أقول بأن إخواننا الفلسطينيين إخواننا في النضال تحكموا بنا وبعائلاتنا وبمصالحنا وبأرزاقنا وبأعراضنا دون أي وجهة حق. وأنا كنت بكل مواقفي ضد ممارسات الإخوة الفلسطينيين، وكنت من المعارضين لوجودهم ولتحكمهم في الوضع اللبناني وفي السياسة اللبنانية وفي الشارع السني بصورة خاصة.

0: حنين.
1: الكلمة والشعر والقصيدة هن عالم طلال حيدر، الشاعر المتميز بأسلوبه وأدائه. ب 31 كانون الثاني 2010 كان الشاعر طلال حيدر أنهى رحلة فنية إلى فرنسا جمعته بالمغنية السوبرانو غادة غانم اللي كانوا بتعاون فني سوا بهيداك الوقت. عن الكتابة ونظم القصائد والشعر المغنى وعن رحلة فرنسا الفنية تحدث طلال حيدر بحلقة من برنامج فنان وألحان عبر إذاعتنا مع الزميلة سلام اللحام بتاريخ 31/1/2010. منستعيد بحنين هالمقتطفات بصوت الشاعر طلال حيدر.
2: أنا مندور للشاعر، بعدين يبتلى الشاعر بالشعر مثل ما يبتلى بالحب، حدا بيقولوا له بعدك عم تحب، الحب ما له عمر ولا له نهاية، والشعر مجرد تحسي انك مندورة بدك تغلبي حالك من قصيدة لقصيدة ليخلص العمر.
3: نعم، خبرني شو رأيك اليوم هيك بالشعر اللي عم ينكتب للأغنية؟
2: الصوت الحلو بيسرق الكلام، في ناس بيدوروا على القصايد وفي ناس بتدور عليهم القصايد لتتغنى ولا تصير شعر. ما بدي احكي عن الحركة الشائعة الفنية الهابطة، بده يكون قاسي الواحد شوي. كان بالاول معظم الحركة الهابطة بمعظم المغنين، في مغنين عظيمين فكان يغني بتمه، هلا صار يغني بكل جسمه وهيدي كارثة. انا بحب اصوات كتير من الاصوات اللي عم تغني، وهلا انا عم بكتب لغادة غانم.
3: نعم.
2: يلي هي ازدوجت اذا بدنا نقول، او ثنائيتها الجميله بتعبر عن وجه لبنان. مثل ما قلت انا بجنوب فرنسا بالشهر الماضي كنا هونيك بدعوه من الحكومه الفرنسيه، وجه لبنان كان الغنيه باللغه اللبنانيه والاوبرا، لانه نحن متعددين الثقافه، ولذلك ما بيديرنا ابدا ننتقل للعالم. بس اللي عجبني انه هونيك وصلهم الكلام بدون ما يفهموه، وكان مدهش يعني النجاح اللي لقيناه بجنوب فرنسا من مارسي لإكس أن بروفونس ب 13 ريسيتال. كانوا يسألون طيب هالصوت يا عمي ليش ما صدرته بلادكم؟ أنا بعتقد بلادنا نعسانة غفلانة، بدها وقت لتفيق وتنتبه للكنز اللبناني الحقيقي اللي هو الفن.
3: استاذ طلال، ما بتعتقد انه بده مين يوعي؟
2: انا باحد المناسبات قلت ولو الناس اللي وهبوا عمرهم للبنان وللفن بل قليل عطلوا نهار وفاتهم، كانت النتيجة انعقد مجلس وزراء بهذيك الوقت.
3: نعم استاذ طلال، يعني دايما هيك منلمح بشعرك حزن، حنان، طفولة، لوعة التجربة، هيك تورية بالقصائد المغنات. المرأة وين حصتها؟
2: ايه ما حلو كتير السؤال. المرأة يا بتاخدك عالجنة، لا عفوا، بتاخدك عالجنة بس. ولذلك انا ما كتبت ولا مرة بحياتي قصيدة الا انا وعشقان، وانا هلأ لفوق راسي مغروم.
3: حلو.
2: ايه وعم بكتب، والحنان والحزن للطفولة اللي عم تسميه هي أنا مشكلتي الوحيدة مع الزمان. ديواني الأول اسمه بيع الزمان، وديواني هلأ اللي صدر اسمه سر الزمان.
3: نعم.
2: يعني أنا هالشي بطء الحركات السعيدة اللي بتكبر فيها الأشياء بغيبتنا، كيف زهر اللوز وما حدا بيشوفه إلا زهر، كيف الوقت بين ما حكيتيني وبين هلأ اتنيناتنا كبرنا وما حدا دريه.

0: حنين.
1: مع الذكريات الفنية رح نتابع حنين من صوت كل لبنان، والأرشيف بيخدنا إلى ذكريات النقيب السابق للموسيقيين في لبنان والعازف على آلة تشيلو أنطوان فرح. بسلسلة حلقات من برنامج ذكريات عبر إذاعتنا، استرجع الموسيقي النقيب أنطوان فرح بتموز عام 2015 جانب من ذكرياته الشخصية والمهنية، ومن بين معرفته وعمله مع الأخوين عاصي ومنصور الرحباني ومع السيدة فيروز. مقتطفات من ذكريات أنطوان فرح، 11 تموز 2015.
0: ذكريات.
2: من خلال الأستاذ عبود عبد العال والتلفزيون، بعد شهرين قلت لي تقريبا تعرفت على الأخوين
3: الرحباني. كيف شو صار؟ 62 أو 63 بوقتها كان في عنده مهرجان بالأرز بيع الخواتم، وفعلا أول ما بلشت أشتغل مع الأخوين الرحباني أقعد انشغفت بهالموسيقى الشرقية، بس المدروسة مع الأخوان الرحباني. يعني كانوا يوزعوا، كانوا في شغل حلو.
2: هن شافوك واستدعوك ولا كيف صارت المعرفة؟
3: سمعوا فيي، ما شافوني على التلفزيون عم دق مع عبود عبد العال، بعثوا شخص اسمه ميشيل بقلو، كان عازف رق ميشيل بقلو، وقالوا له انه شفنا انت مفرح جيبه. وهيك صار، وضليتني معهم من سنة 63 لسنة 98. انا تركت يعني او مع الست فيروز او مع الاخوان الرحباني على طول، كنت يعني كل اعمالهم كل شغلهم سفراتهم كلها كنت معهم على طول،
2: كل الوقت فيولونسيل.
3: اي فيولونسيل،
2: هيدي آلتك الفيولونسيل.
3: هلا كل الاغاني القديمه الفيولونسيل انا لعبه، كل اذا بتسمع صوت الفيولونسيل كل الاغاني كلها انا لعبه.
2: كيف كانت اجواء العمل بالفرقه الشعبيه اللبنانية؟
3: بالفرقه الشعبيه اللبنانيه كانت اجواء العمل حلوه كتير.
2: يعني خبرني مثلا، تنقول مهرجان الأرز، يعني كيف كنتوا تحضروا؟ كيف كانت التمارين تصير؟
3: كانوا يعملوا تمارين كتير، وكانوا بعلبك، بعدين مهرجانات بعلبك كانوا يتفقوا معنا نعمل كونترا على 20 بروفا، يعني بينهم بيروت وشي 4-5 بروفات
2: بالمحل بالمطرح اللي رح تقدموا فيه العمل.
3: طريقة هالشغل المرتب أنا عجبتني، كانوا كتير مهنيين، وهذه اللي لفتت لي نظري فيهم، كمان اكتسبت منهم اشياء كتير، هيدي اللي حبيتها. وبعدين ما شاء الله صوت فيروز يعني فات للقلب دغري، بفوت لقلبك حتى انتو عم تعزف، يعني مش مستمع يعني، بس اتذكر المرحلة بتأثر شوي، بس فعلا مرحلة حلوة كتير بحياتي كانت.
2: تتأثر حزنا ولا عاطفة ولا شو؟
3: لا عاطفيا، مش حزنا، لا مني حزين، مش حزين، بس بتذكر يعني كيف مرق هالوقت كله هيدا وراح، برجع بعد بتذكر هلا اللي منشوف فيروز انا باي على التلفزيون كذا، برجع بتقر براسي كل
2: هالشريط الذكريات
3: كلها. وكتير اوقات بينزلوا دموعي لانه ما عادت موجودة هالحالة، مش هناك بتأثر. هيدي الحالة اللي عشنا فيها ما عادت موجودة
2: الحالة. استاذ فرح بتوصفها كنوعية عمل، طريقة شغل، زمن حلو، زمن البلد أول كان حلو، يعني شو هي هاي الحالة؟
3: أول شيء كان بلد حلو، الزمن كان حلو، كان في موسيقى جيدة غير شكل عن اليوم، يعني ما كان في هالصرعة اليوم، هالهارد بيت، الجو كله كان غير شكل، كان جو رومانسي فعلا. اسمع أغاني فيروز، أغاني بعرف كيف كان الجو كله. فهيدي الشغلة كتير حبيت هالمرحلة بحياتي فعلا.
2: قديش كنتوا كعازفين خصوصي مع الأخوين الرحباني والست فيروز، يمكن بحفلاتها معهم أو حفلاتها هي الخاصة بعدين؟
3: حفلاتها هي الخاصة بعدين، هيدا لمن صار فيه الانفصال وكذا، صرنا مع فيروز ونشتغل معه ونشتغل مع فيروز.
2: بس قديش كان العازف عنده حرية الأداء على المسرح، أو بالعكس كنتوا يمكن مقيدين؟ يعني أدا كنتوا تبينوا إبداعكم كعازفين؟
3: لقلك للدغري، أنا الوحيد يلي ببعض المحلات ما كون مقيد، وكل العازفين مقيدين بالنوتة. ليش؟ لأنه جيبولي البارتيسيون، جيبلي الله يرحمه منصور أو حطلي البارتيسيون، في مقطع كاتبين توزيع، في مقطع حاطين لي التصرف يا فرح،
2: عطيناك الحرية التصرف،
3: تصرف مقاطع كتير تصرف. هلأ ما بعرف ليش، أو أنه ما عندهم وقت يفكروا يكتبوا هالمقطع، أو أنه مش عارفين كيف بدهم يشغلوا الفيولونسيل بهالمقطع أو شيء من هالنوع، فأنا كنت أتصرف دق من عندي، وكانوا ينبسطوا كتير باللي عم بعمله.
2: كنت تدق وتدون يعني ترجع بالحفل الأساسية تكون معروف أنت شو رح تعطي، ولا لا تتركها لوقتها لساعة؟
3: لا، هيدي كلها ارتجال.
2: ارتجال.
3: يعني كل حفلة يطلعوا معي شكل، وما في حفلة إلا ما طلعوا معي حلوين يعني دائما. ايه، وعامل اشياء بتسيكاتو نقر يعني على اليونسيل هيك، كان ينبسطوا فيه كتير.
2: نعم.
3: ودائما يجوا يقولوا اتصرف يا انطوان.
2: استاذ انطوان فرح، اي غنية هيك عبالك نسمعها نحن والمستمعين من ذكرياتك مع الاخوين رحباني والست فيروز، اي غنية هيك بتخطر عبالك وبتحبها؟
3: في اغاني كتير، كل اغاني بحبهم يعني، في مثلا طريق النحل هيدي كتير بتأثر فيه، اي اغنية من الاغاني بهديك المرحلة كلهم حلوين. بعدين بالمسرحيات البعضة ببترا بالشخص بكذا، كله بكادلي كنا نشتغل.
2: منروح على طريق النحل؟
3: ايه، على طريق النحل.
2: يلا طريق النحل
3: كتير.

حنين. من أسطوانات زمان هي الفقرة الأخيرة كالمعتاد بحلقات برنامج حنين، والحنين بيخدنا إلى أسطوانة بعنوان قصيدة حب، منوعات غنائية راقصة للأخوين رحباني، مهرجانات بعلبك 1973، فيروز وديع الصافي ونصري شمس الدين، مختارات. هالمعلومات كلها واردة على الغلاف الكرتوني الأول اللي بيضم الأسطوانة، وعلى الغلاف صورة بتجمع الثلاثي فيروز الصافي شمس الدين، وصورة أخرى لأحد مشاهد العرض على دراج بعلبك تظهر فيها فيروز ونصري شمس الدين، وست صور أخرى لفيروز من غنائة بقصيدة حب. أما على الغلاف الخلفي للأسطوانة فمنقرأ تفاصيل العمل من المختارات الموجودة على الأسطوانة وهي كالتالي: الوجه الأول فيروز إديش كان في ناس، زياد الرحباني، وديع الصافي، أتلوني عيون السود لأخوين الرحباني، لياس الرحباني، نصري شمس الدين من قول خلصنا لأخوين رحباني، لياس الرحباني، فيروز على جسر اللوزي لأخوين رحباني، فيليمون وهبي، والأغنية الأخيرة على الوجه الأول وديع الصافي جينا الدار لأخوين رحباني، لياس الرحباني. الوجه الثاني من الأسطوانة بيتضمن فيروز يا طير الوروار لياس الرحباني، وديع الصافي شاب الهوى وشبنا لأخوين رحباني وديع الصافي، فيروز بيلبق لك شك الألماز أعداد الأخوين رحباني، وديع الصافي عالهدى لأخوين رحباني، فيروز يا لالالا لأخوين رحباني، فيروز خدني لأخوين رحباني. الصور على الأسطوانة لوكيم ألفا، مهندس الصوت فريد أبو الخير، والتسجيل بستوديو بعلبك. من أسطوانة مختارات قصيدة حب الصادرة عن شركة صوت الشرق عبدالله شاهين وأولاده عام 1973، منسمع نصري شمس الدين وأغنية منقول خلصنا، كلمات الأخوين رحباني، ألحان لياس الرحباني.

ونحن كمان خلصنا حلقتنا من حنين، بودعكن وبوعدكن بحلقة جديدة. إلى اللقاء، مع تحياتي شادي معلوف.

0: حنين عصوت كل لبنان. اترقبوا الحلقة المقبلة من برنامج حنين الجمعة الشوط صباحا عبر أثير صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر تطبيق VDL نيوز وموقع VDL نيوز.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL نيوز أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. اطرح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
1: ألو تريزة، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو
2: ب12 أيلول.
3: صاير بيتوتك

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي الكيلو ب $8.40، مقانق 500 جرام ب $2.90.

0: لبسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمز سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. أسعدتم أوقاتا، إنها 11:15 في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. عبرت آليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر حاجز العامري باتجاه النقورة تمهيدا لتسلم الأسرى الأربعة الذين أفرجت عنهم إسرائيل. أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن احتلال مرتفعات علي الطاهر يمثل نهاية مرحلة ترسيخ السيطرة على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن إسرائيل تستعد لفرض السيطرة الكاملة على علي الطاهر ومنع إعادة تمركز حزب الله. وقال كاتس إن المرتفعات كانت بمثابة مركز قيادة للهجمات على القوات الإسرائيلية ومنطقة الجليل، مشيرا إلى فرض تعتيم على تفاصيل عملية علي الطاهر لحماية الجنود الإسرائيليين، وأكد أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله. اعتبر رئيس مجلس إدارة ومدير عام مصرف الإسكان أنطوان حبيب أن دعم المؤسسة العامة للإسكان يشكل خطوة إيجابية، داعيا في الوقت نفسه إلى دعم جهاز الإسكان العسكري. وأكد حبيب ضرورة أن تعمل المؤسسات الإسكانية في لبنان ضمن سمفونية متناغمة لتعميم ثقافة القروض الإسكانية على مختلف المواطنين، مشيرا إلى الإقبال الذي يشهده مصرف الإسكان على طلب القروض السكنية. أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لبنانيا في دير الزهراني لتنفيذه سلسلة عمليات سرقة في منازل ومحال تجارية في مدينة النبطية، مستفيدا من غياب أصحابها بسبب الأوضاع الأمنية والقصف. نائب رئيس الحكومة طارق متري في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورت.
0: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورت.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت سرايا القدس أنها اشتبكت مع قوة متوغلة في منطقة القرارة جنوب قطاع غزة أثناء محاولتها خطف أحد عناصرها، وأشارت إلى أن القوة تلقت بعد كشفها دعما من مسيرات إسرائيلية، وأقدمت قبل انسحابها على تصفية أحد عناصر السرايا. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أنهى عملية عسكرية بالتعاون مع الشباك في نابلس وقراها، مرت ل48 ساعة واعتقل في خلالها 10 مطلوبين. أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الصين ستستحوذ على 60% من صادرات الغاز الروسي العام 2030. في الجزائر استخدمت فرق الإسعاف آليات خاصة لإنقاذ الطفل الجزائري أيوب العالق في بئر ارتوازية وسط طبيعة صخرية للمنطقة تعيق عمليات الحفر لإنقاذه، وتعيد حادثة سقوط أيوب إلى الأذهان حادثة الطفل المغربي ريان الذي فشلت محاولات إنقاذه بعدما سقط في بئر عميقة وضيقة في شباط من العام 2022 في حادثة مأساوية هزت العالم. ختام موجز الأخبار، استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع،
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع،
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: المينين وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.

منهاج التعليم العام ما قبل الجامعي ابتداء من العام الدراسي 2026-2027 ما له وما عليه. شو رح ندرس مع سلام اللحام بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء.

0: تحيتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. شو رح ندرس؟ برنامج جديد نلقي الضوء فيه على العملية التربوية وفي إطار مواكبة صوت كل لبنان للمنهاج الجديد للتعليم العام قبل الجامعي والذي سيبدأ اعتماده منذ العام الدراسي 2026-2027 بسرنا عبر أثير صوت كل لبنان أن نلقي الضوء مع أهل الاختصاص تربويين وواضعين منهاج ونطرح تساؤلات الأهل والطلاب والمعلمين حول المتغيرات التي ستطرأ على العملية التربوية ما قبل الجامعية ضمن برنامج شو رح ندرس بسلسلة حلقات بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء. وهالحلقات تضيء على كل ما هو جديد وبسرنا بالحلقة الأولى أن نستضيف رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة هيام إسحاق. أهلا وسهلا فيك دكتورة إسحاق عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج شو رح ندرس. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا لك سلام صديقة عزيزة، تحية لحضرتك لإذاعة صوت كل لبنان ولمستمعينا يلي عم شوي عم نعرفهم من خلال سلسلة هالحلقات على منهجنا جديدة يلي رح تنطلق بفترة تجريبية اختيارية ب 26-27 حتى نطبقها تدريجيا خلال 5 سنوات، 5 سنة نوصل للامتحانات الرسمية.
0: اسمحي لي اليوم يعني ألعب دور الأم والطالب والمعلم وأطرح أسئلة عن جد تفيد هالطلاب، تفيد المستمعين اللي هن كتار واللي عم بتابعوا هالعملية التربوية المتجددة. نعم. وخاصة يعني قام فيها المركز التربوي للبحوث والإنماء وبعد ما يقارب 3 عقود على مناهج العام 97.

0: لمناهج جديدة وأنه تخلص هالمناهج ويصدر فيها مرسوم من مجلس الوزراء مشكور على ثقته بالمركز التربوي للبحوث والإنماء. كل تغيير بيخلق عند العالم نوع من القلق.
1: نعم.
0: هيدا شيء كتير طبيعي. نحكي على طول نحن من الزون دو كونفور، كيف الاستاذ بده يروح على محل جديد، كيف صحيح. الطالب بده يتعلم بطريقة جديدة، كيف الأهل ملبكين أنه أنا كيف هالتغيير بده يصير وأنا كيف بدي أتماشى مع أولادي بهيدا الموضوع. بس أكيد هو لمصلحة الطالب ولمصلحة العملية التربوية ولمصلحة مجتمعنا ككل بلبنان.
1: نعم.
0: لمصلحة العملية التربوية، لأن نحن بعد 3 عقود مثل ما قلتي حضرتك على المنهج ككل شوي شوي عم نفقد هويتنا التربوية. منهج صار كان بالنسبة لنا عن جد منهج متقدم بوقته وصمد 30 سنة، بس بعد 30 سنة خلص صار لازم
1: يصير في تغيير.
0: مع سرعة التغيير والتطور بالعالم ما بقى يقدر يلاقي هالمنهجيات جديدة بالتعليم والمقاربات جديدة أو حتى التطور التكنولوجي والصحة والاقتصاد العالم جديد، ما بقى في منهج 97 يكون
1: مواكب يعني
0: ما بيقدر يواكب
1: اللي طرأت،
0: لأنه نحن هلأ صرنا بدنا نشتغل أكيد لمصلحة الطالب بأي طريقة.
1: نعم.
0: نزوده بالكفايات تيصير هو لايف لونج ليرنر، يعني متعلم مدى الحياة. مع السرعة ما فيك أنت كل شوي تكوني عم تشتغلي على الطالب، بدك تعلميه عن جد كطالب وكمعلم وكإنسان كيف يكون عم يطور حاله بطريقة مستدامة حتى يقدر يواكب التطورات بالعالم. مشان هيك المنهج هو منهج مبني على الكفايات.
1: نعم. لما منقول كفايات.
0: نعم.
1: دكتورة إسحاق، ماذا نعني بهذا الشيء؟ هل يدخل في التفكير النقدي؟ هل يدخل العمل على تطوير الطالب يبتدي يبلش يفكر هو بحل المشكلات اللي بتواجهه إن كان بالدرس، لنقول شيمي، ماتيماتيك، لغة عربية، لغة فرنسية، لغة إنجليزية أو باقي المواد المتاحة بين إيدي؟
0: شكرا على هالسؤال. لما بنحكي عن كفايات نحن عم نحكي عن 9 كفايات مستعرضة. لما بقول مستعرضة يعني هي بكل حقول المعرفية، نحن ما عم نحكي عن مواد لأن مواد مسكرة، عم نحكي عن حقول معرفية منفتحة على بعضها. عن 9 كفايات مستعرضة هلأ من عدن، وعن كفايات خاصة بقلب كل حقل معرفي.
1: نعم.
0: كفايات المستعرضة 9 هن يعني عنا منهج دسم.
1: نعم.
0: هن بالمعدل بيكونوا 6، ممكن يكونوا أقل، وإذا أكتر يعني أنت عم تحكي عن منهج دسم. في عنا أكيد كفاية التفكير الناقد، عنا التفكير النقدي، عنا الإبداع، عنا الابتكار، عنا كفاية المواطنة يعني معولين عليها كتير، عنا التواصل، عنا الكفاية الأخلاقية اللي معولين عليها أكتر، عنا دونك عنا 9 كفايات مستعرضة منكون نحن من خلالها عم نسعى أنه الطالب نعطيه ملامح جديدة، يكون متفكر، يكون متقصن، يكون مبدع، يكون عنده مبادر، عن مثابر، بدي حدا عن جد أنا يكون عنده هالذهنية تبع المثابرة، يبتكر، يبدع، يكون متحمل مسؤولية، يقدر ما يعني ما بدنا يضل
1: متلقن.
0: هيدا اللي بدي أوصل.
1: نعم.
0: ما بدنا إياه بس أنه أنا كون ناطر المعرفة حتى تجي من أستاذه، لا، أنا بدي إياه يكون عم يتعلم بطريقة ناشطة. هون نجي على الفترات يلي طلعت عليها صرخة، ليش 65 دقيقة؟ سو أنا بدي إياه يكون عن جد هو نشط، عم يشتغل بحسب معايير البنائية الاجتماعية بقلب الصف حتى هو يبني معرفته من خلال هالمهام الأدائية الأساسية والفرعية بالوحدات التعلمية. كلها هيك كتير، كلها مفاهيم جديدة هلأ عم حاب حطها. نعم. عنديك من وراها رح تجي الأنشطة، الطالب رح يكون من خلال الأنشطة اللي عم يعملها عم نوصل معه للكفايات يلي بدنا إياها، إن كان مستعرضة وإن كان خاصة بقلب المواد.
1: دكتورة، يعني في مواضيع كتير نطرحها على حضرتك دكتورة إسحاق. قلتي لي أنه الفترات رح تكون 65 دقيقة.
0: نعم.
1: للوهلة الأولى يمكن الأستاذ، وعذرا يعني على هالتعبير، يتفاجأ أنه 65 دقيقة، أنه أنا شو بدي أعطي، وهالطالب هل رح يتحمل هيدي الفترة يعني 65 دقيقة؟
0: هو ما بيتحملها ما بيتحملها إذا كان

0: قاعد وعم بيتلقى قديش بده يكون قدرة الانتباه
1: نعم
0: وقدرة التركيز نعم. يعني انت اذا هلا عم تحضري اي يعني لكتشر اي محاضرة يعني فيك تركزي 10-15 بعدين بتبلش تشت حتى ترجع. نحن مش جايين من يعني نحن من الارض طالعين والخبراء اللي اشتغلوا هن من الارض هن دي باتيسيان ممارسين بالعملية التربوية وديتا يوريسيان اشخاص كبار من كلية التربية ومن الجامعات. قعدنا نحن بهالخلطة بالكومبايند ابروتش عم نشتغل على عن جد يكون الطالب هو ناشط بقلب صفه
1: تحفيز.
0: اهم شيء بكل هالمقاربة اللي نحن عم نشتغلها انه المعلم هو محور المتعلم هو محور العملية تعلمية تعلمية هو بده يكون عم يتعلم. مشان هيك أنا هلا كأستاذ وأنا مارست التعليم على مدى 25 سنة إذا هي 50 دقيقة بالتعليم الرسمي تناخد يمكن 55 تنقول بتوصل بالتعليم الخاص في عندك 5 دقايق بأول فترة عندك 5 دقايق بآخر فترة وبقي عندك 40 دقيقة. أي نشاط بده يقوم في الطالب بأربعين دقيقة. أنا عم نحكي عن أنشطة عن هاندز أون عن وضعيات الحياتية اليومية بده يكون عم حطها بقلبه. ده أول شيء هيك بلش أعمل إذا بدك ديكلانشمون للأسئلة براسه يحط الفرضيات الممكنة بلش يتقصى عنها يعمل نقد لهالفرضيات يقول أي هي من وراء التجربة والاختبار والبحث والاستقصاء والمقابلات أي هي معقولة أنا خليها واتمسك فيها وقول أنا أخذت قراري. هيدا هو الجواب اللي أنا رح أعتمده وأرجع أتواصل فيه مع رفقاتي. هيدي كلها ما بتصير برميديا مش ممكن تصير لو كان نشاط فردي ولو كان نشاط مجموعة
1: جماعي. نعم مع المجموعة
0: أو بلانير بقلب الصف صف ككل ما فيها تكون بأربعين دقيقة ما بتزبط. مشان هيك نحن اقترحنا 70 تحت و65 فوق. بس هيدا ما بيعني الأستاذ إنه هو منه مهندس بقلب صفه. نحن عم طول منقول إنه كله بيرجع للأستاذ هو بيهندس صفه هو الانجينيور بقلب هالصف وهو بينظم توقيت وهو بينظم النشاط. سو هو يعني إذا فترة من الفترات حس إنه الطلاب تعبوا هو عليه يكون عم بيدير هيدا الموضوع
1: يغير البلان تبعيته أو الخطة
0: ممكن هو يقترح أنه أنا أخده 5 دقايق بريك هلأ حتى منرجع أنه بيعمل شيء نشاط صغير بيريحهم بيحكي هويهم بيعمل ريكاب للي وصلوا له بيصوب الأمور بيرجع بينطلق هويهم. مش عطول لأنه نحن 65 دقيقة يعني الطالب قاعد عم بيستمع على الأستاذ عم بيحكي 65 دقيقة أكيد مش هيدي اللي نحن عم هلأ هيد فيه لا بالمناهج الجديدة.
1: دكتورة إسحاق نحن يعني لاحظنا من خلال يمكن هيك جولات يعني خلينا نقول على مدارس بعد لهلا عن جد تعتمد التلقين بعد لهلا إنه الطالب عتلينهم معلش خليني يكون أنا طالب اليوم ويعني أسألك أو حاورك على الأقل بلسان هالطالب أو الأهل. أوقات بيجوا على البيت بيرجعوا من أول بجديد بيقعدوا مع أولادهم بيدرسوهم إن كانوا صغار وإن كانوا يعني بمتوسط العمر بيرجعوا من أول وجديد دايما في تلقين دايما في حفظ دايما في هالقد مجهود يعني ساعتها يعني أوقات كتير عم تطلع صرخة الأهالي إنه عن جد نحنا إنه ما عم نلحق عليهم درس ما عم نلحق عليهم حشو عذرا على هالتعبير. هون بالمنهاج الجديد كيف الطريقة اللي تبعتوها خاصة في تربويين في متخصصين في مشرفين في مفكرين قاموا بوضع هالمنهج.
0: خليني أقول لك شغلة مدام سلام لما نحن لأنه ليش عم بيجي الطالب وعم بيرجع عيد وعم بيرجع لأن نحن عم نتوجه لكل الطلاب بذات الطريقة ما في تعليم تميزي. أهم أساس بهذا المنهج الجديد أنه هو مبني على التعليم تميزي. حتى بالوحدة التعلمية اللي نحن عم نحطها عم نحط مسارات متعددة حتى نطال الطلاب بكافة المستويات وبكافة الأنماط مش رح اتوجه للكل بذات الطريقة. تاني أساس نحن كمان اعتمدناه هو التقويم التكويني. يعني أنا دايما مرافقة هالطالب بقلب الصف وبقلب النشاط،
1: نقاط الضعف ونقاط القوة
0: أكيد، حتى أنا أعرف كيف بدي كون عم بوصل أنا وياه للكفايات يلي أنا محطوطة أنه بدي يكون عم بتكسبها، وهو على مستوى الحلقات بتصير نواتج فرعية، يعني مش كفاية كتير كبيرة، سو بتكون نواتج فرعية، بكون أنا عم برافقه، أنا مني موجودة هون شاهدة زور بقلب صفي، أنا معلمة في عندي بالوحدات التعلمية مسارات في مستويات مختلفة، أنا بقدر اقترح على هالطلاب بحسب أنماطهم بحسب مستوياتهم مسارات مختلفة، وعدا عن هيك بدي يكون عم برافق الطالب، منا عم بتفرج عليه، عم برافقه، وهيدا اللي أساتذتنا أكيد هن ضامنين عليه أكثر من إنه نحن نجي نقول بدنا يعني نعلمهم على هيدا الموضوع، عم برافقه حتى يوصل للنواتج يلي أنا بدي يوصل لها.
1: نعم.
0: وما نحشو، رجعنا نحكي أنشطة، أنشطة من خلالها عم يبني الكفايات، بس أكيد هالكفايات حاملة محتوى ومضامين ومواقف وقيم، أهم شيء وقيم وسلوكات.
1: نعم دكتورة إسحاق، يعني شو رح ندرس؟ قلتي لي في نقاط كتيرة حبيت ضوي عليها، حكيتي عن الإبداع، حكيتي عن الابتكار، حكيتي عن المواطنة، ونحن بهمنا كلبنانيين نركز على المواطنة الحقة، المواطنة اللي دايما تفسح المجال للرأي والرأي الآخر والانفتاح على الآخر، شو ما كانت ظروفنا بلبنان مع التنوع والتنوع تعدد الطائفي والمذهبي والصراعات اللي عشناها وعم نعيشها يوميا. بحب أعرف من حضرتك عن جد قديش مهم التركيز على المواطنة بالعملية التربوية التعلمية قبل أي شيء تاني.
0: خليني أقول لك أنه نحن أكيد عطينا المواطنة حقها، نحن هون رحنا على الميادين في ميدان العلوم، أوكي، يعني فيزيك شيمي بيولوجي، في ميدان العلوم الاجتماعية تاريخ جغرافيا اقتصاد اجتماع، وفي ميدان المواطنة. يعني هالقد نحن بالنسبة لنا المواطنة مهمة، هي ميدان بحد ذاتها ميدان، وعم نحكي من الروضات لثالث ثانوي، بالإضافة لهالشي هي كفاية مستعرضة، يعني أنا مش بس بتعلمها بهيدا الميدان، أنا بدي أتعلمها من خلال الميادين كافة،
1: هي مرافقة،
0: هي مستعرضة، يعني عابرة لكل هالحقول المعرفية، ورح تكون موجودة بقلبهم كمان من الروضات للثالث ثانوي. نحن واعيين أنه من الهدف الأسمى لهالمنهج الجديد أنه عن جد نرجع نشتغل على المواطنة الفاعلة، المواطن المبادر بقلب مجتمعه، مش ناطر الغير أنه يجي يبادر له، لا، أنا لما بشوف أي وضعية، وهذا نحن كلمنا عليه اللي رح ننقلهم هالوضعيات من الحياة اليومية على الصف، أي وضعية أنا بقلب مجتمعي ما بدي أتفرج، بدي أشوف كيف بدي بادر، مشان هون مشان هيك المبادرة هي من ملامح المتعلم، مبادر مثابر.
1: نعم.
0: أوكي، ناقد، هو طالب عم بيشوف عم بيقشع عم بيبادر عم بيتحمل مسؤولية، وعم بنكون عم نربي عنده المواطنة الفاعلة، هو أكيد مغروس بقيم وبهوية هالوطن، بس هو منفتح كمان على الآخر وعلى العالمية.
1: نعم، يمكن بنبدأ ببيتنا، بنبدأ بالطريقة التعامل مع الآخر، بنبدأ يمكن أنه ما نكب نفايات على الطريق، أو نحن قاعدين بالمدرسة حد نار فيقنا، يمكن بشغلات كتير بسيطة، احترام الرأي والرأي الآخر، أوقات نختلف على كلمة، يعني ممكن تعمل هيك حساسيات في أمور كتيرة، يمكن هيك عن جد بنتمنى أنه نلقي الضوء عليها.
0: أنا بدي عليك، أنا مش بس بدي أعلمه ما يكب النفايات، أنا بدي أعلمه إذا أنت عندك مشكلة نفايات بقلب حيك شو بتعمل،
1: بتتركها
0: أو بتعمل مبادرة أنت ورفقاتك، يعني هون تنمية هيدي
1: الحس مسؤول.
0: القيم والسلوكات الصحيحة تيكون مواطن فاعل، هيدا الفرق اللي نحن عم نقوله، مش بس أنه أنت ما تكب الورقة، لأنه لا، أنت إذا في ممارسات خاطئة حواليك تتركها تتفرج عليها أو بدك تكون فاعل، هون عدا عن أنه عن جد نحن من خلال المواطنة الميدان التربية على المواطنية، ومن خلال كل المواد نحن مركزين على المحافظة على الهوية الوطنية، اللغة العربية، أوكي، تاريخنا، نهجنا، تفكيرنا، بدنا نحن لما عملنا هالمناهج كلها اصلا نحن حتى نعزز الهويه التربويه الوطنيه، لانه مع هالفتره كلها 30 سنه وهالتطور السريع بالعالم بلشنا ندوب.
1: نعم.
0: صاروا مدارسنا بدي يروحوا على مناهج أجنبية حتى يقدروا يكونوا إذا بدك على المستوى المطلوب بالعالم اليوم بهالعصر، طلابنا يكونوا عن جد عم نزودهم بكل إشياء بتخليهم يفوتوا على الاقتصاد العالم الجديد. نعم. انجبروا سو نحن كمان من واجباتنا نكون عم نهيئ لمنهج جديد يرجع يجذبهم لعنا
1: لعندهم.
0: وهيدا الدكتورة ريما عطول بتصر عليها أنه نحن لما منقدم النوعية، نوجه لها تحية دكتورة ريما، لما منقدم هالنوعية نحن العالم هي بدها تجي لعنا،
1: هي بدها تستقطب يعني. صحيح. العالم. نعم. دكتورة إسحاق كمان اسمحي لي أسألك عن الأخلاقيات، يعني نحن بنربط دايما المواطنة بالأخلاقيات كمان، ومش بس هيك أوقات كتير نحن بنتنمر على غيرنا، وعذرا على هالتعبير. يعني أوقات بنوصل لمطرح أنه نستهزئ برفيق لقلنا بالمدرسة، بنتمسخر على كمعينة، يعني هون الدمج، هون كمان اسمحي لي يعني الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كمان نضيء عليها، هل في لهم حصة بهالإطار؟
0: شكرا على الأسئلة، لأنه عكتر ما في إشي جديدة منها مش عم نقدر. أول شيء التنمر هو هون بشكلين، ممكن يكون واحد لا عنده صعوبات تعلمية ولا عنده إعاقات جسدية ولا نوع من أصحاب الهمم، بس في تنمر
1: عليه. في تنمر.
0: سو نحن في حق العلوم الاجتماعية في ميدان العلوم الاجتماعية أصرينا أنه يكون في حقل اسمه الأنشطة الحياتية والثقافية. الأنشطة الحياتية والثقافية كتير بنشتغل على الذات فيها عند الطالب وعلى البروجيكسيون لبرا، يعني هو كيف أنا بدي نمي عنده كل المهارات الحياتية وكل عملية هيك توكيد الذات حتى ما أسمح لحدا يتنمر عليه، بس كمان كيف هو بده يتعاطى مع الآخر
1: آخر.
0: من خلال مهارات مثل التعاطف وغيرها. سو نحن عن جد كنا كتير كمان ضانين وعيين على أنه نحن لازم نشتغل حتى الطالب نزوده بالكيفيات اللي بتسمح له أنه يحمي حاله من كل أنواع الإساءة، وكمان كيف هو بده يكون عم يتوجه لغيره بالمجتمع. أما بالنسبة لعملية الدمج ككل، المنهج هو منهج دمج.
1: نعم.
0: اشتغلوا الأخصائيين من خلال ورقة الدمج المدرسية ال 11 سياسية اللي نحن اشتغلناها، كان في وحدة عملت خاصة بالدمج، وأكيد الكيفيات هي دمجة، وأكيد نحن كل الموارد اللي بدنا نعملها بدون نعملها تكييف حتى يقدروا الطلاب يكونوا كلهم انكلو. أهم ميزة بهيدا المنهج أنه منهج شامل.
1: نعم.
0: يعني بدو يطالل كل أنواع الطلاب، بس يقول شامل الكل يعني الكل، ونحن رايحين فيه على أهداف التنمية المستدامة، الهدف الرابع التعليم النوعي للجميع يعني للجميع.
1: نعم. نعم. دكتورة إسحاق، يعني من خلال الحديث مع حضرتك كمان بصرنا أنه نلقي الضوء على مفاهيم كتير تربوية، بدنا نسألك عن السلم التعليمي.
0: أيوه.
1: قديش اشتغلتوا عليه؟ قديش في دكاترة عن جد ومتخصصين اشتغلوا بهالإطار بهمنا نلقي الضوء على يعني الصفوف الروضات إذا فينا نقول؟ هل من تغييرات ترأيت؟
0: نعم.
1: لأن كمان بهمنا أنه نحن نضوي لكل المتابعين شو أبرز التغييرات.
0: أيه.
1: اللي طرأت
0: بي أكيد يعني. أنت رح تكون من خلال الحلقات رح تستقبل
1: طبعاً.
0: أخصائيين طبعاً. بهيدا الموضوع تيفوتوا معك عن جد بالعمق. السلم التعليمي كله تغير.
1: نعم.
0: من الطفولة المبكرة يعني اللي شغل شغل كتير كبير عليها عن جد، ونقاشات ونقاشات ونقاشات حتى قدرنا وصلنا للمصفوفة المدى والتتابع تبع الطفولة المبكرة. أصلا كمان كان في ورقة للطفولة المبكرة انشغلت قبل للسلم التعليم الجديد اللي هو كان ورقة أساسية عنا. سلم التعليم الجديد بيقترح إذا بدك حلقات جديدة.
1: نعم.
0: يعني أهم الحلقة التمهيدية اللي هي بتجمع بين الروضة الثالثة والصف الأول أساسي.
1: نعم.
0: لأن نحن عطوله كل الخبراء أجمعوا على أنه الطالب عن جد بيكون في هيك مثل هو بين الروضات وبين لما بقلش بالتعليم
1: بالتعليم الأساسي.
0: مشان هيك نحن عملنا هالحلقة والكل ممنونين أنه يكون في مثل وصل.
1: نعم.
0: بين الروضات وبين الأول أساسي. أكيد بدها تخلق إرباك بالمدارس اللي بس فيها روضات أو بمدارس يلي بتبلش بالتعليم الأساسي. فهيدا الصف وين بده يكون؟ هيدا كله عم ينشغل عليه مع المديرية العامة وزارة التربية، وهلأ بلجان من خلال لجان يعني طرحتهم معالية لتطبيق المناهج. بده يكون أكيد في دراسات لكل هيدي الأمور. وهن الحلقة هلأ سنتين منا ثلاث سنوات، لأنه مع الخبرة يعني بيّلنا أنه حلقة ثلاث سنوات بطلت حلقة، صارت صفوف. هي اسمها حلقة ثلاث سنوات بس هي صفوف منفصلة عن بعضها. مبدأ الحلقات أنه تكون مترابطة. يعني وليش نحن أخذنا سنتين؟ لأنه عم نشتغل كفايات. ما في من أول سنة أعرف إذا هالنواتج الفرعية تبع الحلقة تكسبت، ولا في خليه ثلاث سنين تقول إذا تكسبت طالبي أو لا. بآخر تاني سنة بيكون إذا بدك القرار إذا تم تكسبها هالكفاية هالناتج الفرع للكفاية إيه أو لا، مع مسارات دعم خلال هالسنتين. مش بتركه للآخر بقول له يه ما تكسبها، لا منا الخبرية هيك.
1: بدي
0: يكون في متابعة دائمة مع الطالب حتى يتخذ القرار. مش هيك نحن بالتقويمات كمان معتمدين على الملف التتبعي للطالب، بورتفوليو له بكل هالنواتج الفرعية.
1: وهيدي نقطة أساسية دكتورة أسحق، لين تنجح العملية التربوية أنه بده يكون فيها الأد متابعة حساسة لكل لشؤون
0: أكيد
1: الطالب.
0: بس رح يكون كمان في حمل كبير على الأساتذة. ومن هون يعني نحن بنفهم تخوفون أو بنفهم على طول الصرخة اقتصاديا نحن وين من هالتعب كله يلي بدنا نتعبه. كمان هيدي أمور مسؤول عنا إذا بدك يعني مش بس مركز تربوي ولا بس وزارة، البلد مسؤول انه نحنا هيدا الاستاذ عن جد لازم نقدر نرجع نعزز له مكانته الاقتصادية والاجتماعية. حتى الرؤية لمهنة التعليم لازم تكون مغيرة حتى نحنا نقدر نوصل لتطور يلي عم ننشطه بالتربية، يلي هو أكيد أثبتت كل التجارب بالعالم أنه هو رافعة للمجتمعات ككل.
1: نعم دكتورة إسحاق لو سمحتي، هل ابتدأ المركز التربوي بإقامة ورشات تدريب للأساتذة؟ نحن بنحب نعرف لأنه نحن يعني بك تقولي على أبواب السنة ابتدت،
0: خليني
1: يعني
0: أقلك.
1: هل في ورشات عمال والمنهاج يعني رح يبدأ تطبيقه 2026-2027؟ قديش المدة الزمنية لإله؟ يعني خلينا نعرف لأن في كتير أسئلة من الأهل بهمهم هذا الموضوع.
0: أول شيء خليني أقول لك شغلة، أكيد نحن عم نعد العدة. في خطة للتدريب عم تنوضع وبالتشارك مع التعليم الخاص، لأنه نحن مش بس هدفنا التعليم الرسمي كمان التعليم الخاص حتى نقدر عن جد نكون عم نوصل روحية هالمناهج ويتدربوا الأساتذة مثل ما لازم، لأنه تدريب الأساتذة هو عن جد نقطة أساسية بنجاح المناهج. سو نحن هيدي يعني العملية كلها وعيين لها كتير. بالنسبة للتجربة هي منا سنة كلها سوا، هي أول شيء عملية تجريبية اختيارية، لأنه الوضع اللي نحن وقعنا فيه ست سلام ما فيك تفرض على كل المدارس وحسب مواقعها الجغرافية وحسب وضعها وحسب وين أساتذتها وين طلابها أنه يقوموا عم بيقوموا بهالتجربة. يلي بيريد اوكي رح يكون يبلش معنا هالتجربه بثلاث صفوف، كي جي 1 كي جي 3 جريد 2، وكمان رح تكون وحده تعلميه عم تتاخد وعم بيعدوها هلا الخبراء بالمركز التربوي. قلنا يومين بورشه العمل نحن عم نشوف شو نتيجتها الوحدات التعلميه بمختلف الحقول المعرفيه وبالروضات تنشوف كيف بدها تكون تطبيقاتها. رح يتحدد فتره زمنيه تتاخد هالوحده فيها تتجرب، يعني منا نحنا منكون عم ناخد تغذية راجعة من الأرض على هالوحدات، منا كمان جو المدرسة كله بيتهيأ، الأساتذة بيتدربوا والإدارة بتعرف شو ناطرة من أمور إدارية بقلب مدرستها.
1: نعم يعني ممكن نحنا تمتد مثلاً 2027
0: 2027 صار فيه لكل العالم حسب المرسوم إجباري يكونوا عم ببلشوا يطبقوا سبع صفوف. يلي هلأ ببلش بثلاثة بيهين على حاله المهمة، إذا لا مش قادر بده يكون السنة اللي بعدها رح يكون عم بيطبق سبع سنين.
1: نعم.
0: سبع صفوف.
1: نعم دكتورة إسحاق، كنا بنعرف الوضع بالجنوب وتأثيرات يعني هالحرب اللي أثرت على طلابنا نفسيا معنويا جسديا ومن كل يعني الجهات. هناك دراسات يعني وهناك يعني أبحاث بتقول إنه جيل ما بعد الحرب لا يقرأ ولا يكتب وضعيف في الحساب، ربع مليون طالب حرموا من التعليم العام يعني السنة الماضية. هون المركز التربوي للبحوث والإنماء عن جد قديش عم يشتغل على الأرض ليقدر هيك يرجع من أول وجديد نبني قدر الإمكان، وطبعا شعاركم وبالتربية نبني معا
0: وننهض معا
1: وننهض معا. فقديش هون عن جد يمكن اخدين بعين الاعتبار المدارس اللي دمرت، الطلاب اللي عم بعينوا، الطلاب يمكن بعدهم هلأ مش عارفين بأي مدرسة رح يلتحقوا. نحن بنعرف أنه هذا السؤال مفترض يتوجه لوزيرة التربية، ولكن كمان نحن بهمنا أنه ما هو دور المركز التربوي بهذا.
0: خليني أقول لك، نحن مش منفصلين عن الوزارة.
1: نعم.
0: ونحن أكيد تعاون، ونحن جزء من هالوزارة.
1: نعم.
0: وجزء فاعل بعتقد. ونحن على تواصل دايما وتنسيق مع معالية بكل هالأمور.
1: نعم.
0: يلي هي كتير ضنينة على عملية ردم الثغرات وردم الفقدان التعلمي. مشان هيك في برنامج ان الLR يعني learning recovery التعافي يلي عم نشتغل عليهم، ويلي هلأ رح يتطبقوا السنة كمان مثل ما تطبقوا هيديك السنة. لازم اتنين يكونوا عم بيمشوا parallel، لازم نكون عم نشتغل على ردم الثغرات وردم الفقدان التعلمي الموجود عند طلابنا، بذات الوقت نحن عم نشتغل على تجربة المناهج. ما فيك تروح على مناهج جديدة وهالقد في ثغرات.
1: نعم.
0: مشان هيك الوزارة على رأسها معالية والمركز التربوي وعيين لها الموضوع، ورح يصير في برنامج من شهرين بس يمكن بالجريد 2، لأن في التجربة رح يكون شهر واحد، لنشتغل على الثغرات قبل ما نروح على السنة الأكاديمية الجديدة أو على التجربة والمناهج الجديدة.
1: نعم. دكتورة إسحاق، كمان خلينا نضوي أكثر على يعني الفنون. حسب معرفنا أنه في إلها حصة كبيرة.
0: صح.
1: إن كان المسرح، إن كان الفنون التشكيلية، وإن كان الموسيقى،
0: لأنه
1: هو أكيد هون يبرز مواهب طلابنا. قديش بنمي هذا الشيء حسن الموسيقي أو حسن بالرسم والإبداع، وقديش بيطلع منهم من قدراتهم من نفسيتهم. يمكن أوقات من رسمي بقلك الأستاذ أنا قادر أكشف نفسيته، أو أنا قادر أكشف شو عم بعاني الطالب يمكن من أزمة نفسية. فهون قديش في حصة وازنة للفنون بشكل عام بالمنهج الجديد.
0: لكن إحنا بلشنا بالسلم التعليم بس نقطش الحكي.
1: نعم.
0: ما وصلنا للتعليم الثانوي. التعليم الثانوي يعني الصف العاشر هو رح يكون مثل ترونكم لكل المواد الطالب يختبرها ويرجع يقرر بشو بده يتخصص بال11.
1: نعم.
0: وبال12 عندنا رح يكون 6 فيليير مش 4، رح ينضاف التكنولوجيا ورح ينضاف الفنون.
1: نعم.
0: يعني على موجودين هلا العلوم العامه، الاداب والانسانيات، الاجتماع والاقتصاد والعلوم الحياه، عندنا 2 اذا بدك فيليير جديد. نحن مثل ما قلنا المقاربة هي شمولية بما معنى أنا بدي نمي كل نواحي الموجودة عن طلابنا. مشان هيك الفنون أكيدة إلى حصة وزنة.
1: نعم.
0: لأن في كتير طلاب عبالهم يتخصصوا فنون، أنه أنا كمان بدي أفسح لهم المجال لهيدا الموضوع. هلا على طول بيجي السؤال هون، طب قديش رح تلاقوا اساتذه يكونوا عم بيعملوا
1: فنون؟ مزبوط.
0: طب قديش على طول جوابنا مش كل المدارس لازم يكون عندها كل الفيليرات. في مدرسه بتقول ولا انا عندي هالاساتذه موجودين عندي، دونك وانا رح افتح هالفيليير وممكن تستقطب عدد كبير
1: من
0: الطلاب،
1: الطلاب
0: بالمنطقه اللي هي الموجوده. يمكن مدرسه تانية تركز على فيليير تاني، يمكن تكون وحده عندها قدره لستة، يمكن عندها قدره 2. سو نحن مش انه نحن لازم كل المدارس
1: مجبورين
0: يكونوا عم يفتحوا الست فيليير، لا. بحسب قدراتهم. وفينا نشوفها هيدي برا بكتير بلدان، انه في تركيز بسنويات على نواحي معينة مغيرة عن غيرة.
1: نعم. دكتورة، أوقات كتير يمكن بيواجهوا الطلاب صعوبة انه احنا بنوصل للثانوي بعدين ما في توجيه وين رح نروح بالجامعة. هون السؤال يمكن الأصعب، أو نحن بنقول إنه خلصنا إيه بس وين بدنا نروح. أهمية التوجيه من لما يمكن هيك بتبتدي قدراته تبين للطالب، من لما بيبتدي المسار يتوضح أكتر عنده إنه طب أنا وين بدي أروح، لأي مدى في توجيه لإله يعرف وين بده يوصل، تيقدر يمكن كمان يأمن جامعته بالوقت ذاته، يمكن يلاقي شغل اون باراليل ليسكر قصة جماعته.
0: خليني ارجع اشكرك كمان على السؤال، لان كل سؤال عم بيضوي على ميزة جديدة بهالمناج. نحن لما بلشنا نشتغل مناج ما بلشنا من العدم، اخذنا سوق العمل انطلقنا منه، اشتغلنا من افضل دكاتره بالجامعات متخصصين عن الامبلويابيليتي، يعني عن المهن.
1: نعم.
0: ومن خلالهم نحن ومن خلال الدراسات كان في استشراف لمهن المستقبل وللكيفيات يلي بتوصلنا لهيدي المهن. انا مش عم فكر بس هلا، فكر بعد 30 سنه، ما بعرف هيدا المنهج يمكن ضل 30 مثل قبله. سو انا بدي يكون عن جد عم بهيئ الطلاب لمهن المستقبل، وكان من هالمهن اخذنا الكيفيات المطلوبه.
1: نعم.
0: اوكي. وعندنا نحن يعني هالكيفيات رح تكون بكل المواد، بس بالاضافه على انه عندي حقل اسمه التقانة والمهن.
1: نعم.
0: من خلاله الطالب عم بيكون عم بيتعرف على ميوله المهنية بأي مهن هو ممكن يكون عم بيبرع أكثر.
1: يمكن يبرع مثلا يكون ميكانيسيان لنفترض،
0: وين هو
1: خياط.
0: نحن مش عم نقول لأنه يكون بس كله مهنتين وأطباء، لا، لأنه نحن ما ننسى عاملين باسريل على التعليم المهني والتقني. نحن عم نهيئ لهم للتعليم المهني والتقني طلاب يلي عندهم توجه بهيدا الموضوع والباسريل، ونحن اشتغلنا مع التعليم المهني والتقني. كانوا الخبراء من المهني والتقني موجودين معنا، ما اشتغلنا هيك شيء بطريقة اعتباطية. بالإضافة لهالشي في عنا بقلب الأنشطة الحياتية والثقافية كيفيات للتوجيه المهني. طب الطالب تعرف عليهم، وصل على سكوندير، اوكي، وبعدين
1: كيف بدي بلش
0: يتطبق؟ بدي بلش انا علمه كيف يتوجه مهنيا، كيف يراسل الجامعات، كيف يتعرف على حقوق الجديدة، المهن الجديدة، يعني كل هالأمور هايدي نحن اخدينا بعين الاعتبار.
1: نعم.
0: وأكيد هايدي بيتطلب كمان أشخاص عندهم كفاءة لهالأمور، يعني بيشتغل توجيه المهني هو شخص بده يكون عم ينعد بطريقة كتير صحيحة حتى يقدر يوجه الطلاب.
1: نعم. كمان في سؤال عن الـ AI اللي هي هلأ محتلة يعني جزء كبير من حياتنا.
0: نعم.
1: حتى أوقات منلاحظ دكتورة إسحاق نحن ما بنعرف يمكن بالتقنيات الجديدة الموجودة. صح. مثل طلابنا، يعني صار كل شيء بمتناول إيدي للطالب. السؤال كيف ما نوجهه؟ يعني صار كل شيء واضح قدامه، صارت الأجوبة واضحة قدامه. أي سؤال بفوت تشات جي بي تي أو جيميناي أو غيرها من يعني هيك التقنيات الجديدة بتتضح عنده المعالم. كيفية التوجيه يمكن السؤال المطروح، وكيف يعني بيقدر يواكب بنفس الوقت هالتطور اللي عم يركض ونحن عم نركض وراء.
0: خليني أقول لك شغلة، أنا يعني من خلال الكيفيات المستعرضة التسعة اللي قلت لك عنهم، في كيفية الرقمنة. يعني الطالب رح يتعلف على الرقمنة بكل المواد وبكل حقوق المعرفية وبكل السنوات. هيدي أول نقطة. تاني نقطة، مش بس رح يكون عنده الكيفيات حتى يتعاطى معهم، في كيفيات تانية رح تعلمه عن جد كيف يتعاطى بهالأمور، يعني التفكير النقدي.
1: نعم.
0: يعني أنا هلأ تشات بروح بقول له أعطيني النص عن كذا كذا، ممكن يكون في أخطاء. سو أنا كتير بهمني علمه للطالب كيف يتعامل مع هيدا الموضوع، مشان هيك بدي زوده بكيفيات مثل كيفية التفكير الناقد، مثل كمان كيفية الداتا ساينس، يعني عن جد كيف هو يكون عنده داتا ليترسي، عنده أمية الداتا كلها سوا، كيف أنا بدي أتعاطى فيها وكيف بدي أشتغل معها. هيدول الكيفيات يلي نحن عم نأسس لهم، مشان هيك عم نقول منهج كيفيات يا جماعة، مش منهج محتوى ومضامين. قادر ياخد المحتوى والمضامين من مطرح ما بده، بس لازم يعرف كيف يتعاطى معهم، ولازم يكون عنده القدرة انه يكشف وين الغلط الموجود فيهم تما يرجع يمشي كمان بمعارف خاطئة، مثل ما هلأ بكتير محلات عم بيكون الطالب عم بيتعرض له مش عم بيعرف يخلص حاله.
1: دكتورة، سؤال أخير، التربية على الصحة الإنجابية في المناهج الجديدة. الحقيقة يعني هيك من فترة لفت لي انتباهي قديش مهم أنه نحن نربي ولدنا التربية الثقافية الجنسية المضبوطة، نوعي ابننا، نوعي بنتنا على هالتربية اللي عن جد هي مهمة بمسار حياته.
0: خليني أقول لك شغلة، في جملة كتير مهمة هيك بعطول أنا بستعملها، لأنه أنا الدكتوراه تبعولي كانت عن هيدا الموضوع، إنه هيدي العملية موجودة وإذا ما ربينا عليها مثل ما رب ربي على كل شيء بالحياة، رح يقع الطالب أو رح يقع ابننا بشيء نحن ما بدنا إياه بمساوئ الحياة. مشان هيك نحن اشتغلنا، وهيدي كمان إنجاز للمناهج الجديدة، منهج كامل متكامل عن الصحة الإنجابية، وهيدا المنهج اشتغلناه بالشراكة معلش وأنا ما وبكل فخر منقولها مع رجال الدين يلي هن ويكبونا، حتى نحن ما نكون عم نخدش أو عم نلمس أي شيء بقلب نحن حياتنا المجتمعية والدينية يلي نحن حريصين نكون عم نشتغل عليها. سو هيدا منهج كثير معولين عليه، هو من ضمن الأنشطة الحياتية والثقافية. مشان هيك قلت لك نحن عم نزوده للطالب بكل الكفايات يلي تحميه من كل المساوئ، وهيدي واحدة من هالمساوئ إذا عن جد كان جاهل فيها بيوقع فيها.
1: نعم، نحن بنتشكرك الدكتورة هيام إسحاق رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء، ألقينا الضوء بشكل عام على المنهج الجديد. يعني أكيد رح يكون في عنا سلسلة حلقات مقبلة نفسر فيها أكثر مع أهل الاختصاص عن شو عن جد رح ندرس بالمنهج الجديد. نحن بنتشكر حضورك عبر أثير صوت كل لبنان، وأهلا وسهلا فيك.
0: شكرا لحضرتك وشكرا لإذاعة صوت كل لبنان، والله يقويكم. نشكركم على الوعي على نشر الأمور التربوية وكل شيء في تطوير بالتربية بلبنان.
1: شكرا لحضرتك، أهلا وسهلا. أحلى الأمنيات والتحية مني سلام اللحام وزميلي إلي طموس.

0: شو رح ندرس عبر صوت كل لبنان.
1: ترقبوا شو رح ندرس الجمعة 11:30 صباحاً والإعادة الثالثة 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني vdlnews.com.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
5: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
6: أسنى عرق امتلت بلد أصيل،
7: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
8: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، باك تو سكول شنط قرطاسية بأحسن الأسعار.

عم زمر لك جديد توني كيوين. اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: تعبت تعبولت تعبولت
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
0: تعبولت تعبولت
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
0: تعبولت تعبولت
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبريد تبريد تبريد تبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: طابت أوقاتكم 12:15 في صوت كل لبنان، نحييكم وهذا عرض لآخر الأخبار. استلمت قافلة الصليب الأحمر الدولي عند معبر رأس النقورة الحدودي المعتقلين الأربعة بعد أن أفرجت إسرائيل عنهم على يتسلمهم الجيش اللبناني الأسرى عند منطقة المنصوري جنوب سور. اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت أنها سهلت بناء على طلب الأطراف المعنية نقل 5 أشخاص من إسرائيل إلى لبنان، 4 منهم اليوم، فيما نقل الخامس أمس، وأكدت أن دورها في العملية إنساني بحت، مشيرة إلى أنها شاركت فيها كوسيط محايد بين إسرائيل ولبنان. وتعقيبا أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عن شكره لكل المساعي والجهود التي بذلت لا سيما من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة رئيسها دونالد ترامب والجهات الدولية وفي مقدمها الصليب الأحمر الدولي، والتي أدت اليوم إلى تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين من قبل الحكومة الإسرائيلية. وقال عون إن هذه الخطوة الأولى تجدد التأكيد على جدوى الموقف اللبناني الصلب بكل مكوناته، كما على ضرورة استكمال الخطوات المطلوبة والتي نص عليها إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية الكاملة غير منتقصة شبرا من أرضنا ولا ناقص إنسانا من شعبنا. وختم عون بتوجيه التهنئة بالحرية لكل من الأسرى المحررين كما إلى أهلهم وعائلاتهم، مجددا العهد على استمرار النضال لتحقيق المطالب والأهداف الوطنية كاملة. وقال ليحيا اللبنانيون جميعا بكرامة في وطن حر لا سلاح على أرضه إلا لقواهم الشرعية وحدها، ولا سيادة على أبنائهم إلا لدولتهم الحامية الضامنة القادرة والعادلة. رأى النائب علي المقداد أن السلطة ارتكبت أخطاء بحق لبنان وشعبه ومستقبله وفرطت بالاستقلال والسيادة، وانتقد التعامل الرسمي غير المسؤول مع ملف المعتقلين والأسرى اللبنانيين، مطالبا بأن تكون قضية الأسرى اللبنانيين والتحرير والدفاع عن السيادة والكرامة في صدارة الاهتمام الرسمي. وقال إن ما سمعناه بشأن إعطاء معلومات مجانا حول مواقع دفن قتلى إسرائيليين لا ينسجم مع ما واجب الدولة تجاه سيادة لبنان وحقوق أبنائه. للأسف إن السلطة تبيع الوطن بأبخس الأثمان. أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن احتلال مرتفعات علي الطاهر يمثل نهاية مرحلة ترسيخ السيطرة على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن إسرائيل تستعد لفرض السيطرة الكاملة على علي الطاهر ومنع إعادة تمركز حزب الله. وقال كاتس إن المرتفعات كانت بمثابة مركز قيادة للهجمات على القوات الإسرائيلية ومنطقة الجليل، مشيرا إلى فرض تعتيم على تفاصيل عملية علي الطاهر لحماية الجنود الإسرائيليين، وأكد أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله. من معبر العبودية، أعلن اللواء حسن شقير أن لبنان يسعى بالتعاون مع الجانب السوري إلى تسهيل حركة النقل بين البلدين وتحسينها عبر تقديم خدمة لائقة للمواطنين، وأوضح أن العمل يستكمل ما بدأ في بيروت في مختلف المراكز الحدودية بهدف مواكبة التطورات في المنطقة وتسهيل حركة المواطنين. وأشار شقير إلى أن الجانب السوري أبلغهم رغبته في إعادة فتح المعبر في 9 أيلول الحالي، مؤكدا أن الجانب اللبناني على أتم الجاهزية.
4: نحن الهدف من كل هذا نواكب التطورات اللي عم تصير بالمنطقة، بالأخص أنه نحن مع الإخوة السوريين قريبا حتفتح كل هالمعابر، حبكون في حركة نشطة. الهدف الأساسي بهذا الموضوع تسهيل عمل ونقل المواطنين. الشغل الثاني كمان، كل مواطن ومقيم على الأراضي اللبنانية بشكل شرعي حقه أنه ياخد خدمته بسرعة وما عاد ينطر، يفوت على مركز مرتب، يفوت على مكان لائق اللبناني، يفوت على مركز للدولة اللبنانية يفتخر بهالمركز، يفتخر بانتمائه لهذا الوطن. صحيح في وضع اقتصادي صعب بالبلد، ولكن كلنا عنا رؤية وعم نجرب قد ما فينا نأمن تمويل لهذه الحاجات لنكون نحن على استعداد كامل.
5: نائب رئيس الحكومة طارق متري في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أفاد تلفزيون سوري بأن القوات الإسرائيلية توغلت بآليتين عسكريتين في قرية أوفانيا بريف القنيطرة، حيث نصبت حاجزا لتفتيش المارة. الخبر الأخير من الضفة الغربية، حيث صادرت قوات الاحتلال مركبات في خلال الاقتحام المتواصل لمخيم عسكر في نابلس. من صوت كل لبنان قدمنا عرضا للأخبار.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت تعبورت تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت تعبورت تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: ألو تريزي، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو
6: ب 12 أيلول.
7: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.

الدكتور علي خليفة تحت الضوء، من الرياضيات إلى المواطنة، ومن الأكاديمية إلى قلب المواجهة السياسية أمام التحولات الكبرى. أي لبنان يتشكل؟ هل نقترب من لحظة سلام أم من مواجهة جديدة؟ وأين سيكون شيعة لبنان في المعادلة المقبلة؟ تحت الضوء السبت 4:45 بعد الظهر مع ميري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا إنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

أول الكلام بعد سهرة توزيع جوائز الميركس دور، كواليس وتعليقات مع رئيسي الجائزة الطبيبين زاهي وفاد الحلو، ضيفي سبوت أون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمو أبو فاضل في كلام يوصل. حزب الله متمسك بما ورد في خطاب القسم حول الاستراتيجية الدفاعية، وإذا نفذت الدولة قراراتها تلزم المجتمع الدولي باحترامها. أين الأحزاب المسيحية من هجرة المواطن المسيحي وتهجيره من الوظائف العامة؟ وكيف يقرأ الترتيبات الجديدة هذه السنة لقداس شهداء المقاومة اللبنانية؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك

0: رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، توست بلي دوري ب95 سنت، تفاح أحمر الكيلو ب98 ألف ليرة.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد تبرد تبرد تع
1: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. 1:15 في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. وقع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قانون العفو العام. رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصل بالرئيس عون مقدرا توقيعه على قانون العفو الذي انتظره اللبنانيون طويلا. وفي السياق أعطى رئيس سلام توجيهاته إلى الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء لنشر القانون اليوم في عدد خاص من الجريدة الرسمية. وبعد توقيع رئيس الجمهورية على قانون العفو العام ارتفعت التكبيرات من داخل سجن رومي احتفالا. هذا ووجه سجناء لبنان رسالة شكر وامتنان، وأكدوا أن إقرار هذا القانون لن يكون نهاية الطريق، بل هو خطوة في مسار طويل، وأن العمل والمساعي ستستمر دون توقف حتى الإفراج عن كل سجين مظلوم وتحقيق العدالة الشاملة. في المقابل أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن تكتل لبنان القوي سيطعن بقانون العفو العام حماية للعدالة واحتراما للشهداء. سلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسرى إلى الجيش اللبناني في سكنة بنوا بركات في مدينة سور جنوبي لبنان.
2: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
4: كبرت تعبولت.
0: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت.
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولت.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن إسرائيل تستعد لاحتمالية أن تؤدي السيطرة على علي الطاهر في جنوب لبنان إلى تصعيد ونشوب صراع قد يقتصر على المنطقة الشمالية وربما يمتد إلى أيام من القتال. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن النشاط الإسرائيلي لإحباط الإرهاب مستمر بكل قوة في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان، مؤكدا مواصلة العمليات على هذه الجبهات. في سراي الحكومي يعقد اجتماع أمني لبحث سبل معالجة أزمة رفع أسعار المولدات الكهربائية في ضوء الشكاوى والاعتراضات على الزيادات الأخيرة التي طالت الفواتير. رئيس الحكومة نواف سلام طلب في خلال الاجتماع الذهاب إلى النهاية في محاسبة المخالفين والتدقيق الفوري في الفواتير. الخبر الأخير، نقلت وكالة تاس عن مصدر مطلع أن مبعوثي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف سيزوران موسكو وكييف يومي الخامس والسادس من أيلول في إطار تحركات دبلوماسية مرتقبة بشأن الملف الأوكراني. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبنان، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان. الدكتور علي خليفة تحت الضوء، من الرياضيات إلى المواطنة، ومن الأكاديمية إلى قلب المواجهة السياسية أمام التحولات الكبرى. أي لبنان يتشكل؟ هل نقترب من لحظة سلام أم من مواجهة جديدة؟ وأين سيكون شيعة لبنان في المعادلة المقبلة؟ تحت الضوء السبت 4:45 بعد الظهر مع ميري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.

0: عمزة مبرلك، جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
2: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك، مسرحية القرني البيضو ب 12 أيلول.
3: تبرد الهرمون سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورد
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورد
3: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: المينان وما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: اسأل أكثر.
4: مرحبا بكم. بين حديث موسكو عن فرصة لا تزال قائمة لإنهاء الأزمة الأوكرانية وتحذيرها من مسار أوروبي يدفع نحو مواجهة مباشرة تتسع الفجوة بين روسيا والغرب، بوتين يؤكد أن التسوية السلمية ممكنة، فيما تحذر الخارجية الروسية من أن الناتو يمضي نحو مواجهة عسكرية مع روسيا. فمن برلين إلى باريس ولندن ترى موسكو تصعيدا سياسيا وعسكريا متزايدا واتهامات توجه إليها من دون أدلة مقنعة. فهل ما زالت فرص

0: يبقى معنا من موسكو أستاذ العلوم السياسية في جامعة موسكو للعلوم الإنسانية دكتور نزار بوش، مرحبا بك. وأيضا ضيفي من باريس الباحث في العلاقات الدولية أستاذ هلال العبيدي، مرحبا بكما ضيفي في هذه الحلقة. أبدأ معك دكتور نزار. الرئيس بوتين اليوم تحدث عن فرص للسلام بأنها ما زالت قائمة، برأيك على ماذا بني هذا التصريح، خاصة أننا نشهد حالة من التصعيد واضحة من بعض العواصم الأوروبية على رأسها برلين، باريس ولندن؟
1: نعم، تحية لك وللضيف الكريم من باريس. في حقيقة الأمر روسيا لم تقطع العلاقات لا الاقتصادية ولا الدبلوماسية، ولم تضطر الدبلوماسيين، أي لم تكن هي السباقة في ذلك. الأوروبيون هم الذين بدأوا كل هذه المعمعة وطرد الدبلوماسيين سابقا، ونعرف حتى طبعا دبلوماسيين أمريكان روس من أمريكا، وروسيا يعني أجابت بالمثل. والآن طبعا روسيا دائما تتحدث عن أنه لا بد من أن يكون أمن أوروبا كامل لغير متجز، أي أمن روسيا وأمن أوروبا سوية. روسيا جغرافيا في أوروبا ليست بعيدة، ليست من خلف البحار جاءت. فالأوروبيون هم الذين أقصوا أنفسهم عن المفاوضات، عن الاتصالات مع روسيا، هم الذين فرضوا العقوبات، هم الذين دمروا أو يعني فجروا خط الشمال، خط الغاز الشمالي نورد ستريم وإلى ما هنالك، كلها هم الأوروبيون، ليست روسيا البادئة في ذلك. نعم اسمحي لي بس، ليست روسيا البادئة في ذلك على الإطلاق. والآن واليوم أيضا نرى أنهم أغلقوا البيت الروسي أو المركز الثقافي الروسي الذي يصنع أو يجب أن يكون منطقة مشتركة لأن
0: الثقافات على الأقل بعيدا عن السياسة. نعم.
1: أخيراً اسمحي لي، أخيراً حتى في شغل مهم جداً، يعني أنا رح أجيك مباشرة بعدين على ما تحدث به بودين، حرموا أو بالأحرى منعوا الموسيقى الروسية، منعوا الباليه الروسي، منعوا العلوم الروسية، منعوا الأدب العالمي الروسي، وليس روسي فقط، طيب وعالمي وصلت. هذا ما بدأ. وأخيراً من هذه النقطة يقول بوتين: ليس نحن الذين بدأنا بكل هذا أنتم، نحن دائماً نمد يدنا إلى السلام، وليس إلى وقف الحرب، إلى السلام، إلى أن تكون هناك سلام دائم، وليس كما خدعتونا في اتفاقيات مينسك، وهذا طبعا معروف للجميع.
0: طيب بكل الأحوال حتى وصلت الأمور إلى منع مسلسل الأطفال، يعني ما شاء والدوب حتى هذه تماماً المرحلة على وجه الخصوص. طيب أستاذ هلال، فعليا إذا كان الرئيس بوتين يتحدث عن فرص للتسوية، لماذا هذه العواصم تصعد ولا تلتقط الفرصة؟
2: تحية لحضرتك والمشاهدين الكرام والضيفك الكريم. بالعكس، يعني أنا أرى يعني من وجهة نظرنا إحنا على الأقل ساكنين في أوروبا، نرى أن الكثير من الفرص ضيعتها موسكو. يعني فقط زيارات الرؤساء والوزراء والمسؤولين الأوروبيين إلى روسيا، يعني اللي نحسبها من بعد 24/2 عام 22، كثير من الرؤساء ومن المكالمات ومن الزيارات إلى موسكو وصورها ما زالت حاضرة في الأذهان. كل هذا كان لوضع التفاهمات مع موسكو التي رفضت كل التفاهمات وتحاول أن تفرض سياسة الأمر الواقع عن طريق العملية العسكرية بين القوسين والمزدوجين التي استمرت كل هذه الأعوام. نحن الآن في السنة الخامسة، لذلك أنا أعتقد أن الفرص كانت موجودة، ولكن لإيمان السياسيين في أوروبا أنه لا يمكن الحل مع سياسيا مع يعني الكرملين مع روسيا إلا عن طريق، يعني الأوكران قدموا تنازلات كثيرة في قضية الوصول إلى تفاهمات، ولكن روسيا تريد أن تأخذ كل شيء.
0: عن أي تنازلات؟
2: لذلك أنا أعتقد تريد الأرض،
0: هل ممكن التوضيح في هذه الجزئية؟
2: أن تفرض واقع جديد، وهذه لا توجد مفاوضات دون تقديم تنازلات، هذه نقطة يعني رئيسية. لذلك اليوم في أوروبا نشهد حرب هجينة ضد أوروبا. هذه الحرب تشمل المعلومات، تشمل حرب سيبرانية، تشمل أدوات عسكرية وغير عسكرية، وأيضا تشمل عمليات غير نظامية وضغط دبلوماسي وسياسي. لذلك أنا أعتقد أن هذه الحرب التي هي لا تريد، هي حرب غير مباشرة على فكرة، لا تريد روسيا أن تكون هي هذه

0: في في في في المحل، ولكن الاتهامات لا تأتي جزافا، هناك
1: أدلة. الاتهامات لا تأتي جزافا أستاذ هلال، اسمح لي عن هذه النقطة. قضية على قضية وما تتحدث بها الاتهامات لا تأتي جزافا. الحرب كانت روسية أوكرانيا، دعني أتحدث، وكانت المعركة في أوكرانيا. لماذا اليوم الغرب يتدخل بدل دعم أوكرانيا؟ صار الحديث معلن بأنه بات مشارك فعليا في الحرب إلى جانب أوكرانيا، بات جزء من هذه المعركة، وبات مساهم أيضا بشكل أو بآخر في ضرب العمق الروسي من خلال تزويد أوكرانيا في الصواريخ بعيدة المدى.
0: سأجيبك باختصار سيدتي. أولا، هناك الدول التي كانت ضمن مجموعة حلف وارسو والتي كانت تحت الاتحاد السوفيتي السابق، هذه الدول تخاف ولديهم هواجس كبيرة أمنية من توسع روسيا في هذه الدول، وهناك أطماع معلنة حقيقة، وهناك جالية روسية تتكلم باللغة الروسية، جالية أوروبية. لذلك نفس الأدوات، نفس الأعذار التي مارستها روسيا على أوكرانيا من الممكن مارستها في بولونيا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا. لذلك هذه الدول، أوروبا ملزمة بحماية هذه الدول الضعيفة الموجودة على حدود روسيا، وملزمة أيضا بوضع الروس في هذه المعادلة لعدم توسعهم. هناك أطماع توسعية روسية لا تخفى على الجميع، والأدوات المستخدمة كلها تفضح النوايا الروسية.
1: خليني أستمع إليك دكتور نزار، تفضل تعليقك على ما تحدث به ضيفي أستاذ هلال.
2: نعم سيدتي، للأسف أن الأستاذ عبيد يعني حقيقة يتحدث بالعموميات لا أكثر ولا أقل. هناك أطماع، هناك
0: نعم، هي هاي العموميات يعني فعلا.
2: لا عموميات يا عموميات لا يوجد أي دليل، لا يوجد أي إثبات، لا يوجد أي دليل ولا إثبات. حتى هاي الطائرة أو اللعبة، أنا لا سميتها لعبة،
0: سأشرح لك الدليل بعد قليل.
2: الفاشلة المسرحية الفاشلة وجدوها في يعني على جانب المطار، وهناك عشرات ربما مئات الكاميرات يعني تصور، وقالوا أنه روسيا مباشرة. هذا كلام نعم. يعني بعدين ما هي المصلحة من لروسيا من ذلك؟ يعني ما هي المصلحة؟ شوف من هو المستفيد، من هو المستفيد من تدمير أو تفجير نورد ستريم؟ يعني أيضا لا عدا ذلك، هناك أيضا كما تحدث يعني سابقا ماكرون وقال سوف نرسل قوات إلى أوكرانيا. من أجل ماذا؟ لا أعرف من أجل ماذا، لماذا لا يرسل؟ عدا ذلك، أنت تحدثت وقلت بأن أوروبا مجبورة أن تدافع عن الدول الصغيرة والضعيفة. طيب دافعوا، ليش ما دافعتوا؟ هاي ليش عم تدافعوا؟ عم تقاتلوا روسيا بالأوكران، بالأوكران، بالشباب الأوكران. أنتم لا تفعلون شيء سوى أنتم تصبون الزيت على النار أو بنزين على النار. هذه الدول التي هناك في شغلي أنا اليوم كتبت وتحدثت عن ذلك، هناك ولادة للنازية جديدة في أوروبا، وتحديدا أنا أقول لكم في ألمانيا وفي بريطانيا.
1: حتى دكتور نزار الآن نعم يعني مدفيديف يتحدث ويقول القيادة جديدة الألمانية الحالية سلكت طريق نسيان نتائج الحرب العالمية الثانية.
2: تماما نسيت ألمانيا على الإطلاق، وكأنها الآن تريد الثأر من روسيا بسبب نتائج الحرب العالمية الثانية. يا أستاذ عبيدي، أتمنى أن عندما تتحدث مع الاحترام تراها بتتحدث يعني تأتي بالدلائل وليس بالعموميات. أي أطماع روسية؟ لماذا تطمع روسيا بدول البلطيق؟ من قال أن روسيا تطمع بدول البلطيق؟ لديها أراضي كثيرة. أما بالنسبة لأوكرانيا تحديدا هم كما قلت في البداية يصبون الزيت على النار من أجل استنزاف روسيا. واحد، هم يتحدثون عن ذلك وليس أنا لا أحلل الآن، أنا أتحدث واقع. يقولون سوف نريد هزيمة روسيا استراتيجيا. ماذا تريد لروسيا؟ أن تكتب في يداها وتقول نعم ما في مشكلة يا أخي احكوا؟ لا، الآن يحضر أصلا منذ زمن ومنذ عشرات سنوات يحضر لتدمير روسيا، يحضر لتفكيك روسيا بعد تفكيك الاتحاد السوفيتي. وأخيرا اسمحي لي آخر شيء، عام 1988 في طبعا إحدى الجرائد الأمريكية تم قرأته بالإنجليزية، كانت مكتوبة CIA كانت تخطط لتدمير الاتحاد السوفيتي وانهياره، والخطة الثانية قالوا بالحرف الواحد أنهم يريدون تدمير روسيا والاستفادة من ثرواتها ومن أرضها الواسعة والغنية. هذه الخطة الآن الأوروبية، أوروبا أصبحت فقيرة بالمواد، فتنظر الآن إلى روسيا وهي قريبة أنها تريد تدمير روسيا، تريد تفكيكها. طيب.
1: وصلت الفكرة دكتور
2: نزار. خلال طبعا عدد كبير من العوامل.
1: طيب يعني أنتقل إليك أستاذ هلال، وشفتك عم بتدون ملاحظات بطبيعة الحال، سأعطيك فرصة للرد على بعض النقاط، لكن فعليا اليوم إذا أردنا أن نراقب واقع سلوك كل طرف على حدة اليوم، يتضح بشكل أو بآخر بأن الدول الأوروبية حتى برلين على وجه الخصوص تذهب باتجاه اختلاق عدد من الاتهامات تجاه موسكو، حتى قضية المطار لا يوجد أدلة واضحة، حتى بيسكوف قال بأنه لا توجد أدلة تدعم هذا الاتهام الموجه لموسكو. بشكل أو بآخر إذا أردنا أن نقوم بعمل تقييم لواقع العلاقة اليوم، وما الذي تريده هذه العواصم في هذا التوقيت الذي تفتح فيه موسكو كل أبوابها للتسوية؟
0: طبعا سأرد على دكتور نزار بأقل من دقيقة وسأجيبك سيدتي. أولا لا أحد يريد حقيقة يعني تدمير روسيا واستراتيجيا، لا أحد قال هذا الكلام، هو هذا الكلام هذا مردود على أستاذ نزار، العموميات هي هاي العموميات. لا أحد اليوم إذا روسيا عادت إلى قبل اسمح لي أستاذ نزار
2: ارجع إلى تصريحاته يا عمي، مو من عندي
1: دكتور نزار، سأعود إليك تفضل
2: دكتور نزار لو سمحت. الغربية
1: دكتور نعم. نزار لو سمحت أعود إليك لو سمحت أكمل لو
0: هي هذه العموميات حقيقة هي هذه العموميات حقيقة أن أوروبا تريد تدمير روسيا، لا لا لا أحد قال ذلك. أوروبا تريد أن تعود روسيا إلى حدودها، وإذا عادت روسيا إلى حدودها فهذا ليس هزيمة حقيقة، لأنه من صب الزيت على النار يا أستاذ نزار هم الروس عندما دخلوا إلى أوكرانيا وحاولوا الوصول إلى كييف، هذا هو النار التي شعلتها روسيا في أوروبا.
1: طيب لماذا أستاذ دول الناتو بشكل
0: يجب أن تدركها يعني.
1: طيب دكتور أستاذ هلال، يعني لماذا دول الناتو اليوم توسع إنفاقها العسكري؟ لماذا تتوسع أساسا حتى جغرافيا؟ حالة التسلل الحاصلة أيضا على الحدود الشرقية لروسيا، كلها تدفعنا للتساؤل اليوم إذا كان فعلا الناتو يذهب باتجاه أنه لا يريد الصدام مع روسيا، لما هذا السلوك الذي يترجم بنتيجة واحدة فقط بأنه تحضير لصدام عسكري مع روسيا؟
0: يعني خير وسيلة للدفاع هو الهجوم، هذه معلومة عسكرية، ولكن أوروبا تريد أن لا تتفاجأ كما تفاجأت في شبه جزيرة القرم وكما تفاجأت في أوكرانيا. لا نريد ضربة ثالثة لأوروبا حقيقة، هذه الضربتين أوضحت النوايا الروسية مقابل أوروبا، أولا في عام 2014 في شبه جزيرة القرم، ثانيا في عام 2022، والقادم سيكون أكيد صادم على أوروبا. لذلك هناك الولايات المتحدة الأمريكية التي تدفع أوروبا إلى الخروج من مظلتها بزيادة الإنفاق العسكري لحلف الناتو. أنا أعتقد أنه اليوم يعني اليوم حقيقة أوروبا تتعرض هي إلى هجمة وليس العكس، هناك هجمات سوبرانية. سألتيني عن قضية الدلائل، سأذكر الدلائل بشكل سريع. أولا أن من كشف وجود الطائرة المسيرة في مطار لايبزيغ كانت ليلة 4/5 أغسطس، ولكن لم يأتي الاتهام رأسا، يعني صحينا الصباح وجدنا اتهام إلى موسكو. العملية عملية التحري والتدقيق استمرت 4 أسابيع، 28 يوم بواسطة أدلة جنائية ودي أن أي، وهناك بعض الأشخاص الذين كانوا يحملون حتى جوازات سفر بيلاروسيا ومعلومون لدى السلطات في ألمانيا، والاستخبارات الألمانية تدخلت وطالبتهم. الآن هناك مطالبات إذا كانوا هؤلاء بريئين فلتقدمهم السلطات الروسية والبيلاروسية إلى ألمانيا فلتعيدهم وتقول هؤلاء بريئين. لذلك أنا أعتقد أن الأدلة ثابتة ولا يتم الاتهام جزافا هكذا، هناك أدلة موضوعية عملت عليها الاستخبارات الألمانية والأوروبية بخصوص هذه الهجمات. لذلك أعتقد أنه لا نصح اليوم صباحا لنجد أن دولة تتهم دولة أخرى دون وجود أدلة ودون وجود تحقيقات، هذه التحقيقات استمرت 28 يوم 4 أسابيع. لذلك أعتقد أنه الأدلة موجودة وثابتة، وأن هذه الحرب السيبرانية التي تخوضها موسكو أنا أفهمها يرونها أنها محاولة لتحريك المياه الراكدة في أوكرانيا للخلاص من الحرب، ولكن هذه المحاولات ستبوء بالفشل لأن أوروبا لن تستفز. صحيح هناك زيادة في الإنفاق العسكري ولكن لحسابات أخرى، وهي حسابات التمدد الروسي على أي دولة من دول البلطيق. لذلك أنا أعتقد أن اليوم أفضل طريق هو ليس التهديد، هي ليست الحرب الباردة السبرانية التي تخوضها موسكو من جديد اليوم، أفضل طريق هو إعادة الحقوق والتفاهم حول أوكرانيا للخروج من هذا المأزق الذي وضعها.
1: وصلت الفكرة أستاذ هلال. يعني بقضية الأدلة، يعني كنت أتمنى لو أنه الأمر كان ينطبق ذات الشيء على قضية السيل الشمالي التي حتى هذا اليوم أوروبا لا تقدم فيها أي دلائل أو قرائن. طيب دكتور نزار، أريد أن أنتقل إليك. إذا كان فعلا ما تحدث به أستاذ هلال بأن أوروبا، الناتو على وجه الخصوص، له أسبابه التي تجعله يزيد الإنفاق العسكري، التوسع، التحرك شرقا وغربا وما إلى هنالك، قال بالحرف بأنه لا يريد أن يتفاجأ بأن موسكو ستقوم بعملية ثالثة كما قامت سابقا، وأتى على ذكر شبه جزيرة القرم على سبيل المثال. أسمع تعليقك على هذه الجزئية.
2: سوف أجيبك، ولكن في يعني ما تحدث به السيد طبعا هلال، شوفي يذكرني بمسرحية سكريبال، تسميم طبعا سكريبال الجاسوس المزدوج سكريبال وابنته يولا، المسرحية التي طبعا حتى الآن لم تفك لغزها، لم يفك، واختفى سكريبال حتى لم يراه أحد بالمناسبة. ونفس القصة تماما الآن يحدث بهذه اللعبة أو المسرحية الصغيرة الفاشلة الطائرة، وقالوا يعني أن أعطوا مهلة على أساس أنهم حققوا وما بعرف شو، وفي النهاية يعني وجدوا أن أصابع الاتهام إلى روسيا ذهبت. هذا طبعا مسرحية لإشغال، شوفي، لإشغال المجتمعات الأوروبية وخاصة المجتمع الألماني عما يعانيه اقتصاديا في الداخل الألماني، وهذا ما، وفي شغلة أخرى لأيضا الاستثمار في هذه القضية من أجل طبعا رفع شعبية ميرتس التي الآن لا تتجاوز 13%. هذا أمر مهم جدا، وهناك الأحزاب الألمانية الآن تتحد من أجل
1: يعني حسابات انتخابية ميرتس.
2: واحد من أحد العوامل، أنا أقول لك أحد العوامل، في لأنك في شغلة مهمة وهي الروسيا فوبيا الموجودة الآن في كل الدول الأوروبية والتي يروج إليها الإعلام الأوروبي، وطبعا السيد هلال أيضا واحد بتوقع منهم الذي يروج يعني إلى كرة روسيا. للأسف طبعا نحن هذا أنا بحكي حقيقة. أما بالنسبة يعني لسؤالك، إذا ممكن تعيدي بس ولو بسرعة، يعني
1: تحدث عن نقطة جدا مهمة، الناتو يتحرك يزيد الإنفاق كي لا يتفاجأ تمام بتحرك جديد لروسيا كما حصل في شبه جزيرة القرم على سبيل المثال.
2: تمام. أولا في شغلة مهمة جدا، أولا روسيا طبعا أقل قوة من الناتو مجتمعا، إن كان بعدد السكان، إن كان بال طبعا التصنيع العسكري، عندهم تصنيع عسكري ضخم، إن كان أمريكيا، نحن نتحدث بما فيهم أمريكا وليس أوروبا، نتحدث الناتو كامل، في عندك عدا ذلك، عدا دول الناتو في عندك دول أخرى، في 30 دولة أخرى مثل كندا وأستراليا واليابان، دول يعني عملاقة بالصناعة بالقوة إلى آخره، كلها طبعا تتفق ومتحدة مع الناتو. فلذلك ليس من مصلحة روسيا أن تفتح لا جبهة ولا بدها حرب حتى لا مع الناتو ولا مع غير الناتو. روسيا تريد فقط أمنها الاستراتيجي أو الحفاظ على أمنها. أمنها كيف؟ أولا في شغلة لوقف هذه الحرب، يكفي أن تقول أوكرانيا أننا لن ندخل في حلف الناتو على الإطلاق ونحن دولة محايدة. هذا واحد. وطبعا مع ضمان، أخيرا مع ضمان طبعا، وطبعا تصريح من قوى من بكتابة طبعا من دول الناتو وحلف الناتو، هذا واحد. ثانيا أن يخرج الجيش الأوكراني مما تبقى من منطقة الدنباس 13-15%، تقف الحرب مباشرة، وهذا ما يتحدث عنه الروس الآن أو القيادات الروسية. عندها يمكن أن نذهب إلى مفاوضات، وعندها يمكن أن تدخل إذا أرادت الدول الغربية التي أقصت نفسها من المفاوضات مع روسيا، هي بذاتها أقصت نفسها.
1: طيب، وطبعا هناك أسباب
2: السبب. أخيرا هناك بريطانيا، هي رأس الحرب التي تدير هذه الدول الأوروبية حقيقة، قبلها بايدن والآن هي بريطانيا.
1: طيب أستاذ هلال، لو سمحت، يعني بشكل أو بآخر، وتحدث دكتور نزار عن قضية الضمانات، إذا كانت فعلا هناك محاولة ربما لإعادة بناء جسر من الثقة للعودة إلى المفاوضات مجددا، لماذا لا تتحرك دول الناتو باتجاه البحث في الضمانات الأمنية التي تريدها يعني روسيا، وبالمقابل بناء جدار هذا الثقة أو هذا الخيط من الثقة بين الطرفين سيعني بشكل أو بآخر الذهاب باتجاه المفاوضات وإيقاف الحرب.
0: يعني أعتقد أن الضمانات ستكون موجودة لو تقدمت روسيا بعض التنازلات، خصوصا يعني ضيفك الأستاذ نزار ذكر أنه على قوات أوكرانيا أن تنسحب بما تبقى من إقليم الدونباس، يعني ما لم تأخذه روسيا بالقوة العسكرية تريد الأوكران أن يعطوهم يا هدية. لا أحد اليوم يعطي هذه الأراضي التي سفكت دماء أبنائه من أجلها هدية لدولة جارة اعتدت عليها. لذلك أعتقد أن القضية متعلقة بتقديم التنازلات الروسية أولا، وهذا الموضوع جدا مهم لدى أوروبا ولدى أوكرانيا، لأننا لا نريد أن نبني أمن أوروبا على حساب خسارة أوكرانيا.
1: طيب هذا مقابل روسيا عم تتحدث نفس الموضوع أستاذ هلال، إذا كان الأوروبي يتحدث بهذا الشكل والروسي يتحدث بهذا الشكل، ما هي الآلية اليوم للوصول إلى اتفاق وإيقاف هذه الحرب؟
0: العفو، يعني إقليم الدونباس هو إقليم أوكراني قبل أن تغزوه روسيا، لذلك أنا لا أعتقد أنه تكون هناك مساومة على هذا الموضوع بأن ينسحب الجيش الأوكراني ويقدم ما تبقى من أراضي إقليم الدونباس إلى روسيا. لذلك أعتقد لا يعني تركنا من موضوع هناك حدود ودولة عضو في مجلس الأمم المتحدة وحدود، وهذا الشيء حسم في عام 91 عندما سلمت، اسمح لي استاذ نزار، عندما سلمت أوكرانيا
2: من سلطة النازية،
0: عندما سلمت أوكرانيا الرؤوس النووية، عندما سلمت أوكرانيا الرؤوس النووية حددت هذه الحدود وأصبح مفهوما أنه كانت هناك حدود. إقليم الدونباس إقليم أوكراني، لا تأتيني الآن على شاشة القناة وتقول أن إقليم الدونباس هو روسي. ممكن أراضي تاريخيا كما كانت الكويت.
1: دكتور نزار سأعود،
0: كما كانت الكويت
1: سجل ملاحظاتك، سأعود إليك دكتور نزار لو سمحت.
2: طيب. شعب تعرض للإبادة الجماعية،
0: الكويت أيضا كانت عراقية.
1: طيب
0: نعم،
1: طيب وصلت الفكرة أستاذ هلال، تفضل دكتور نزار.
0: لا تأخذ الأمور بهذه الطريقة.
1: طيب تفضل دكتور نزار،
0: لا تأخذ الأمور بهذه الطريقة. تاريخيا كان هناك تداخل في كل شيء، لذلك أعتقد أنه بعد 91 أراضي الدونباس إقليم الدونباس أصبح إقليم أوكراني وإقليم مسالم. صحيح أن هناك بعض الروس، بعض الجاليات تتكلم اللغة الروسية كما في بلدان
1: لكن
0: أخرى،
1: لكن كان في سلوك،
0: لا يمكن الاعتداء على هذه الدول.
1: لكن التعاطي مع سكان الدونباس كان مقبول بالنسبة لكم أستاذ هلال كمكون يرجع للمكون الروسي، كيف كان يتم التعاطي معهم، مع لغتهم، مع الكنيسة الأرثوذكسية أيضا؟
0: سيدتي في كل الدول هناك مشاكل داخلية، في روسيا، في سوريا كانت هناك حكم أقلية على حكم أغلبية، والأغلبية لم تكن أيضا مرتاحة لهذا الحكم الأقلية. في العراق أيضا هناك حكم على أقليات، والأقليات الآن مهجرة في المخيمات. في كل الدول لا تحل هذه المشاكل بغزو عسكري لدولة جارة. لذلك أعتقد هذه مشاكل داخلية وكان من الممكن حلها ضمن إطار الاتحاد الأوروبي.
1: طيب تفضل دكتور نزار، يعني بالنسبة للأستاذ هلال فعليا أن هذه مشاكل داخلية، ما الذي دفع روسيا لتدخل باتجاه حرب مع أوكرانيا بهذا الشكل؟ تفضل.
2: طبعا هذا نموذج من الحديث طبعا نسمعه من المحللين السياسيين الكثيرين حقيقة الغربيين، فهم طبعا يكلون بمكيالين. طبعا نرى الولايات المتحدة الأمريكية من خلف المحيطات الآن تدمر إيران. هل إيران اعتدت على الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، يعني على ليبيا التي دمرها حلف الناتو، لماذا دمرها حلف الناتو مثلا، وإلى آخره يعني، وحتى على اليمن بغض النظر كمان هناك مشاكل داخلية، اتركوا اليمن لحالة مثلا، اتركوا سوريا كنتوا لحالة مثلا، لا تتدخلوا وإلى آخره. فالكيل بمكيالين. أما بالنسبة لتحديدا لمنطقة الدونباس، منطقة الدونباس ربما يعني السيد هلال، وطبعا ليس فقط السيد هلال. طيب. أعتقد
1: بثواني سريعة دكتور نزار لو سمحت لي، بثواني سريعة انتهى الوقت تماما. هل المواجهة قادمة بين روسيا والناتو دكتور نزار؟ بثواني، هل المواجهة قادمة؟
2: لا أعتقد أن ستكون هناك مواجهة بين الناتو وروسيا إلا إذا الناتو فعلا
1: وصلت الفكرة،
2: يعني سلك خطوط،
1: وصلت الفكرة أستاذ هلال،
2: وضرب موسكو مثلا.
1: أيضا رأيك بعجالة لو سمحت، هل ستكون مواجهة قريبة بين موسكو والناتو؟
0: لا أعتقد ذلك، لأنه حقيقة لا مواجهة، لأن المواجهة ستكون غالية على الطرفين يعني.
1: طيب ومباشرة ستكون. نعم ومباشرة إلى نتائج التصويت بعد هذا الاتفاق في الإجابة بين ضيفي. كان السؤال: هل تجر برلين وباريس ولندن الناتو لحرب مع موسكو عبر مواصلتها تسليح كييف لضرب عمق روسيا؟ الإجابة أتت 72% أجابوا بنعم، 28% أجابوا بلا. أشكركما ضيفي على وجودكما معنا في هذه الحلقة من موسكو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موسكو للعلوم الإنسانية دكتور نزار البوش، شكرا جزيلا لك. وأيضا شكر موصول لضيفي من باريس الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ هلال العبيدي، شكرا لك. والشكر موصول لكم مشاهدين على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
4: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara. Officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
3: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فرشاية سنان كولجيت ب70 سنت، ورق ساندويش 500 جرام ب$1.20.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
2: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
5: طابت أوقاتكم، نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الجمعة 4 من أيلول 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا. مع تحيات كريستال شقير بوجبرايل، إلان جديد خليفي وإليتا النصر.

في عناوين النشرة. وقائع تتجاوز حدود السياسة إلى الميدان والمعيشة، لبنان أمام إعادة رسم للمعادلات. توقيع قانون العفو العام، سلام يقدر الخطوة ويتصل برئيس الجمهورية وباسيل سنطعن احتراما للشهداء. إسرائيل سلمت 4 أسرى اليوم والرئيس عون مهنئا بعودتهم، لا سلاح إلا للشرعية. حزب الله يشكك بسيطرة إسرائيل على علي الطاهر وكاتس يصعد، احتلال مرتفعات علي الطاهر يكرس نهاية سيطرة الحزب. بعد لهيب فواتير المولدات، اجتماع استثنائي وإجراءات صارمة والبساط، ارتفاع سعر المازوت لا يبرر المخالفة. المهل تضيق بين أمريكا وإيران، واشنطن تدفع لاتفاق جديد يضم هرمز والملف النووي.

0: نائب رئيس الحكومة طارق متري في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جن 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
0: عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بوري تع بوري تع.
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بوري تع بوري تع.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبري تبري تبري تع تع.

0: للشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. إعادة رسم قاسية للمعادلات والعناوين متشابكة توزعت اليوم بين بعبدة الجنوب وصولا إلى تفاصيل حياة اللبنانيين اليومية. في قصر بعبدة توقيع الرئيس عون قانون العفو العام لم ينهي المسار، فتح الباب أمام ترحيب سياسي في مقابل اتجاه للطعن من قبل التيار الوطني الحر احتراما لشهداء. وفي الجنوب قضية الأسرى في الواجهة مع تسلم لبنان 4 معتقلين أفرجت عنهم إسرائيل اليوم، فيما أكد الرئيس عون أيضا أن عنوان المرحلة حصرية السلاح بيد الشرعية. ميدانيا، السيطرة على مرتفعات علي طاهر بين تأكيد إسرائيلي وتشكيك من حزب الله، لكن المحسوم أن التصعيد مستمر وجولة جديدة كانت اليوم، فيما لا يزال موعد الجولة الثامنة من المفاوضات غير محدد بعد. وبانتظار الحلول تتواصل تداعيات الحرب على الداخل وتتسلل عبر بوابة المولدات وارتفاع أسعار المحروقات، مع تشديد وزارة الاقتصاد على تطبيق التسعير الرسمية وملاحقة المخالفين. الآن إلى التفاصيل.
4: إذن وقع رئيس الجمهورية قانون العفو العام في خطوة قوبلت بترحيب من مؤيديه، فيما برز في المقابل اتجاه إلى الطعن بالقانون، ما يفتح الباب أمام سجال سياسي وقانوني حول مضمونه ومصيره. رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصل بالرئيس عون مقدرا توقيعه على قانون العفو الذي انتظره اللبنانيون طويلا، وفي السياق أعطى سلام توجيهاته إلى الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء لنشر القانون اليوم في عدد خاص من الجريدة الرسمية.
3: النائب فؤاد مخزومي رحب بتوقيع رئيس الجمهورية قانون العفو العام، مؤكدا أن إقرار العفو العام يشكل خطوة مهمة على طريق طي صفحة من المعاناة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتعزيز الثقة بالقضاء وبالدولة اللبنانية. وعقب توقيع رئيس الجمهورية ارتفعت التكبيرات من داخل سجن رومي احتفالا.
4: هذا ووجه سجناء لبنان رسالة شكر وامتنان، وأكدوا أن إقرار هذا القانون لا يكون نهاية الطريق، بل هو خطوة في مسار طويل، وأن العمل والمساعي ستستمر دون توقف حتى الإفراج عن كل سجين مظلوم وتحقيق العدالة الشاملة.
3: في المقابل أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن تكتل لبنان القوي سيطعن بقانون العفو العام حماية للعدالة واحتراما للشهداء.
4: بقي ملف الأسرى في واجهة المتابعة مع استلام الصليب الأحمر الدولي 4 معتقلين أفرجت عنهم إسرائيل اليوم عند معبر رأس الناقورة الحدودي. العملية التي شملت 5 أشخاص نقل أحدهم أمس جرت بوساطة إنسانية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي أكدت أن دورها اقتصر على تسهيل عملية النقل كوسيط محايد بين الطرفين.
3: ولاحقا سلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسرى إلى الجيش اللبناني في ثكنة بن وبركات بمدينة صور جنوب لبنان.
4: وتعقيبا أعرب رئيس الجمهورية العام جوزيف عون عن شكره لكل المساعي والجهود التي بذلت ولا سيما من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة رئيسها دونالد ترامب والجهات الدولية وفي مقدمها الصليب الأحمر الدولي والتي أدت اليوم إلى تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين من قبل الحكومة الإسرائيلية. وقال عون إن هذه الخطوة الأولى تجدد التأكيد على جدوى الموقف اللبناني الصلب بكل مكوناته، كما على ضرورة استكمال الخطوات المطلوبة والتي نص عليها إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية الكاملة غير منتقصة شبرا من أرضنا ولا ناقصة إنسانا من شعبنا. وختم عون بتوجيه التهنئة بالحرية لكل من الأسرى المحررين كما إلى أهلهم وعائلاتهم، مجددا العهد على استمرار النضال لتحقيق المطالب والأهداف الوطنية كاملة. وقال ليحيا اللبنانيون جميعا بكرامة في وطن حر لا سلاح على أرضه إلا لقواهم الشرعية وحدها، ولا سيادة على أبنائهم إلا لدولتهم الحامية الضامنة القادرة والعادلة.
3: وبعد خطوة تحرير الدفعة الأولى من الأسرى ترقب لتحديد موعد الجولة الثامنة من المفاوضات. وقد أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أنها تواصل تيسير الحوار بين إسرائيل ولبنان بشكل يومي وتطلع إلى الجولة المقبلة من المحادثات في روما، وقالت إنها لا تزال ملتزمة بالتنفيذ الكامل للإطار الثلاثي. وأشادت السفارة الأمريكية بالحكومتين الإسرائيلية واللبنانية لإظهارهما حسن النية من خلال هذه الخطوات، وأمل في أن يكون ذلك أساسا لتوسيع نقاشات حول قضايا أخرى.
4: وفي ملف علي الطاهر تتضارب الروايات حول واقع السيطرة على الموقع، ففي وقت يشكك فيه حزب الله بالروايات الإسرائيلية تؤكد إسرائيل إحكام سيطرتها عليه.
3: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهام حميدي قال لا تزال هناك ضبابية حول واقع سيطرة إسرائيل على تلة علي الطاهر، وعبر إذاعة سبوتنيك أضاف كيف يمكن للعدو الإسرائيلي أن يدعي السيطرة على تلة علي الطاهر وهو لا يزال يقوم بقصفها والإغارة عليها بشكل متواصل. ورأى حميدي أن إسرائيل تحاول أن تصور التلة كالحصن الأخير لحزب الله ليتمكن نتنياهو من استثمار كورقة في الانتخابات، لكنه كأي موقع آخر أو تل في جنوب لبنان له قيمة وجودية مقدسة، وسيطرة الإسرائيلي عليها ليست بكارثة في الواقع العسكري كما أنها ليست آخر المطاف.
4: على الضفة المقابلة وفي أول تعليق لوزير الدفاع الإسرائيلي بعد المزاعم الإسرائيلية بالسيطرة على مرتفعات علي الطاهر، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل تفكيك الأنفاق والانتشار للسيطرة على جبل علي الطاهر. كما أكد كاتس أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان حتى يسلم حزب الله سلاحه.
3: وبين الروايتين يبقى الميدان مفتوحا على مزيد من التطورات وجولة جديدة اليوم من التصعيد، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة المنصوري، كما سجل قصف مدفعي لزوتر الشرقية وأطراف ميفدون، وأفيد باندلاع حريق في الحي المستهدف في زوتر الشرقية لجهة ميفدون.
4: هذا وأشارت وسائل أعلام إسرائيلية إلى أن إسرائيل تستعد لاحتمالية أن تؤدي السيطرة على علي طاهر في جنوب لبنان إلى تصعيد ونشوب صراع قد يقتصر على المنطقة الشمالية وربما يمتد إلى أيام من القتال.
3: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد مواصلة العمليات على كل الجبهات من بينها لبنان.
4: وتعقيبا على الإفراج عن الأسرى مقابل تقديم معلومات عن رفات يهود في لبنان، أشارت أستاذة العلاقات الدولية ليلى نقولة في حديث عبر صوت كل لبنان إلى أنه قد يشكل مكسبا لنتنياهو في الانتخابات لكونه يستطيع تقديمه كإنجاز في ملف المفقودين اليهود. نقولة رأت أن لبنان شئنا أم أبينا هو جزء من مشروع إقليمي ومفاوضات إقليمية واسعة رغم محاولاته فصل نفسه عن المسار الإيراني الأمريكي.
5: شأن أبائنا كلبنانيين، نحن جزء من مشروع إقليمي كبير، نحن جزء من مفاوضات إقليمية كبيرة، بالرغم من أنه حاول لبنان أن يفصل نفسه عن مسار باكستان وعن المسار الإيراني الأمريكي، ولكن بطبيعة الحال لبنان جزء لا يتجزأ من هذا الإقليم وجزء من هذا المسار بغض النظر عن رأي أبنائه. التصعيد الإسرائيلي في لبنان قد يكون متوقع، قد يكون تحت حافة الحرب الشاملة أيضا، لأنه الحرب الشاملة سوف تدفع إيران إلى التدخل، وبالتالي هذا ما لا يريده الرئيس دونالد ترامب، أن تعود الحرب الإقليمية الشاملة. قد يكون اليوم الصفقة التي حصلت بين لبنان وإسرائيل عبر السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى بأن يكون هناك إفراج عن 4 من الأسرى اللبنانيين وسوريين مقابل أن يعطي لبنان معلومات عن رفات لمسؤولين في الطائفة اليهودية اللبنانية خطفوا في الثمانينات واختفوا. هذه قد يسيلها نتنياهو في الانتخابات القادمة ليقول بأنه يبحث عن رفات ترون أراد، يبحث عن رفات اليهود المختفين، يعني هذه تفيده في الانتخابات. ولكن إلى أي مدى تستطيع أن تعطيه إنجازا بدون أن يلجأ إلى التصعيد، هذا من غير المعروف.
4: وفي حديث لصوت كل لبنان أيضا، وضع النائب سليم عون في حديث لإذاعتنا اللقاء الأخير بين قيادتي التيار الوطني الحر وحزب الله في إطار التلاقي بين مختلف الأطراف اللبنانية، وفي ملف توقيف العنصر الأمني المرافق للنائب باسيل، شدد عون على أن العنصر لا يتبع لباسيل أو التيار الوطني الحر بل لجهاز أمن الدولة.
6: التلاقي بين أي طرفين بالداخل اللبناني اللي هي محبذة ضرورية، واليوم لازم تصير بين مين ما كانوا. مشان هيك بتشوفي التيار الوطني الحر ما عنده مانع يكون عامل أي لقاء مع أي فريق سياسي. أي نعم في نقاط بتجمعنا مع حزب الله وفي نقاط اختلاف. على سبيل المثال موضوع التفاوض مثلا، منه بالكامل نقطة خلاف ومنه بالكامل نقطة التقاء مع حزب الله. هو رافض مبدأ التفاوض، نحن لا عم نقول مع المبدأ كمبدأ التفاوض، بس بالمضمون ايه نحن مش مع تفاوض اللي ما بده يوصل لنتيجة ليحفظ حق لبنان.
4: في ملف توقيف العنصر الأمني المرافق للنائب جبران باسيل ضمن شبكة سورية لبنانية،
6: ما دخل التيار قبل ما أقول بده ينطرح مع حزب الله، شو دخل التيار بهيدا الموضوع؟
4: المرافق الأمني للنائب جبران باسيل
6: اللي هو أمن دولي يا مدام جاكلين.
4: نعم.
6: أنت قلتي لمين بيتبع، من مين بياخد أوامره، من جبران باسيل أو من التيار الوطني الحر أو من أمن الدولي؟
4: في السراي الحكومي ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا أمنيا خصص لبحث سبل معالجة أزمة رفع أسعار المولدات الكهربائية وسبل التشدد في ضبط المخالفات في ضوء الشكاوى والاعتراضات على الزيادات الأخيرة التي طالت الفواتير. الرئيس سلام طلب في خلال الاجتماع الذهاب إلى النهاية في محاسبة المخالفين والتدقيق الفوري في الفواتير. وزير الاقتصاد عامر البساط الذي تلا البيان أعلن بدء العمل

0: لن نكتفي بالتحذيرات أو بمحاضر ضبط تبقى من دون تنفيذ. المطلوب سلسلة واضحة وسريعة: كشف، محضر ضبط، قضاء، إشارة قضائية، ومن ثم التنفيذ. ومن يعتقد أنه سيستطيع استغلال حاجة الناس للكهرباء أو أن الدولة ستغض النظر عن المخالفات فهو مخطئ. نحن بالمرصاد والقانون سيطبق على الجميع.
1: وارتفع سعر صفيحة البنزين بالنوعين 31 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 28 ألف ليرة لبنانية.
2: من معبر العبودية، أعلن اللواء حسن شقير أن لبنان يسعى بالتعاون مع الجانب السوري إلى تسهيل حركة النقل بين البلدين وتحسينها عبر تقديم خدمة لائقة للمواطنين. وأوضح أن العمل يستكمل ما بدأ في بيروت في مختلف المراكز الحدودية بهدف مواكبة التطورات في المنطقة وتسهيل حركة المواطنين. وأشار شقير إلى أن الجانب السوري أبلغهم رغبته في إعادة فتح المعبر في 9 أيلول الحالي، مؤكدا أن الجانب اللبناني على أتم الجاهزية.
3: نحن الهدف من كل هذا نواكب التطورات اللي عم تصير بالمنطقة، بالأخص أنه نحن مع الإخوة السوريين قريبا حتفتح كل هالمعابر، حبكون في حركة نشطة. الهدف الأساسي بهذا الموضوع تسهيل عمل ونقل المواطنين. الشغل الثاني كمان، كل مواطن ومقيم على الأراضي اللبنانية بشكل شرعي حقه أنه ياخد خدمته بسرعة وما عاد ينطر، يفوت على مركز مرتب، يفوت على مكان لائق اللبناني، يفوت على مركز للدولة اللبنانية يفتخر بهالمركز، يفتخر بانتمائه لهذا الوطن. صحيح في وضع اقتصادي صعب بالبلد، ولكن كلنا عنا رؤية وعم نجرب قد ما فينا نأمن تمويل لهذه الحاجات لنكون نحن على استعداد كامل.
1: تربويا، مبادرة اجتماعية أطلقها رئيس بلدية تضبيز الخراب عوكر حارة البليني المهندس نبيه طعمي مع إدارة مدرسة القديسة ريتا في دبي، حرصا منه على تأمين التعليم للتلاميذ كفة. التفاصيل مع الزميلة جوزات الحج.
4: مع اقتراب العام الدراسي وفي ظل الأوضاع المعاشية الصعبة، أطلق رئيس بلدية دبي ذو الإخراب عوكر حارة البلينة المهندس نبيه طعمي مبادرة إنسانية لمساعدة تلامذة مدرسة القديسة ريتا في دبي، وذلك عبر تغطية 50% من الأقساط المدرسية لجميع التلامذة. في خلال إطلاق هذا التعاون المشترك بين البلدية والمدرسة، أكد طعمي أن الهدف الأساسي للبلدية هو مساعدة الإنسان والعائلات والأولاد، معتبرا أن العلم أساس بناء أي مجتمع وأنه لابد من الحفاظ على الحلم.
5: من أول استلمنا في مسؤوليتنا بالمجلس البلدي كان واضح عنا أنه اهتمامنا ما رح يكون بس بالحجر والمشاريع، إنما قبل كل شيء بالإنسان. ومن أولويات المشروع الانتخابي يلي وعدنا فيه أهل دبي ذو الأخراب وعوكر وحارة البلانة كان فيه الاهتمام الخاص بالعائلات وبأولادهم ومستقبلهم، لأنه نحن من آمن أنه العلم هو أساس بناء أي مجتمع. نحن بدنا بلدية تكون قريبة من الناس، تسمعهم، تحس فيهم، وتكون حدهم وقت الحاجة. واليوم يمكن أجمل شيء فيها نعمله أنه نوقف حد ولد عم يتعلم ونقول له كمل، نحن حدك.
4: رئيس مدرسة القديسة ريتا الأب المدبر سمير خصوب لفت من جهته إلى أن مستقبل المجتمع يبدأ من المدرسة. من هنا تأتي أهمية توحيد الجهود كافة لوضع الأساس المتين لمستقبل أفضل.
6: كلنا مدرك أن مستقبل مجتمعنا يبدأ من مدارسنا، ومستقبل وطننا يبدأ من شبابنا. وإذا نجحنا في توحيد جهودنا حول التربية والتكافل والتضامن والمسؤولية الاجتماعية، نكون قد وضعنا أساسا متينا لمستقبل أفضل لأولادنا ومنطقتنا. ونشد على أياديكم للمضي قدما في خطاكم الهادفة إلى خير الإنسان والمجتمع، ولعل بلديات أخرى تحز حزوكم فتضيء مجتمعاتنا وتنزاح الكوابيس عن بلدنا.
4: وسط معاناة الأهالي في القدرة على تأمين التعليم لأولادهم، تبقى المبادرات الفردية خير دليل على تكاتف الشعب اللبناني من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. من مدرسة القديسة ريتا في دبي، جوزات الحاج، صوت كل لبنان.
1: قبل متابعة النشر، نقلت معاريف عن مصدر عسكري إسرائيلي القول إنه تم العثور على 15 جثة داخل الأنفاق في علي الطاهر.
2: تدخل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة دقيقة على وقع مهلة قانونية تقترب من

0: نهايتها، إذ سيكون على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحلول 9 أيلول أن يحدد مسار استمرار العمليات العسكرية من دون تفويض دائم من الكونغرس، فيما تبرز في موازاة ذلك ورقة اقتصادية قد تكون أشد تأثيرا على طهران من العمل العسكري.
1: وأفادت فاينانشال تايمز بأن إدارة الرئيس الأمريكي أبلغت الوسطاء بعد أسابيع من المساعي الدبلوماسية بأنها لم تعد مستعدة للعودة إلى تفاهم حذرا، وتدفع بدلا من ذلك نحو اتفاق جديد وأوسع يجمع مضيق هرمز والملف النووي في تسوية واحدة. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي مطلع على الاتصالات أن واشنطن تريد اتفاقا إذا كانت طهران مستعدة لقبوله، لكنها ليست في عجلة من أمرها، مضيفا أن أي تفاهم مقبل يجب أن يكون اتفاقا جديدا لأن الجانب الأمريكي يريد إدراج الملف النووي.
0: وكانت أفادت وول ستريت جورنال بأن البنتاغون مدد انتشار بعض القوات إلى 2027 مع إبقاء نحو 50,000 جندي و19 سفينة حربية في المنطقة.
1: واليوم أقرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية بأن العقوبات المشددة أثرت على قدرة البلاد على تأمين الموارد وتنفيذ المشاريع.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أنهى عملية عسكرية بالتعاون مع الشباك في نابلس وقراها استمرت 48 ساعة واعتقل في خلالها 10 مطلوبين.
1: وفي الضفة الغربية صادرت القوات الإسرائيلية مركبات في خلال الاقتحام المتواصل لمخيم عسكر في نابلس.
0: وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مرتكبي الجرائم وأعمال العنف في الضفة الغربية بأنهم إرهابيون، محذرا من أن هذه الأفعال تلحق ضررا جسيما بصورة إسرائيل وتسيء إلى سمعتها.
1: إلى غزة، حيث أفاد مجمع ناصر طبي بسقوط شهيد وإصابة 3 أشخاص بنيران القوات الإسرائيلية خارج مناطق السيطرة شمالي مدينة خان يونس.
0: أفاد التلفزيون السوري بأن القوات الإسرائيلية توغلت بآليتين عسكريتين في قرية أوفانيا بريف القنيطرة، حيث نصبت حاجزا لتفتيش المارة.
1: نقلت وكالة تاس عن مصدر مطلع أن مبعوثي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف سيزوران موسكو وكييف يومي 5 و6 أيلول في إطار تحركات دبلوماسية مرتقبة بشأن الملف الأوكراني.
0: أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الصين ستستحوذ على 60% من صادرات الغاز الروسي العام 2030. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة على المرتفعات الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.
1: كان في هذه النشرة: وقائع تتجاوز حدود السياسة إلى الميدان والمعيشة، لبنان أمام إعادة رسم المعادلات. توقيع قانون العفو العام، سلام يقدر الخطوة ويتصل برئيس الجمهورية. ورسيل سنطعن احتراما للشهداء. إسرائيل سلمت 4 أسرى اليوم والرئيس عون مهنئا بعودتهم. لا سلاح على أرض لبنان إلا للشرعية. حزب الله يشكك بسيطرة إسرائيل على علي الطاهر وكاتس يصعد. احتلال مرتفعات علي الطاهر يكرس نهاية سيطرة الحزب. بعد لهيب فواتير المولدات، اجتماع استثنائي والبساط. ارتفاع سعر المازوت لا يبرر المخالفة. المهل تضيق بين أمريكا وإيران، وواشنطن تدفع لاتفاق جديد يضم مضيق هرمز والملف النووي.
0: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: تبرد
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت

ركز معي شوي هون. تعبة ورد تعبة ورد لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبري

0: شبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: يوميا عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع اي بي تي الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر اي بي تي حدك بكل محطة

0: مزمور. عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.
2: الو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف واخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة انطوان او انطوان اونلاين، او خدي ايدي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو ب 12 أيلول.
0: نشاطات. نشطت وتحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نلقي الضوء على المؤتمر التربوي لجمعية المبرات مع الأستاذ غسان وهبي، لنتوقف حول هالمؤتمر وعنوانه المسار التحويلي للتربية والتعليم نحو إنسان رسالي. أهلا وسهلا فيك أستاذ غسان، تحيتنا لك عبر أثير صوت كل لبنان.
3: أهلا وسهلا فيكم
0: أستاذ غسان. بداية، المسار التحويلي للتربية، وكأن هناك تغييرات تطرأ على هذا المسار، والتعليم نحو إنسان رسالي، هناك يعني أهداف أكيد لها المؤتمر، منحب نعرف أكثر عنها من حضرتك، وإضاءة على دور الإنسان ودور المتعلم في العملية التربوية.
3: صباح الخير مجدداً. إذا نحكي بدنا نحكي اليوم عن عنوان المؤتمر السنوي 35 لجمعية المبرات الخيرية، عم نحكي بعنوان كتير بحاكي الواقع اللي عم نعيشه، اللي هو تحت عنوان المسار التحويلي للتربية والتعليم نحو إنسان رسالي. إذا بدي أحكي شوي عن مسار العمل بالمؤتمر، نحن بمجرد ما ينتهي المؤتمر السابق، يعني المؤتمر اللي كان في الماضي 25-26، منبلش كلجنة مؤتمر نحضر للمؤتمر التالي. عملية التحضير بتاخد مننا تقريبا سنة طويلة، يعني منبلش من تقريبا من كانون الثاني حتى أيلول. هلأ أهم شيء بالموضوع أنه نحن نستبين آراء القيادات التربوية بمؤسساتنا التعليمية والرعائية بما يقترحوه من عنوان للمؤتمر، وعلى ضوء استجابة القيادات التربوية وتزويدنا بالعناوين المقترحة منحول هذه العناوين منصنفها لكلمات مفتاحية. وعلى ضوء هاي الكلمات المفتاحية منركز على الأشياء الملحة، وبالتالي نطلع بشيء اسمه خلينا نقول مسودة لعنوان المؤتمر. هذه المسودة العنوان نطرحها على مجلس مؤسسات التعليمية اللي هو السلطة العليا اللي أخذ القرار، بصير في نقاش حول هاي العناوين، أو تتبنى مجلس مؤسسات أو بيتبنى العنوان أو بيعدله. فعلى ضوء المناقشة وصلنا آخر شيء للعنوان اللي هو له علاقة بالمسار التحويلي للتربية والتعليم نحو إنسان رسالي. هلأ معايير اختيار هذا العنوان ما بيجي بشكل عشوائي، هو بينطلق من حاجات المجتمع التربوي للمبرات، النقاشات التربوية العالمية اللي عم تصير، والتقاطع ما بين رسالة ورؤية جمعية المبرات. هلأ كمان براعي التغير التربوي اللي عم بيصير نحن عم نشهد كمان ثورة تكنولوجيا براعي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، براعي المهارات للقياديين الفاعلين التربويين، وكمان بسلط الضوء على الجانب القيمي، الإنسان القيمي والهوية الرسالية.
0: نعم.
3: هلا إذا ما نروح للنقاش العالمي، النقاش العالمي إذا بناخذ نحن قمة تحويل التعليم بال 2022 اللي حكيت بالتحول وليس التحديث. إذا بنروح لتوجيهات اليونسكو اللي هي من 2019 ل 2023، عربت التكنولوجيا من خلال نهج متمحور حول الإنسان. إذا بنروح للمرونة المؤسسية، هذه بحسب تقارير المنتدى العالمي الاقتصادي العالمي كانت كمان محور للنقاشات والدراسات.
0: نعم استاذ غسان لو سمحت، يعني قلت لي حضرتك بعد يعني استشارة آراء القيادات التربوية والقيمين على التربية يعني طبعا جمعية المبرات، هناك يعني تركيز على الإنسان، نرجع على الإنسان، على المتعلم، على المسار يعني لا طريقه، خاصة بظل التغييرات اللي عم بتصير يعني في ظل عصر الذكاء الاصطناعي والفضاءات الرقمنية والانتقال يعني من ناقل حصري للمعرفة إلى كمان أنه هو صار مشارك وفعال في العملية التربوية المتعلم.
3: طيب اسمحي لي قبل ما جاوبك على هذا الموضوع، نحن الإشكالية المركزية اللي بيسعى لمقاربتها عنوان المؤتمر هي التالي، يعني تجاوب على السؤال الرئيسي التالي، أنه كيف يمكن للمنظمة أو المنظومة التربوية هندسة مسار تحويلي متكامل بطور أداء الفاعلين كقادة تربويين، بيستثمر التدفق التقني والمعرفي المعاصر بما يضمن بناء الإنسان الرسالي اللي هو نحن بنعتبره هو البوصلة. هلأ نحن في عنا تأصيل المفاهيم، في عنا شغلتين بنحكي فيهم أو بنركز عليهم. أول شيء المسار التحويلي، يعني له علاقة بالدينامية ونشوف الاشياء اللي عم تصير حولنا وخاصة بظل التحولات اللي احدثها الذكاء الاصطناعي. واثنين غايتنا الاساسية هي الانسان الرسالي. شو نقصد بالانسان الرسالي؟ نقصد فيه هو خليفة الله على الارض، هو على صورة الله، يعني الانسان المتواضع المتسامح المعطاء اللي بيساعد المتعلم مدى الحياة الى اخره. إذا ما نروح لأهداف المؤتمر، أهداف المؤتمر في عنا 4 أهداف بيسعى المؤتمر إلى تحقيقها، اللي هي أول شيء نحن هل عنا الجهوزية لنستكشف ونوجه، يعني نحاول يكون في عنا فهم مشترك لمتطلبات المرحلة الراهنة. الهدف الثاني كيف بدنا نواكب الرؤى التربوية المعاصرة وخاصة في ظل الأدبيات والنقاشات العالمية حول مستقبل التعليم.
0: نعم. طبعا
3: هون
0: يعني يكون في تفاعل إيجابي استاذ غسان. نعم.
3: هون طبعا في أسئلة كتير تطرح بهذا المجال. على مستوى المؤسسة كيف ممكن المؤسسة تكون مرنة وتعطي مساحات بشكل أنه تساعد على بناء القدرة عندها والتكيف مع كل متطلبات المرحلة. والشيء الأساسي اللي نطرحه كهدف هو كيف منعيد هندسة دور المعلم وهويته.
0: نعم.
3: وقت منقول المعلم ما هذا بينسحب على المتعلم
0: طبعا،
3: يعني هون لابد من إثارة النقاش المعمق حول التحويل الجذري بدور المعلم من نائل للمعلومة لميسر وموجه، وخاصة أنه المعلم بالوقت الراهن لا يعتبر هو المصدر الوحيد للمعرفة.
0: صحيح.
3: هو مصدر جزء بسيط من المعرفة.
0: صح.
3: إنما المعلومات المتدفقة هي هائلة عليه أنه هو يوجه كيفية استثمارها من قبل المتعلم.
0: استاذ غسان كمان خلينا نضيء مع حضرتك على كل هالأمور يعني اللي حكيتها عن أهداف المؤتمر، أي متى رح يكون لو سمحت نحدد المكان والزمان، وندعي الكل أنه كمان يكونوا ويواكبوا ويتابعوا المسار التحويلي للتربية والتعليم نحو إنسان رسالة.
3: اليوم الرئيسي للمؤتمر اللي هو الإفتتاح رح يكون في قاعة الزهراء بمسجد الإمام الحسنين بحارة حريك. طبعا اليوم الرئيسي راح يتخللوا ندوة، راح يتم استضافة 4 من الخبراء والدكاترة المتخصصين اللي راح يتناولوا بهذه الندوة 4 قضايا. القضية الأولى هي الموائمة بين الانتظام المؤسسي والتدفق التقني المعرفي المتسارع. في القضية الثانية اللي هي إعادة تنفيذ دوره الهوية اللي هي مرتبطة بالمعلم كقائد تربوي في المسار التحويلي. القضية الثالثة اللي رح ناقشها كمان بالندوة هي هوية المتعلم المعاصر بين المواكبة والتوجيه. وآخر شيء في عنا بوصلة التحول التربوي، يعني كيف ممكن نحن يكون في هندسة لبيئة المؤسسة اللي بتسعى إلى بناء الإنسان الرسالي.
0: نعم.
3: هذه القضايا الأربعة رح تكون هي محور ندوي اللي رح تكون ضمن المؤتمر، والمؤتمر رح يكون برعاية وزيرة التربية دكتورة ريما كرامي، رح يكون بنهار الاثنين الساعة 9 صباحا بسبعة أيلول بقاعة الزهراء الملحقة بمسجد الحسنين بحارة حريك.
0: نعم.
3: وهذه دعوة مفتوحة لإلكم ولكل الفعاليات التربوية لمن يرغب بالمشاركة والحضور.
0: نحن ما نتشكرك الأستاذ غسان وهبي، على أمل دايما التربية في لبنان تأخذ مسار الصحيح وتكون يعني رسالة لكل العالم أنه نحن ما زلنا بألف خير ضمن النطاق والمنهج التربوي الجديد. أهلا وسهلا فيك، تحدثنا نحن وياك عن المؤتمر التربوي للمبرات بعنوان المسار التحويلي للتربية والتعليم نحو إنسان رسالي. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيك وشكرا للاستضافة.
0: شكرا لحضرتك. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام والمخرج شربل راشد.
4: نشاطات. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
5: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسزور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسزور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
6: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
7: الهير مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
5: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 4/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,600,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,620,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,474,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,167,000 ليرة.
4: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: الو تريزي، قال لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيض، تاليف واخراج يحيى جابي، بطوله ماريا دويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آي دي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو
1: ب 12 أيلول.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبني تارتينا 400 جرام بدولار و90 سنت، جامبون حبش البوزو لوقي بدولار و90 سنت.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. 3:15 موجز الأخبار نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في جديد الميدان الجنوبي استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة طلوسة، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في بلدة المنصوري. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي لصحيفة معاريف أنه عثر على 15 جثة لمسلحي حزب الله في أنفاق علي الطاهر. جدد العلامة علي فضل الله في خطبة الجمعة دعوته للدولة اللبنانية إلى ألا يبقى رهانها في مواجهة ما يقوم به العدو على ضغوط تمارس عليه أو على تغيرات تحصل داخل الكيان أو على مبادرات شكلية، بل أن يكون رهانها على تعزيز الوحدة الداخلية وألا تفرط بأي موقع من مواقع القوة التي تمتلكها في الداخل. كما جدد فضل الله دعوة الدولة إلى القيام بمسؤوليتها تجاه النازحين من قراهم وبلداتهم التي احتلها العدو. في السرايا الحكومية ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا أمنيا خصص لبحث سبل معالجة أزمة رفع أسعار المولدات الكهربائية وسبل التشدد في ضبط المخالفات في ضوء الشكاوى والاعتراضات على الزيادات الأخيرة التي طالت الفواتير. الرئيس سلام طلب في خلال الاجتماع الذهاب إلى النهاية في محاسبة المخالفين والتدقيق الفوري في الفواتير. أكد الاتحاد الأوروبي أنه يعمل مع واشنطن والشركاء بمجموعة السبع للضغط على إيران والمساهمة بخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار.
4: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. رأى الرئيس الإيراني مسعود بيزيجيان أن تعاون المواطنين ومشاركتهم في إدارة استهلاك الطاقة يمثلان ضرورة أساسية لضمان استدامة الخدمات واستمرار تقديمها. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أوكراني كبير قوله إن كييف ترى أن استخدام الأصول الروسية المجمدة مطلوب الآن. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: Ja sa sa da di da shana la to ko.
1: Da yer jay kir shosh.
2: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 15 39 لتعرفوا أكثر.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism, for the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: الهرم مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبورت تعبورت تع،
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبورت تعبورت تع،
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبريد تبريد تبريد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

الدكتور علي خليفة تحت الضوء، من الرياضيات إلى المواطنة، ومن الأكاديمية إلى قلب المواجهة السياسية أمام التحولات الكبرى. أي لبنان يتشكل؟ هل نقترب من لحظة سلام أم من مواجهة جديدة؟ وأين سيكون شيعة لبنان في المعادلة المقبلة؟ تحت الضوء السبت 4:45 بعد الظهر مع مهير العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: لايك ما تفكر الدنيا باهرة
2: عن جد، ما بدها هالقد، هدي أعصابك، رخي جيابك، ما بتشد عن جد، ما بدها هالقد، وفر حكياتك، قدر ذاتك، اوعى ترد. ايه يلا.

0: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا إنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV، الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين. اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
1: ألو تريزة، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب 12 أيلول. 12 أيلول.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و40 سنت، مقانق 500 جرام بدولارين و90 سنت.

0: غير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبريد تبريد تبريد تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الرابعة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. في جديد التطورات، جنوبا طال قصف مدفعي إسرائيلي بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون. في الديمان، عرض البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مع السفير الفرنسي الجديد في لبنان باتريك دوريل عمق العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان وفرنسا والصداقة التي تربط الشعبين، ولا سيما الروابط التاريخية بين فرنسا والموارنة، إضافة إلى أهمية استمرار التعاون ودعم المؤسسات اللبنانية. أعلنت وزارة التربية فتح باب استقبال طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم للدورة الثانية للعام 2026 في 4 اختصاصات حتى 20 من تشرين الثاني. أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف 5 فتيات وشخص عراقي في الجي على خلفية ممارسة الدعارة وتسهيلها، كما جرى ختم 14 شاليه بالشمال الأحمر وتعميم بلاغ بحث وتحر بحق صاحب الشاليهات. أفاد مصدر دبلوماسي بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يجري اتصالات مع قائد الجيش الباكستاني لبحث سبل وقف التصعيد في المنطقة. أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن إيران ستنفذ عمليات استباقية كلما شعرت بتهديد، وذلك في إطار القانون الدولي. هذا ورأى المتحدث باسم الجيش الإيراني أن الحل المناسب للولايات المتحدة الأمريكية هو قبول الحقائق وتحمل التكاليف والخروج من المنطقة، مشيرا إلى أن الأمريكيين حاولوا إضعاف سيطرة القوات المسلحة الإيرانية على مضيق هرمز، لكنهم واجهوا ردا حازما ومدويا. الخبر الأخير، دعت القوات المسلحة اليمنية المواطنين للابتعاد عن مواقع الحوثيين من البرج حتى منطقة الحبان. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت تعب، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت تعب، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Back to the roots, I on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
3: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
4: صوت كل لبنان.

0: Little Choices مع المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة كارلا كيشيشيون وكيم.
1: معكم حلقة جديدة من Little Choices خيارات صغيرة، معكم والميكرو كارلا كيشيشيان وكيم. عم تسمعونا عبر إذاعة صوت كل لبنان 93.3 FM، ومعي أنا اليوم أحسن مخرج اللي طنوس. برحب فيكم من وين ما كنتوا عم بتابعونا، ببقى ناطرة نهار الجمعة مناطرة. ما بعرف انتوا what about you beautiful people. أول شي بدي بلش أشكركم على كل الدي ام تبعتوا ليهون على الإنستغرام على الفيسبوك، love you so much. ضلكم اقترحوا علي، أنا كل مرة باخد هيدا الشي بعين الاعتبار لما يكون عندكم مواضيع زعجينكم، في عندكم قصص عتلانين همون بدكم تعرفوا تستفهموا عن قصص، كمان عن حياتكم الشخصية المهنية، الكوبل، التينيجرز، let me know. أنا هون لحتى ساعدكم، ما تترددوا. لكل الناس الأهل يلي بيصيروا يبعتوا أولادهم لعندي، لما أقول أولادهم بيكونوا أولادهم بالعشرين ثلاثين وأربعين، أنتوا الستات اللي بتكونوا عم تسمعوني thank you for your trust. بشكركم على هالسؤال الحلوة اللي أنتوا عندكم إياها. عن جد أجمل شيء على وجه الأرض بأي عمر اللي نحن منكون فيه نعرف أنه I can help myself and I can help the people that I love. ضروري أنا أعرف هيدا الشيء، لأنه إذا أنا ما بعرف أنه هالحياة مني مضطرة أنا عيشها على الأوتوبايلوت، ما في شيء رح يتغير بحياتي، رح تضلني بنفس النتائج بنفس الوجع. مهم أنه نحن نتقدم أو نحقق أمور رائعة بحياتنا، It's okay إذا مش هيدا هو اللي بديه، بس حرام إنه نكون نحنا عم نتعب وعم نتعذب نفس الوجع هو زاده يرجع يعيد حاله over and over again. تخيلوا إنه أنتوا هون بـ Little Choices، هلأ هيدا المطرح Little Choices، هيدا المطرح وين نحنا عن جد عم نكتشف فيه بكل حلقة وأكتر وأكتر وأكتر، إنه بين الشغلة اللي بتصير معي وبين الإحساس اللي بيطلع جواتي قدي ما في ثواني، ما هيك؟ اوكي نانو سكند، بس دفنتلي في شيء هونيك بهذا المطرح بين اللي صار وبين الاحساس اللي طلع جواتنا. Beautiful people listen to me carefully. هون بLittle Choices كل مره هيدا هو اللي عم نكتشفه اكثر واكثر in every walk of life and in every circumstance every dimension of our life. عم نكتشف انه بين اللي صار والاحساس اللي طلع جواتي في قصه بأمة وابوها انا اخترعتها وأنا قلت لحالي. فتخيلوا الوجع اللي بده يطلع جواتي إذا أنا كنت معودة أعطي the worst negative meaning ever، وتقريبا ثلاثة أرباعنا وأكتر معودين نعطي معاني سلبية للشي اللي عم بيصير معنا. فشوفوا معي شو عم نكتشف بLittle Choices أكتر وأكتر بتعمق أكتر. صار شي، حسيت شي، وفي قصة بين الاثنين، القصة يا ريت الحقيقة هي القصة اللي أنا اخترعتها. أوكي هون بLittle Choices عم نتعلم نسأل سؤال. السؤال بيقول يا هل ترى أنا مستعدة إنه أقول لحالي طب هالقصة اللي أنا اخترعتها، هالقصة أنا بقبل أسأل حالي هالقصة هي القصة الحقيقية is it the whole story أو هيدا هو بس تفسير أنا I came up with. فأنا كل مرة بدي أتكون هيدا الشيء، كل ما قلكن برحب فيكن بLittle Choices بدي أقلكن هيدا المطرح وين في عم نتعلم هالأمور هيدا، لأنه ولا شيء بيتغير بحياتي ولا نتيجة بقدر أحصل عليها بحياتي إذا أنا ما بتعلم هيدا الشيء. هلأ كتير أوقات نحن بنوصل لنتائج بحياتنا randomly إيه، بس تعقلوا للشخص شو الطريقة لحتى أنت نجحت، يلا عيد هيدا النجاح بغير مطرح بحياتك، ما بيعرف ليه، لأنه ناقشت معه. أنا ما بدي أعيش حياتي أنا وعم بنتر أنه القصص تنقش معي، أنا بدي أعرف 1 plus 1 equal 2. شو رأيكم بهيدا الشيء؟ نحن هون كرمال هيك، وكل حدا عم بيشوف تعب بحياته، زعل، حزن، بدي علاقة أجمل كارلا أنا مع شريكة حياتي. أنا رجل إيه ويمكن أوقات صعب إيه، بس أنا عبالي أتعلم، عبالي أتغير، بدي أحضن عيلتي، أنا كمان بحب عيلتي، لمين عم بتعب لكان؟ أوقات نحن لما نتسمع لبروغرام Little Choices فينا نتحسن ونتغير. أوقات البلوك بيكون كتير كبير، ما بقدر لحالي أنا غير، وإلا كان كل شخص لحاله تحسن وتغير. أوقات في ناس لما يفهموا intellectually بعقلهم بيقدروا يشتغلوا على حالهم لحتى يغيروا، كتير أوقات ثلاثة أرباعنا لا ما منقدر. بفهم الشغلة intellectually وبقولي أنا هيك، أنا من هدول الناس كان أنا بحاجة لشوية مساعدة. تلفين باخد موعد بستشير. خلص كتير حلو أنه أنا اليوم سقف حالي، طور حالي. قدي بحب لما رجل يحكيني على الواتساب بيقلي أو على السوشيال ميديا بيبعتوا لي مسج بيقولوا لي كارلا أنا رجل، أنا اسمي كذا كذا، أنا وزوجتي عنا مشاكل، أوكي؟ عنا مشاكل بالكوميونيكيشن، عنا مشاكل بتربية الأولاد، عنا مشاكل بالمصروف، أوكي؟ So discrepancies. نحن بدنا كم سيشن معي كرمال بس نتعلم كيف نعمل بريدج بيناتنا. طب أنا قدي بدي أحترم هيدا الشخص، قدي بدي أحترم شخص عم بيعترف أنه هو بحاجة للمساعدة وعم بيعترف أنه ما بعرف كل شيء أنا بالحياة. ما فينا نعرف كل شيء يا جماعة، مستحيل. فكل حدا عم بيحب الحديث وكل حدا عباله يلقط على القليل طرف الخيط. أنا بقلكم ما تتكلوا بس على little choices كل نهار جمعة، فيكن تعملوا لي فالو على الإنستغرام، رح تشوفوا في كتير فيديوهات ممكن يساعدوكن على الإنستغرام كارلا underscore كيشيشيان underscore وكيم. على الفيسبوك كمان رح تلاقوني كارلا كيشيشيان وكيم family and teenager coach. by the way أنا أكتر وأكتر كمان عم كون موجودة بالشركات كليدرشيب وركشوب، أوكي، إكزيكتيف كوتشينج. فإذا بدكن فيكن تشوفوني كمان على لينكد إن، في كتير فيديوهات عن الليدرشيب. بتعرفوا وأكتر بشتغل مع العالم صار لي أكتر من 15 سنة، أكتر بلاقي إنه وين ما كان it's the same thing. لأنه مين هيدا الليدر اللي هو ماسك أكبر شركة من أكبر راس لأصغر موظف بعده فايت جديد عاملين له أونبوردينج؟ شو الفرق بينه وبين هالشخص اللي عنده عائلته؟ ما هو ذاته، هو الشخص اللي عنده patterns، عنده أسلوب بالحياة، عنده عوايد بالحياة لحتى يتصرف يعمل ردة فعل. هو هن ذاتهم لما هو عم بيعيدهم ويكررهم وما بيقبل يغيرهم، he's normalizing them، يعني عم بيفرجي لأهل البيت أنه هيدا هو النغمال بهالبيت. it will scale. شو يعني it will scale؟ يعني الكل رح يتعلم هيدا الشيء بقلب البيت. نحنا بالبيت عنا هيك القصص بتصير، نحنا بالبيت عنا هيك الأمور بتنعمل. And then it will scale، يعني معناتها الكل بالبيت بدهم يتصرفوا بهالطريقة. وهون الوجع الكبير، ونفس الشيء بقلب الشركات. فإذا أنا اليوم بقول لحالي أنا وعم بتسلى أنا وعم بمسيت، أنا ما بعرف وينكن هلأ أنتو، يمكن بيرفو ماما سيتا أنت بالمطبخ عم تطبخي لحبيبك، أوكي، ويكند جايين لعندك، I love you، I'm so happy for you. يمكن سيدي العزيز أنت بعدك بالشركة، أنت بيرفو ماما سيتا كمان عم بتحاربي، عم بتلحقي هلأ طالع من الشركة، هلأ وبديك توصلي عم تقولي كارلا كان بدي تابع الحلقة، هلأ بقليك وين بتلاقيني إذا بديك، وين بتلاقي الحلقة كلها سوا. يمكن تكونوا على الطريق رايحين مخططين لويك أند، it's Friday for God's sake، يلا خلينا ننبسط، ما بيهمني وين ما كنتوا شو ما كنتوا عم تعملوا، في شغلة وحدة بس عم تاخدوا حالكم to the next level. عم برجع باخد حالي للمطرح التاني، بدي أخد أحلى version of me، أحلى version of me، الفيرسيون الأحلى لإلي أنا، مش البرفكت أبدا، الفيرسيون اللي شوي أحلى، الأرتب، البوتنسيال يلي جواتي. فأنا بدي لكل حدا منكم تقدروا تستفيدوا من كل segment بـ Little Choices لحتى تقدروا تاخدوا حالكم to the next level. This is what we want, not perfection ever. ما بدي كمال، ما بدي واو، بدي بس شو كان مفروض لإلي أنا، بعد نكزة لقدام، بعد نكستين لقدام، وهلو مجرى. هيدا هو، لكن ما هو نفس النهار عم بيتكرر، نفس النهار عم بيتكرر، من نام منوعة، من نام منوعة، نفس النهار عم بيتكرر. طب where is the zest؟ وين أنا بدي حس إنه I'm doing something differently؟ خليني أخذها as a challenge. How about that؟ إذا حبين وبدكن تستمعوا لكل الفقرات تبع Little Choices اليوم وغير حلقات كمان، بس وصلتوا وما نكون قادرين، أنا أكيد ما بقدر حط كل الحلقات بالسوشيال ميديا تبعولي، رح تلاقوا الحلقة تبع اليوم بالويب سايت تبع الإذاعة www.vdlnews.com/category/littlechoices. بتفوتوا بتلاقوا Little Choices بالأحمر لحتى ما تضيعوا. شو رأيكم هلأ نغوص، شو يا إلي، منغوص بالفرست سيجمنت تبعولنا، كتير بتحبوه بعرف حسب ما انتو بتبعتولي. Can I ask you a personal question؟ فيني اسألك سؤال شوي شخصي؟
2: Little Choices من صوت كلبنان.
1: كيف وصلت بحياتك لهون عزيزي المستمع؟ كيف وصلت بحياتك لهون؟ بس بديك تسأل حالك هيدا السؤال، هيدا هو السؤال لليوم. وعلى فكرة ما منجاوب نحنا أبدا، ما منجاوب على صوت عالي، في لزوم أنه نجاوب على صوت عالي؟ أنا بقلكن أبدا ما في لزوم نحنا نجاوب على صوت عالي. كل شيء نحنا بدنا نعمله هو أنه نقبل، أول شيء نسمعه للسؤال، نسمعه للسؤال وبعدين نقول لحالنا أنه أوكي أنا كمان ممكن بمطرح استفيد، فأنا ما رح أتخبى وأنا ما بدي أعمل حالي أنه ما في شيء. فالسؤال لهالأسبوع بيقول: عزيزي المستمع، كيف أنت وصلت لهون بحياتك؟ إذا كان المطرح اللي وصلت فيه والمطرح اللي وصلت عليه حلو، كان به رائع. كيف أنت وصلت لهون؟ إذا المطرح اللي وصلت عليه بحياتك مطرح حلو وعجبك، كمل، في شيء عم تعمله صح. بس أنا بدي أقولك، إذا بي مطرح من المطارح وعيد صح صحت، منك عم تتحمل الوجع اللي أنت فيه، عم تقول إنه How can I live in this pain؟ خلص ما بقى فيني أنا عيش بهيدا الوجع، كيف بدي أعمل لحتى بعد كمل؟ إذا عم تسأل حالك هيدا السؤال، في سبب ليه؟ لأنك تعبت. تعال نشوف أنا وياك كيف وصلت أنت لهيدا المطرح، لأنه في أوقات بالحياة أهون لإلنا أنه نحن نطنش، أوقات أهون بالحياة لإلنا أنه نعمل حالنا أنه نحن الفيكتم، أهون لإلنا بالحياة نصدق أنه أنا ما كان عندي حظ بالحياة، نصدق أنه أنا ما عندي ريسورسز بالحياة، أنا خلص ما فيني أعمل ولا شيء لحتى حسن هيدا المطرح اللي أنا فيه. أنا طلع لي أنه أتعرف على حدا نرجسي، أنا طلع لي أنه بوس ما بيسوى، أنا طلع لي بي يمكن أحواله ما كانت منيحة، ما قدرت أتعلم. أوكي؟ فحديثي مع حالي شو كان عم بيكون؟ شو اللي كنت أنا عم بقوله لحالي؟ المهم أنه أنا بمطرح من المطارح بحياتي مرقت بوقت وين كنت بحاجة لحدا يقول لي توك توك توك أنا هون I can help you، هون هيدول القصص اللي عم تعملون غلط، أنت بحاجة للمساعدة، يا أما استشير يا أما أنت سقف حالك لحتى تشوف غير عالم مثلك شو عم بيعملوا لحتى يتحسنوا. ما كان عندك هيدا الشخص، ولا أنت كان عندك هيدا التفكير كرمال أنت تغير القصص بحياتك اللي أنت وصلت لها. فأنا اليوم بقول إذا كنت أنت بيفهم ماسيتا اليوم أنت مع شخص وعم بتحس أنه هيدا الشخص ما عم بيعاملك بطريقة منيحة، شريك حياتك، وكل حياتك أنت كرمال ما تكهرب الجو بقلب البيت كنت تطنشي وكنت تعملي أنه مثل كأنه ما صار شيء، لأنه جربت تحكي شوي شفت أنه الجو كله سوا بيولع وبيكهرب. بتوعي اليوم بعد سنين طويلة بتطلعي بتقولي أنا كيف

طب ليه انا حظي هيك؟ الجواب اللي بتجي طلع حظك هيك لانه انت منك تمينة، اوكي الله ما ميزك من غير عالم، ما عطاك شيء واو يعني، فانت ما بتستاهلي اكثر من هيك. اذا انا بسال هيدا السؤال جواب ما رح يساعدني، واذا بسال سؤال تاني يا هل ترى انا شو الشغلة اللي ممكن غيرها بطريقتي لحتى اخد غير نتائج، هاي رح تطلع لي غير نوع جواب. مزبوط ولا لا؟ فنحن منقول انه عوايدنا طريقتنا هودولي كلهم هن يلي بدون يخلونا نوصل لمطرح بحياتنا. بس اوقات كتير حتى ما بيكون عنا التركيز. انا بدي اقولكم شيء وفعلا هيك مثل ما عم خبركم، انا كنت كتير بحب الزرع. على البلكون عندي، على بلكون المطبخ، كنت زارعة شجرة مشمش عجمة، وعلى البلكون تبع القوات كنت زارعة شجرة تفاح وشجرة دراء. كنت اهتم فيهم ويعطوا، تخيلوا بو كتير كبير واهتم فيهم ويعطوا كل سنة، وحتى عنا صور مع ولادنا بعقدوا قدام هودول الشجر. لما انا حبلت بالتوم، كان الصور اكيد مع بنتي الكبيرة، لما حبلت بالتوم وولدت اكيد طبيعي توم قدي بدون ياخده من وقتي، بطلت انا اطلع حتى ادعس البلكون. شو صار؟ لاني انا كل الفوكس تبعي على هالولاد، انا بطل عندي وقت اطلع لبرا. فاللي صار اني انا بلشت اهمل هالشجر اللي انا اصلا كنت كتير حبهم. اوكي ما في اجمل منها اصلا، اللي بيعرف بالزرع بيفهم انه انت تطلع كانت زهرة بعدين صارت حبة مشمش، مثل like a miracle يعني. فلما انا بطلت اطلع لبرا يلي صار اكيد انه هالشجر بلش يموت شوي شوي. لما ظهرت شفت كان في دود اخضر كبير عليه. طيب اللي صار واضح، انا ما كنت قادرة اعطي attention ولا فوكس ولا اهتمام ولا تركيز لهالشجر. اوكي فطبيعي انه اللي انا ما بحط الاتنشن تبعولي عليه رح يموت رح يروح. فانا اليوم باي زاوية من زوايا حياتي اذا انا عم شوف انه النتائج اللي انا عم بحصل عليهم منو زبطين، يعني ما كنت عم بعطي the right kind of focus لهيدا المطرح. وين انا بدي حط افكاري، تركيزي، تخطيطي، عيوني، وجودي، الانرجي تبعولي، طاقتي، هيدا الشيء اللي بده ينمى ويزيد بحياتي، هيدا اللي بدي اكتر منه. شفتو شجرة المشمش راحت، شجرة التفاح، شجرة الدراء، بس شو اللي ضل عندي؟ الحمد لله ثلاث اولاد بعقدوا مثل القمار. اوكي فانا قررت انه انا بدي حط طاقة بهيدا المطرح لانه هلا هيدا الشيء اللي مهم لي. هلا اكيد انا لو وقتها بهالتفكير كنت جبت حدا يهتم لي بهالشجر، بس انا وقتها ما كان عندي هالوعي. عرفتوا كيف؟ فنحن بكل مرحلة بحياتنا عنا مستوى وعي معين. انا اليوم هون لحتى أكون هيدا الشخص اللي أنا ما كان عندي إياه، يقلي توك توك توك كارلا وينك، تعي جيبي حدا مرتين بالجمعة يهتم لك بهالزرع. ما كان عندي حدا يقلي هيدا الشيء. أوكي أنا عم كون هيدا الشخص بحياتكم اليوم بليتل تشويسز كل نهار جمعة. وين سيدي العزيز؟ وين ماي بيوتيفول ماماسيتا؟ نحن بحاجة اليوم إنه تركيزنا يكون أكتر. بركة أنت بيوتيفول ماماسيتا بحاجة لمدخول أكبر، كبيتي حالك كب على الشغل لحتى تفوتي مدخول لهالبيت لهالولاد. يمكن هلأ صرت بموسم وين لازم تنتبهي أكتر لعائلتك، لازم تنتبهي أكتر للمراهقين اللي صاروا بحياتك، لأن المراهق بده انتباه كتير كبير كمان. وين يمكن أنت كل تركيزك على أولادك أهملت الكبل تبعولك، هالشريك الحياة وينه؟ وينه راح؟ ضاع؟ ماشي بغير طريق؟ وانت عم بتقولي لا ما ده هانيمون از اوفر، رايحين على الفقره تبع ده هانيمون از اوفر، بس يمكن ده هانيمون از نوت اوفر. يمكن انت لازم ترجعي تشوفي الفوكس والاتنشن تبعك وين، لانه اذا بتردي الفوكس والاتنشن عليه وبترجعي بتحسسي انه هو سبيشال اند يونيك لك، تشانسز ار انه القصص تتغير بالنسبه لك. نفس الشيء لنا كلنا، من اصغر الامور لاكبر الامور. شو رأيكم بهذا الحديث؟ هيدا كان السؤال لهالأسبوع ب Can I ask you a personal question؟ وقلت لكم أنا ما في لزوم أبداً أنه نجاوب على صوت عالي، فينا نجاوب على السكت على السكت على السكت، بس المهم أنه أنا عملت خيارات في حياتي، كان عندي خيارات وصلوني لمحل ما أنا، بس السؤال بضل هودول الخيارات يلي أنا عملتهم يا هل ترى عمرولي حياتي أو أسبكت في حياتي ولا هدمولي؟

0: ليتل تشويسز من صوت كلبنان.
1: Little Choices, خيارات صغيرة. هيدا البروغرام الحلو كل نهار جمعة. ليه حلو؟ ليه؟ لأنا شيتي مجروحة. حلو لأنه أنا ببقى أنا وعم بحكي حتى قلبي بيني وبين الميكرو. بدي كل شخص منكم يقدر يشوف الشورت كومينجز تبعوله. نهار اللي أنا تعلمت هالأمور وصرت شوف واتفرج وين الأغلاط اللي أنا بعملهم بطريقة تفكيري، بتحليلي، بالمعنى اللي أنا بعطيه للأمور، بقراراتي، خياراتي، أولوياتي، حسيت أنه مثل واحد يعني ما بقى في شيء، كأنه عم بيتفرج كان على الدنيا من شباك مهضوم حلو مفتوح، بس ليه ما بفتح كل الشبابيك وكل الابواب؟ هيك بصير فيني اشوف كل شيء موجود لإلي، وانا هيدا اللي بكون عم بتمناه لكل حدا منكم، لان انا كل جمعة عم بشتغل وكتير ببقى عم بتطلع على ماي كلاينتس اللي جايين لعندي، يلي قادرين يمكن يتكلفوا يدفعوا يحطوا وقت، وكمان عندهم الوعي يقولوا انه انا فيني اطلب المساعده، مش غلط يعني، ما بقى في شيم فيها هالقصه، بدي اروح عند حدا يساعدني خلص، انا I cannot live in this pain anymore, enough is enough. بس ببقى عم بتطلع فيه وعم بقول انه مين من المستمعين يا هل ترى هو كمان كان بحاجه لهالقعده وما بيقعدها، مين كان بحاجه حدا تو جايد بس منه قادر، ما عنده لا عنده الوعي انه يمكن يطلب المساعده او الامكانيه. فانا على هالاساس ببقى عم بحكي بالاذاعه هون ورا الميكرو، مشان هيك عم بقول لكم ليتل تشويسز. هيدا البروغرام اللي بتمنى يفوت على كل قلب، على كل دينه، على كل بيت، لحتى هيك نشقلب الامور. نحن ببلد بنتعب فيه كتير، في كتير اشياء بتتغير بين ليله وضحاها، قدي حلو نحن من جوا يكون عنا ريزيلينس، قدي نحن بنقدر نحمي حالنا، عيالنا، يضل في عنا فرح، رحمة، بسمة. البسمة ما بتجي من الشفاف، اللي بتجي من نص القلب. هلا مع بعضنا خلينا نشوف our second segment. بعرف انه كمان بتكونوا ناطرين هالسيجمنت The honeymoon is over، بس بدي ارجع لكم اذا بتحبوا تعملوا لي فولو على الانستغرام carla_keshishian_wakim، على الفيسبوك carla keshishian wakim family and teenager coach. ما بتندموا لانه رح تشوفوا انه في كتير فيديوهات قادرين عن جد يشقلبوا حياتكم فوقانة تحتانة. دايما نحن منفكر بدنا شيء كتير كبير لحتى نتغير، لا، معلومة صغيرة اوقات بتقدر تشقلب حياتنا فوقانة تحتانة. يلا نشوف مع بعضنا The honeymoon is over، خلص شهر العسل. بخلص شهر العسل لهالجمعة بدي لكم شي واسمعوني كتير منيح، وخصوصة انت بيورفل ماماسيتا بديك تسمعيني كتير منيح. ممكن انت تاخدي قرار انك انت تسكتي، تنشي، تعملي حالك انه منك عم بتشوفي شو اللي عم بيصير، وهيدا الشي رح يوجعك كتير وانا بعرف. وممكن تاخدي قرار انه انت تحكي وتعبري، وحتى لو ما عم تعرفي كيف تلاقي طريقة لحتى تزبطي أمورك بقلب بيتك مع شريك حياتك وعائلتك، يمكن تسقفي حالك، يمكن تروحي تستشيري، تطلبي المساعدة كرمال حدا يقدر يساعدك، تاخدي خطوات حلوة. وهيدا الشي كمان رح يتعبيك ورح يوجعيك، لأنه أنت وعم تحكي مع شريك حياتك، أنت وما عم تستسلمي، أنت وعم تفتحي تمك لحتى تحكي عن الأمور صح، أكيد هون أنت اللي مركزة، أنت اللي حاطة الأهمية، رح تتعبي وفيها كمان وجع. بس أنا ضروري قلك شغلة وتحطيها حلقة بدينتك، أنه ما تفكري بس باليوم أنه أنت في وجع أنت حملتيه وأنت عم تختاري أي وجع بدك تحملي. بديك تفكري بغير طريقة بيوفا ماماسيتا، بديك تفكري أنه من هلأ لخمستاشر سنة، يا هل ترى أنا إذا أنا عم بحمل الوجع يلي بيقول أني أنا بطنش وبسكت وبتم وبعمل حالي ما عم بقشع لأنه شريك حياتي ما بيسمعني وما بيرد علي وما بدي لا يضحك علي ولا يتمسخرني ولا يكهرب الجو بقلب البيت. هيدا الوجع اللي أنت بدك تحمليه بعد 15 سنة، لوين رح يوصلك هيدا الوجع؟ والوجع التاني يلي ممكن تختاري أنت تحمليه وين أنت عم بتركزي، عم بتكوني واعية وما عندك إهمال وعم بتسقفي حالك، تطلبي المساعدة كرمال تعرفي كيف بدك تنقذي عائلتك، هيدا نوع الوجع، وجع لما تحمليه بعد 15 سنة لوين ممكن يوصلك. لأنه إذا قادرة تعملي كالكول صغير رح تقدري تشوفي أنه وجع عن وجع رح يفرق، لأنه النتيجة رح تكون كتير غير. لما أنت تكوني عم بتطنشي وتسكتي رح توصلي لمحلات كتير بشعة والوجع رح يضل عم بيكمل. بينما إذا أنت كنت ما بتستسلمي وأنت اللي عندك اليقين وأنت يلي عندك السيرتنتي، رح تشوفي أنه بعد 15 سنة رح توصل أنت وعائلتك لمطرح حلو كتير، رح تقولي أنه أنا زهر ربيع عائلتي. ليه؟ لأنه أنا كان عندي السيرتنتي وأنا ما استسلمت. من هيك اليوم لا The honeymoon is over بدي أقلكون عن الانتقاد. يا الله هالانتقاد، وقعد تفكروا بدي أقلكون عن الانتقاد لما الزوجة تكون عم تنتقد زوجها أو الرجل عم ينتقد زوجته. اللي بدي أقلكون ياه، أكيد في حقد رح يطلع، أكيد ما في مهرب من هذا الموضوع، أوكي؟ في حقد، في حدا لما شخص تاني ينتقده مرة واثنين وثلاثة بيضل هالحب والغرام وهالعلاقة اللي فيها الأمان ما بفتكر هيدا الشيء رح يطلع حقد. بس تعرفوا حتى موضوعي مش عن هيك، لأنه مين منا ما بيعرف أنه رح يكون في كتير حقد بهيك علاقة. فأنت سيدي العزيز إذا كنت أنت يلي بتضلك تنتقد تنتقد تنتقد، ممكن منك ملاحظ على حالك مفكر حالك ملك ما عندي مشكل، فعلا يمكن يكون قلبك كتير طيب. أنا ما بعرف ليش أنت بتعمل هالانتقاد. الأب منا زابطة طبخة ناشفة، طبخة فيها ملح زيادة، حرقتيها منك حرقتيها، ليه ورا الباب منكن منطفين اليوم، ليه تحت الفوتيل وليه تكبين أكل، زحت الفوتيل في ألعام تضحك إلي ليه ليه ليه ليه أنت هيك ولبسك هيك وريحتك هيك وشعراتك هيك، ليه بتصف السيارة بهالطريقة، ليه ما انتبهت للكهرباء للمي. كلنا فينا نحنا نحكي ونقرر كيف الأمور بدها تصير بقلب البيت، بس طبعا لما الموضوع يكون فيه بطريقة انتقاد شخص التاني خلص بيكون قريف حياته. بس أنا ما عم بحكي عن أنه شخص قريف حياته، انسى. أنا بدي أقلك شيء، أنه اللي عم بيصير أنه هيدي السيدة هالزوجة اللي هي قدامك اللي بتموت فيك اللي بتحبك وبتحب حالها كانت وبنت قوية وشاطرة، تعش رح يصير فيها خصوصا إذا هي هوم ستينج مام، يعني هي هالبنوت اللي قاعده بالبيت عم بتربي لك ولادك وولادها، تركت كل شيء وقاعده عم بتربي ما عم تشتغل، لانه بدها تكون هالنوع من الامات. ما مشكل، يا اما لانه فاينانشلي انت قادر تكون موجود لحتى هي ما تشتغل، او هي بتحب انه هي تكون موجوده كل الوقت للولاد بدها تستفيد من هالمرحله. مهم، اوكي. المهم انه من ورا كل هالانتقاد لازم تعرف شو عم بيصير معها هي. ممكن تكون اقوى بنوت، وممكن تكون بنوت أساساً هي ما عندها الشخصية القوية، يمكن تكون كتير قوية بس اجت لعندك على البيت، أوكي؟ من وراء هالانتقاد الدايم الدايم الدايم رح يصير شيء كتير بزعل، إنه هي رح تخسر ثقتها بحالها، وفعلاً رح تصدق إنه هي ولا شيء بيزبط معها. هي ما عم بتقلك هيك بتمها، بس هيدا هو يلي عم بتحسه نقطة ورا نقطة. انت تخيل بس المي شو فيها تعمل، كيف تنخر بالصخر. نفس الشي كلماتك نقطة ورا نقطة، كلمة ورا كلمة عم بينخروا فيها. هلأ كنت عم بقلك يمكن انت شخص طيب، ويمكن انت شخص حنون، ويمكن عندك اجمل النوايا، ما رح انكر عليك هيدا الشي، اوكي. بس تقلك شي، يمكن يكون عندك OCD، فقدي انت بتتحكم، قدي انت بتعمل كنترول، وقدي انت عم تقدر تشوف كل شيء، لانه بالنسبة لك لازم تشوف الخطر انت والغلط لحتى تصلحه. فانت ما عم تعمل هيدا الشيء تتحطمها، بس ما بيهمني، ما بكل الاحوال بدك او ما بدك النتيجة وحدة انك عم بتحطمها. رح يجي وقت انه عقدفة هالامور هي ما رح تحس حالها انه عندها سلف كونفيدنس. بتذكر زبونتي هيدا من كذا سنة، منا قصة جديدة، كانت عم بتخبرني عن انتقاد جوزها وكل هالشيء. هذا كابل انا تبعته، قالت لي كارلا مره كنا بالسياره، كان عايمها هدول الكروت اللي بتعرفهم، هول الكروت اللي كان اذا بدك تشرج تليفونك في كارت بتشتريه وبتجيب هال250 القرش وبتحك، صح؟ اشتروا من الترومبا وهي عم بتحك لانه بدها تعبي تليفونها، وقد ما هي عتلاني هم انه اذا كنت بتحك زياده بيروح الرقم، كانت تتذكر، فراح الرقم معها. ومن جوا القلق والتوتر اللي طلعوا جواتها، كأنه بنت صغيرة، كأنه بيبي وهي بنت عندها شخصيتها، قلت لي كارلا حسيت حالي حمارة، حسيت حالي تافهة صغيرة، ما بيطلع بإيدها شيء، اف قدي حسيت حالي فاشلة، وقدي خفت اني انا قله. عن جد عن جد شوفوا كيف الانسان ممكن يوصل انسان تاني من دون قصده لمحلات ولا ابشع من هيك. طب هيدي البنوت لازم يكون عندها شخصيتها، ولازم ما تعمل قلق ولا توتر كرمال تقدر تربي هالولاد بطريقة رائعة لحتى تطلع الأجمل اللي جواتها. لا، انسرق هيدا الشي منها. فأنا بقلكن بدنا ننتبه، بدنا ننتبه على الانتقاد، لأنه ولا أبشع من هيك. أنه عارف شو يلي عم يخلقه. أنا معكن، بس النتيجة إنه بالنسبة لإلي شغلة وحدة، ما في أمان بقلب هيدي العلاقة. هيدي السيدة ما عم بتحس حالها إنه هي بأمان. باي ذا واي، الأولاد بقلب هيدي العلاقة إذا هيك كمليت، خصوصا إذا جتهم بنوت مثلا حساسة شوي صغيرة، رح يطلع عندها أكبر أنواع القلق على وجه الأرض، لأنه بالنسبة لها هي هيك رح تفكر، كل العالم عم يتفرجوا علي ناطريني لحتى أغلط لحتى ينتقدوني. فإذا أنا بدي أعمل كل شيء لحتى أبين أني أنا بيرفكت لحتى ما حدا يمرك علي، ونحن بنعرف كتير منيح أنه ما فينا نكون بيرفكت، فهيدي البنوت رح تموت قلق. أوكي، والليتر اللي أنا عندي هلأ صبايا 15-16 سنة عمرهم بشتغل معهم كرمل هالموضوع بالتحديد، لأنه عندهم بي نرجسي، طرف نرجسي، أو عنده OCD وعنده كنترول، بيعمل هيدا الشيء مع مرته، مين بيدفع الضريبة؟ البنوت الصغيرة. ما في أمان بقلب هيدي العلاقة، وهذا شيء كتير بزعل أكيد. نحنا بدنا علاقة وين فيها أمان. وبدي أقولك شيء بيرفل ماماسيتا، ولقلك كمان سيدي العزيز، بدي يكون عنا certainty، ما نخاف أنه قول أنا بعمل أغلاط بدي صلح هدول الأغلاط، ما بيأثر. يا ما عاملين أغلاط ومصلحينهم أنا وشريك حياتي. Is it perfect now? No, it's not. منضلنا نتعلم، منضلنا نتعلم، وصمل عليهم الأولاد بس يكبروا، هن مش ناقصهم الشيء حتى يقولولنا كل أغلاطنا، صح؟ بس بدي أقول لك بيرفا ماماسيتا، إنه أنت يكون عندك القدرة أنك تحكي، أكيد حكي صريح واضح مباشر بنعومة بطيبة، بس باستمرارية بكوميتمنت بالتزام، إنه لا لا بدنا نضل نحكي عن هذا الموضوع. أوكي بالمنيح، بس رح نضل نحكي عن هذا الموضوع. أي أنا بقول لك إنه هاي مسؤولية كتير كبيرة، هاي مسؤولية كتير كبيرة بآخرها بنهاية المطاف بتقولي كان عندي certainty أنا أني أنا ما زحيت، أنا عندي certainty بعرف أنه هاي العيلة عملناها، هاي عيلة، العيلة معناتها ما منفرد فيها، ما منفرد فيها للعيلة، فبدأ تزبط الأمور وبدنا نمشي الأمور. وأكيد برجع بقلكن أنه لما يكون في physical abuse والشخص يكون abusive بشكل بخوف، هيدا صار موضوع تاني، هيدا صار موضوع بده علاج لحال. أنا عم بحكيكن نغمال ما أوكي، the average family، the average Lebanese family كيف بتكون؟ ما رح نستسلم أبداً، لأنه this is the biggest responsibility. يلا نشوف مع بعضنا إيلي شو بده يسمعنا، بنرجع بننتقل مع بعضنا to our other segments.

0: Little Choices من صوت كلبنان.
1: ليتل تشويسز خيارات صغيره معكم ورا الميكرو كارلا كيشيشان وكيم. لكل حدا عم بيتسمع اليوم دوز بيوتيفول سيجمنتس بليتل تشويسز وينكم علقانين بالعجقه؟ انا بنبسط اذا علقانين بالعجقه لانه ما عندكم غير شيء تعملوه غير انكم تتسمعوا لليتل تشويسز. اوكي بناخذ نفس عميق وبنقول انه يلا خليني استفيد لكن من هالوقت طالما انا بقلب العجقه خليني انا سقف حالي لحتى بركه هيك بلقط كم تول كم سكيل ترانسفورميشن من هون ومن هون لحتى حسن حياتي لانه انا كمان بستاهل اني انا اكون عم عيش حياه فيها هيك نكهه هيك فريجرنس طعمه حلوه كتير. اوكي اور سيجمنت هلا ثيرد سيجمنت وصلنا لها هي كمان فيها شيء هيك بحب ارسكن فيه. ذس سيجمنت شو بيقول؟ ستوب لاينج تو يور سيلف. حاج تكذب على حالك حيش تكذب على حالك. Stop lying to yourself.
0: Little Choices من صوت كلبنان.
1: Stop lying to yourself. يلا ما بقى بدي اكذب على حالي لانه اذا بكذب على حالي اذا كان في امل انه نتائجي يتغيروا بالحياة خلاص قضيت عليهم لهدول النتائج. قضيت على الامل يلي بيقول انه ايه انت كمان سيدي العزيز بيلبق لك انه يطلع لك نتائج مختلفة بالحياة. Stop lying to yourself. حاج تكذب على حالك. مثلا لما انا اسمع كتير حوالي من my clients انه هيدا المدخول it's okay it's a good one هيدا المدخول بكفيني انا. اوكي طب انا بدي اسألك سؤال، عن جد هيدا المدخول عم بكفيك وعم بكفي عائلتك فعلا هيك هيك عن جد ولا ما بتقدر تحط على نفسك انك تقول انه لا عبالك شوي اكتر بس you don't know how. بتعرف ما عندي مشكل اللي بدك ياه انت عمله بس اذا بدك تضلك تقول هي ليه انا نصيبي هيك ما علي يلا بقبل انا نصيبي هيك. اوكي الله هالقد كتب لي ونصيبي هيك انا رح اقبل وانا ما بيهمني الامور المادية بالحياة انا بقدر اقنع حالي انه هن منهم مهمين. بتقدر تقنع حالك بهذا الشيء بس بتتك يلي بتقول فيها لحالك ليه نصيبي هيك؟ ليه نصيبي أنا بالحياة بس هالقد؟ أنا كتير بخاف عليك لأنه الجواب اللي رح يطلع لأنه أنت حظك هالقد بالحياة مش مكتوب لإلك أكتر. بينما إذا بتقول لحالك المزبوط أنا بدي أكتر من الحياة أنا بدي مدخول أكتر لأنه أنا بعرف حالي شاطر عندي التزام عندي انضباط أنا بقدر فوت مدخول أكتر بس أنا ما عم بعرف كيف شو عم بيعملوا غير عالم كيف عم بيتصرفوا كيف بيفكروا لحتى يحصلوا على نتائج أحسن. ها هيدا السؤال رح يجيب لك سيدي العزيز وإنت أنت بفما مسيتا نتائج أحلى. هون صار عندي أمل إنه في شيء رح يتغير مزبوط ولا لا؟ أنا بدي لكم القناعة كنز لا يفنى. قدي سمعينا هيدي سمعينا كتير بس أنا قول أوكي بس ممنوع نحط فول ستوب من بعدها. القناعة كنز لا يفنى فيرجول ومنكمل. This satisfaction is a creative state. يعني أنا بقبل باللي أنا عندي إيه واللي عندي إيه الحمد لله رب العالمين عليه بس كمان أنا بعرف أنه في جواتي إحساس عم بيقلي أنا ما عم بكتفي. أوكي أنا هلأ هيدا الموجود بحبه ممنون لإله أوكي عظيم بس إذا أنا بتطلع لقدام عم بحس إنه لا I'm not satisfied هيدا الشيء ما بيكفي وأنا بعرف إنه فيني أنا جيب أكتر من هيك. ساعتها بعرف إنه هيدا هون العقل يلي بين الدينتين رح يبلش يصير creative. ما في غير طريقة لحتى نحن عقلنا يصير creative. منقول this satisfaction is a creative state. ساعتها أنا بس لما أكون عم بتوتر وبمحل هيك عم نقرس وبمحل عم شوف إنه في فريكشن بمحل في طلبات علي وأنا ما عم لحق بدال ما أنا عيت وصرخ على أولادي وسكتهم على شريكة حياتي وقول خلاص خلاص الواحد بده يكتفي ليه أنتو هيك؟ لا أول شيء الواحد بده يشكر ربه على اللي موجود بس كمان بده يقول لحاله إيه والله نحنا كمان بيلبق لنا الأحسن. ليه لا؟ ليه ما منحط طاقة؟ ليه ما منحط مجهود؟ وبحب أنا كتير لما يكون عنا المنتاليتي تبع أني أنا بدي دب دب دب كل قرش وكل ليرة بدي أكويت دولار ودبه. طب من دب بس this is a mentality ممنوع يكون عندي هالمنتاليتي بلا ما يكون كمان عندي منتاليتي بتقول انه حلو اعرف انا وين بصرف وين بضب، بس الاحلى بعد كمان اعرف انه انا I can generate income، انا بقدر اشتغل حط انرجي حط طاقة لحتى اجيب غيرهم لهدول اللي عم ينصرفوا. شو رأيكم بهالطريقة التفكير؟ هيدي طريقة تفكير مختلفة عن اني انا ضلني محدودة بحياتي وبطريقة تفكيري. سألوه لحدا هيك حكيم بهالدنيا، قالوا له بشرفك ليك هالتكنولوجي قدي عم تتقدم وقدي صار في راحة وهيك، ليه هالإنسان منه مبسوط؟ ليه هالإنسان منه مرتاح؟ ليه هالإنسان ما عم يقدر يخلق النتائج اللي هو بده إياها بحياته ليكون مرتاح؟ تاشو قال لهم شي واحد بس، قالوا إنسان ما بيفكر بس، ما في ولا سبب تاني، مش انه في حدا ضده للانسان وحدا عمل له كتيبة. كتير ناس بيقولوا لي كارلا عم حس انه انا حدا عمل لي كتيبة او هيدا نفس او عين، تركوا لي اياهم هدول عشان اعملوا كل شيء عليكم انتو بعدين بنشوف اذا هالعين رح تزبط ولا لا، وشو رأيكم؟ فجاوب الانسان مشكلته مشكلة واحدة بس، الانسان ما بيفكر. شو يعني؟ هلا حتقولوا لي كارلا شو ما بنفكر؟ كل نهار بنفكر، كل نهار بنفكر بمشاكلنا، ونلوم ونعتب، نفكر شو بدنا نلبس، شو بدنا نطبخ، وين بدنا نروح، كيف بدنا نعمل. هيدا منو تفكير. التفكير لو بتعرفوا هيدا العقل قد ايه فيه طاقه وقوه رح تعرفوا شو يعني تفكير. تفكير يعني انا بقعد عندي 30 دقيقه على القليل 3 مرات بالجمعه، بقعد بختلي بحالي، ما بتسمع لا ميوزيك ولا بيكون في حدا معي، لوحدي اي ريفلكت، بفكر فكر، بشوف بقلب راسي بالإيماجينيشن تبعولي شو النتائج اللي أنا بدي إياهن. أوكي أنا بدي أكون بعلاقة مع شخص حنون وطيب، أنا بدي يكون عندي إنكم أكتر، وبدي أكيد حدد مزبوط شو اللي أنا بدي إياه، بدي بيت أرتب شوي، بدي بيت أكبر شوي، أوضة زيادة، بدي بيت مع جنينة، بدي سيارة، شو بدي؟ بدي أصحاب يكونوا عندهم نفس المنتاليتي تبعولي، ما بيهم شو ما كان اللي أنا بدي إياه. بدي لكم مش أنا عم بخترع، اللي بقدر أنا أمسكه براسي I can hold it in my mind، فيني شوفه براسي، أنا فيني أرجع أمسكه بإيدي، بس في شرط، بدي أكتب اللي أنا بدي إياه بتحديد، بدي أقعد أنا فكر وخطط وشوف شو هن الريسورسز اللي أنا بحاجة لقلهم، شو الموارد يلي ناقصيني يلي أنا ما عم بيخلوني لأنه هن ناقصين أوصل أخلق يلي أنا بدي إياه. بجي أنا بعمل ان ليست، أوكي؟ ليستا، بعمل ليستا على القليلة فيها 50 شغلة فيني خطوات أنا أخدون لحتى أنا أجذب لألي شي. هلأ ما رح يكونوا خطوات ديغاكت، بس أنا بياخد خطوات ماسيف أكشن، ما بعرف أي وحدة منهم اثنين أو ثلاثة ممكن يفرخ منهم شي يقدروا يخلوني أوصل للقصص اللي أنا بديها. يعني من أصل 50 يمكن آخر شي أترك 5. لما أنا أعمل هيك بكون أنا من الناس يلي بلشوا يفكروا وبلشوا يجربوا يلاقوا طريقة تانية لحتى يحصلوا على اللي بدهم إياه بالحياة. فهيدا أحسن أنا بالنسبة لإلي. ما بعرف أنت سيدي العزيز شو عم بتفكر، بس isn't this better؟ منا هيدي طريقة أحلى من أني أنا ضلني عم بكذب على حالي. فأنا بدي أخد قرار. شو يا إلي معي أنت؟ ناخد قرار أنه no I'm not gonna lie to myself anymore. شو بدك تسمعنا إلي؟

0: Little Choices من صوتك لبنان.
1: وصلنا لآخر فقرة عنا إياها، ما بدي ضيع ولا دقيقة لأنه بعد شوي رح شوفوا لقيلي عم بيشوبر ويهوبر لحتى يقلي يلا عطيني الهواء. أوكي، بس أنا بعرف كلكن بتكونوا ناطرين The Mental Gym، هيدا المطرح اللي نحنا فيه مش بحاجة لا يوغا مات ولا رانينج شوز. منتل جيم لهالأسبوع بدي إياك تنزلي عن برج المراقبة اللي انت واقفة عليه. برج المراقبة وين انت عم بتنبشي على الخطر وتعبتي وخلص ما بقى فيك. بالورم اب لهالأسبوع عرفتوا كيف عقلنا يلي بيكون تعود من ورا مشاكل الحياة، صعوبات الحياة، قد ما هالحياة شتت علينا صعوبات، هالعقل تعود انه دايما ينبش على الخطر، دايما يكون خايف، دايما يكون قلقان. وقديه نحنا لما نتعود ننبش على الخطر جسمنا بيهلك، خلص ما بيعود قادر يتحمل قديه هو عم بينبش، قديه هو ناطر، قديه هو عم بيتحضر للخطر. بالأكزرسايز بدي أطلب منك بس هيك تخيلي حالك ببرج مراقبة، انت فوق قاعدة عم تطلعي بالهورايزن، عم بتشوفي شو الخطر يلي جاي صوبك، شو الشيء الصعب يلي انت بدك تضطري تواجهيه قريبا. لدقيقة واحدة بس بدي اطلب منك تنزلي من برج المراقبة، انزلي انزلي، خدي نفس عميق وقولي لحالك خلص خلص تعبت بقى من اني انا نبش على الخطر ولاقيه قبل ما هو يلاقيني، خلص انا بدي هلأ لهالدقيقة كون موجودة هون هلأ بهاللحظة، لانه هون هلأ بهاللحظة أنا عندي كفاية أمان لحتى أكون عم بعيش هيدي اللحظة. بالستريتشينج بدي أقلك شيء، القوة منا دايما أنه أنا كون مستعدة لحتى أنا واجه الخطر. القوة مش معناتها أنه أنا عطول on guard، أنا عطول الرادار تبعي عم اشتغل بقوة لحتى أنا أقدر أقول لحالي أني أنا شاطرة وقوية وأنا بعرف استبق الأمور. القوة الحقيقية منا هاي، مش دايما القوة الحقيقية هي هاي. القوة الحقيقية اني انا اقول لحالي انا بقدر روق على حالي شوي، انا بقدر كون ببالانس شوي صغيرة، انا خلص بدي اترك هالرادار ما بقى بدي اياه، لانه انا ما بقى بدي اعيش الحياة بهالطريقة تعبانة اكتر من التعب. القوة الحقيقية هي انه انا اقدر اعرف انه بهالحياة في يكون انا واعية عم بنتبه للقصص اللي عم بتصير من دون ما أنا كون obsessed مهووسة بإني أنا لاقي الأشياء الغلط والصعوبات والقصص اللي ممكن تأذيني. أنا بعرف بيفا ماماسيتا أنت بتكوني ما بدك بقى تحسي هالأحاسيس اللي بتوجعيك اللي بتأذيك، عم تحميها يمكن لهيدي البنوت الصغيرة اللي جواتك، بس الحياة ما بتنعش بهالطريقة. مشان هيك this mental gym for this week, this beautiful mental gym كرمال انت تقدري تطلعي من هيدا القلق. شوفوا كيف كل السيجمنتس تبع ليتل تشويسز هن معمولين كرمال يمسكونا بايدنا وياخدونا لبر الامان. وبر الامان مش معناتها ما في صعوبات، ومش معناتها الحياه هينه، لا، بس معناتها انه انا المعنى اللي بعطيه لكل صعوبه عم تجي صوبه بحياتي، ولو عم تضربني وعم بتوقعني وعم بنبطح على الارض وعم بنوجع وعم ببكي وعم بتعب لحتى ارجع صح، بس معناتها أنا بعرف أقول لحالي إنه this is not punishment. الحياة ما عم بتقصصني، رب العالمين ما عم بيقصصني، بالعكس هودول كلهم عم بيحضروني وعم بيجبروني إني أنا روح to another level of consciousness، إني أنا أقول لحالي موجود لإلي إشياء بهالدنيا وين أنا بكل القوة اللي الله حطها جواتي أنا بقدر كتير منيح انتقل من مرحلة ما يترعب فيها لمرحلة أنا بعرف افتح إيدي لحتى استقبل يلي جاي صعوبة، لو شو ما كان يكون عندي ثقة اني انا رح اقدر ارجع اوقف على اجري. وهلا خلي صوتي يروح معكم يتغلغل لجواتكم، يفعل جواتكم، يوعي جواتكم، يجدد جواتكم، كل طاقاتكم، كل مهاراتكم، وخلي كمان صوتي يروح معكم يكسر كل الحواجز اللي عاملينها يلي بتقول انه انتم تعبانين ومش قادرين تكملوا. والى اللقاء بحلقة جديدة من Little Choices نهار الجمعة الجاية، الله راد.
0: Little Choices عبر صوتي كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، باك تو سكول شنط قرطاسية بأحسن الأسعار.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
4: تبرد
5: تعبولت
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولت
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبولت
6: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: الداخل تحت ضغط التحولات، معادلات سياسية وأمنية جديدة وواقع معيشي يزداد ثقلا.
5: أهلا بكم راديو راما من صوت كل لبنان، مع تحيات كريستال شقير بوجبرايل ألان جديد خليفي ووسام قنواتي.

0: العناوين.
1: العفو العام وبيطوي مرحلة سياسية وبيفتح مرحلة سياسية جديدة. عملية الطعن اللي بنحكى فيها هي عملية طعن سياسية. شفنا فقط نقاط سياسية لتسجيل نقاط وشد العصب الطائفي.
2: الالتزام بالعدادات ليس خيارا، ولا يحق لأحد أن يضيف على فاتورة المواطن رسوما وبدلات من عنده. نحن بالمرصاد والقانون سيطبق.
0: وفي عناوين راديو رما أيضا، قانون العفو العام يوقع السلام، يقدر الخطوة ويتواصل مع الرئيس عون وباسيل، سنطعن احتراما للشهداء. إسرائيل تسلم 4 أسرى وعون يهنئ بعودتهم، لا سلاح على أرض لبنان إلا للشرعية. حزب الله يشكك بالسيطرة الإسرائيلية على علي طاهر وكاتس يصاعد، احتلال المرتفعات يكرس نهاية سيطرة الحزب. ضغط أمريكي باتجاه اتفاق جديد يشمل مضيق هرمز والملف النووي. بالإضافة إلى خاص راديو راما مع المحامي أمين بشير والأحوال الجوية.
3: نائب رئيس الحكومة طارق متري في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
4: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جان 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
8: تعبورت تعبورت تعبورت،
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تعبورت تعبورت تعبورت،
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: المينان وما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. ضغط تحولات يثقل المشهد اللبناني، فيما تزداد الأعباء المعيشية ثقلا على اللبنانيين. في الواجهة، قانون العفو العام يفتح بابا سياسيا وقانونيا جديدا، مع توقيعه وتقدير رئيس الحكومة للخطوة بالتوازي مع إعلان التيار الوطني الحر التوجه إلى الطعن به. وفي الجنوب تتقدم قضية الأسرى والوقائع الميدانية إلى صدارة المشهد، أما مرتفعات علي طاهر فتتحول إلى عنوان جديد للسجل، بين تأكيد إسرائيلي على فرض السيطرة وتشكيك حزب الله في هذه المعطيات، في انعكاس لاستمرار الصراع على تثبيت الوقائع الميدانية. وعلى خط موازن تتجه الأنظار إلى المسار الأمريكي الإيراني، مع ضغط واشنطن باتجاه اتفاق جديد يتناول الملف النووي ومضيق هرمز، في وقت يبدو فيه لبنان معنيا مباشرة بكل تبدل في موازين المنطقة. وفي الداخل لا تنفصل تداعيات التطورات عن يوميات اللبنانيين، مع تصاعد الاعتراض على فواتير المولدات هذا الشهر، ما استدعى اجتماعا استثنائيا خرج بتشديد الرقابة الرسمية على التسعيرة. ومن هنا نبدأ.
1: إذن على الرغم من ثقل الملفات السياسية والأمنية التي تضغط على المشهد الداخلي، نبدأ النشرة من وجع يلامس يوميات شريحة واسعة من اللبنانيين. فواتير المولدات التي ارتفعت هذا الشهر وأثارت موجة اعتراض واسعة دفعت إلى عقد اجتماع استثنائي انتهى إلى تشديد الرقابة الرسمية على التسعيرة ورفض أي تبرير للزيادات العشوائية، وفي وقت باتت فيه فاتورة الكهرباء الخاصة عبئا إضافيا على ميزانية العائلات. أكد وزير الاقتصاد عامر البساط أن ارتفاع سعر المازوت لا يبرر مخالفة التسعيرة الرسمية، معلنا تشديد الإجراءات بحق المخالفين، ودعا المواطنين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي مخالفة وتقديم الشكاوى إلى وزارة الاقتصاد عبر المنصة الإلكترونية لحماية المستهلك أو الاتصال على الخط الساخن 1739.
2: التسعيرة الرسمية ليست اقتراحا، والالتزام بالعدادات ليس خيارا، ولا يحق لأحد أن يضيف على فاتورة المواطن رسوما وبدلات من عنده. لن نكتفي بالتحذيرات أو بمحاضر ضبط تبقى من دون تنفيذ. المطلوب سلسلة واضحة وسريعة، كشف، محضر ضبط، قضاء، إشارة قضائية، ومن ثم التنفيذ. ومن يعتقد أنه سيستطيع استغلال حاجة الناس للكهرباء أو أن الدولة ستغض النظر عن المخالفات فهو مخطئ. نحن بالمرصاد والقانون سيطبق على الجميع.
0: وارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 31 ألف ليرة لبنانية، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 28 ألف ليرة لبنانية.
1: وقع رئيس الجمهورية قانون العفو العام في خطوة قبلت بترحيب من مؤيديه، فيما برز في المقابل اتجاه إلى الطعن بالقانون، ما يفتح الباب أمام سجال سياسي وقانوني حول مضمونه ومصيره. رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصل بالرئيس عون مقدرا توقيعه على قانون العفو الذي انتظره اللبنانيون طويلا. وفي السياق أعطى سلام توجيهاته إلى الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء لنشر القانون اليوم في عدد خاص من الجريدات الرسمية.
0: النائب فؤاد مخزومي رحب بتوقيع رئيس الجمهورية، مؤكدا أن إقرار العفو العام يشكل خطوة مهمة على طريق طي صفحة من المعاناة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتعزيز الثقة بالقضاء وبالدولة اللبنانية. وعقب توقيع رئيس الجمهورية قانون العفو العام ارتفعت التكبيرات من داخل سجن رومي احتفالا.
1: هذا ووجه سجناء لبنان رسالة شكر وامتنان، وأكدوا أن إقرار هذا القانون لا يكون نهاية الطريق، بل هو خطوة في مسار طويل، وإن العمل والمساعي ستستمر دون توقف حتى الإفراج عن كل سجين مظلوم وتحقيق العدالة الشاملة.
0: في المقابل أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن تكتل لبنان القوي سيطعن بقانون العفو العام حماية للعدالة واحتراما للشهداء.
3: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة المحامي أمين بشير، أهلا بك.
4: مساء الخير وشكرا على الاستضافة.
5: بعد توقيع رئيس الجمهورية جوزيف عون قانون العفو العام، ما هي الخطوات والإجراءات القانونية التي يفترض أن تلي هذا التوقيع؟
4: يعني بالطبع اللبنانيين بأغلبهم كانوا بانتظار توقيع فخامة الرئيس على المرسوم، لأنه كان في أكثر من سيناريو يعني عم بينطرح، وبعتقد فخامة الرئيس يعني قطع الشك باليقين ومضى هذا هذا المشروع القانون، وبالتالي تحول إلى قانون فور هلأ نشره بالجريدة الرسمية ويصبح يعني نافذ. هلأ بالطبع أنا عم بنحكى بأنه النائب جبران باسيل حيتقدم بطعن ويطلب وقف تنفيذه، وهذا الأمر برجع على المجلس الدستوري، ولكن بالطبع يعني فور نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية يصبح نافذ. وبعتقد أنه حتى الإجراءات أو عملية الطعن اللي بنحكى فيها هي عملية طعن سياسية أكثر منها قانونية، يعني حتى النقاط اللي عم بنحكى فيها هي نقاط سياسية. يعني يا ريت شفنا نقاط فعلا قانونية اللي ممكن ينطعن فيها بالقانون، بل شفنا فقط نقاط سياسية لتسجيل يعني نقاط وشد العصب الطائفي للأسف لا أكثر ولا أقل.
5: كم يستغرق مسار الطعن، وهل برأيك هناك احتمال لرفض الطعن؟
4: بالنسبة لل يعني الأمور الواردة لنا من مجريات الطعن وأسبابه، مثل ما حكيت هي أسباب سياسية، وبالطبع يعني هذه الأسباب السياسية بيخدوا فيها بالطعن، وبالطبع سوف يرد، ولكن كما قلت يعني فقط من أجل تسجيل نقاط سياسية شعبوية وشد عصب طائفي للأسف. ولكن أسباب يعني القانونية اللي المفروض كانت تنطرح ما انطرحت، يعني مواضيع عفو عام بالنسبة لتجار مخدرات أو تعاطي المخدرات اللي هي قضايا هذه مش سياسية، يعني المفروض العفو العام مثل ما كلنا صرنا بنعرف انه هو بيطوي مرحلة سياسية وبيفتح مرحلة سياسية جديدة، وبالتالي بتكون قضايا هي قضايا سياسية، ما بتلحق القضايا اللي هي من نوع المخدرات أو غيرها، هذه قضايا شخصية. للأسف هذه حتى النقاط ما تم الطعن فيها، هذا دليل على أنه الطعن هو طعن سياسي فقط من أجل يعني كسب مزيد من النقاط بالسياسي، ولكن لن يعرقل مسار هذا القانون. وطبعا يعني حتى الطعن هذا سوف يرد بعتقد بالقريب العاجل.
5: نعم، المحامي أمين بشير شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لكم.
1: بقي ملف الأسرى في واجهة المتابعة مع استلام الصليب الأحمر الدولي 4 معتقلين أفرجت عنهم إسرائيل اليوم عند معبر رأس الناقورة الحدودي. العملية التي شملت 5 أشخاص نقل أحدهم أمس جرت بوساطة إنسانية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي أكدت أن دورها اقتصر على تسهيل عملية النقل كوسيط محايد بين الطرفين.
0: ولاحقا سلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسرى إلى الجيش اللبناني في ثكنة بن وبركات في صور.
1: وتعقيبا أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عن شكره لكل المساعي والجهود التي بذلت لا سيما من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة رئيسها دونالد ترامب والجهات الدولية وفي مقدمها الصليب الأحمر الدولي. وقال عون إن هذه الخطوة الأولى تجدد التأكيد على جدوى الموقف اللبناني الصلب بكل مكوناته، كما على ضرورة استكمال الخطوات المطلوبة والتي نص عليها إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية الكاملة غير منتقصة شبرا من أرضنا ولا ناقصة إنسانا من شعبنا. وختم عون بتوجيه التهنئة بالحرية لكل من الأسرى المحررين كما إلى أهلهم وعائلاتهم، مجددا العهد على استمرار النضال لتحقيق المطالب والأهداف الوطنية كاملة.
0: وبعد خطوة تحرير الدفعة الأولى من الأسرى ترقب لتحديد موعد الجولة 8 من المفاوضات. وقد أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أنها تواصل تيسير الحوار بين إسرائيل ولبنان بشكل يومي وتطلع إلى الجولة المقبلة من المحادثات في روما، وقالت إنها لا تزال ملتزمة بالتنفيذ الكامل للإطار الثلاثي. وأشادت السفارة الأمريكية بالحكومتين اللبنانية والإسرائيلية لإظهارهما حسن النية من خلال الخطوات الأولى، وأملت في أي يكون ذلك أساسا لتوسيع النقاشات حول قضايا أخرى.
1: وفي ملف علي الطاهر تتضارب روايات حول واقع السيطرة على الموقع، ففي وقت يشكك فيه حزب الله بالرواية الإسرائيلية تؤكد إسرائيل إحكام سيطرتها عليه.
0: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادي قال لا تزال هناك ضبابية حول واقع سيطرة إسرائيل على تلة علي طاهر، وفي مداخلة عبر إذاعة سبوتنيك قال كيف يمكن للعدو الإسرائيلي أن يدعي السيطرة على تلة علي طاهر وهو لا يزال يقوم بقصفها والإغارة عليها بشكل متواصل. ورأى حمادي أن إسرائيل تحاول أن تصور تلة علي طاهر كالحصن الأخير لحزب الله ليتمكن نتنياهو من استثماره كورقة في الانتخابات، لكنه كأي موقع آخر أو تل في جنوب لبنان له قيمة وجودية مقدسة، وسيطرة الإسرائيلي عليها ليست بكارثة في الواقع العسكري كما أنها ليست آخر المطاف.
1: على الضفة المقابلة وفي أول تعليق لوزير الدفاع الإسرائيلي بعد المزاعم الإسرائيلية بالسيطرة على مرتفعات علي طاهر، اعتبر إسرائيل كاتس أن السيطرة على مرتفعات علي طاهر تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل تفكيك الأنفاق والانتشار للسيطرة على جبل علي طاهر. كما أكد كاتس أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان حتى يسلم حزب الله سلاحه.
0: وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم أنه عثر على 15 جثة لمسلحي حزب الله في أنفاق علي طاهر. هذا وأشارت وسائل أعلام إسرائيلية إلى أن إسرائيل تستعد لاحتمال أن تؤدي السيطرة على علي طاهر إلى تصعيد ونشوب صراع قد يقتصر على المنطقة الشمالية وربما يمتد إلى أيام من القتال.
1: ويبقى الميدان مفتوحا على مزيد من التطورات وجولة جديدة من التصعيد جنوبا ولو كانت محدودة نسبة للأيام الماضية، حيث طال قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي طلوسة وبني حيان، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في بلدة المنصورية.
0: من معبر العبودية أعلن اللواء حسن شقير أن لبنان يسعى بالتعاون مع الجانب السوري لتسهيل حركة النقل بين البلدين وإلى تحسينها. وأشار شقير إلى أن الجانب السوري أبلغهم الرغبة في إعادة فتح المعبر في 9 أيلول الجاري، مؤكدا أن الجانب اللبناني على أتم الجاهزية.
6: نحن الهدف من كل هذا نواكب التطورات اللي عم تصير بالمنطقة، بالأخص أنه نحن مع الإخوة السوريين قريبا حتفتح كل هالمعابر، حيكون في حركة نشطة. الهدف الأساسي بهذا الموضوع تسهيل عمل ونقل المواطنين. الشغل الثاني كمان، كل مواطن ومقيم على الأراضي اللبنانية بشكل شرعي حقه أنه ياخد خدمته بسرعة وما عاد ينطر، يفوت على مركز مرتب، يفوت على مكان لائق اللبناني، يفوت على مركز للدولة اللبنانية يفتخر بهالمركز، يفتخر بانتمائه لهذا الوطن. صحيح في وضع اقتصادي صعب بالبلد، ولكن كلنا عنا رؤية وعم نجرب قد ما فينا نأمن تمويل لهذه الحاجات لنكون نحن على استعداد كامل.
1: أعلنت وزارة التربية فتح باب استقبال طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم للدورة الثانية للعام 2026 في 4 اختصاصات حتى 20 من تشرين الثاني.
0: تربويا أيضا، مبادرة اجتماعية أطلقها رئيس بلدية دبي زؤل خراب عوكر حارة البلاني المهندس نبيه طعمي مع إدارة مدرسة القديسة ريتا في دبي، حرصا منه على تأمين التعليم لكل التلاميذ. التفاصيل مع زميلة جوزات الحش.
7: مع اقتراب العام الدراسي وفي ظل الأوضاع المعاشية الصعبة، أطلق رئيس بلدية دبي زوق الخراب عوكر حارة البلانة المهندس نبيه طعمي مبادرة إنسانية لمساعدة تلامذة مدرسة القديسة ريتا في دبي، وذلك عبر تغطية 50% من الأقساط المدرسية لجميع التلامذة. في خلال إطلاق هذا التعاون المشترك بين البلدية والمدرسة، أكد طعمي أن الهدف الأساسي للبلدية هو مساعدة الإنسان والعائلات والأولاد، معتبرا أن العلم أساس بناء أي مجتمع وأنه لابد من الحفاظ على الحلم.
8: من أول استلمنا في مسؤوليتنا بالمجلس البلدي كان واضح عنا أنه اهتمامنا ما رح يكون بس بالحجر والمشاريع، إنما قبل كل شيء بالإنسان. ومن أولويات المشروع الانتخابي يلي وعدنا فيه أهل دبي زوق الخراب وعوكر وحارة البلانة كان فيه الاهتمام الخاص

0: مستقبل مجتمعنا يبدأ من مدارسنا، ومستقبل وطننا يبدأ من شبابنا. وإذا نجحنا في توحيد جهودنا حول التربية والتكافل والتضامن والمسؤولية الاجتماعية، نكون قد وضعنا أساسا متينا لمستقبل أفضل لأولادنا ومنطقتنا. ونشد على أياديكم للمضي قدما في خطاكم الهادفة إلى خير الإنسان والمجتمع، ولعل بلديات أخرى تحزو حزوكم فتضيء مجتمعاتنا وتنزاح الكوابيس عن بلدنا.
1: وسط معاناة الأهالي في القدرة على تأمين التعليم لأولادهم، تبقى المبادرات الفردية خير دليل على تكاتف الشعب اللبناني من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. من مدرسة القديسة ريتا في دبي، جزاة الحاج، صوت كل لبنان.
2: أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف 5 فتيات وشخص عراقي في الجي على خلفية ممارسة الدعارة وتسهيلها، كما جرى ختم 14 شاليه بالشمال الأحمر وتعميم بلاغ بحث وتحر بحق صاحب هذه الشاليهات. إلى الأخبار الإقليمية والدولية، تدخل المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مرحلة دقيقة على وقع مهلة قانونية تقترب من النهاية، إذ سيكون على الرئيس الأمريكي بحلول 9 أيلول أن يحدد مسار استمرار العمليات العسكرية من دون تفويض دائم من الكونغرس، فيما تبرز في موازاة ذلك ورقة اقتصادية قد تكون أشد تأثيرا على طهران. وأفادت فاينانشال تايمز بأن إدارة الرئيس ترامب أبلغت الوسطاء بعد أسابيع من المساعي الدبلوماسية بأنها لم تعد مستعدة للعودة إلى تفاهم حذرا، وتدفع بدلا من ذلك نحو اتفاق جديد وأوسع يجمع مضيق هرمز والملف النووي في تسوية واحدة.
3: أفاد مصدر دبلوماسي بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يجري اتصالات مع قائد الجيش الباكستاني لبحث سبل وقف التصعيد في المنطقة.
2: هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن إيران ستنفذ عمليات استباقية كلما شعرت بتهديد، ورأى أن الحل المناسب للولايات المتحدة الأمريكية هو قبول بالحقائق وتحمل التكاليف والخروج من المنطقة، مشيرا إلى أن الأمريكيين حاولوا إضعاف سيطرة القوات المسلحة الإيرانية على مضيق هرمز لكنهم واجهوا ردا حازما ومدويا.
3: دعت القوات المسلحة اليمنية المواطنين للابتعاد عن مواقع الحوثيين من البرج حتى الحوبان.
2: نقلت وكالة تاس عن مصدر مطلع أن مبعوثي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف سيزوران موسكو وكييف نهاية الأسبوع في إطار تحركات دبلوماسية مرتقبة بشأن الملف الأوكراني.
3: وإلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا من دون تعديل، يذكر في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات ورياح نشطة أحيانا، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة على المرتفعات الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.

في ختام راديوراما تذكير بالعناوين: الداخل تحت ضغط التحولات، معادلات سياسية وأمنية جديدة وواقع معيشي يزداد ثقلا، قانون العفو العام يوقع، سلام يقدر الخطوة ويتواصل مع عون وبسيل سنطعن احتراما للشهداء، إسرائيل تسلم 4 أسرى وعون يهنئ بعودتهم، لا سلاح على أرض لبنان إلا للشرعية، حزب الله يشكك بالسيطرة الإسرائيلية على علي الطاهر، وكاتس يصعد، احتلال المرتفعات يكرس نهاية سيطرة الحزب. بعد لهيب فواتير المولدات البساط، ارتفاع سعر المازوت لا يبرر مخالفة التسعيرة الرسمية، ضغط أمريكي باتجاه اتفاق جديد يشمل مضيق هرمز والملف النووي. هذا بالإضافة إلى خاص راديو راما مع المحامي أمين بشير والأحوال الجوية. وبهذا نأتي إلى ختام راديو راما لهذه الليلة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء 5:15 من عصر

0: للاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني vdlnews.com.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورت
1: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورت
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك

0: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. عالم سبوتنيك،
3: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
2: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
4: والاقتصادية
3: والرياضية،
4: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
2: عالم سبوتنيك.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم نوران عطلة وجيهان لطفي. والبداية من العناوين.
6: السيسي يؤكد أن أمن السعودية امتداد للأمن القومي لمصر ويشدد على وحدة المصير بين البلدين.
5: الجيش الأمريكي يمدد انتشار قواته في الشرق الأوسط حتى عام 2027.
6: سوريا تعلن البدء في تدمير مواد كيميائية تم العثور عليها وتصفها بلحظة تاريخية.
5: رغم المعارضة، الحكومة الألمانية توافق على صادرات عسكرية لإسرائيل بقيمة 928 مليون دولار.
6: وزير التخطيط المصري يقول إن الاقتصاد المصري ينمو بقيمة 5.1% في 2025-2026.
5: إليكم التفاصيل. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على وحدة المصير بين مصر والسعودية، مشددا على أن أمن السعودية وسائر الدول العربية يعد امتدادا للأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة دفع وتعزيز مختلف جوانب التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين نحو التنمية والرخاء وتحسين الأوضاع في المنطقة.
6: وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن ولي العهد السعودي أكد تقديره للتقدم الذي تشهده العلاقات بين مصر والسعودية، مشيدا بالتنسيق الوثيق القائم بين البلدين لتحقيق السلم والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وتلبية تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التقدم والازدهار، مؤكدا أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك تبادل الزيارات رفيعة المستوى. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على ضرورة خفض التصعيد الإقليمي الراهن حفاظا على السلم والاستقرار بالمنطقة.
5: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض الدكتور علي دبكل العنيزي، خبير الشؤون الإقليمية والدولية. أهلا بك معنا دكتور علي. وبداية، في مكالمتي الهاتفية الأخيرة مع ولي العهد السعودي، رئيس السيسي أكد على وحدة المصير بين مصر والسعودية، كيف تقرؤون هذه العبارة في ظل التوترات الإقليمية الحالية؟
7: شكرا جزيلا على الاستضافة وتحية للمستمعين الكرام. بدون شك العلاقات السعودية المصرية هي علاقات تاريخية ومتجذرة، مهما حاول الكثير التشكيك في هذه العلاقات في كثير من الأحيان، لكنها دائما هي علاقات استراتيجية بين الدولتين الشقيقتين. طبعا هذه المكالمة في هذا الوقت بالذات هي ترسل رسالة بأن جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية هما يقودان المنطقة للاستقرار والتنمية المستدامة ومواجهة المخاطر التي تحيط في المنطقة، خصوصا ما يتعلق بالتصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والذي ينعكس سلبا على استقرار المنطقة وعلى استقرار العالم. لذلك يأتي التنسيق السعودي المصري من خلال مكالمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فخامة الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي لتؤكد أن المواقف السعودية والمصرية هي موحدة، وأيضا وضع خطط لمواجهة هذه التطورات التي تحصل في منطقة الشرق الأوسط. لذلك أنا أعتقد يعني التنسيق المصري السعودي هو في غاية الأهمية، لأن الدولتين وازنتين في الإقليم، ونحن نعرف يعني المملكة العربية السعودية تقود رؤية 2030، وجمهورية مصر العربية أيضا لديها خطط استراتيجية للتنمية والاستقرار، كما أن الملفات التي تناقش بين الطرفين هي مشتركة. يعني القضية الفلسطينية تشترك فيها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر في حل القضية، ومواقفهما متطابقة في هذا الشأن، خصوصا ما يتعلق بما يحصل في غزة. وأيضا هناك طبعا ملف مضيق هرمز، المواقف موحدة، والملف السوداني، والملف الأهم في هذه المرحلة بالذات أيضا وهو الآن هو مسألة ممرات الطاقة، يعني سواء مضيق هرمز وباب المندب وما تتعرض له هذه الممرات من استهداف من قبل ميليشيات كالحوثي، وأيضا مضيق هرمز إقفاله من قبل إيران، وهذا يخالف القانون البحار الدولي واتفاقية جامايكا.
5: بالحديث عن هذه النقطة، في تقديرك دكتور علي، هل ترتبط هذه التصريحات بزيارة الرئيس الصيني إلى مصر ومطالبته بخفض التصعيد، خاصة أن الرئيس الصيني سبق أن رعى الاتفاق التاريخي بين السعودية وإيران؟
7: طبعا ما في شك، يعني أولا يعني زيارة الرئيس الصيني إلى جمهورية مصر العربية تاريخية، وهي تؤكد أن العلاقات بين مصر والصين هي علاقات متنامية، والصين هي شريك الأول لمصر، وأيضا الصين هي الشريك الأول للمملكة العربية السعودية، والصين يهمها استقرار المنطقة، وهي من رعت الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران الذي أعاد العلاقات إلى مجاريها بين الدولتين الجارتين. لذلك الصين تسعى بكل الوسائل لخفض التصعيد، ولذلك التنسيق المصري السعودي خلال زيارة الرئيس الصيني أعتقد أنها رسالة وإشارة، وأيضا يعني اطلاع من الجانبين على ما توصل له الطرفان فيما يتعلق بالتفاهم بخفض التصعيد. ولذلك من الموقف الصيني يدعو إلى خفض التصعيد، لأن الصين أيضا متضررة من هذا التصعيد في المنطقة، ومتضررة من إقفال مضيق هرمز. لذلك أنا أعتقد بما أن الصين هي يعني الشريك الأول للمملكة العربية السعودية، والشريك الأول التجاري للصين والتبادل لمصر، والتبادل التجاري أيضا بين مصر والصين وصل إلى 20 مليار دولار، وهذا رقم ليس بالسهل، أعتقد أنها ستلعب دور كبير في خفض التصعيد بالمنطقة. لكن النقطة المهمة هو من هو الذي يوتر التصعيد في المنطقة. أعتقد أن الولايات المتحدة بإعاز من إسرائيل، وإسرائيل هي من يزعزع استقرار المنطقة سواء في غزة، في لبنان، في سوريا، في كل الجهات هذه، هي من يزعزع استقرار المنطقة. ولذلك الكل يسعى لإيصال رسالة للولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للوصول إلى حلول في هذه الملفات المفتوحة في المنطقة، خصوصا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأيضا الملف السوري والملف اللبناني.
5: الرئيس السيسي شدد على أن أمن السعودية وسائر الدول العربية امتداد للأمن القومي المصري. هل ترى أن هذا التصريح يعكس عودة لسياسة مصر التقليدية تجاه أمن الخليج، خاصة في ضوء ما أثير عن اقتراب مصر من حلف مكة؟
7: طبعا ما في شك موقف مصر يعني معروف يعني بالنسبة لاهتمامها بالأمن القومي العربي، وتصريحات الرئيس الصيني الرئيس المصري قبل هذه المناسبات بأن أمن الخليج وأمن المملكة وأمن الدول العربية هو من أمن متكامل مع الأمن القومي المصري. أعتقد أن الآن يعني المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والعلاقة الدافئة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان تعكس اهتمام بعودة التنسيق أو اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي ممكن أن تتكامل مع اتفاقية مكة للدفاع العربي المشترك. ولذلك إذا كان هناك اتفاقية للدفاع العربي المشترك أو إحياء اتفاقية الدفاع العربي المشترك، هذه تصب في صالح اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأعتقد يعني تصريحات، يعني هناك تصريحات من أعضاء اتفاقية مكة للدفاع المشترك بأن العضوية مفتوحة لأي دولة تنضم لهذه الاتفاقية، ومصر من الدول المرشحة لأن تكون عضو في هذه الاتفاقية.
5: إذن دكتور، هل تحمل هذه التصريحات رسالة موجهة لأي طرف في المنطقة حول وحدة الصف العربي؟
7: أعتقد أنها تحمل ليس لجهة واحدة في المنطقة، هي تحمل لعدة جهات. الجهة الأولى المعنية في هذا الاتصال والرسالة هي إسرائيل. الجهة الثانية طبعا إيران، وهما من يزعزع استقرار المنطقة. الجهة الثالثة أنا أعتقد هو الولايات المتحدة، بأنها ليست اللاعب الوحيد في المنطقة وليست من يتحكم في المنطقة، بل دول المنطقة هي من تبني استقرار المنطقة بالتشاركية مع الدول الفاعلة في المشهد الدولي كالصين وروسيا والهند، ويعني خصوصا وأن هناك دول وازنة مثل مصر والمملكة العربية السعودية في المنطقة وتركيا وباكستان. لذلك هذا التحالف إذا تم يعني بالتنسيق مع جمهورية مصر وانضمام جمهورية مصر لاتفاقية مكة، أنا أعتقد أنه يصب في صالح الاتفاقية، وأيضا يصب في صالح الأمن القومي العربي، لأن هذا يعني نوع من إحياء اتفاقية الدفاع العربي المشترك.
6: مدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث انتشار قوات في الشرق الأوسط حتى عام 2027، وقالت المصادر إن الخطوة تأتي ضمن استراتيجية عسكرية مفتوحة الأمد تهدف إلى منح الرئيس الأمريكي ترامب خيارات أوسع في الحرب مع إيران، لكنها تزيد الضغوط على العسكريين وعائلاتهم وتفاقم تراكم أعمال الصيانة بنحو قد يستغرق سنوات لمعالجته. وتنشر الولايات المتحدة حاليا 19 سفينة حربية ووحدات دفاع جوي وأسراب مقاتلات وقوات مظلية في أنحاء المنطقة ضمن نهج عسكري واسع يتبعه البنتاغون.
5: يأتي ذلك بالتزامن مع تضارب موقف الرئيس الأمريكي حيال الحرب ومستقبلها، فقد كان يسعى في وقت سابق إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مضيق هرمز قبل أن يتبنى مؤخرا حملة ضغوط اقتصادية واسعة على طهران ضمن محاولته لإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات. بينما لم تظهر طهران أي بادرة تدل على التراجع أو التنازل عن شروطها لإنهاء هذه الحرب وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية بدون قيود.
6: للتعليق معنا من عمان الفريق قاصد محمود الخبير العسكري والاستراتيجي. بعد تحية سيادة الفريق، هناك من يقول إن هذا التمديد هو رسالة لإيران بأن الحرب يمكن أن تستمر، ما تعليقك؟
8: تحياتي لك وللمستمعين. نعم، الجواب نعم، هذا أعتقد تكون الرسالة الأبرز، أن لم نعد أمام حرب قصيرة كما بدأت أمريكيا على الأقل. نحن أمام حرب طويلة الأمد واستعداد عسكري وانتشار عسكري أمريكي واسع حقيقة في المنطقة تحسبا للتطورات، سواء كان التوسع بالعمليات العسكرية الأمريكية القادمة خاصة بعد الانتخابات على الأرجح، أو هي عملية احتواء عسكري أيضا تضمن عدم قدرة إيران للتدخل في المضيق أو في الحلفاء مع الحلفاء وشركاء أمريكا الاستراتيجيين في الإقليم. لكن هذا سيبقى على حساب القوة الأمريكية الاستراتيجية العامة. إذن الحالة الاستراتيجية العامة هي حرب طويلة المدى ووجود طويل المدى في الشرق الأوسط على الأقل إلى نصف الأول من 2027. لكن الحالة العملياتية مرتبطة بشكل واضح أيضا بتطورات الحرب المباشرة مع إيران، بمعنى آخر أن هناك استراتيجية عسكرية جاهزة بالتوازي مع استراتيجية الاقتصادية الضاغطة على إيران. القوة العسكرية موجودة وستتدخل في أي وقت عندما يريد الرئيس، هي أداة بيد الرئيس. طبعا هاي تحمل رسالة للجميع في الإقليم، سواء كان حلفاء أمريكا كإسرائيل مثلا وغيرها من الدول العربية أو لإيران نفسها وحتى إلى العامل الكبار العناصر الإقليمية الكبرى حقيقة كتركيا أيضا والباكستان التي انضمت إلى تحالف مع السعودية ضمن هذا الإطار حقيقة. فبالتالي لها أبعاد كثيرة ولكن بالمحصلة هي استمرار الحالة القائمة، يعني هي استمرار الحالة القائمة بعثة استراتيجية المختلفة. صحيح إسرائيل ستشعر بالإطمئنان أكثر وترى هذا القرار في صالحها، سواء كان أرادت أن يعني تتجاوز حالة الهدنة الحالية وتعمل عسكريا ضد إيران أو إيران اعتدت على إسرائيل. إذا في قوة أيضا حلفاء العرب يشعروا أن هذه الحالة العسكرية موجودة وتوفرهم مظلات دفاع جوي على الأقل موجودة، وإن كانت هي سبب أيضا باستدعاء واستفزاز إيران لتقصف أوطانهم، لكن ومع ذلك تبقى حماية إلى حد ما موجودة وممكن أن تحمل رسائل مختلفة. لكن اعتقادي قد يكون البعد الأصعب فيها والأهم أمريكيا أنه هذا الإفراط في توزيع القوى الاستراتيجية في الشرق الأوسط حقيقة بالتأكيد في ظل أيضا قوة استراتيجية كبرى في بحر الصين وقوة استراتيجية كبرى في سيحمل وحقيقة سيكون عبء ثقيل على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بشكل أو بآخر، وقد يهدد حقيقة استمرار هذه الحرب واستنزافها واستهلاكها للذخائر والصواريخ الاستراتيجية على الأقل قد يهدد الحالة الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة في مواجهة أخطار قادمة قد تكون سواء كان من الحرب الروسية الأوكرانية أو من خلال الصين ومآلات الحالة المواجهة أو الصراع الخفي مع الصين.
6: هل هناك رسائل أخرى لأي جهات في المنطقة بشأن هذا التمديد للقوات الأمريكية؟
8: يعني هي رسالة لجميع الجهات في الإقليم طبعا على رأسهم إيران، نحن موجودين وسبق القوة العسكرية موجودة وبالتالي هي رسالة ردعية واستفزازية لإيران بأن واحد، يعني تردع وتستفز إيران وتوفر لها أهداف كثيرة أيضا لتهاجمها. الرسالة الثانية أيضا للحلفاء وإسرائيل وهذا راح تحدثنا عنها أن نحن معكم وسنبقى معكم، وهذا أيضا رسالة تطمينية أولا، ثم أنها أيضا رسالة استفزازية قد تأتي لهم بالمخاطر. يعني هناك ملفات في الشرق الأوسط، لكن أعتقد قد تكون أيضا الرسالة العميقة إلى الصين إلى المنافس الأقوى عالميا وإلى روسيا أيضا المنافس التالي عالميا لأمريكا، من حيث أن هذا التواجد هذا الحضور في الشرق الأوسط يعني أن أمريكا ستبقى حقيقة حريصة أن تثبت أقدامها وقدراتها العسكرية في هذا الإقليم الأهم وحيوية للعالم من حيث الطاقة من حيث طرق المواصلات والربط بين القارات وما إلى ذلك. فبالتالي هي رسالة فيها الكثير من المعاني، وقد تكون أيضا يعني الرسالة الأصعب إلى الداخل الأمريكي الذي ينتظر نهاية هذا الحرب والعودة إلى الوضع الطبيعي. أعتقد هذه الرسالة ستخلق الكثير من الاحتكاك السياسي الداخلي، لأنه معروف أن في أمريكا هناك جماعات أو نخب مهمة ليست مع استمرار هذا الوضع العسكري وتريد إنهاءه، بما فيهم طبعا على رأسهم نائب الرئيس، وهناك يمينيين وصقور يريدوا أن تستمر ويريدوا أن تكون الحرب حقيقة بشكل أقوى وأشد مما هي عليه الآن. فبالتالي نعم هناك رسائل أعتقد للجميع.
6: هناك موعد لرحيل القوات الأمريكية في العراق بنهاية هذا الشهر، هل هذا التمديد يشمل عدم رحيل القوات الأمريكية؟
8: لا أعتقد ذلك، الاتفاق مبرم والاتفاق حاسم والاتفاق سيسير، لكنه هذا التمديد على الأقل يشكل نوع من الاحتياط أو الوقاية إذا صار أي تطورات سلبية بعد الانسحاب من العراق تتعلق بالمصالح الأمريكية في العراق، فالقوة العسكرية موجودة في المنطقة الأمريكية وبالتالي تستطيع أن تسد أي ثغرة أو نقص، أو إذا كان في ضرورة تدخل عسكري تكون أيضا ضمن الجغرافيا المحيطة في العراق، وبالتالي هذا يمكن أن فعلا أن يكون بديلا مرحليا حقيقة لسد أي نقص أمني استراتيجي يهدد المصالح الأمريكية في العراق.
6: توجد تصريحات متضاربة في الولايات المتحدة حيث يعلن ترامب التفكير في إنهاء الحرب ثم يعلن وزير الحرب بقاء القوات، هل يمكن أن يكون مجرد توزيع أدوار أم ماذا؟
8: هو وزير الحرب مع استمرار الحرب، والقرار على فكرة هو قرار يعني قرار إداري يعني ولو ذات أبعاد استراتيجية، لأن القرار موجود القوات موجودة بقرار، طبعا هي ليست كل القوات بهذا القرار، معروف أن هناك قوات أساسية موجودة في الشرق الأوسط، منتشرة في الشرق الأوسط من سنوات طويلة، وهذه ليست مشمولة بهذا القرار. المشمول القوات التي تم استدعائها لهذه العملية، سواء حجزها قبل العملية أو استدعائها أثناء العملية، ونتعدى قد يكون عن 15 إلى 20 ألف، لكن كل فيها جميع الصنوف، فيها دفاع جوي، فيها قوات جوية، فيها صواريخ، فيها وحدات صواريخ، فيها وحدات استخبارية، فيها وحدات لوجستية كبيرة، وفيها انتشار واسع أيضا. إذا هي عمليا يعني خلينا نقول تقف إلى جانب الذين يريدون الحرب، ومع ذلك يمكن اعتبارها إجراء عادي، إجراء يعني لابد هو قرار، يعني لم يحدث شيء على الأرض، الأمور بقيت كما هي. الاحتكاك السياسي موجود، سواء كان مع من هم مع الحرب أو مع ضد الحرب، وأعتقد هذا الحالة ستستمر على الأقل إلى نوفمبر، حتى يرى الجمهوريين والإدارة الأمريكية أين تذهب الانتخابات. بعد ذلك قد تكون أمام حالة عسكرية حاسمة تماما، يعني تنتهي قبل أن يدخل الكونغرس في في في في في تاريخ الفعالية تبعه بعد نهاية الانتخابات، دي أعتقد في جانيوري، في شهر كانون ثاني من 2027. أعتقد هذه المرحلة لغاية كانون ثاني هي ستبقى هكذا، بعد ذلك سيعاد النظر. لكن الاحتكاك الداخلي موجود بهذا القرار وبدون هذا القرار، الاحتكاك موجود باستمرار الحرب واستمرار العملية العسكرية، وليس بانتشار القوات. يعني انتشار القوات هو إجراء احتياطي بكل الأحوال، أعتقد الكل يتفق عليه، حتى لا تكون أيضا المصالح الأمريكية في خطر في الشرق الأوسط، سواء كان من إيران أو من غير إيران. فبالتالي على الأرجح نحن ستستمر الحالة كما هي، وسيمضي القرار وكأنه قرار روتيني، يعني أتى بالقوات سابقا وتستمر كما هي، ولابد منه. طبعا فترة الانتشار كانت مرتبطة بشكل زمني سينتهي، وبالتالي لابد من قرار جديد، وهكذا هو.
5: أعلن المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي بدء عملية تدمير بعض المواد الكيميائية التي تم العثور عليها في سوريا، وذلك ضمن إجراءات التحقق والسلامة المعتمدة لدى الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ووصف علبي من خلال جلسة إحاطة مفتوحة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول قضية الأسلحة الكيميائية السورية، وصف الخطوة بأنها لحظة تاريخية، موضحا أنها تمثل أول عملية تدمير للذخائر الكيميائية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد.
6: وأكد علبي أن سوريا ماضية في التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، معتبرا أن هذا التعاون يمثل تحولا في نهج دمشق تجاه العمل الدولي متعدد الأطراف، مشددا على أن بلاده تسعى إلى حماية الشعب السوري والمنطقة والعالم من مخاطر بقايا هذه الأسلحة. وأشار علبي إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة أعاقت عمليات البحث والتدمير المتعلقة بالمواد الكيميائية، وتسببت في تعليقها وإلغاء بعض الرحلات، كما عرضت الفرق السورية وفرق المنظمة والمواقع المستهدفة للتأمين للخطر.
5: للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الأكاديمي والباحث في الشأن السوري السيد علي محمد أميني. أهلا بك معنا، وبداية لماذا وصف مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة تدمير المواد الكيميائية بالعملية التاريخية؟ وهل يمكن اعتبارها بداية لإغلاق الملف الكيميائي السوري، أم أن هناك تحديات فنية وقانونية؟
9: شكري لكم على هذه الاستضافة الكريمة. حقيقة اليوم نحن حينما نتكلم عن موضوع كما يقال بأنه من المواضيع الشائكة والحساسة والخطيرة، وهو الموضوع الذي يتعلق بالملفات الكيميائية المتعلقة بإرث سوريا الماضي المتعلق بنظام الأسد البائد. نحن نتكلم اليوم عن هذا الملف على لسان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السيد إبراهيم علبي، الذي تكلم قبل عدة أيام في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي عن بدء سوريا بتدمير هذه المواد الكيميائية التي تم العثور عليها من عهد النظام السابق البائد. وشدد علبي في هذه الكلمة على أهمية هذه الخطوة في سوريا، ووصف هذه العملية بأنها عملية تاريخية داخل الأراضي السورية. طبعا يصف علبي هذه الخطوة بأنها تاريخية وإيجابية ويشيد بها أمام مجلس الأمن الدولي، لأنها هذه المرة الأولى منذ أكثر من عقد التي تدمر فيها المواد الكيميائية والذخائر السرية داخل الأراضي السورية نفسها بعد العثور عليها. هذا له يعني قطيعة مع الإرث الماضي الذي مثلت فيه هذه الخطوة إعلانا رسميا لإنهاء الملف الكيميائي الذي ظل عالقا سنوات طويلة، وكذلك كان مثيرا للنزاعات الدولية خلال السنوات الماضية. كذلك توصف هذه الخطوة بأنها تاريخية لأنها تؤمن السلامة للدول الإقليمية ولدول العالم بأسرها، حيث صرح علبي بأن تأمين هذه المواقع وتدمير هذه الذخائر لا يرفع الخطر فقط عن سوريا، إنما يرفع هذا الخطر عن العالم أجمع ويمنع وصول الجهات غير المصرح لها بالوصول إلى هذه المواد الخطيرة.
5: أيضا أكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحققت من تدمير ذخائر كيميائية، بما في ذلك التدمير غير القابل للعكس ل 42 قنبلة جوية. كيف جرت عملية التحقق هذه وما نوع المواد التي تم التركيز عليها؟
9: تماما، هناك تعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأكدت ممثلة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو منح الاعتمادات التقنية والتحقق المباشر من إجراءات السلامة المتبعة. طبعا هناك يعني خطوات لتدمير هذه المواد، حيث منحت سوريا المنظمات الدولية من الدخول إلى داخل الأراضي السورية والتحقق من هذه المواد ثم تدمير هذه المواد. هناك تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه رويترز، وأكدت فيه الوكالة وجود نحو 73 طنا من معدن اليورانيوم الطبيعي في مواقع يعني سورية موزعة منها ما بين الخردة والنفايات. كذلك هناك تقرير سري للوكالة اطلعت عليه أسوشيتد بريس، أخفقت سلطات الأسد البائد في الإبلاغ عن هذه المواد والمنشآت والأنشطة النووية، بينها مفاعل كان قيد الإنشاء في إحدى المحافظات السورية. طبعا تم ذلك بالتعاون ما بين السلطات السورية الحالية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأبلغتها في يوليو الماضي بمواد نووية في موقع لم يتم الإعلان عنه مسبقا، وقدمت معلومات وسمحت، وهذا هو موضع الحديث، أنها سمحت الحكومة السورية الحالية للمفتشين الدوليين بالوصول إلى هذه المواد، ما ساعد الوكالة على حسم الأسئلة العالقة بشأن الأنشطة السابقة.
5: إذن كيف تساعد هذه الخطوة سوريا في العودة إلى المجتمع الدولي وتعاون العالم معها؟
9: هذه الخطوة تهدف إلى عودة سوريا الدولية والتعاون العالمي من خلال نواحي عدة. أولا، استعادة الثقة الدولية، ففتح المواقع والتخلص الشفاف من هذه المواد أمام اللجان الدولية بكل شفافية يرسخ التزام الحكومة السورية بقرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية التي تحد من انتشار الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والوصول إليها من مجموعات خارجة عن القانون أو مجموعات مسلحة غير مصرح لها بالوصول. كذلك ترفع العزلة والعقوبات عن سوريا. سوريا اليوم حتى هذه اللحظة لا زالت تعاني من قضية العزلة، سواء على المستوى الإقليمي المحيط الذي يحيط بها، سواء على المستوى الدولي. وكذلك وعلى الرغم من رفع العقوبات عن سوريا، قانون قيصر وقانون الإرهاب وقيصر المعدل وغير ذلك من العقوبات التي يعني وقعتها عدة دول على سوريا وأجراها مجلس الأمن، هناك الكثير من هذه العقوبات التي رفعت، إلا أن سوريا لا زالت تعاني حتى هذه اللحظة من هذه العقوبات. فاستكمال تدمير الملف النووي يسقط الذرائع التي تستخدم لتجميد عضوية سوريا في بعض المؤسسات، خاصة مع فرض هذه العقوبات والذين يطالبون بالفيدراليات والكنتونات ويتهمون سوريا بأنها دولة راعية للإرهاب لا زالت تحمل إرثا من النظام البائد من المواد الكيميائية، وربما يصل إليها يعني فصائل أو قوات مسلحة غير مصرح لها أو قوات خارجة عن القانون. كذلك هناك تأهيل كامل لعضوية سوريا وإعادتها إلى الطاولة الدولية، يساعد هذا الإجراء على استعادة حقوق التصويت الكاملة لسوريا والفعالية داخل المنظمات الدولية، خاصة في هذا الموضوع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. تسهيل الشراكات الاقتصادية والإنسانية، اليوم سوريا يعني مدمرة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى في الناحية الأمنية، الناحية العسكرية، الناحية الاقتصادية. اليوم شهدت سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية توقيع يعني بروتوكولات وشراكات مع عدة مستثمرين وجهات دولية على تأمين الناحية الاقتصادية في سوريا لإعادة الاستثمار ونهوض سوريا اقتصاديا. هذا يفتح لها الطريق أمام التدفقات المالية وتسهيل عمليات إعادة الإعمار وفتح مجالات التعاون التنموي.
5: في سياق هذه التحذيرات، سيد علي، المندوب السوري حذر من أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة تعرقل عمليات البحث والتدمير وتعرض الفرق العاملة للخطر. كيف تؤثر هذه التحديات الأمنية الراهنة على استكمال تأمين المواقع وتدمير المواد الكيميائية المتبقية؟
9: تماما، نحن اليوم في كل ملف هناك تدخل من الجانب الإسرائيلي. يعني اليوم إسرائيل لا زالت يعني لديها هاجس ولديها توجس أمني من الحكومة السورية بجيشها وأمنها بكل حلة هذه الحكومة. هناك هاجس الخوف لا زال مزروعا وهو ينمو شيئا فشيئا لدى الجانب الإسرائيلي. يعني فهي قصفت بعد سقوط نظام الأسد البائد أواخر عام 2024 يعني بعض المواقع التي كانت تستخدم لتخزين المواد الكيميائية والنووية، وكذلك بعض المخازن للطائرات أو الأسلحة الصواريخ المضادة للطيران. يعني نظام الدفاع الجوي في سوريا أصبح يعني خاويا مدمرا بقصف سلاح الجو الإسرائيلي. يعني إسرائيل اليوم تحاول أن تعرقل كل هذه الملفات وتحاول أن تمنع سوريا من النهوض، من إعادة الإعمار، من بناء منظومة عسكرية، من بناء منظومة أمنية. يعني كل هذا له مخاطر أمنية سواء على البيئة وسواء كذلك على السكان المحليين. يعني مثلا اليوم حينما تقصف إسرائيل موقعا نوويا أو كيميائيا فهناك خطورة من تسرب هذه المواد السامة يعني أو المواد الخام، خاصة غاز السارين الذي استخدمه النظام البائد سابقا حينما استهدف يعني الغوطة، وهذا يهدد البيئة والسكان المحيطين بالمواقع. كذلك هناك خطورة من وقوع هذه المواد أو الذخائر في يد مجموعات مسلحة أو غير حكومية لاستخدامها في أعمال إرهابية. هناك تهديدات عسكرية كبيرة ناجمة عن هذه الاستهدافات الأجنبية أو الغارات، مما يعرض سلامة فرق التفتيش والسكان المحليين المحيطين بالمواقع للمخاطر الكبيرة.
6: أعلنت الحكومة الألمانية موافقتها على تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بنحو 800 مليون يورو أي 928 مليون دولار، وذلك بعد رفع القيود الجزئية على صادرات الأسلحة المفروضة على تل أبيب. ونقلت وسائل أعلام غربية بأن الحكومة الألمانية أصدرت تراخيص لشركات الصناعات الدفاعية لتوريد معدات عسكرية لإسرائيل بين يناير كانون الثاني ويونيو حزيران 2026 بقيمة تقارب 800 مليون.
5: كانت ألمانيا جمدت في أغسطس 2025 صادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب على قطاع غزة قبل أن ترفع القيود في 24 من نوفمبر من نفس العام. وبحسب إحصائيات موقع ستاتيستا الأمريكي عن الدول التي تمد إسرائيل بالأسلحة خلال الفترة من عام 2000 حتى 2019، تبين أن الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن نحو 82% من الأسلحة التي حصلت عليها إسرائيل في تلك الفترة، وبحسب الإحصائيات فإن ألمانيا تمثل ثاني مصدرا للأسلحة إلى إسرائيل بنسبة 15%، تليها إيطاليا بنسبة 2%، ثم كندا وفرنسا بنسبة لا تتجاوز 1%.
6: من برلين ينضم إلينا أستاذ وليد الشيخ الصحفي المتخصص في الشأن الأوروبي بعد التحية. لماذا تراجعت ألمانيا سريعا عن وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل؟ هل هي ضغوط إسرائيلية أمريكية أم ماذا؟
10: هي حقيقة لم تتراجع من الأساس ولم تتوقف توقفا حقيقيا. كان هناك وقفا جزئيا لتصدير الأسلحة التي تستخدم فقط في غزة بعد ضغوط دولية وألمانية داخلية في 8 أغسطس 2025، وبعد 3 أشهر ونصف تماما تم رفع الوقف رسميا في يوم 17 نوفمبر 2025، بحجة أن هناك وقف إطلاق النار وجهود سلام وزيادة المساعدة الإنسانية لغزة وأنها ستعود لفحص فردي. لكن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل استمر، على سبيل المثال من يوم 24 نوفمبر مع إعادة التسليح مرة أخرى لإسرائيل في العام الماضي إلى 31 ديسمبر في 5 أسابيع فقط. ألمانيا أرسلت صادرات ب 103 مليون يورو، وفي النصف العام الأول من هذا العام زادت عن 800 مليون يورو دعم عسكري ومشاريع بحرية عسكرية. طبعا المنطق الألماني يقول أننا كنا مسؤولين عن ما حدث في الهولوكوست، لذلك ندفع ثمن بدعم إسرائيل اللامحدود من أجل وجود إسرائيل. لكن الموضوع تطور، هناك تعاون عسكري غير مسبوق مع إسرائيل، وصل إلى درجة أن هناك مشاريع عسكرية تقوم بها ألمانيا مع إسرائيل حتى تثير غضب فرنسا، لأن بعد انسحاب الولايات المتحدة من دعم أوروبا في الدفاع عن نفسها، فرنسا كانت تفضل أن تقوم أوروبا ببناء قوتها العسكرية بنفسها، لكن ألمانيا اتجهت إلى التعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة، لدرجة أنها كانت تريد تحويل مصانع فولكس فاجن ومنها مصنع أوزنابروك المتراجع في مبيعاته للسيارات إلى مصنع عسكري ينتج ذخائر وأسلحة من القبة الحديدية الأمريكية. بل الأمر تطور إلى أكثر من ذلك، أن ألمانيا نشرت مؤخرا منظومة أرو الإسرائيلية للدفاع الجوي لما أسمته بمواجهة التهديد الروسي. بل أيضا هناك خبر نشرته دويتشه فيله منذ أيام أن ألمانيا تدخل عصر الصواريخ البالستية بصواروخ لورا الإسرائيلي أرض جو فرد صوتي ومطاره 500 كيلومتر. إذن الأمر هنا يتجاوز فكرة الأسلحة والدعم إلى حتى الاعتماد الألماني العسكري على السلاح الإسرائيلي والأمريكي.
6: الغارات الإسرائيلية التي أدت لوقف التعاون الألماني الإسرائيلي لم تتوقف نهائيا حتى الآن، فكيف تفسر ألمانيا لمواطنيها هذا القرار؟
10: ألمانيا لم تستطع تنفيذ هذا القرار. ألمانيا تقوم على مبدأ أننا سندعم حق إسرائيل في الوجود، وحتى قاله ميرتس منذ أيام، وقال كلاما استفز الكثيرين حين قال أن حق إسرائيل في الوجود غير قابل للتفاوض، وكأنه حق أي دولة في الوجود أخرى قابل للتفاوض، أو حق احتلال إسرائيل لسوريا أو إلى لبنان أو إلى ضرب إيران قابل للتفاوض. وقال أن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، بينما إسرائيل هي الدولة تقريبا الوحيدة في العالم التي تمارس الاحتلال والتي تقوم بإبادة جماعية معلنة دوليا، الأمم المتحدة، هيومن رايتس ووتش، حتى منظمة بن سليم الإسرائيلية أكدت أن هذه ما يحدث إبادة جماعية. المشكلة أن حتى وهنا تكمن مشكلة ميرتس الذي تنخفض شعبيته بشدة مما فعله، لدرجة أنه وصل على 13% فقط راضون عنه مقابل 85% منذ أيام، وهو الأسوأ في تاريخ ألمانيا وفي العالم بأسره. حين يقول سندعم سنواصل دعم إسرائيل حتى بالقوة العسكرية الألمانية، هل معناه أنه إذا شنت إسرائيل مثلا هجوما على تركيا أو على مصر هل ستشارك ألمانيا في دعم إسرائيل في هجومها على تركيا أو مصر؟ أيضا لو تصورنا أن الصين هي من قامت بما قامت به إسرائيل والولايات المتحدة في إيران وضربت قيادات تايوان هل العالم سيقبل ذلك وسيدعم ذلك باعتباره دفاع عن حق إسرائيل في الوجود؟ هنا تكمن المشكلة. لكن المشكلة الأكبر أن ميرتس اعترف بذلك علانية يوم 18 يونيو 2025 حين قال بعد ضربة إسرائيل في عام 25 لإيران الضربة المفاجئة، قال إسرائيل تقوم بالأعمال القذرة نيابة عنا جميعا، وهو ما حظي بانتقادات كبيرة حتى داخل الحكومة الألمانية. حزب الاشتراك الديمقراطي قال أنها نبرة مهينة تؤجج التصعيد، حزب الخضر اعتبرها تصريحات جاهلة، راجن كنشت رئيسة حزب بي اس بي قالت أنه انحراف غير مسبوق وازدواجية معايير أخلاقية صارخة وشرعنة لحرب عدوانية مخالفة للقانون الدولي بشكل صارخ. حتى رئيس كتل البرلماني الحزب اليسار قال أنها فضيحة تروج لمنطق الأقوى وتضر بسمعة ألمانيا في الأمم المتحدة ودوليا، وهو ما رأيناه حتى في لألمانيا في المقعد الدائم لأوروبا في مجلس الأمن حين خسرت خسارة فادحة أمام النمسا وأمام البرتغال بتصويت شبه كبير وضخم لهاتين الدولتين على حساب ألمانيا بسبب مواقفها السياسية المنحازة والمزدوجة المعايير، وهو ما يدفع ثمنه أيضا المستشار ميرتس وحزبه في الانتخابات المحلية وفي انتخابات الولايات في ألمانيا.
6: تمثل ألمانيا بعد الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر للسلاح لإسرائيل، كيف ترى تأثير ذلك على الطرفين؟
10: تأثير سلبي، لأن هنا تكمن المشكلة. المشكلة أن ألمانيا تتعامل مع إسرائيل بانحياز واضح، وهو ما بدأ يقوله حتى قيادات الأحزاب الألمانية الكبرى، وهنا حتى في رفض فكرة جر العالم إلى مزيد من الحروب وإلى خلاف قواعد ألمانيا القديمة التي كانت تقوم منذ كونراد أدينور ومن بعده وجنشر وكول وميركل، فكرة دعم التعاون، دعم السلام، دعم الاقتصاد. ألمانيا كانت مشهورة بالصناعات وبالدعم، وكانت تحاول الخروج من مرحلة العدوان والحرب الإبادة التي حصلت في ناميبيا في بداية القرن 19. ألمانيا ظهرت بوجه جديد بعد الحرب العالمية الثانية، وجه سلمي، لكنها هنا المشكلة. بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية السابقة اتخذت مواقف لدعم الحرب ورفض وقف إطلاق النار بنفس الحجج. هذا يؤثر سلبيا على صورة الحزبين الكبيرين في ألمانيا، لم يعودا كبيران. حزب الاتحاد المسيحي كان كبيرا أصبح متوسطا، كان يحصل على 40% و35%، حاليا 20% و19% مقابل حزب الاشتراك الديمقراطي الذي كان يحصل على 30-35 إلى حتى 25، الآن يحصل على 12%. هناك تحول، وللأسف هذا يستفيد منه اليمين الشعبوي في ألمانيا، لكن في نفس الوقت هناك رفض لجر المنطقة إلى الحروب إلى الصراعات. حتى أن ميرتس خلال الساعات الماضية حين خرج في حملة انتخابية في ولاية ساكسن أنهالت قوبل بتصفير واستهجان وبمطالبة اتهامه بأنه مشعل الحروب ومع الحروب ومطالبته بالاستقالة بقوله ارحل من لقب المستشارية، وحتى ما يتوقع أن يحدث أثر كارثي زلزالي في الانتخابات الثلاثة التي ستجرى يوم الأحد في ساكسن أنهالت ويوم 20 في برلين وماركن فور بولمن، ثلاث ولايات في الشرق يتوقع أن يخسر فيها حزب الاتحاد المسيحي، أو على الأقل يأتي بنتائج سيئة جدا. وهنا تكمن المشكلة، ماذا بعد في مستقبل ألمانيا، خاصة أن هناك تمرد حقيقي في حزب الاتحاد المسيحي الحاكم الذي يقوده ميرتس ضد ميرتس نفسه، وحتى في الحزب الاشتراك الديمقراطي ضد الرئيسين بيرباس وكلينج باين، ضد قيادتهما وضد قيادة ألمانيا، وهو في النهاية ما يصب في مصلحة اليمين الألماني.
5: سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي 2025-2026، متجاوزا توقعات المؤسسات الدولية وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري. واستعرض أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اجتماع مجلس الوزراء استعرض أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2025-2026. وقال الوزير إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، ونتيجة لذلك سجل الاقتصاد معدل نمو كلي بلغ 5.1% خلال العام المالي ذاته، بما يعكس صلابة واستدامة ونمو للاقتصاد المصري في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.
6: وأوضح الوزير المصري أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 4.4% خلال العام المالي 24-25 إلى 5.1% في 25-26 نتيجة تحسن أداء العديد من الأنشطة أبرزها الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول. وقال الوزير إن نشاط الصناعة غير البترولية يعد المساهم الأكبر في نمو الناتج خلال الربع، ويعد الأكبر أيضا على مستوى العام المالي. كما استمر نشاط الاتصالات في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث يعد ثاني أعلى القطاعات نمواً خلال الربع الرابع بنسبة 24.3% والعام المالي أيضاً. وأضاف وزير التخطيط أن نشاط قناة السويس هو الأعلى نمواً خلال الربع استمر في التعافي، حيث حقق معدل نمو بلغ 33.8%، كما حقق 23.3% خلال العام المالي بعد الانكماش الذي شهده العام الماضي.
5: للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من القاهرة مدرس الاقتصاد بالجامعة الكندية الدكتورة هبة خيري. أهلا بك معنا دكتورة هبة، وبداية كيف نفسر تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو 5.1% في العام المالي 2026 متجاوزا توقعات المؤسسات الدولية وأيضا رغم التوترات السياسية الإقليمية المستمرة؟
11: أولا أهلا بحضراتكم وأهلا بالقناة وسعيدة بتواجدي معكم. ثانيا ليه معدل الاقتصاد المصري تعافى بنسبة 5.1% خلال العام الحالي من 2026-25 برغم من التوقعات الدولية كانت بتقول غير ذلك؟ أولا الحكومة المصرية من بداية الأزمات وعلى مدار الخمس سنين السابقة نقدر نقول إنها شغالة كويس جدا في برنامج الإصلاح أو التعافي الاقتصادي، وده اللي نتج عنه إن حصل بالفعل نمو محلي حقيقي بالمعدل اللي صرحت به الحكومة اللي هو ما يقارب 5%، وده كانت معدل النمو الحقيقي للسلع والخدمات، وده كان بناء على برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي طبقته مصر من خلال الخمس سنوات السابقة، وده اللي أدى بالفعل إن إحنا كنا عندنا القدرة على الصمود في مواجهة التوترات الاقتصادية اللي مش بس بتشهدها المنطقة العربية، لا ده بتشهدها العالم أجمع، وده اللي أدى لتعافي الاقتصاد المصري أو قدرته على الصمود.
5: دكتورة هبة، الربع الرابع من العام الجاري سجل نموا 4.7%، مما رفع المتوسط السنوي للنمو إلى 5.1%. ما هي أبرز المؤشرات التي أكدت صلابة الاقتصاد خلال هذا الربع تحديدا؟
11: احنا بنشوف أول حاجة معدل النمو الناتج المحلي الحقيقي، وده مش بس بمؤشرات الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء أو بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى، لا ده البنك المركزي نفسه أكد على نمو الناتج المحلي الحقيقي المصري. احنا قدرنا بفعل نجذب استثمارات أو نعمل مشاريع عملاقة في الفترة اللي فاتت، ده أدى لزيادة الإنتاج ومعدل النمو. يمكن ان معدلات النمو دي المواطن ما لا يشعر بها بشكل اكبر، لكن لا هو موجود بالفعل. هنبص نلاقي معدل النمو الحقيقي المناخ الاستثماري لمصر في تحسن في المؤشرات زي معدل الانتاج، معدل النمو، المناخ الاستثماري، الشفافية، فكل ده مؤشرات بتدل على وجود معدل للنمو وقدرة الاقتصاد المصري على التعافي ومواجهة الأزمات اللي موجودة حاليا، بالإضافة طبعا لمؤشرات زي الفساد وغيرها من المؤشرات الأخرى، بس يمكن أهمهم اللي هنقيس عليه إحنا المناخ الاستثماري، معدل المناخ الاستثماري أو جاذبية الاستثمارات. ده مصر قدرت تثبت على مدار الثلاث سنوات السابقة أو الخمس سنوات إحنا قادرين نجذب استثمار. المؤشرات البنك الدولي نفسها بتقول إن إحنا بنعمل نمو وزيادة معدلات الإنتاج.
5: بالحديث عن هذه النقطة دكتورة، قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات ساهمت بأكثر من 48% من إجمالي النمو، كيف تقيمين هذا التحول نحو القطاعات الإنتاجية القابلة للتبادل التجاري؟ وهل يعني هذا أن برنامج الإصلاح ماضي في الطريق الصحيح؟
11: ده صحيح يا فندم، لأن إحنا بناخد قاعدة اقتصادية ماذا ننتج؟ احنا بنتحول من دولة كانت بتعتمد على ريع قناة السويس او ريع دولة ريعية اللي ممكن زي النفط ان احنا بنبيع بنعتمد عشان طبعا مش هنعتمد على النفط زي الخليج، بس مصر كان بقى لها فترة بنعتمد على ايرادات ثابتة في الانتاج. فالمفهوم ده اتغير، الحكومة غيرته، احنا تحولنا من دولة كانت بتعتمد على الاقتصاد الريعي لدولة عايزة تنتج، نرجع ننتج تاني، وهو ده مفتاح النمو الحقيقي لأي دولة عايزة تصمد سواء تجاه صدمات أو أزمات اقتصادية أو حتى اللي بيواجهوا المنطقة أو بيواجهوا العالم من توترات، اللي هو نرجع تاني للإنتاج. وده اللي بتعمله الحكومة المصرية. لو بصينا لكمية الاتفاقات اللي اتعملت مؤخرا، ويمكن كان آخرها زيارة الرئيس الصيني لمصر، مصر تسعى جاهدة لإقامة صناعة حقيقية على أرضها، وإن إحنا مش بس نوطن بعض الصناعات، وده شفناه في المناطق الصناعية الجديدة اللي تم إنشائها زي صناعة الأثاث وصناعة السيارات وبعض الصناعات الأخرى زي الأغذية. لا، إحنا شفنا كمان إن إحنا بنسعى من خلال الرئيس الصيني الزيارة الأخيرة، إن سعي الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن إحنا كمان نرفع بعض ناخد بعض الإعفاءات الجمركية على تصدير السلع المصرية للخارج، وده شيء مهم جدا. إحنا أنا شايفة إن إحنا بنتحول من دولة كانت بتعتمد على جزء من الاقتصاد الريعي لدولة منتجة مرة أخرى، وده شيء جيد جدا في الاقتصاد. النظرية إحنا بنحقق نظرية ماذا ننتج، إحنا هنبتدي ننتج، يبقى في إنتاج، نقدر إحنا بنسعى إن إحنا نوطن صناعات كتيرة داخل مصر، أنشأنا بالفعل مناطق صناعية، ابتدينا نعمل اتفاقيات تجارية سواء ثنائية أو مع أكثر من دول، وشفناها كمان في انضمام مصر للبريكسيت. فمصر تسعى بالفعل لتوطين صناعات كتير، وده يمكن هنشعر بيه في السنوات القادمة بشكل أكبر، بالإضافة طبعا للتوسع في الإنتاج الزراعي ومحاولة الحكومة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في أكثر من كذا محصول زراعي واللي نجحنا فيه بالفعل. فلا، إحنا ده أفضل الاقتصاد المصري، لأن أنت تبقي دولة منتجة، فأنت قادرة توفري احتياجاتك من السلع سواء السلع الغذائية أو حتى السلع الأساسية أو حتى السلع الرفاهية. لو هنقول في بعض السلع ممكن بعض يصنفها كسلع بتخش في السلع الرفاهية، لا، انت قادرة

0: من الحكومة المصرية أو الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة. احنا لو بصينا لصناعة زي صناعة الأدوية ابتدينا طبعا من أهم الصناعات اللي في مصر على مدار السنوات السابقة وحتى السنوات القادمة. احنا مصر قدرت تثبت صناعة الأدوية في الفترة اللي فاتت كفاءتها وفعاليتها. احنا شفنا في بعض المقاطعات اللي تمت الفترة اللي فاتت ان الدواء المصري أثبت ان هو البديل الأقوى، مش بس البديل الأقوى ده ما كانش هو أقوى كمان من بعض الأدوية اللي بنجيبها من الخارج أو الأدوية الأجنبية. وهتلاقي كمان عندنا صناعة السيارات والمنسوجات والملابس الجاهزة، وعندي كمان صناعات الكيماوية والبتروكيماوية، صناعة الأغذية في مصر كل دي. طيب إيه العوامل اللي أدت لتطور بعض الصناعات دي؟ أولا إصلاح التشجيع للاستثمار فيها. إحنا الحكومة المصرية شغالة على قدم وساق، يمكن بقالها زي ما أنا قلت من 5 سنين برنامج إصلاح الاقتصاد شغال حلو قوي. إحنا بنقدم إعفاءات جمركية، إحنا بنقدم إعفاءات ضريبية، إحنا بنشجع الاستثمار. الحكومة بتدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصغار المستثمرين أو الشباب الصغير، ده شيء مهم جدا. ابتدينا نشيل بعض العوائق القانونية نفسها، فده كله أدى لتطور الصناعة.
1: ولكن دكتورة، هذا النمو يتزامن مع معدلات تضخم مرتفعة جدا يشعر بها المواطن المصري. كيف يشعر المواطن المصري بهذا التحسن والنمو في الاقتصاد؟ ولماذا تأخر الإحساس بثمار هذا النمو؟
0: تمام. طيب هو أولا عشان نقول إن النمو الاقتصادي أو المواطن لازم يحس بالنمو الاقتصادي ده، لازم نبقى نفهم إن المواطن بيقيسه على أساس أسعار السلع، القيمة بتاعت المرتب بتاعتهم، تكلفة السكن، أسعار المواصلات. فأقدر أقول إن المواطن المصري عشان يحس بمعادلات النمو الاقتصادي دي يبقى لازم أنا أشتغل على تحسين مؤشر مستوى المعيشة. طيب هل انا ينفع احس بالنمو الاقتصادي اللي عاملاه الدوله دي؟ ممكن احنا بنحس بيه كلنا بشكل طفيف جدا، ممكن يبقى اقربها الطرق والكباري اللي بتتعمل اللي وفرت على الناس كتير من الوقت. معدل الوظائف نفسه، احنا لو بصينا حاليا في وظائف كتير في السوق المصري، لا في وظائف في السوق المصري، بس عشان المواطن يبتدي يشعر بالنمو الاقتصادي ده كنمو حقيقي وموجود، لا انا لازم اشتغل او استمر على زياده الانتاج، تحسين المرتبات في المستقبل، وده بتشتغل عليه الحكومة المصرية. لازم يبقى فيه ضبط الأسعار في الأسواق، وده برضو بتشتغل عليه الدولة حاليا عشان المواطن يقدر يشعر ان فيه نمو حقيقي. لازم أضبط له أسعار، فطول ما أنا عندي اضطراب في الأسواق، اضطراب في معدلات التضخم، طول ما المواطن مش هيبقى حاسس قوي بالنمو الاقتصادي ده بشكل ملموس، فأنا بالتالي كدولة لا أنا ما زلت بشتغل ومحتاج إن أنا أشتغل أكتر إن أنا أضبط الأسواق والأسعار عشان يبتدي المواطن بتاعي أو المواطن المصري يحس بالنمو الاقتصادي ده بشكل ملموس. بالإضافة طبعا استمرار في عجلة الإنتاج، أنا محتاج أجذب المزيد من الاستثمارات.
2: والآن مستمعينا إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينة شحن تحمل أسلحة غربية الصنع لقوات نظام كييف في ميناء تشيرنوموراسك. وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه أن قوات استهدفت بأسلحة جوية عالية الدقة وطائرات مسيرة سفينة شحن جافة تحمل أسلحة غربية الصنع ومستودعا يحتوي على معدات عسكرية ومحطة لتزويد الوقود مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية في الميناء. وأضاف البيان أنها استهدفت أيضا سفينة شحن تحمل إمدادات عسكرية في ميناء يوجني بمقاطعة أوديسا. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، وعلى رأسها دبابات ليبرد 2 الألمانية والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وأليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
1: صرح نائب وزير الخارجية الروسية ألكسندر غروشكو على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي بأن روسيا لم تتلقى أي طلبات رسمية من الاتحاد الأوروبي لاستئناف الحوار، كان الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب قد تحدث مرارا عن ضرورة استئناف الحوار بين أوروبا وروسيا، وقال إن بلاده بحاجة إلى الاستعداد النفسي لإعادة العلاقات مع روسيا. ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفستوك الروسية في الفترة الممتدة من الأول حتى الرابع من سبتمبر أيلول.

0: جاري.
1: أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بعملية السيطرة على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، معتبرا أنها تمثل خطوة مهمة لترسيخ وجود الجيش الإسرائيلي في المنطقة، ومؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب منها قبل نزع سلاح حزب الله اللبناني بالكامل. وأضاف أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته على المرتفع الاستراتيجي بجنوب لبنان. وأكد كاتس أن العملية تمثل استكمال مرحلة فرض السيطرة على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.
2: في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدة زوتر الشرقية وأطراف بلدة مفدون ومحيط بلدتي بيتليف وصربين جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن النيران اشتعلت في الحي المستهدف بعدما استهدفت دبابة مركبة إسرائيلية أحياء في البلدة من جهة بلدة مفدون.
1: اقتصاديا، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بنسيت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى ما وصفه بعملية النبذ الاقتصادي لإيران، معربا عن تقدير واشنطن لما اعتبره موقفا قويا ومبكرا من جانب التكتل. وأضاف بنسيت أن الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن إيران من استغلال النظام المالي العالمي لتمويل طموحاته النووية وبرامج أسلحته والجماعات التي وصفها بوكلائه الإرهابيين.
2: صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن روسيا تصدر حالياً 94% من صادراتها النفطية إلى دول صديقة. وقال نوفاك خلال منتدى الأعمال الروسي الصيني للطاقة المنعقد على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي بمدينة فلاديفوستوك الروسية، إجمالاً تصدر روسيا اليوم 94% من صادراتها النفطية إلى دول صديقة.
1: ورياضيا، كشفت تقارير صحفية عن بدء نادي برشلونة الإسباني في تحركات رسمية نحو تحسين وتحصين عقد حمزة عبد الكريم لاعب الفريق الأول، وجرت مفاوضات جارية خلال الفترة الحالية لتجديد عقد حمزة عبد الكريم مع فريق برشلونة، حيث عقدت جلسة رسمية قبل يومين. وعقد اجتماع بين إدارة برشلونة ووكيل أعمال المهاجم المصري يوم الاثنين الماضي لمناقشة تحسين العقد.
2: بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. سعدنا بصحبتكم نوران عطلة وجيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
4: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
4: نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: برنامج شؤون عسكرية.
6: مستمعين الكرام في كل مكان، أهلا بكم إلى جولة جديدة في عالم السياسة الخشنة ولغة السلاح. من خطوط المواجهة الأمامية إلى غرف العمليات المغلقة ومراكز الدراسات الاستراتيجية، نأخذكم إلى رحلة لتفكيك موازين القوى وإعادة قراءة المشهد الجيوسياسي العالمي. ما وراء الصفقات المعلنة وأسرار الترسانات الحديثة وتحولات العقائد العسكرية في عصر الحروب السيبرانية والذكاء الاصطناعي؟ معكم في الإعداد والتقديم محمد جمعة، وفي حلقة اليوم نناقش العناوين التالية: ترامب يعرب عن قدرته على إنهاء الأزمة الأوكرانية، تدشين حلف مكة الدفاعي 15 دولة تؤسس لمرحلة جديدة من الأمن البحري الجماعي. ونبدأ التفاصيل مستمعينا الكرام من إعراب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن إدارته قادرة على إنهاء النزاع في أوكرانيا، حيث أكد مصدر مطلع اليوم أن مبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجارد كوشنر يعتزمان التوجه إلى موسكو وكييف خلال الأيام المقبلة. للحديث أكثر حول آخر تطورات الحرب الأوكرانية ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان. أهلا بحضرتك أستاذ صدقي في شؤون عسكرية. أبدأ معك من تصريح ترامب أنه يرغب في إنهاء الصراع الأوكراني. أستاذ صدقي، هل واشنطن برأيك مستعدة للاعتراف بالواقع الجيوسياسي الجديد لإنهاء الصراع الأوكراني؟ وكيف يمكنها تسريع الحل في ظل تعثر التفاوض؟
0: أكيد الرئيس ترامب عبر ويعبر في كل مناسبة إعلامية عن رغبته بشكل كبير بإنهاء الصراع الأوكراني، لكن هذه الرغبات على ما يبدو هناك أمامها عثرات كبيرة هي من داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وعثرات بالنسبة متعلقة بعلاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفاء التقليديين اللي هن الأوروبيين أو حتى قيادات حلف شمال الأطلسي. أكيد كان في روح ما معين في الاجتماع الذي حصل أو القمة التي حصلت في ألاسكا بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب. أكيد من خلال هذه القمة الجانبين الأمريكي والروسي عبروا أن روسيا قدمت تنازلات ما معينة لإنهاء الصراع الأوكراني من خلال مستخرجات قمة ألاسكا. ومثل ما كلنا نعرف القصة التاريخية، هذه التنازلات حتى لم تكن كافية بالنسبة لأطراف معينة تسعى لتأجيج الصراع واستمراره على مدى السنوات. وحاليا نحن أمام وضع ميداني مختلف تماما عن الوضع الميداني الذي كان عليه في مستخرجات قمة ألاسكا. أكيد حاليا الجانب الروسي لا يرغب بأي تقديم بأي تنازلات ميدانية كالتنازلات الميدانية التي كانت قدمت في ألاسكا، واللي احنا نتحدث انسحاب القوات الروسية من مناطق السيطرة عليها في سومي وخاركيف وتركيز انتباه على مقاطعات دونباس دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون. أكيد حاليا احنا أمام معطيات ميدانية معينة، التعثرات ما زالت موجودة، لكن الطرف الأمريكي وحديدا ترامب يتحدث عن أنه دائما جاهز للمفاوضات، الرئيس بوتين دائما عم يقول جاهز للمفاوضات، لكن في عثرات كبيرة لا نعرف مين هي وشو سببها، وعلى ما يبدو لا زالت تلعب دور كبير في تعثير دور المفاوضات يلي على ما يبدو حاليا نحن بعيدين لازلنا عنه.
6: صرح سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية روديون ميروشنيك بأن الغرب يستخدم أوكرانيا كميدان لاختبار الأسلحة وتقنيات المجمع الصناعي العسكري. أسألك أستاذ صدقي، متى تتجاوز الخسائر العسكرية والسياسية للغرب في أوكرانيا الفوائد التجارية المرجوة من تجارب الأسلحة؟
0: أكيد دول حلف شمال الأطلسي جعلت من أوكرانيا ميدان صراع مفتوح مع روسيا لاختبار جميع أنواع الأسلحة ومحاولة استنزاف القدرات العسكرية أو حتى الميدانية لروسيا. هذا أمر أصبح جدا مفتوح وجدا مفضوح. هاي هي الماهية التاريخية لتأسيس حلف شمال الأطلسي. أكيد الكثير من الناس كان مستغرب بشكل كبير انزعاج روسيا من توسعة حلف شمال الأطلسي، هذا الحلف الذي أسس لمواجهة روسيا الاتحاد السوفيتي في البداية ومن ثم روسيا. سلوكه على مدار السنوات الخمسة الأخيرة في أوكرانيا أثبت بشكل كبير أنه هو ليس فقط تحالف عسكري كما يحاول تصوير نفسه تكتل دفاع يحمي جميع الدول المنطوية له، بل هو أداة أذرع تستخدمها شركات متعددة الجنسيات والدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، ليس فقط لتجريب جميع أنواع أسلحة ومواجهة جميع الخصوم المحتملين أو خلينا نسميها الأطراف والأقطاب الدولية التي ترفض بشكل كبير الرضوخ لهذه الأوامر والإملاءات لعالم القطب الواحد. حاليا شركات أكيد عم تربح كميات هائلة من الأموال، دائما تحدث في كل ظهور إعلامي عن المنافع الكبيرة لشركات تصنيع الأسلحة من زيادة الانفاق الدفاعي الأوروبي، زيادة الانفاق الدفاعي لأوكرانيا. أكيد الدين العام الأمريكي بالأرقام عم يرتفع، لكن مثل ما عم نذكر دائما وأبدا أنه هذا الدين العام الأمريكي هو دين حكومي، لكن أرباح الشركات الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية المسيطرة. في خسائر كبيرة عم يتكبدوها. نحن أمام قوة عسكرية كبيرة كلاسيكية موجودة من حفظات الحرب العالمية الأولى والثانية اللي هو روسيا، هي وليس الاتحاد السوفيتي، ترسانة كبيرة. نعم الأرباح العسكرية والتجارية من كل هذه الشركات كبيرة، لكن بالمقابل أيضا خسائرهم كبيرة. في أساطير كبيرة تدمرت عن منظومات الدفاع الجوي باتريوت. نحن مثل ما شاهدنا من الأسابيع الأخيرة الماضية أصبحت منظومات الدفاع الجوي الأوروبية أو حتى الأمريكية اللي أحدثها غير قادرة على اعتراض أي صاروخ من الصواريخ التي تتوجه إلى أماكن تخزين السلاح بالعاصمة كييف، وهذا دليل على تفوق القدرات الصاروخية الروسية على حساب منظومات الدفاعية الغربية التي دعت دائما تفوق. أكيد في خسائر كبيرة عم يتكبدوها من ناحية العسكرية، عم يحولوا أوكرانيا لميدان تجارب، لكن من ناحية أخرى يجب أن نتناسى أنه خلينا هنا نحققوا أرباح تجارية مهولة.
6: لماذا تستمر برلين في تبني خطاب عدائي ضد موسكو برأيك أستاذ صدقي، رغم تضرر اقتصادها وسيادتها؟ إلى أي مدى أوصلت ألمانيا نفسها إلى طريق مسدود بهذه الخطوات؟
0: نحن شاهدنا قبل الأسبوع الماضي قبل عدة أيام اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون الدول العشرة الأعضاء الرئيسية الموجودين في هذه المنظمة اللي هم يشكلوا تقريبا 40% من سكان الكوكب وحوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي للكوكب وغيرها من الأرقام الاقتصادية الكبيرة. إذا مشاهد معدلات نمو الاقتصادي لهذه الدول اللي حاليا عم تزيد تعاونها الاقتصادي مع روسيا وتبادل التجاري وتحديدا بالعملات المحلية تحديدا روسيا عم نحكي والهند زاد التبادل التجاري بشكل جدا وجدا كبير وتضاعف خلال السنوات الاخيره الماضيه. روسيا والصين حدثت عن امدادات وسلاسل توريد مفتوحه بين هذه الدول منظمه شنغهاي للتعاون. عم نشوف على سبيل المثال الهند بس هيكون معدل النمو الاقتصادي لها 7% بسبب تخصيمات اللي عم تحصل عليها من قبل روسيا ودول منظمه شنغهاي للتعاون من خلال تخفيضات تصديرات غاز والنفط موارد الطاقه. الصين ايضا عند معدلات نمو كبيره جدا، احنا عم نتحدث عن حوالي 4.5% 5%. تحدث ان الصين حاليا السنه عم تشهد ابطا معدلات نمو من حوالي 20-25 عام، لكن رغم من ذلك معدلات نمو الاقتصاد الصيني على الرغم من ارتفاع اسعار النفط وازمه مضيق هرمز وسلاسل التوريد عبر مضيق هرمز الا انه عم تحقق هذه المعدلات الكبيره من النمو بسبب علاقات الاقتصاديه مع منظمه شنغهاي وسلاسل التوريد اللي عم نتحدث عنها. على سبيل المثال معدل نمو الاقتصاد العالمي 3.3%. نعود الى المانيا، السؤال طروح عن ألمانيا، ما هو معدل نمو الاقتصاد الألماني؟ حاليا منطقة اليورو كلها خلال عام 2026 لن نتجاوز معدلات نمو 0.9%، وهذا أمر ينطبق على أكبر اقتصادات منطقة اليورو اللي هو ألمانيا.
6: الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. وإلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات المعروف سياسيا بحلف مكة، حيث دخل مرحلة العمل الفعلي من مقر قيادته في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة صياغة معادلة الأمن البحري في المنطقة وحماية خطوط الملاحة الدولية. جاء هذا التدشين بعد توقيع 15 دولة رسميا على البيان المشترك لتأسيس التحالف خلال اجتماع التخطيط الثالث الذي استضافته قيادة الأسطول الغربي في مدينة جدة، وبحضور موسع شمل ممثلين من 39 دولة شقيقة وصديقة. ولمناقشة أبعاد هذا التحالف العسكري العابر للحدود ودلالات توقيته، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكاتب والأستاذ الجامعي الدكتور علي دربج. أهلا بحضرتك دكتور علي في برنامجنا شؤون عسكرية.
7: أهلا وسهلا بكم.
6: أبدأ معك دكتور من تدشين حلف مكة الدفاعي، يعني 15 دولة تؤسس لمرحلة جديدة من الأمن البحري الجماعي، كيف يساهم توزيع القيادة بين السعودية القائد وباكستان نائب القائد في تعزيز التكامل العملياتي والبحري بين الخليج وجنوب آسيا؟
7: في البداية هذا يعني إذا نظرنا إلى هذا التحالف البحري هو يعني منبثق من اتفاق مكة الثلاثي الذي كان أعلن عنه قبل حوالي شهر بين باكستان والسعودية وتركيا، وتم الدفع ويعني الضغط أو الاستعجال بتأسيس هذه التحالف الدفاعي الذي نتحدث عنه حاليا بعد يعني يعني قيام الحوثيون باستئناف الهجمات ورفع شعار محاول يعني ورفع شعار رفع الحصار عن اليمن، ومنذ ذلك الحين ونحن نشهد هجمات حوثية على المرافق النفطية السعودية وعلى السفن السعودية أو السفن الحليفة. من هنا وجدت أن السعودية أن الحال يكون بتكوين حلف دفاعي. لكن قبل أن نتحدث عن الانتقال إلى القيادة إلى تركيا أو إلى باكستان أو إلى أي أو إلى السعودية، هل سيكتب لهذا التحالف الدفاعي النجاح؟ هل سيكون فعالا أكثر من الأساطير الأمريكية الموجودة في قبالة باب المندب في البحر الأحمر؟ يعني نحن منذ يعني نحن رجعنا إلى الوراء نتذكر الحملة الشهيرة التي قام بها ترامب وبدأ بالقصف على اليمن، وفجأة قال خلاص أنا بدي أعمل معكم شو اسمه اتفاق. طب ماذا يعني ذلك؟ يعني إذا يعني نقول يعني نكون كمان ندفن رأسه بين التراب عندما إذا قلنا أن هذا التحالف يتمتع بقوة نارية أو بقوة تكنولوجية أكثر من الأساطير الأمريكية. نحن نعرف أن القوة النارية الأمريكية ليس لها نظير في العالم بكل هذا واقع. هذا ليش إنه يعني اللي عم يحصل بالإيران وحصل بالإيران قوة نارية هائلة. طب هذا القوة النارية الهائلة استخدمت ضد اليمن بالتحديد. وهذا التحالف البحري موجه بالدرجة الأولى يعني نحو صح أقل نحو إيران، وبالدرجة الأولى يعني لمحاولة ردع الحوثيين. طيب إذا كانت أمريكا بقوتها بأساطيلها لم تنجح في بالله هل سيكتب لها النجاح؟ طب هذا الأمر يعني هذا الأمر لا حتى لا ندخل في التفسيرات والتأويلات على طريقة البعض، أنا أضعه أو أتركه للمستقبل وأعطيته مقارنة بشسمه تاريخية مع هذا الأمر.
6: نعم دكتور، هذا الحلف يحمل اسم حلف مكة يعني، ويضم في اجتماعه ممثلين من 39 دولة. يعني هل نحن أمام نواة ناتو إسلامي يعني برأيك جديد؟ إذا كنا أمام هذا الموقف ما هي الرسائل العسكرية للقوى الإقليمية والدولية الأخرى؟
7: يعني إذا طبعا ناتو إسلامي، يعني هو ناتو إسلامي لكن يعني بالاسم، لكن يعني على على على أرض الواقع يعني هلأ ربما نتحدث عن عدة تحديات. لكن السؤال الذي يطرح نفسه مهما كان من اسمه، ناتو إسلامي، ناتو سني، ناتو ما بعرف شو، ما هذا لا يهم. لكن هل هذا الحلف سيخرج عن إطار المنظومة الأمريكية؟ هنا السؤال الجميل. يعني هذا الناتو الإسلامي هل سيخرج؟ طيب إذا نظرنا إلى تركيا، تركيا أنت تعرف عضو في حلف شمال الأطلس ولها جيش كبير في حلف الأطلس، ولا يمكن أن تتخذ أي قرار بمعزل أو دون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا واضح.
6: يعني حلقة صغيرة في حلقة أكبر يعني.
7: نحن نذهب إلى باكستان. طيب باكستان من هم؟ من حكم باكستان؟ أليس الجنرالات؟ هؤلاء الجنرالات أليس يتمتعون بعلاقات قوية أو قوية وكبيرة مع واشنطن بغض النظر عن علاقات مع الصين؟ لكن كلنا يعرف أن الجنرالات في باكستان يدورون في الحلف الأمريكي. طيب بقيت السعودية، السعودية حليف تاريخي لا شو اسمه لا للولايات المتحدة الأمريكية. هذه ثلاث دول ثقل المركز ترتبط بعلاقات أمنية واقتصادية وعسكرية وجيوسياسية واستراتيجية وكل ما شاءت مع الولايات المتحدة الأمريكية. طب نتحدث عن الدول الأخرى كذلك، فتش عن كل دولات تربطها بعلاقات. وبالتالي أنا هنا الأسماء اللي لا تهم بقدر لمن القرار في هذا الخمر. أنا أعتقد الاسم هو شيء هامشي، لكن القرار لن يكون بعيدا عن واشنطن بالدرجة.
6: نعم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث عن التوحيد القياسي العسكري. ما هي التحديات دكتور التقنية التي تواجه دمج أنظمة تسليح وعقائد عسكرية ل 15 دولة مختلفة؟
7: طيب عندنا أول شيء كما تفضلت عندنا هول ثلاث دول. خلينا نبلش بالثلاث دول الأساسية. نحن عندنا تركيا، هي يعني تركيا صارت متقدمة بصناعتها العسكرية، وعندنا الصين، يعني الصين أصبحت في علاقات وثيقة جدا جدا وتستورد أسلحتها من باكستان. وتعرف أن يعني المواجهة الهندية الباكستانية الأخيرة استخدمت فيها أسلحة صينية بالدرجة الأولى. طيب وعندك الأسلحة شو اسمه يعني كمان السعودية بالدرجة الأولى تستورد من الولايات المتحدة الأمريكية. عندك خليط من الأسلحة الروسي الصيني الباكستاني، يعني شو اسمه الروسي الصيني. طيب هذا واحد. اثنين عندك عقدة اللغة. طيب اذا مثلا السفينة التركية بدها بلغ عن شيء وبتتواصل معه، طيب مش هون كمان هون في عائق، يعني في عائق اللغة، يعني بده يكون في مترجمين بكل شو اسمه،
6: بس بالذكاء الاصطناعي محلول هالمسألة
7: يعني. طيب اوكي، يعني هذه هامشية. عندك انظمة التعارف مع النيران الصديقة. يعني أنت تعرف الآن الخليج يعش بالأساطيل، ومسألة أنه يصير في تداخل بقصة أنظمة التعارف أستاذنا الكريم هنا، يعني بأحسن الجيوش بأكثر الجيوش تطورا، يعني تطورا يصبح هناك تداخل وأخطاء. فكيف بمنطقة تعج الآن بالأساطيل ومنطقة حساسة جدا جدا؟ ثلاثة، عندك اختلاف العقائد العسكرية، العقيدة الناتو شيء، العقيدة الباكستانية شيء، والعقيدة شو اسمه الأمريكية السعودية شيء، وكذلك الدول الثانيين. عندك حماية المعلومات الحساسة، تم تركيا بالناتو، هل ستسمح أنه تركيا تتوصل هالمعلومات لباكستان اللي هي حليف فلسطين ودول أخرى؟ عندك طيب عندك يعني هل ستسمح أكثر من هيك، يعني هل ستسمح واشنطن بتبادل معلومات حساسة مع تركيا اللي هي حليفتها، ومع الرياض اللي حليفتها، مع يعني كمان مع دولة ومع دول تتبع حليف؟ لا لا لا.
8: إذن كيف ستتم تسوية الأمر ما دام هذه التناقضة؟
7: بهذا الأمر معقد. يعني هذا عندما تحدث عن حلف، يعني مش أفضل، يعني مش حلف أنه مثلا يعني بين ليلة وضحاها يصبح نافذا الأمور، يعني خلاص يعني تصير كما يرام ونحتفل وننتشي بهالموضوع. هناك أمور معقدة بحاجة إلى أجوبة، هناك مسائل لوجستية، هناك مسائل أمنية، هناك مسائل استخباراتية. ليست بالأمر الهين يعني أنه خلاص هذا الحلف يصير حيز التنفيذ.
8: نعم دكتور، أسألك أيضا، أبقى بتركيا، يعني أشار الرئيس أردوغان أيضا إلى وجود معارضة من دول قليلة جدا للحلف، من هي هذه الأطراف بحسب تقديركم وما هي مخاوفها؟
7: يعني تركيا توجه أو أردوغان يوجه رسالته في الدرجة الأولى إلى إسرائيل، وستعرف ما يعني التباينات وحجم التوتر، وأنا لا أعتقد أن هذا التوتر يذهب للآخر. يعني بالتالي يعني أردوغان حليف للناتو وقوة أساسية بالناتو، وإسرائيل يعني بتقول عن الناتو من أهل الدار، يعني بعتقدش أنه يكون يعني، وترامب صديق اثنين، يعني ما نشان نكون هيك يعني هيك بسطة الأمور نقول لا تركيا مشروع غير مشروع بالمصالح، بس يكون في مايسترو اسمه أمريكاني، لا، الكل بيخضع للقرار الأمريكاني. وبالتالي أنه هنا وجه رسالة، أنا أقع بهذا يعني رسالة بالسياسي وليست رسائل حقيقية. يعني أنا أعتقد يعني أن يعني يعني يعني مسألة التركية وإسرائيل، لأنه لا لا لا أميل أن هناك توتر وسيحصل انفجار وسيحصل مواجهة. ما دام هذا الأمر يعني الدولتان قريبتان من الناتو، واحدة في الناتو والثانية بتخضع للقرار الأمريكي، وبالتالي المايسترو الأمريكي قادر على تنظيم الأمور. وهناك القلق الإيراني طبعا، يعني لا ننسى أن إيران قلقة من هذا الحلف، وجزء من هذا الحلف يعني أهم جزء من أهدافه هو حماية السعودية. أنت تعرف يعني السعودية لجأت إلى تركيا خصوصا يعني ظنا منها أن تركيا بمظلة النووية والاستفادة من قوتها الصاروخية الردعية، لجأت إلى تركيا. تركيا منذ زمن تمدها بالمسيرات، وهذا يعرف يعني وليس بالأمر الجديد، و يعني بالتالي كمان تركيا مستفيدة من أنه كمان السود يمتد نفوذها على منطقة الخليج وتحصل على نفوذ جيوسياسي منطقة الخليج أكثر وأكثر. بالتالي هذه الرسائل يعني لا لا لا لا نحو إسرائيل أقل وأكثر نحو إيران.
8: طيب ماذا عن روسيا والصين؟ هل هناك تأثير للحلف على مصالح واقتصادات القوى الكبرى مثل الصين وروسيا، خاصة أن هذا الحلف يتحكم بممرات طاقة وتجارة حيوية؟
7: هيك الصين أنت تعرف يعني هلأ الصين شعارها الدبلوماسية، وتحاول أن يعني تحل جميع المشاكل وتتعاطى مع الدول من خلال حل الأمور على الطرق الدبلوماسية. والصين يعني ليست خاسرة بهذا الموضوع أبدا أبدا، يعني هي قريبة من السعودية، يعني نفطها تستورد كمية كبيرة وتتوطى علاقات تجارية كبيرة مع السعودية. الصين شريك استراتيجي لباكستان، طيب، وكذلك الصين ليس هناك عداوات أو يعني كمان على علاقة جيدة وممتازة مع تركيا، وبالتالي يعني الصين ليست بخاسر، بالعكس قد تكون مستفيد بشكل أو آخر من هذا التحالف. أما روسيا كذلك الأمر، يعني روسيا إذا نظرنا إلى الدول كذلك يعني الدول المشاركة في هذا الحلف يعني كذلك ترتبط بروسيا بعلاقات وثيقة ولها علاقات تجارية ولها علاقات اقتصادية، وتقول يعني هاتان الدولتان قد تستفيدان من ناحية أن يعني هذا الحلف قد يكون قد رأه البعض أنه محاولة لتنويع التحالفات السعودية، يعني السعودية خلاص يعني ليست بصدد الاعتماد على المظلة الأمنية، يعني أرسلت رسالة شبه مباشرة أنه يوجد بديل، وقد والصين وروسيا قد تكون مستفيدتان من هذا الأمر بشكل كبير.
8: طيب دكتور، بغض النظر عن تبعية هذا الحلف كما صورته، هل سيتعامل هذا الحلف على الأرض مع ملفات ساخنة ومباشرة مثل تهديدات الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر؟
7: إذا لغاية الآن نحن نقول في يعني هذا الحلف في طور التشكيل، لكن إذا رجعنا إلى 2025 أنت تعرف أن باكستان وقعت علاقات دفاعية مع السعودية، صح ولا لا؟ ويفترض بالعلاقات الدفاعية أن يكون يعني أن تنفذ. منذ شهر تتعرض السعودية لقصف و لهجمات حوثية، يعني لم نرى مشاركة مباشرة ومادية، يعني مثلا قيام طائرات باكستانية بقصف الحوثيين أو إرسال جنود على الأرض، ألم أرض حتى عندما يعني قصفت إيران المراكز الأمريكية القواعد الأمريكية وعدته السعودية تعدي مباشرة على سيادتها، لم تتحرك باكستان ضمن هذا. يعني هذا مؤشر، يعني ليس الأحلاف، يعني أنا أعتقد أن الهدف من هذا الحلف في الدرجة الأولى هو سياسي ردعي وليس يعني عملي على الأرض، لأن الأمر ليس بالأمر الهين عزيزي. يعني طيب أنا إذا بدي أكون عن جد، إذا بدي أكون هذا الحلف فعال على المستوى العسكري، طيب في سؤال مركزي يطرح، عندما تندلع المواجهة بين باكستان والهند، هل ستتدخل تركيا والسعودية لنصر باكستان
8: حسب البنود الملزمة لهذه المعاهدة؟ طيب دكتور، كيف سيتم
7: برأيك؟ بتدخلوا يعني بتدخلوا مع دولة مثل الهند؟ أكيد لا.
8: وأسألك أيضا
7: إذا كنت ملزم، يعني حتى مثل عندنا في إشكالية بقصة المادة 35، هني بعم يعملوا هلا عم يحاولوا إيحاء إنه هي بده هذا الحلف رح يعمل مثل المادة 35 بميثاق الناتو، لكن هذا الأمر يعني دون عقبات، وأهم هذا العقبة إنه عن جد إنه قادر باكستان وقادر تركيا مثلا تدخل بواجهة مباشرة مع إيران واثنيناتهم يرتبطوا بمصر. طيب باكستان بتعرف أنت عندها حدود مع أفغانستان وعندها مشكلة كشمير وعندها المشكلة الهندية، هل عن جد هي هلأ بصدد الدخول في تحالف أو فتح حروب جانبية يلزمها بها وزام نفسها بهذا التحالف؟ هذه أسئلة كبيرة لا أحد لم يجب عليها بعد.
8: نعم دكتور، قليل من الوقت بقي ولدينا عدة أسئلة. كيف سيتم التعامل برأيك مع السيادة الوطنية لكل دولة في حال اتخاذ قرارات عسكرية فورية وحرجة؟
7: يعني أعتقد أن يعني هذا التحالف البحري أو يعني لم يذكر أي شيء عن يعني العمل الجماعي. أما السياسات الوطنية، أنا أعتقد أن السياسات الوطنية ستكون خاصة بكل دولة، يعني لا يوجد ما يعني لا يوجد لغاية الآن بهذا التحالف أنه كل دولة ملزمة بالدفاع عن دولة أخرى أو العكس صحيح أو إرسال قوات أو يعني حتى لم تشكل بعد هيكلية قيادية مؤسسية واضحة. ما بعرف يعني لغاية الأمر، يعني هذا الأمر عندما نتكلم عن عن عن عن مؤسسة يعني على غرار حلف الناتو، حلف الناتو عنده مثلا عنده ميزانيات، عنده مقار، عنده تدريبات، عنده تبادل معلومات، عنده طب هذه الأمور كل مش موجودين بعد. فبالتالي أن هذه السياسات الوطنية أعتقد ستكون خاصة بكل دولة.
8: إذن يعني بناء لما تفضلت إليه دكتور هناك عقبات ستظهر يعني
7: طبعا.
8: وما هي
7: الأمر العين.
8: نعم إذن برأيك ما هي أبرز هذه العقبات الخفية التي قد تواجه هذا الحلف؟ يعني خلافات سياسية، تمويل، تباين الأولويات الدفاعية إلى آخره.
7: عندك أول شيء عندنا في عندنا تحفظات من دول العربية عدة أنه على التمدد التركي وعم نشوف عم يكبر اليوم بعد يوم. ثاني انتقال المركز الامني، انت بتعرف يعني انه مش بدك بالك يعني خلينا نكون واقعيين على السياسة يعني الواقع يعني مش بدي بالكلام انه الرياض دولة شقيقة وما دولة شقيقية. هناك انت تعرف ما يعني هناك معارضة بشكل او مخفي او علني لانه تكون الرياض هي كمش مركز الثقل الامني بالخليج، وانت بتعرف يعني التباينات والخلافات بين الامارات وش اسمه او التنافس بين الامارات والسعوديه ليس بخافي، وهذا الامر ظهر في بعده وظهر خصوصا في اليمن. طيب حساسيه العلاقه مع ايران استاذ، طيب هذا كيف ايران يعني دوله جاره، وايران هلا دوله جاره، وإيران أثبتت أن أمها أمسكت برعاة العالم بمضيق هرمز رغم هلأ في عزمة مش عادر أمريكا بطولة بعضنا مش عادر تحلل. طب هذه كيف يعني هذا المعضلة كيف تتعاملوا معها يعني بل قطعة بال يعني بدهم يعملوا هجوم على إيران. طب ما إيران يعني بهالوقت ما عشان ده شيء تخسروا أبدا، ما كون عم تخسر وبرافقها عم دمرت ديش بتقلك انه بس بده يصير علي وعداء ايران، يعني ايران تمسك امرأة قوة. هذه مسألة العلاقة مع ايران كمان من احدى العوائق والتحديات الكبيرة، هي دول الخليج محتركة في التعامل مع ايران.
8: نعم للأسف يعني الشديد
7: كتالي هذا العمر يعني مسألة الحلف وتشكيل تحالف قد يكون على الدفتر والقلم على دفتر والورقة والقلم قد مدك حكي، لكن على الأرض هناك تحديات هناك عقبات هناك جغرافيا هناك جيوسياسة يعني العلاقات يعني لا يمكن القفز عنها. هذه مسألة لا يمكن أن نتجاهلها ونتغاضلها نتغاضى عنها عندما نقارب حلف بهذا.
8: نعم الأهم. يا دكتور أدركنا الوقت للأسف الشديد، والحديث جدا جدا مفيد وممتع. الكاتب والأستاذ الجامعي الدكتور علي دربش كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك.
7: أهلا وسهلا.
8: إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة، إلى اللقاء.
9: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
10: في حياتنا تتشكل المساحات،
11: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
10: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
11: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
10: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
11: فأهلا بك في
10: مساحة حرة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، أقدمها لكم أنا نوران عطلة. تجربة جديدة لمشاهدة الأهرامات من السماء عبر مشروع تجريبي تستعد مصر لتدشينه، وسيكون متاحا للزائرين الاستمتاع برؤية بانورامية للأهرامات ومحيطها من منطاد تقتصر حركته على صعوده وهبوطه عموديا في رحلة تستغرق 15 دقيقة على ارتفاع 150 مترا. يجري تنفيذ المشروع على بعد كيلومترين من الأهرامات ومن تمثال أبو الهول، ويخضع المعايير السلامة والأمان والاستدامة، وما زال في مرحلة التحضير للتشغيل التجريبي، ولا يتطلب أي أعمال حفر أو إنشاءات خرسانية من شأنها أن تؤثر سلبا على التربة. وفي الرحلة سيتم تزويد الزائرين بمعلومات عن الموقع الأثري ب12 لغة عبر أجهزة صوتية. يأتي هذا ضمن خطة الدولة لتطوير المواقع السياحية في ظل توقعات مصرية بأن يبلغ عدد السياح 18.6 مليون في العام الجاري، وكانت إيرادات السياحة قد ارتفعت بنسبة 14.9% حتى شهر يونيو الماضي لتسجل ما يقارب 15 مليار دولار، وجاءت روسيا في صدارة ترتيب الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وأصبحت مصر تاسع أكثر الوجهات نمواً بإيرادات السياحة خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك بحسب منظمة السياحة العالمية. من القاهرة ينضم إلينا المرشد السياحي أستاذ أحمد وصفت. أرحب بك معنا أستاذ أحمد. بداية، ماذا تمثل تجربة مشاهدة أهرامات الجيزة من السماء للأعداد الكبيرة من السائحين؟
12: التجربة حاجة جديدة ولسه يعني عدة أيام. صحيح في تجربة البالون في الأقصر، بس دي مختلفة تماما، لأن طائرة البالون الطائر في الأقصر بيشتغل بالغاز وبيتحرك، والهواء هو اللي بيتحرك فيه، لكن في الهرم هيبقى ثابت في مكانه وبس بيطلع رأسي وبينزل. الفكرة إن تتاح تجربة جديدة لرؤية بانورامية للبانوراما بتاعة هضبة الجيزة كلها، احنا بنسميها هضبة الجيزة، فيها كل الأهرامات الجيزة وفيها أبو الهول وفيها المقابر اللي حواليها. كمبدأ تجربة جديدة وأكيد هتبقى مثيرة، وخصوصا لأي سائح جه مصر كذا مرة، فبالتالي هو شاف زار الأهرامات الجيزة، فدي هتخليه يزور مرة تاني بمفهوم جديد وبرؤية جديدة لأهرامات الجيزة.
1: كيف يمكن أن ينظر السائح إلى الأهرامات بشكل مختلف عندما يراها من ارتفاع 150 متر؟
12: ده هو نفس التجربة لما بناخد السائح في الأقصر، هو بيزور نفس الأماكن دي اللي بيشوفها من ارتفاع أكبر، بس البالون في الأقصر بيوصل لارتفاعات أكبر بكتير، بس هو بيشوف المعابد من منظور رأسي، وده نفس الفكرة انه يشوف الهرم من منظور رأسي بيخليه يستوعب العظمة، عظمة الهندسة وارتباط الهندسة بالفلك والزوايا بتاعة قمم الهرم وعلاقتها بالاتجاهات، وكمان علاقتها بالفلك وعلاقتها بتمثال أبو الهول، ويقدر يستوعب مدى أهمية المعجزة في بناء الأهرامات، وكمان يستطيع أن يشوف كم الـ إحنا بنسميه الاكتشافات الأثرية اللي موجودة حوالين المنطقة، وهي مش متاحة لي لما بيشوفها وهو بالحافلة اللي معاه أو بالأتوبيس اللي معاه، لأنه ملوش دخول ليها، لكن لما بيشوف من منظور رأسي بيقدر يستوعب إن المنطقة دي ممتدة لمسافات أبعد ودايرة أوسع بكتير، وإن مستقبل الاستكشافات هيبقى حاجة مهمة جدا، لأن احنا بنشغلين الاستكشافات هيئة الآثار المصرية بالتعاون مع هيئات دولية كتير، وده بيبقى منظور تاني يخليه يستوعب انه لما يبقى فيه اكتشاف جديد لا هو محتاج يجي يشوف مكان تاني ويشوف الاكتشافات دي لما متاح ليه انه هو يزور.
1: ما اكثر ما يمكن ان يلفت انتباه السائح خلال مشاهدة منطقة الاهرامات من الاعلى؟
12: من اكثر الاشياء هيبقى تقديره لحجم كل هرم وارتفاعه، وخاصة الهرم الأكبر أو هرم خوفو، والمقارنة ما بين حجمه وحجم الأهرام الصغيرة للملكات، لأنه بيستوعب فكرة إن الأهرام الكبيرة للملك والأهرام الصغيرة لزوجات الملك. والفكرة إن الملك في مصر القديمة هو ممثل للإله، فلازم يكون مقبرته بحجم مختلف تماما، ما يبقاش قريب لحجم أي مقبرة حتى لو كان لولاده أو للكهنة أو لزوجاته، لأن هم بيتعاملوا على إن هم بشر، لكن الملك هو بطريقة معينة أو بصورة أخرى هو ممثل للإله في مصر القديمة.
1: هل ترى أن تقديم المعلومات عن الموقع الأثري باثنتي عشر لغة يمكن أن يحسن تجربة السائح وفهمه لتاريخ الأهرامات والتاريخ المصري عموما؟
12: أكيد هيحسنها، لأن مصر تستقبل سياحة من العالم كله. يعني آخر أرقام كان بتكلم أن احنا مقربين من رقم 20 مليون. ال 20 مليون فيهم معظم اللغات الموجودة، سواء إنجليزية، روسية، فرنسية، يابانية، صينية، يمكن كمان يكون في هندية، فده هيبقى ثراء والطبيعي الأسباني والألماني، فده هيبقى ثراء للسياح من دولة إنه يسمع تجربة ويسمع المعلومة من خلال جهاز بيتكلم بلغته، مش مجرد ان هو محتاج لغة وسيطة ومش هي لغته الأصلية.
1: هل تتوقع ان تكون هذه التجربة هي عامل جذب للسائح الذي سبق له زيارة الأهرامات وتشجعه على تكرار الزيارة مرة اخرى؟
12: انا متوقع دوة، لان هي بالنسبة للسائح اللي هيجي اول مرة هو كده كده مبهور بان هو يبقى موجود في الهرم ويشوفه ويدخله لو عنده فرصة ويزور ابو الهول، لكن اللي سبق ليه الزيارة ده شيء معتاد، فبالتالي لما تتاح له فرصة لاول مرة انه يشوفه من خلال تجربة المنطاد او البالون من ارتفاع اكبر بمنظور مختلف، هيبقى فيها إبهار وهتبقى عامل جذب.
1: أستاذ أحمد، هل تعتقد أن التجارب السياحية غير التقليدية أصبحت مهمة وضرورية لمنافسة المقاصد السياحية العالمية وجذب السائح الباحث عن التجارب الجديدة؟
12: بشكل عام ده أكيد، وحتى مع خصوصية المواقع الأثرية المصرية، لأن هي هيبقى صعب إن هي تقارن بأماكن تانية. مثال زي لو في ناس بتقول مصر فيها أهرامات، طب ما المكسيك فيها أهرامات، أماكن تانية فيها ما يشبه أهرامات. حتى ده إحنا كناس متخصصين عارفين إن ما فيش أي مقارنة، بس برضو التعامل مع الأجيال الجديدة من السياح لازم يبقى بمنظور يتماشى مع التكنولوجيا، يتماشى مع الوسائل المختلفة، ويتماشى مع تنوع الجذب بلغة هم يفهموها أكثر من الأجيال السابقة.
1: إذا كنت ستقدم هذه التجربة لسائح لأول مرة يزور مصر، كيف ستشرح له أهمية رؤية الأهرامات من السماء؟
12: سأشرح له هذه التجربة بأن هذه التجربة ستكون مكملة لزيارته وهو على الأرض، ولن تكون بديلة، لأن احنا بنتكلم ان هي 15 دقيقة بس، وجود مكانها يخليه يبتدي زيارته بيها، فلما يبتدي زيارته ب 15 دقيقة في هذا المنطاد على 950 متر ويسمع للشرح العام وبعدين ينزل، فنتحرك بالحافلة ونروح جنب كل هرم ونروح جنب أبو الهول، هيبقى مستوعب هو شاف إيه، ونبتدي نتكلم في تفاصيل التاريخ أكثر وإحنا على الأرض، فده هيبقى جزء مكمل لرحلته وهو على الأرض، وخاصة إنه هيبتدي بيه فهيكمل عمل الانبهار وبعد كده هيبقى ممتد الخبرة بالزيارة على الأرض.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد وصفت المرشد السياحي، كنت معنا من القاهرة. ومن القاهرة ينضم إلينا دكتور هشام وهبة الخبير السياحي ونائب رئيس اللجنة العامة للسياحة والأثار بالمجلس القومي الداعم لرئيس الجمهورية. أرحب بك معنا دكتور هشام عبر زوم. وبداية يعني كيف تقيمون إطلاق تجربة جديدة لزيارة أهرامات الجيزة من السماء، وما الذي يمكن أن تضيفه للمنتج السياحي المصري؟
13: أعتقد أن إطلاق تجربة جديدة لمشاهدة أهرامات الجيزة من السماء بيمثل إضافة مهمة للمنتج السياحي المصري، لأن السائح اليوم لم يعد يبحث فقط لم يبحث فقط عن زيارة، إنما بيبحث عن تجربة سياحية متكاملة. فإحنا موضوع البالون الطائر كده أنا بقدم له تجربة سياحية متكاملة، لأنه أي حد ممكن بيروح يزور الأهرامات، تمام؟ ومن المفترض أنه الرحلة أو السياحة هي تجربة بيعيشها السائح بتأثر عليه وبتأثر على ذاكرته وبتفضل موجودة في الذاكرة. فكون أن أنا أعمل تجربة جديدة السائح يشوف فيها الأهرامات، فده أكيد بيضيف جدا للتجربة السياحية.
1: دكتور هشام، هل يعني من خلال هذه التجربة يمكن أن تسهم أو يسهم المنطاد الثابت في زيادة أعداد السياح مثلا أو إطالة مدة إقامتهم في مصر؟
13: بالتأكيد في تأثير إيجابي للتجربة السياحية الجديدة للسائح، بس ما أعتقدش أن هي هتأثر على الأعداد أكتر ما هي هتأثر على زيادة عدد أيام الزيارة للسائح وزيادة انفاقه في مصر، يعني في الدولة. ان انا لما بضيف له تجربة جديدة هو حابب ان هو يجربها، فممكن ان هو بيضيف يوم على عدد ايام رحلته، انما هو مش هيجي مخصوص من برة علشان يجرب المنطاد الطائر، انما هو هيضيفه لرحلته، فده هيزود عدد الايام للتجربة السياحية، وبالتالي ده هيأثر على مدى انفاقه، انه الانفاق بتاعه هيزيد.
1: ما مدى جاهزية المنشآت السياحية في منطقة الأهرامات يعني لاستقبال الزائرين الراغبين في خوض هذه التجربة الجديدة؟ هل يعني المنشآت السياحية مجهزة لاستقبال السائحين لمدد أطول؟
13: أنا من وجهة نظري هنا جاهزية جيدة جدا، ولكن أي تجربة سياحية جديدة بتفرض علينا التطوير في بعض الخدمات المصاحبة ليها. احنا مش بنتكلم عن موضوع البالون فقط، لا، احنا بنتكلم على رحلة بتبدأ من منظومة الحجز لغاية ما بيرجع للمطار ويركب طيارته ويمشي. المفروض ان احنا بنوفر له خدمات اساسية، بنوفر موظفين مدربين وخدمة عملة بتتحدث اكتر من لغة عشان تعرف تتعامل معاهم. وانا هنا برى ان القطاع الخاص عنده فرصة كبيرة جدا للمشاركة، لان السائح زي ما قلنا ما بيجيش علشان يخوض تجربة، انما هو بيجي علشان يستفيد من مجموعة خدمات تقدم بجانب التجربة الاساسية اللي هو جاي عشانها، اللي هي لو افترضنا ان هي البالون الطائر.
1: يعني اذا يمكن القول ان هذه التجربه يمكن ان تضاف الى زياره الاهرامات التقليديه، الزياره التقليديه العاديه، هذه التجربه السياحيه الجديده يمكن ان تضاف اليها او الى جدول السياح.
13: طبعا هو في الاساس السائح بيروح يعني كده هو بيروح يزور الاهرامات، انما انا بضيف له تجربه جديده ان يشوفها من منظور جديد، وده أكيد بيأثر على التسويق السياحي أكيد، لأنه هيبقى فيه لقطات كتير هيستفيد منها، هيشوفها من فوق، هيصور، هيشير، أو هيبدأ إن هو يستخدم السوشيال ميديا ويحط الصور بتاعته. بجانب ده أنا بقدم له مجموعة خدمات أخرى غير موضوع البالون. أكيد هيبقى فيه أماكن بتبيع التذكارات، السابونير، بيقدم نول سناكس، مشروبات، يعني أكيد في خدمات مصاحبة للموضوع مكملة ليه.
1: طيب دكتور، يعني من وجهة نظر حضرتك كخبير سياحي، كيف يمكن تحقيق التوازن بين تقديم تجارب سياحية مبتكرة وفي نفس الوقت الحفاظ على الطابع الأثري لمنطقة الأهرامات؟
13: طبعا احنا بنقدم تجربة جديدة، لكن التجربة الجديدة ما بتأثرش على الأثر، يعني انا ما استخدمتش الأثر نفسه، لا انا قدمت تجربة جديدة ان السائح يشوف الأثر من منظور مختلف، من مكان مختلف، هو بيشوف المكان من أعلى، غير ان هو بيخوض التجربة ان هو بيخش جوه المكان نفسه بيتجول فيه. دي حاجة ودي حاجة، يعني دي إضافة للموضوع. يعني عايزين نقول ان التجربة الجديدة حوالين الأثر ما بتغيرش هوية الأثر نفسه، انما هي بتأثر على التجربة نفسها للسائح اللي بتضاف لذاكرته وتفضل من ذكرياته.
1: طيب من وجهة نظر القطاع السياحي، هل الأسعار المتوقعة لهذه التجربة ستكون مناسبة للسائح المصري والأجنبي على حد سواء؟
13: والله احنا يعني نقدر نقول انه احنا بنقدم تجربة جديدة، تجربة فريدة، اكيد سعرها يبقى مختلف ما بين السائح وما بين المصري، بالتأكيد مش هتكون بالدرجة الكبيرة فيها مغالاة، بالعكس اكيد هيبقى فيه مرونة في التسعير، عشان نراعي اختلاف القدرة الشرائية ما بين السائح المصري والسائح الاجنبي. وانا بفضل ان يكون في باقات وعروض بتجمع اكتر من التجربة السياحية، يعني مش مجرد ان انا اعمل رسم لاستخدام البالون بس، لا ممكن يبقى الرسم ده اللي انا باخده شامل رحلة متكاملة.
1: طيب دكتور، هل يمكن ان تسهم التجربة في الترويج للأهرامات عبر منصات التواصل الاجتماعي في جذب فئات جديدة من السياح؟ يعني هل التواصل الاجتماعي يمكن ان يساهم في زيادة عدد السياح والاقبال على مصر بشكل اكبر؟
13: بس طبعا هو مشاهدة الأهرامات من السماء دي تجربة بصرية جذابة جدا، وأكيد اللي هيجربها أكيد هياخد صور تذكارية، وأكيد هيستخدمها في منصات التواصل الاجتماعي، وده في حد ذاته هيبقى تسويق للتجربة نفسها، وأكيد ده هيأثر على جذب السياح.
1: طيب هل ترون إمكانية تعميم فكرة المنطاد الثابت أو التجارب الجوية المشابهة على مواقع سياحية وأثرية أخرى في مصر، ليس فقط على الأهرامات؟ يعني هناك أماكن أثرية كثيرة جدا في مصر وفي القاهرة أيضا.
13: لا بصي، يعني إحنا مش لازم نبقى مقررين، إحنا على حسب المنطقة وعلى حسب الأجواء وعلى حسب أمان المنطقة نفسها، وأقدر أستخدم أفكار كتير جديدة زي فكرة المنطاد الطائر، إنما مش شرط إن تجربة طالما نجحت في مكان إن أنا أكررها في كل الأماكن تبقى كلها شبه بعض أو كلها زي بعض، لازم نبتكر طرق أخرى. يعني إحنا زي ما بنقول إنه السياحة هي تجربة، هي مش زيارة أثر أو زيارة شاطئ أو زيارة، لا هي بتقيم على أساس إنها تجربة. التجربة دي أنا قدرت من خلالها ان انا ابعث السعادة السائح واحقق له اللي هو كان بيأمله، فانا كده اعتبر نجحت. فبالتالي مش شرط ان انا اقرر نفس الموضوع في كل الاماكن.
1: هل القطاع السياحي يعمل على ابتكار طرق جديدة لجذب السياح غير الطرق التقليدية المعتادة منذ سنوات؟
13: بالتأكيد، يعني أنه وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية وكل الجهات المعنية بالسياحة أكيد بتشتغل على ده، بدليل أن احنا شفنا أهو موضوع المنطاد الطائر، فإحنا نقدر نقول أن احنا بقى عندنا طفرة في التفكير في الأجواء السياحية والتفكير في تجربة السائح. بدأنا بالفعل أنه نكون مختلفين عما سبق، السياحة النمطية أصبحت بدون، نقدر نقول يعني أنها بدون جدوى يعني.
1: أخيرا دكتور هشام، ما المطلوب من القطاع الخاص والجهات الحكومية لضمان أن تكون التجربة آمنة وذات جودة عالية وتحافظ في الوقت نفسه على رضا السائح؟
13: هنا المسؤولية هي مسؤولية مشتركة ما بين الحكومة وما بين القطاع الخاص. الدولة مسؤولة عن وضع ضوابط ومعايير والتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والحفاظ على الموقع الأثري وهويته، وطبعا مراقبة جودة التشغيل. القطاع الخاص عليه مسؤولية كبيرة في التشغيل اليومي، من تدريب العاملين والصيانة الدورية وخدمة العملاء والتعامل مع أي مشاكل مع أي موقف طارئ باحترافية. وهنا أنا عايز أأكد على نقطة مهمة، إن السائح ما بيجربش التجربة في 15 دقيقة اللي بيطلع فيهم فوق في السماء، لا، هو بيقيم من بداية من الحجز، من طريقة الحجز وطريقة التعامل معاه ومستوى النظافة والتنظيم لغاية ما يمشي. في النهاية احنا ما بنبيعش للسائح زي ما انا قلت مجرد رحلة في الهواء، لا، احنا بنبيعه ذكرى عن مصر.
1: انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور هشام وهبة، الخبير السياحي ونائب رئيس اللجنة العامة للسياحة والأثار بالمجلس

0: من اللي بيطلع الرحله دي بيعتبر بيشوف المكان كشكل بانورامي، بيقدر يطلع على الاهرامات بالكامل من فوق من نظره مختلفه غير الارض، بيقدر كمان يشوف بعض الاماكن السياحيه اللي موجوده في المنطقه الملاصقه زي منطقه دهشور والاهرامات اللي هي قريبه من نفس المكان، بيقدر كمان ينظر يشوف المتحف المصري الجديد اللي هو يعتبر نقله ثانيه بالنسبه لنا كعرض للاثار المصريه. فالفكره فكره جدا، هو مش متحرك، هو ثابت، بياخد وقت معين في السماء على ارتفاع 100 متر تقريبا، يقدر يشوف المنظر ده وياخد يلتقط بعض الصور ويكون عنده صوره جيده وبعد كده بتنتهي رحلته. فهو احد الاجزاء اللي تضم البرنامج الرحله اليوميه لمنطقه الاهرامات.
1: الى اي مدى تحتاج مصر لتجارب سياحيه مبتكره الى جانب المقاصد الاثريه التقليديه لجذب السائح وتكرار الزياره؟
0: والله هو احنا محتاجين نملى اليوم كامل، يعني النهارده بقى زي ما قلنا من ساعه بعد افتتاح المتحف بقى زياره المتحف بيحتاج يوم واثنين في برنامج الرحله، فانت اللي محتاج في يوم واثنين ثاني برامج اخرى ممكن تبقى برنامج متكامل اللي سائح بيجي للمنطقه دي فقط غير بيقضي وقته وياخد متعته وبيرجع. كذلك في مناطق كتير جدا زي الأقصر وأسوان موجود فيها البالون بشكل معين، يعني أكيد محتاج تطوير، يا تطوير يناسب مع المنتج الجديد أو مع الآليات الجديدة اللي احنا بنستخدمها في هذا العمل.
1: إذن هل يمكن أن تصبح مشاهدة الأهرامات من المنطاد أداة ترويج عالمية لمصر مع انتشار المحتوى المصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
0: اكيد مشاهده الاهرامات من موقع مرتفع هيبقى لها رؤيه مختلفه تماما، واكيد هيكون لها اثر ايجابي في انها بعض الناس تبقى عندها تجربه تشوف التجربه دي بنفسها، فاكيد ده اضافه بالفعل.
1: من واقع متابعه حضرتك للاعلام السياحي، كيف يمكن الترويج لمثل هذه المشاريع وتسويقها بما يتناسب مع قيمتها واهميتها؟
0: يبد من أن يتم إنتاج وإخراج الظاهرة دي بشكل فني جيد جدا وتصور وتوضع على مواقع وعلى كافة وسائل الإعلام عن السياحة المصرية بحيث أنها بتكون إعلان جيد جدا لجذب السائحين.
1: وكيف يمكن للشركات السياحية أن تستثمر هذه التجربة وتروج لها؟
0: الفكرة أن الشركات السياحية ممكن تحطها في البرنامج السياحي بشكل واضح وصريح وتديها وقت، تخصص لها وقت وتبرز أهميتها بحيث أنها تخش كجزء من تكوين البرامج السياحية اللي هي بتسوقها للخارج.
1: هل مثل هذه الابتكارات قادرة على دعم مستهدفات مصر السياحية خلال السنوات المقبلة في ظل توقعات بزيادة عدد السائحين إلى حوالي 18.6 مليون؟
0: ده جزء مكمل، مش ما نعتبروش هو الركن الأساسي في الموضوع. الركن الأساسي هو الغرف الفندقية أولا وتسهيل التنقل والطيران والرحلات المنظمة لمنطقة مصر، ثم يأتي مثل هذه الأعمال كإضافة تكون ضمن البرامج اللي بتقدمها شركات السياحة.
1: وهل ترى أن تجربة المنطاد يمكن أن تشجع على زيادة إنفاق السائح داخل منطقة الأهرامات وإضافة خدمات ومنتجات سياحية جديدة حولها؟
0: أكيد الرحلة بالمنطاد أو الصعود بالمنطاد لها وقت ولها تكلفة وهتكون ضمن برنامج، فهتكون إضافة تكلفة بالنسبة للسائح وهتضيف دخل للبرامج السياحية بشكل كامل.
1: ما الرسالة التي يجب أن يركز عليها الإعلام المصري عند الترويج لهذه التجربة حتى لا تتحول التغطية الإعلامية إلى مجرد خبر عن وسيلة نقل جديدة؟
0: أن يقدم الموضوع بشكل أن هناك جديد، الرؤية والزاوية اللي هنشوفها منها لازم توصل للرجل اللي اللي احنا بنسوق له أن في جديد، لأن الأمر لو مجرد الرؤية الطبيعية اللي شافها بشكل أو آخر في وقت ما مش هيحب يجربها تاني، لكن أنا بقوله أن في جديد في أنك أنت تطلع من خلال المنطقة تشوف المنطقة، تطلع على معالم الأهرام من واقع تاني، من واقع رأسي، لأن واقع رأسي ده واقع مش محدش يكون شافه خالص إلا إذا كان استخدم وسيلة زي كده قبل كده ما كانتش موجودة أصلا. فلا دي رؤية جديدة جدا يجب أن يتم التنويه لها، أن أنت تقدر تشوف، لأن الأهرامات كلها مرتبطة ببعض المعايير الهندسية اللي بتوضحها الرؤية من الأفقية اللي هي من خلال المنطاد.
1: ما المطلوب من القطاع الخاص والجهات الحكومية لضمان أن تكون التجربة آمنة وذات جودة عالية وتحافظ في الوقت نفسه على رضا السائح؟
0: المطلوب ان تكون بتخضع لضوابط الامنه اللي هي الشروط والقواعد اللي بتحطها الاجهزه المختصه بذلك، بحيث ان الموضوع يبقى امن وما يحصلش منه اي حوادث، لان ده لو

0: حصل منه بيضر اكثر ما بينفع. فلابد يكون في التزام بقواعد الامان الكامله في هذا الشان.
1: هل فكره المنطاد الثابت يمكن ان ترفع درجات الامان؟
0: بالفعل هو الفكرة ان عمل منطاد ثابت هدف حقيقي ان هو يخصص لهذا المكان او لبنية الاهرامات بشكل خاص. الحاجة الثانية انه بيقلل من الحركة وما فيش حركة تقريبا، وبالتالي المخاطرة بتاعته تكاد تكون مش موجودة، لان هي صعود ونزول، ما غير ان هي لما بيبقى منطاد متحرك احيانا بتحصل حوادث كلنا شفناها، فبيبقى اثرها سيئة على العمل.
1: وهل يمكن تعميم فكرة التجارب السياحية الجوية أو غير التقليدية على مناطق سياحية أخرى في مصر كالأقصر، أسوان، سيناء، مدن البحر الأحمر مثلا، لخلق منتجات سياحية جديدة؟
0: والله يعني خلينا نقول إن الرؤية من المستوى الأعلى مختلفة، فوجودها في أي مكان هيقدر يدي رؤية مختلفة لأي منطقة سواء في الأقصر أو أسوان، خاصة الأقصر وأسوان.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ باسل السيسي، نائب رئيس غرفة السياحة المصرية سابقا، كنت معنا من القاهرة. إلى هنا مستمعينا أختتم معكم حلقة اليوم من مساحة حرة، للمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae.
2: إذاعة سبوتنيك.
3: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
4: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
3: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد
4: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
3: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين. زورونا على موقعنا الإلكتروني
4: arabic.sputniknews.com.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: إلى اللقاء.
5: كنا مع فترة من أعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بأعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
6: مساء الخير. حدثان كبيران في يوم واحد، سقوط علي الطاهر واستعادة لبنان 4 أسرى من السجون الإسرائيلية. في موضوع علي الطاهر، حزب الله ارتكب خيانة موصوفة بحق لبنان، فهو فضل أن تحتل إسرائيل التلال على أن يسلمها إلى الجيش اللبناني. فما هذه الحساسية المفرطة، بل ما هذا الكره القوي عند الحزب ضد كل ما هو لبناني؟ وكيف يسمح حزب يدعي أنه لبناني لنفسه أن يفضل الجيش الإسرائيلي على الجيش اللبناني؟ إنه إنجاز سلبي جديد ومأثر أخرى تضاف إلى إنجازات الحزب ومآثره. هذا في المنطق الوطني، أما في المنطق السياسي فما حصل خطير جدا، إذ يثبت مرة جديدة أن عدم تحقيق خطوات عملية لتنفيذ صيغة الإطار سببه الأساسي حزب الله. فالحزب لا يتعاون مع الجيش ولا يريد التعاون معه، لذلك لا ينفذ أي اتفاق ولا يقبل أي تفاهمات ما دامت إيران لا تريد ذلك. والمضحك المبكي في الموضوع إنه بدلا من أن يعترف الحزب بخسارته ويواجه رأي العام اللبناني بالحقيقة المرة، فأن أحد نوابه وتحديدا النائب إيهاب حميدي أعلن أن سيطرة إسرائيل على علي الطاهر ليست كارثة في الواقع العسكري، كما أنها ليست آخر المطاف. فلو أن الأمر كذلك، لما أكد الحزب مرارا وتكرارا أنه لا يتخلى عن هذا الموقع مهما حصل. مقولة أخرى سقطت مع سقوط علي الطاهر، وهي أن إيران لن تتخلى عن الحزب وستقيم الدنيا ولن تقعدها إذا حاولت إسرائيل السيطرة على علي الطاهر. لكن الوقائع كذبت المقولة المذكورة، فإسرائيل سيطرت على جزء آخر من الجنوب، لكن إيران لم تتحرك ولم تصدر حتى بيان استنكار، وهو أمر غير مستغرب لمن يعرف النظرة الحقيقية للحرس الثوري الإيراني إلى الأذرع التي يعتبرها أدوات له وفي خدمته لا أكثر ولا أقل. بالتوازي، أبواب السجون الإسرائيلية فتحت أمام أسرى لبنانيين، والدفعة الأولى وصلت إلى لبنان. تفاصيل رحلة العودة مع يارا الهندي.
7: أربعة أسرى عبروا إلى لبنان، لكن رحلة عودتهم لم تنتهي عند الحدود. قرابة 12 ظهرا تسلم الجانب اللبناني أربعة أسرى لبنانيان وسوريان، ليرتفع عدد الذين سلمهم الجانب الإسرائيلي إلى 5، مع مالك غازي الذي سلم عند حاجز العمري على مدخل صور. بدأت العملية بتسلم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسرى الأربعة من إسرائيل وإدخالهم إلى لبنان، قبل أن تتم عملية التسليم بمشاركة اليونيفيل والصليب الأحمر اللبناني إلى ثكنة بنوا باركيت التابعة للجيش اللبناني في صور، ومن الثكنة إلى الطبابة العسكرية. هناك خضع الأربعة لفحوص طبية روتينية للتأكد من سلامتهم، على أن تبدأ لاحقا الإجراءات الإدارية. ولا معلومات مؤكدة عن موعد التحقيق معهم. أما هوية الأربعة الذين سلموا، فبحسب معلومات الام تي في، اثنان منهم يحملان الجنسية السورية، أسعد الحسيكي ووسام الصمدي. أما اللبنانيان فهما علي شور من صور وحسين عياش من بلدة حاروف الجنوبية. وبحسب معلومات الام تي في، هؤلاء الأسرى ليسوا من حزب الله.
8: بتمنى لكل الأسرى الباقيين يطلق سراحهم، لأنه حرية ما بتتمن، ومثل ما نحن فرحتنا اليوم ما بتنوصف. إن شاء الله كل الأهالي المعتقدين بيعيشوا هالفرحة مثل ما نحن عشناها.
7: سياسيا، واكبت رئاسة الجمهورية عملية التسليم بموقف لافت. فالرئيس جوزيف عون شكر المساعي والجهود التي أدت إلى تحرير الدفعة الأولى من الأسرى اللبنانيين وتسلمهم من الجانب الإسرائيلي، ولا سيما جهود الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب والجهات الدولية وفي مقدمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. لكن عون أرفق ملف الأسرى برسالة سياسية تتجاوز عملية التسليم نفسها، مجددا التأكيد أن لا سلاح في لبنان إلا للقوى الشرعية. من جهتها، اعتبرت السفارة الأمريكية لدى لبنان أن إفراج إسرائيل عن السجناء في إطار الآلية الثلاثية خطوة إيجابية، وحثت الجانبين على مواصلة البناء على هذا الزخم قبيل الجولة المقبلة من المحادثات.
9: عمليات عسكرية للجيش الإسرائيلي في الأسبوعين الأخيرين انتهت باحتلال علي الطاهر. حتى هذه اللحظة التفاصيل عما حصل ليست كثيرة، لكن الأسرار بدأت تخرج إلى العلن. التفاصيل من داخل الاستوديو مع صبحي إبلاوي. صبحي، يعني سقوط علي الطاهر يعني حدث كبير جدا رح يأثر على المرحلة المقبلة، شو التفاصيل عندك؟
10: طبعا نخلي رح نحكي كتير تفاصيل. مساء الخير ديانا، ولكن لازم نذكر أنه من حوالي الأسبوعين تقريبا بتقرير على الام تي في كنا اشرنا الى بدء عمليات عسكريه والى سقوط اسرى وايضا قتلى في صفوف حزب الله.
9: تفضل.
10: بعد اسابيع من الحصار وحتى الاطباق الجوي على تله علي الطاهر، اعلنت اسرائيل انها سيطرت على التله، ولكن التفاصيل لما حصل سننقلها بالانتقال الى الخريطه الحيه للعمليات العسكريه. هنا سأدخل بشكل سريع إلى معظم المناطق المحيطة بعلي الطاهر، وإلى تحديدا نقطة علي الطاهر بحد ذاتها. هذه النقطة هنا هي نقطة علي الطاهر. إذا ما دخلنا أكثر بعمق الخريطة نرى أن كل العمليات العسكرية كانت تحصل على أطراف علي الطاهر. بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، العمليات انطلقت تقريبا في 14 حزيران الماضي، وبحسب معلومات ميدانية هناك حوالي 17 عملية نفذت بالتعاون ما بين المخابرات الإسرائيلية أي الشباك، إضافة إلى الموساد وحتى الطيران الحربي الإسرائيلي. صحيفة معاريف الإسرائيلية قالت أن الجيش الإسرائيلي ووحدة يهيلوم أي الوحدة الهندسية وقوات الكوماندوس حصلت على 15 جثة كأسرى هم لمقاتلين في حزب الله، إضافة إلى أن داخل الأنفاق استخدمت بعض الآلات وبعض الروبوتات التي تمكنت من خلالها الوحدات الإسرائيلية الخاصة من مسح كل المنطقة داخل أنفاق علي الطاهر، علما أن الجيش الإسرائيلي لم يظهر أي مشاهد داخل هذه الأنفاق. وسأدخل أكثر بالخريطة إلى عمق علي الطاهر. الظاهرة هنا أمامكم على الشاشة، هذه هي علي الطاهر باللون البنفسجي، هي محتلة، والغارات حتى منذ بعض الوقت حصلت غارات على الأطراف. إنما هنا إذا دخلنا بالعمق أكثر، هناك بعض الأعمال الهندسية الغير واضحة ولكنها يعني موجودة ويمكن رؤيتها من الأقمار الصناعية عبر هذه الخريطة. الجيش الإسرائيلي لم ينشر في الساعات الماضية سوى فيديو واحد لضابط يتحدث، إنما هذه اللقطات هي خاصة بالام تي في من محيط علي الطاهر منذ ساعات بعد الظهر في هذا اليوم. طبعا الجيش الإسرائيلي لن يظهر بشكل مكشوف، لأن أيضا حزب الله يحيط بالمنطقة من كل التلال في منطقة إقليم التفاح. إنما هذا الضابط الذي نفذ العملية بحسب الجيش الإسرائيلي وأيضا تحدث من داخل الأنفاق وأعلن السيطرة قبل حوالي 24 ساعة على أنفاق علي الطاهر، عندما علما أن إسرائيل قالت أن العملية بقيت سرية ولم يعلن عنها، وأن حتى إعلان العملية خضع لنقاش كبير داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ونفى الجيش الإسرائيلي وجود ضباط إيرانيين داخل أنفاق علي الطاهر. حتى هذه اللحظة المؤكد فقط هي الرواية الإسرائيلية وإعلان حتى بنيامين نتنياهو عن هذا الاحتلال لعلي الطاهر، ولا رواية رسمية لحزب الله حتى هذه اللحظة.
9: شكرا صبحي.
6: شكرا صبحي. علي الطاهر ورقة عسكرية ستفرض نفسها في الجولة الثامنة من المفاوضات، ورد الإيراني بعد جبل الريحان. القراءة المطروحة بعد سقوط التلة في هذا التقرير لستريدا بعينه.
11: هكذا كانت مشاهد السيطرة العسكرية على مرتفعات علي الطاهر، لكن تحويل الحدث إلى واقع سياسي دائم مختلف تماما. فبالنسبة إلى تل أبيب، الإعلان لا يحمل بعدا عسكريا فقط.
12: لا يؤمل أنه يصير في انسحاب أو خطوات ميدانية لإسرائيل لقدام، على الأقل من الآن، وليس فقط حتى الانتخابات لكن حتى موعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية بأقل تحديد، سيثير الجانب الإسرائيلي كما أثار مع السفير الأمريكي موضوع سلاح حزب الله أنه من عمل، موضوع أنه بالمنطقة التجريبية الأولى رجع تسرب عناصر الحزب الله وبالتالي ما ضبط، مشان هيك من هون الحملة على الجيش، وأيضا أنه نحن من عمل شيء جدي خطوة جدية بالنسبة لهم كما سيقولون في إطار موضوع التحرك الميداني تجاه بمسألة حزب الله وسلاحه.
11: يقابل الإعلان الإسرائيلي صمت رسمي لبناني وتشكيك من حزب الله، فقد استغرب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حميدي عدم نشر إسرائيل صورا من داخل الموقع، واعتبر أن تل أبيب تحاول تقديم علي الطاهر على أنها الحصن الأخير للحزب بهدف استثمار الإنجاز انتخابيا، مؤكدا أن السيطرة عليها إن حصلت لا تعني نهاية المواجهة ولا تشكل كارثة عسكرية. لكن ماذا عن إيران؟
12: يوم بعد علي الطاهر ما عملت رد، وبالعكس حزب الله بحالة انكفاء، يعني مثل ما عم نشوف إقرار إقرار ضمني وانكفاء، لكن هل هذا يستمر في حال تقدمت إسرائيل باتجاه جبل ريحان؟ لا أكيد، ما هونيك التركيبة أقوى، البنية التحتية أقوى، القدرات الأكبر قدرات تبع حزب الله، بس كمان تشكل آخر موقع أو آخر خط لإيران لحزب الله في الجنوب، ما يعني انه في حال تسليمه بهذا الموضوع يعني خلص عم بتسلم انها خرجت من لبنان.
11: اذا بالنسبة الى اسرائيل، انجاز عسكري يسعى نتنياهو الى استثماره انتخابيا وورقة يمكن استخدامها في التفاوض، وبالنسبة الى لبنان ضغط اضافي على الدولة في ملف حصر السلاح وانتشار الجيش. اما بالنسبة الى ايران فسقوط علي الطاهر اختبار لصدقية الردع، خط احمر رسمته مسبقا واسرائيل تجاوزته اليوم.
9: في السياسة المفاوضات تخرج من دائرة المراوحة وموعدها يحدد بهاليومين. التفاصيل مع جويس عقية.
13: تسليم 5 أسرى في إسرائيل إلى لبنان حرك ملف المفاوضات مجددا، فهذا الملف بحثه المجتمعون في لقاءات روما، ومنه استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحدث خرقا لحلحلة ملف التفاوض الذي جمد في الفترة الأخيرة. فالسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى فعلها وانتزع من إسرائيل خطوة سميت ببادرة حسن نية من إسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات. وتقول مصادر بعبدة للأم تي في إن الباب الذي فتحه عيسى يتوقع أن تترجم مفاعيله قريبا، إذ يتوقع أن تبلغ واشنطن لبنان موعد استئناف الجولة الثالثة من مفاوضات روما بهاليومين بحسب المصادر. في وقت زار السفير عيسى بعبدة بعد ظهر الجمعة بعيد عودته من تل أبيب، ووضع رئيس الجمهورية العامة جوزيف عون في أجواء لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. عيسى الذي حضر يرافقه أعضاء من لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي، بحث مع عون التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات، في حين شكره عون على الجهود التي بذلها من أجل تحرير دفعة من المحتجزين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، مؤكدا ضرورة السعي لتحرير ما تبقى من هؤلاء وفقا لما اتفق عليه خلال المفاوضات الثلاثية ومتابعة لمسار اتفاق الإطار. أما تلة علي الطاهر التي أعلن نتنياهو إحكام السيطرة عليها وأنها لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، فترى فيها مصادر معنية بالاتصالات للإم تي في ملامح صفقة إيرانية أمريكية وربما أمريكية مع حزب الله، ولا تستبعد المصادر أن يكون التواصل حصل فعلا بين الأمريكيين وحزب الله رغم نفي الحزب الأمر. وتتوقف المصادر عند كلام مسؤولي حزب الله ونوابه الذين بدأوا فجأة يقللون من شأن وأهمية تلة علي الطاهر بعكس كلامهم السابق عن رمزيتها ومدى أهميتها كنقطة استراتيجية في المعركة، وتختم بالقول يبدو أن الاتصالات تحت الطاولة هي اللي حكمت وتحكمت بعلي الطاهر.
6: لبنان أمام مرحلة جديدة في الجنوب مع اقتراب انتهاء المظلة الدولية بالشكل الذي عرفه على مدى الأعوام الماضية. بحسب الإدارة الأمريكية، ما الذي تستعد له واشنطن فعليا لليوم التالي؟ مباشرة من واشنطن معنا مراسلنا أنتوني مرشا. أنتوني مساء الخير.
14: ديانا، يعني فعلا بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للأم تي في، فإن الولايات المتحدة لا تدعم تمديد ولاية اليونيفيل بعد ولايتها الأخيرة يلي بتنتهي ب 31 كانون الأول 2026. المتحدث قال للأم تي في أن واشنطن تعتبر أن اليونيفيل فشلت، موضحا أنه 7 جولات من الصراع وقعت خلال وجودها، فيما بنى حزب الله بنيته التحتية العسكرية الضخمة في الجوار المباشر لمواقع القوات الدولية، واستفاد في بعض الأحيان بحسب المتحدث من قرب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لحماية بنيته التحتية أو عملياته. ويضيف المتحدث باسم الخارجية للأم تي في أن الوضع اليوم مختلف مع الإطار الثلاثي الذي يوفر بحسب واشنطن مسار قائم على الشروط نحو أمن دائم وعلاقات سلمية بين لبنان وإسرائيل. ومع الانهاء التدريجي لوجود اليونيفيل، تقول الخارجية الأمريكية للأم تي في أن الولايات المتحدة تتوقع تنفيذ هذا الإطار، وأن نجاحه من شأنه أيضا أن يؤسس لعلاقات مستقرة وسلمية بين لبنان وإسرائيل، بما يجعل ترتيبات حفظ السلام المفتوحة من دون سقف زمني غير ضرورية. أما بالنسبة إلى أي وجود دولي جديد، فيشدد المتحدث باسم الخارجية للأم تي في على ضرورة أن يكون مرتبط بشكل واضح ووثيق بالأهداف الملموسة للإطار، لا بمجرد فقط إدارة الوضع القائم غير المحسوم إلى أجل غير مسمى. وتؤكد أيضا الإدارة الأمريكية للأم تي في أنها مستعدة لمناقشة الترتيبات يلي بتدعم فعليا نزع سلاح حزب الله وتعزز قدرات الجيش اللبناني وترسخ السيادة اللبنانية، لكنها ليست مهتمة باستبدال مهمة مفتوحة وغير فعالة بمهمة أخرى مماثلة. هيدا السبب ديانا، يعني بهذا ما قيل لنا يعني من الخارجية، هو سبب من الأسباب يلي عم بيتم البحث بالفيريفيكيشن، مين رح يكون عم يعمل الفيريفيكيشن بهذه المناطق، لأنه بحسب الإدارة الأمريكية الفيريفيكيشن هو ليس من مهام اليونيفيل، وهذا لن يحصل من خلال اليونيفيل، ما بدهم يمددوا لليونيفيل بحسب موقف الإدارة الأمريكية. هيدا الرسالة من واشنطن جان.
6: شكرا أنتوني.
9: أفريقيا خزنة حزب الله الخلفية، رجال أعمال وشركات واجهة وألماس وفن فاخر لتمويل التنظيم بالمال الأسود. تقرير مجدولين اللحام.
15: قبل 3 أيام من اغتياله، نقلت الصحفية منى علمي عن الشهيد لقمان سليم أنه كان على اتصال برجل أعمال معاقب أمريكيا مرتبط بحزب الله ومتورط بغسل أمواله، وكان يريد الخروج من الشبكة مقابل الحماية. وقبلها بال 2016 كشف لقمان انه ذراع حزب الله وصلت الى غرب افريقيا، حيث العدد الاكبر من رجال الاعمال الشيعة، انه اي صاحب مؤسسة بتظهر عليه علامات النجاح كانت تعرض عليه الشراكة مع حزب الله. كاتم الصوت وصل للشهيد لقمان لانه وصل لخيوط مال حزب الله الاسود بالقارة السمراء. فإمبراطورية الأعمال الأفريقية لحزب الله بتكشف الفظائع من الخبز والزراعة والأسماك والعقارات إلى الألماس والفن الفاخر والكاش والشركات الواجهة. شبكة بتمتد من الكونغو الديمقراطية إلى غينيا، ساحل العاج، جنوب أفريقيا، أنغولا، سيراليون، السنغال، نيجيريا، غامبيا، غانا، ليبيريا وبنين، بتولد الثروة وبتدورها لتمويل حزب الله وصولا إلى الكريبتو. البداية من الكونغو الديمقراطية واسم صالح عاصي، إذ كشفت الخزانة الأمريكية أنه شركات عاصي دخلت بمخططات تهريب ضريبة وغسل أموال كانت بتحقق عشرات ملايين دولارات من أرباح غير المشروعة سنويا لحزب الله. جزء منها كان ينقل إلى أدهم طباجة بلبنان إما عبر تحويلات نقدية أو يغسل عبر شركات الألماس التابعة لناظم أحمد. إلى الكونغو وجنوب أفريقيا، حيث المعاقب دوليا ناظم أحمد غاسل الأموال البارز عبر شركاته واللي قدم أموال شخصيا لحسن نصر الله، وربطته الخزانة بتهريب ألماس الدم والتبييض عبر الفن الفاخر. بسيراليون، غانا وليبيريا بيظهر أدهم طباجة وشبكة علي محمد أنصو اللي نسق بالملايين مبيعات الأسماك بين شركاته، كما تربية الدواجن والخنازير، تصنيع الأحذية، تأجير وبيع السيارات، أنشطة مرتبطة بالفنادق والاستيراد والتصدير، كله لصالح حزب الله. إلى إبراهيم طاهر اللي استخدم صفته قنصل فخري للبنان بساحل العاج للدخول إلى غينيا والخروج منها مع قدر أقل من التدقيق، توقف برشوة موظفي الجمارك الغينيين كي يسمحوا بمرور دولارات الحزب المبيضة داخل الأمتعة. لقمان سليم قتل، لكن شبكة تمويل إرهاب حزب الله الأفريقية انفضحت رغم ذلك، والأسامي كتار بملف مال حزب الله الأسود.
6: بعد الإعلان، المولدات بمواجهة المستهلكين
9: وبديل هرمز في سوريا.
16: منذ أكثر من 30 عاماً تواصل الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا AUST مسيرتها في تقديم تعليم جامعي متميز.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.
3: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: الرئيس الأمريكي يشكر سوريا، فهل يصبح ميناء بنياس بديل هرمز؟ تقرير أرور كرم.
1: هذا رائع. بهاتين الكلمتين اختصر الرئيس دونالد ترامب موقفه من تقرير لواشنطن بوست يتحدث عن سوريا كبديل محتمل لمضيق هرمز. أما مبعوثه توم براك فذهب أبعد من ذلك، ناشرا موقف ترامب ومعلقا بكلمتين أيضا: شكرا سوريا. لكن خلف التغريدتين مشروع أكبر بكثير، إعادة رسم طرق الطاقة في المنطقة، وهذه المرة عبر سوريا. من جنوب العراق إلى الساحل السوري نحو 5000 شاحنة محملة بالنفط يوميا تعبر الصحراء باتجاه ميناء بانياس في قلب المشروع، خط أنابيب بطول 1600 كيلومتر وكلفة 5.7 مليارات دولار تقوده تشيفرون بدعم من إدارة ترامب. أما القدرة المستهدفة فمليونا برميل من النفط يوميا مع مدة بناء لا تقل عن عامين ونصف العام. والهدف الأمريكي واضح. في الواقع الحركة بدأت في نيسان كتجربة لمصدري النفط العراقيين بحثا عن طريق يلتف على مضيق هرمز بعدما عطلت الحرب مع إيران حركة الشحن عبره. لكن ما بدأ حلا مؤقتا بالشاحنات تريد واشنطن ودمشق تحويله إلى ممر استراتيجي دائم. توم براك سبق أن قال إن المشروع يمكن أن يجعل مضيق هرمز مجرد فكرة ثانوية، فالحرب مع إيران كشفت مجددا نقطة ضعف أساسية، اعتماد جزء كبير من صادرات الطاقة الخليجية على ممر بحري واحد يمكن لإيران تهديده، والبديل عبر البحر الأحمر ليس محصنا بدوره في ظل تهديد الحوثيين للملاحة. من هنا يعود البحر المتوسط إلى الواجهة وتعود معه سوريا. المشروع قد لا يبقى عراقيا سوريا فقط. مسؤولون سوريون يتحدثون عن اهتمام قطري بإمكان تمديد الخط نحو قطر وعن مشروع آخر للغاز عبر سوريا، فيما قد تجد الكويت والبحرين في المسار منفذا إضافيا نحو المتوسط. لكن بين الطموح والتنفيذ عقبات كثيرة. بنى تحتية دمرتها سنوات الحرب، خلايا داعش، ألغام ميليشيات مدعومة من إيران في غرب العراق، أي على جزء من المسار المفترض للخط. لذلك سوريا لن تستبدل هرمز غدا، لكن بالنسبة إلى واشنطن الرهان أبعد من ذلك، خلق طريق لا تستطيع إيران إغلاقه ونقل جزء من حركة الطاقة من الخليج إلى المتوسط.
2: واشنطن تحاول تغيير ميزان القوى قبل دفع إيران إلى التفاوض كي تصل بأقل عدد ممكن من أوراق الضغط. رنا نمر والمستجدات.
3: وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت عقوبات جديدة على 3 كيانات مرتبطة بإيران، مؤكدة أنها قطعت شرايين مالية حيوية للنظام الإيراني في تركيا بفرض عقوبات على بنك جولدن جلوبل، فيما تعهد وزير الخزانة بمواصلة التحرك مع الحلفاء حتى وفق تعبيره القضاء على رأس الأفعى الإيرانية. لكن الأخطر هذه المرة يأتي من الملف النووي، فالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تحشد لقرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يحيل إيران إلى مجلس الأمن للمرة الأولى منذ 20 عاما. والسبب؟ طهران لم تسمح للمفتشين بالعودة إلى المواقع النووية التي تعرضت للقصف، ولا يزال مصير أكثر من 200 كيلوغرام من اليورانيوم العالي التخصيب موضع قلق. ترامب زاد الضغط مؤكدا أن واشنطن تراقب المواقع النووية الإيرانية بالكاميرات وتعرف بحسب قوله كل من يدخل إليها ويخرج منها بما فيها منشأة غامضة في جبل الفأس. أما عقدة التفاوض فباتت هرمز. طهران تريد العودة إلى تفاهم حازيران ورابط فتح المضيق بتخفيف العقوبات، بينما ترفض واشنطن وتريد اتفاقا جديدا يشمل النووي والمضيق معا، مستندة إلى عملياتها العسكرية لتأمين الملاحة وتقليص قدرة إيران على استخدام الممر كورقة ضغط. وفي داخل إيران طوابير الوقود تتمدد، فيما خرج حسن روحاني ليهاجم الإعلام الرسمي متهما إياه باحتكار الصوت الإيراني وتهميش غالبية الشعب. أما عسكريا فتفتح ضربة حفل الزفاف في جنوب إيران ملفا حساسا، 5 قتلى ونحو 70 جريحا. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أكد أن الولايات المتحدة تحقق فيما جرى، قائلا أن واشنطن تريد معرفة الحقيقة ولم يستبعد عمليا احتمال وقوع خطأ أمريكي، مشددا على أنه إذا أخطأ الجيش الأمريكي فأنه يعترف بالخطأ ويتعلم منه لتحسين أدائه. وسط هذه المستجدات جاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليرفع السقف إلى أقصاه، معتبرا أن النظام الإيراني ينهار وإسقاطه بات في متناول اليد.
0: أخبار دولية وإقليمية متفرقة في التقرير الآتي.
4: كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير خطة تمتد 7 سنوات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتستهدف الخطة مغادرة 250 ألف فلسطيني خلال السنة الأولى وصولا إلى نحو 1,900,000، إلى جانب إنشاء وزارة للهجرة تتولى تنفيذها. وطرح حزب القوى اليهودية الذي يتزعمه بن غفير كلا من تركيا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية كوجهات محتملة. قتل أكثر من 80 عنصرا من القوات الحكومية والحوثيين مع تصاعد المعارك في غرب اليمن، وامتدت الاشتباكات من تعز باتجاه الحديدة والساحل الغربي وسط محاولات حوثية للتقدم. وردت القوات الحكومية بهجمات مضادة واستخدمت تعزيزات إضافية، فيما واصل الحوثيون استخدام المسيرات والصواريخ والمدفعية. كما سجلت مواجهات في الجوف حيث استهدفت القوات الحكومية مواقع ومخازن أسلحة للحوثيين. توقعت وكالة تاس الروسية أن يزور الموفدان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موسكو وكييف يومي السبت والأحد. الكريملين لم يؤكد الزيارة، فيما أفاد مصدر معني بأن محطة كييف لا تزال قيد البحث. ويأتي التحرك الدبلوماسي وسط استمرار التصعيد الميداني، إذ استهدفت مسيرة روسية مقر جهاز الأمن الأوكراني في وسط العاصمة الأوكرانية، ما أدى إلى جرح 5 مدنيين.
2: قضائيا، وقع رئيس الجمهورية جوزيف عون قانون العفو العام، فهاتفه رئيس الحكومة نواف سلام مقدرا توقيعه على القانون الذي انتظره اللبنانيون طويلا، وأعطى سلام توجيهاته إلى الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء لنشر القانون في عدد خاص من الجريدة الرسمية.
0: خدمتيا اجتماع طارئ في السراي برئاسة سلام لمعالجة تسعيرة المولدات، ووزارة الاقتصاد باشرت رصد المخالفات بمؤازرة أمن الدولة. زينب سيل شمهون.
5: ارتفاع سعر المازوت لا يعطي أحدا الحق في استغلال حاجة الناس إلى الكهرباء.
6: موقف وزير الاقتصاد عمرو البساط يؤكد بوضوح أنه أغلبية ملكي المولدات لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة، وأنهم عم يرتكبوا مخالفات، وأنه صرخة المواطنين محقة، وهن أسرع عدم إصلاح قطاع الكهرباء.
5: التسعيرة الرسمية ليست اقتراحا، والالتزام بالعدادات ليس خيارا، ولا يحق لأحد أن يضيف على فاتورة المواطن رسوما وبدلات من عنده.
6: المحاسبة جدية، فكافة المعنيين بتطبيق الآلية المراقبة والتطبيق السريعة شاركوا بالاجتماع الذي عقد بالسراي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، حيث اتخذ القرار بملاحقة ملكي المولدات المخالفين قضائيا وصولا إلى حجز ومصادرة المولد وتسليمه للسلطات المحلية. أما الامتناع عن التسليم فقد ينقل المخالفة إلى التوقيف والملاحقة القضائية، كما أنه باشرت وزارة الاقتصاد برصد المخالفات بمؤازرة أمن الدولة.
5: محضر ضبط، قضاء، إشارة قضائية، ومن ثم التنفيذ. ومن يعتقد أنه سيستطيع استغلال حاجة الناس للكهرباء أو أن الدولة ستغض النظر عن المخالفات فهو مخطئ. نحن بالمرصاد والقانون سيطبق على الجميع.
6: بدوره دعا وزير الاقتصاد المواطنين إلى تسجيل المخالفات على رقم الخط الساخن 1739 أو عبر تطبيق الشكاوى الخاص بوزارة الاقتصاد MOET Digital Services. إذن بانتظار الحل المستدام الذي يوفر على الدولة وعلى كاهل المواطن الكثير من الأعباء، مرة جديدة منسأل، هل هي إبرة مخدر برسم المواطن عند كل صرخة؟
2: صحيا، دواء بلا تاريخ صلاحية ودواء بملصق بدل التاريخ عندما يصبح المريض أمام علامات استفهام داخل الصيدلية. تقرير ميريلا بوخليل.
3: تظهر الصورة الأولى دواء ديب سليب من دون أي تاريخ للصلاحية مذكور على العبوة. أما الصورة الثانية فتظهر عبوة أخرى اشتراها أحد المستهلكين من إحدى الصيدليات، لكن تم وضع ورقة مطبوعة عليها تحمل تاريخ الصلاحية بدلا من أن يكون التاريخ محفورا على العبوة. سيناريوهان لدواء واحد، والمريض يقف مرتبكا أيهما الأصح والأنسب لحاله.
7: كل الأدوية اللي بتلاقوهم بالصيدلية لازم يكونوا جايين من الوكيل، بتلاقي عليهم التاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء والباتش نمبر، وكل شيء بيجي محفور من الشركة أو مطبوع طباعة، ما في شيء بتلاقي عليه ستيكر أو محطوط، حيلا شيء عليه ستيكر أو شيء بيكون ملعوب فيه.
3: بدوره أكد نقيب الصيادلة عبد الرحمن مركباوي للأم تي في أن أي دواء أو متمم غذائي من دون تاريخ انتهاء صلاحية أو موضوع عليه ملصق لا يطابق للمعايير المطلوبة داعيا الصيادلة إلى التحرك والإبلاغ عن أي مخالفات.
8: مفروض أي صيدلية كان فيها هذا الدواء أو أي مريض حصل على هيك دواء يرجعه للمحل اللي جايب منه الدواء، والصيدلية عليها ترجع للوكيل اللي أخذ من عنده الدواء، هو المفروض يكون مسؤول عن الأمور. وهذا الموضوع مفروض يتلاحق من وزارة الصحة، نحن أكيد بس نعرف هالموضوع حنبلغ وزارة الصحة حتى تتابع الموضوع. وأنا هون بدعي كل الصيادلة إذا حدا بيطلع عنده من هذا الدواء أو أي دواء تاني محطوط عليه التاريخ كبستيكرز أو ما مبين عليه تاريخ، بليز يتواصلوا دوري مع الوكيل تاعه ويرجع له دايركتلي.
3: الصيدلية هي المكان الآمن والرسمي لشراء الدواء، فإذا أصبح الدواء غير المطابق للمواصفات يباع في داخلها، فكيف يمكن للمريض إذن أن يحصل على دوائه الآمن والجدير بالثقة؟
0: في عكار زار المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير مركز العبودي الحدودي بعد إعادة ترميمه وتجهيزه وافتتحه رسميا من الجانب اللبناني، متفقدا غرف المركز وأقسامه الداخلية ومحتوياتها، كما وطلع على التجهيزات الجديدة وآلية سير العمل فيها. وأكد شقير أن جميع العناصر والضباط الذين تم فصلهم أعيد إلحاقهم بمراكزهم وهم على جاهزية تامة لاستقبال حركة العبور. وأشاد شقير بالجهود التي يبذلها الجيش اللبناني لمعالجة ملف المعابر غير الشرعية، واصفا ما يقوم به في هذا المجال بأنه جهد جبار.
9: نحن عم نكمل اللي عملناه ببيروت بكل مراكز الحدودية، بالعبودية، بالعريضة، وقريبا بالمصنع كمان عم نعمل مركز جديد وحديث جدا بعيد 4 كيلومتر عن القديم. نحن الهدف من كل هذا نواكب التطورات اللي عم تصير بالمنطقة، بالأخص انه نحن مع الإخوة السوريين قريبا حتفتح كل هالمعابر، حتكون في حركة نشطة. نحن اللي الهدف الأساسي بهذا الموضوع تسهيل عمل ونقل المواطنين. الشغلة الثانية كمان كل مواطن ومقيم على الأراضي اللبنانية بشكل شرعي حقه أنه يأخذ خدمته بسرعة وما عاد ينطر، يفوت على مركز مرتب، يفوت على مكان لائق.
2: في مناسبة ذكرى انفجار مرفأ بيروت، نظمت جمعية أهالي ضحايا مرفأ بيروت وقفتها الشهرية 73 أمام تمثال المغترب، وأكد الأهالي أن القضية مفتوحة وأن حقهم في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة لن يضيع مع مرور الوقت، مشددين على أنهم لن يتخلوا عن حقهم وأنهم لا يطالبون بالانتقام بل بالمحاسبة.
10: على ثقة مطلقة بقاضي التحقيق طارق بطار، ولا أحد فوق القانون، ونتمنى على النيابة العامة التمييزية أن لا تتساهل وأن تكون صارمة ولا تستنى أحد مهما كان موقعه.
11: وإلى الدولة والمسؤولين، مسؤوليتكم أن تحموا حق الأهالي وأن تؤمنوا كل ما يلزم للوصول إلى الحقيقة، وأن تمنعوا أي محاولة لتحويل قضية 4 آف إلى ملف مؤجل إلى ما لا نهاية.
0: ملف الجنوب على طاولة بري وتعاون تربوي في دبي، تفاصيل في هذا التقرير.
3: في عين التين استقبل رئيس البرلمان نبيه بري وفدا من مجلس الجنوب برئاسة هاشم حيدر، الذي أكد أن المجلس يعمل على تعزيز صمود أهالي الجنوب وتشجيعهم للعودة إلى أرضهم.
12: مسحنا الأضرار بجزء عديد من القرار تمهيدا لإعادة الأعمار، هذا يحتاج إلى دعم دولي وتحديدا عربي.
3: وبحث بري مع مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج في الأوضاع القضائية، كما عرض مع وفد من مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة بشارة الأسمر لبرنامج عمله في المرحلة المقبلة.
13: افتتح معرض صنع في البقاع في زحلة من تنظيم غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع بالشراكة مع تجمع الصناعيين في البقاع وبلدية زحلة المعلقة وتعنايل وبرعاية وحضور وزير الصناعة جو عيسى الخوري. ولفت عيسى الخوري إلى أن هذا الحدث يؤكد تمسك أبناء البقاع بأرضهم.
14: فالبقاع لم يعد فقط واحة لبنان الزراعية، بل هو اليوم أرض زراعية وصناعية متكاملة، وهذا بالضبط جوهر رؤيتنا في وزارة الصناعة، أن ننتقل من تصدير المحصول الخام إلى تصدير المنتج المصنع.
13: وشدد الخوري على أن تمسك اللبناني بأرضه هو إيمان بأن لا كرامة اقتصادية من دون إنتاج. وقع رئيس بلدية الطبيل مهندس نبيه طعمة ورئيس مدرسة القديسة ريتا الأب المدير سمير خصوب بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز التعاون في خدمة التلاميذ ولا سيما غير المقتدرين منهم، وستسهم البلدية بمبلغ مالي لمصلحة الكنيسة والمدرسة، فيما أكد الأب خصوب أن إدارة المدرسة ستسهم بنسبة 50% من القسط المدرسي لكل تلميذ من أبناء الطبية وزوء الخراب وحالة البلينة وعوكر.
15: نحن ما بدنا طلاب تترك مدرستها لأنه أهلها مروا بظروف صعبة، ما بدنا عيلة تضطر تختار بين اللقمة عيشها وبين تعليم أولادها.
13: واعتبر طعمة أن خدمة الناس ليست شعارا، وخدمة الأطفال والحفاظ على مستقبلهم مسؤولية على عاتق الجميع.
2: في بعبدة استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون رجل الأعمال سركيس سركيس ومستشاره الإعلامي والسياسي الزميل رامي نعيم. وأثنى الرئيس عون على خطوة سركيس في إنشاء كنيسة معمودية السيد المسيح في الأردن وعلى دعم سركيس الدائم للكنيسة وللعديد من اللبنانيين، وتناول البحث أيضا دور رجال الأعمال في دعم الاقتصاد. بدوره شكر سركيس الرئيس عون على مواقفه الوطنية متمنيا أن يقود سفينة لبنان إلى بر الأمان.
0: بعد الإعلان تاكسي بلا سائق
2: و80 دولار بدل مليونين.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف لكن اختلافنا لا يعني خلافنا خلينا نفكر نختلف ونتحاور
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات القوارض أو بق الفرش الحل الآمن عند شركة باتشمارك خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية تتعرفوا أكثر www.patchmark.com ناطرين اتصالكن على 71-716-888
4: ألو تريزي خليلي قلبي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو تأليف وإخراج يحيى جابي بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي عمسرح المونوب بيروت تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 81-022-8-08 يلا بخطري ويرحم موتك مسرحية القرن البيضو ب 12 أيلول 12 أيلول

0: بآخر أيام الصيفية البترون تنبض ثقافة وفنا.
1: الحيطان بالبترون بتحكي، بتحكي عبر صور لفنانين مصورين وزعت أعمالهم على شوارع المدينة والميناء فحولتها لمساحة فنية تفاعلية.
2: البترون مش مجرد مسرح وموسيقى وغناء، هي روح وتاريخ وأرض بتعرف كيف تضل مضوية لو شو ما صار.
3: هالمحطتين المهمين اللي هن بترون فوتو اللي هي هاي للسنة الثالثة على التوالي، وهذا المشروع رح يكبر وأكتر وأكتر، وأكيد عنا البترون ميديترينيان فيلم فاستيفال اللي هو صار على مستوى عالمي.
4: Outdoor, you're giving a free exhibition to the public, to the audience, and you're showing amazing artists.
1: الفن السابع العابر للحدود دخل تاريخ البترون، فللسنة العاشرة مهرجان السينما للأفلام المتوسطية القصيرة بعده محافظ على رونقه وميزته.
5: أنا بلاقي كل هالأشياء، المصورين والمخرجين والفنانين هن اللي بيعطوا الصورة اللي بدنا إياها عن لبنان.
6: ميزة هالاحتفالية هي إنها ما بتشبه غيرها، إنها متنوعة.
7: Looking at oldest architecture in the traditional way and also the photos which combines modality with tradition.
8: فسح التعبير للشباب والصبايا اللي عندهم افلام جديده واللي هن كثير موهوبين وعبالهم يكون في ترامبلان ليتعرفوا الناس على شغلهم.
1: نموذج رائع بتقدمه مدينه البترون من الثقافه المتنقله والنشاطات المنوعه، تراها عيون من يزورها بكل زاويه منها.
9: الى الفقره الاقتصاديه.
10: بعد الاطلاع على المادة 56 من مشروع قانون موازنة العام 2027، عبرت جمعية تجار بيروت عن تفاجؤها واستنكار لما تنص عليه المادة اللي بتنص على استيفاء 4% من قيمة البضائع المستوردة من الخارج عن تصديق الفواتير التجارية والشهادات المنشأ لدى البعثات الدبلوماسية والقنصليات اللبنانية بالخارج. وأكدت جمعية تجار بيروت رفضها لهالتدبير اللي يأتي ويؤدي إلى عرقلة وتأخير دورة الاستيراد بالوقت اللي هو المطلوب هو تسهيل هالعملية. وتساءلت الجمعية، هل القنصليات مؤهلة ومجهزة أساسا للقيام بهالمهمة؟ وهل الدولة عاجزة عن إيجاد سبل أخرى لتدقيق بفواتير الاستيراد؟ كان الأجدى بالدولة اللجوء إلى سبل أخرى لتمويل السفارات بالخارج بدل زيادة كلفة الاستيراد وتكبيد الاقتصاد والمواطن الأعباء. وأضافت الجمعية، هل من المنطق والحكمة أن تقتطع الحكومة من الدورة الاقتصادية 350 مليون دولار واللي هو كان رسم المحروقات و125 مليون دولار الرسم البيئي وهلأ رسم جديد للأنصليات بقيمة 80 مليون دولار؟ نبقى لبنانيا، مزيد من الارتفاع على أسعار المحروقات الصادرة اليوم عن وزارة الطاقة والمياه، البنزين 95 أوكتان 98 أوكتان، الديزل أويل وجاريت الغاز 10 كيلو. انضم الاتحاد الاوروبي رسميا الى عمليه العزل الاقتصادي ايكونوميك اوتكاست اللي بتقودها الولايات المتحده على ايران بخطوه توسع نطاق الحمله الاقتصاديه على الجمهوريه الاسلاميه وبتزيد الضغط عليها. واكد وزير الخزانه الامريكي سكوت بيسنت ان الولايات المتحده وحلفائها يعملون على منع النظام الايراني من استغلال النظام العالمي المالي لتمويل طموحاته النوويه وبرامج التسلح وتمويل او وكلائه. وكان من الاتحاد الأوروبي أيضا أكد دعمه لضغوط اقتصادية إضافية على إيران بما في ذلك من خلال العملية الأمريكية لدفع طهران إلى وقف أنشطتها المزعزعة على الاستقرار والانخراط بحسن نية بمفاوضات السلام. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة لمنع إيران من استغلال الاقتصاد والنظام المالي العالمي لمواصلة أنشطتها العدائية وتقويض الأمن الدولي. إلى الأسواق، البداية محلية، أسهم سويدر أوا بتسجل بعض التراجعات، رغم التراجعات ما زلنا عم نحافظ على مستوى 70 دولار. الأسواق الخليجية تنهي هذا الأسبوع، طبعا فقط عم نحكي عن الأسواق الإماراتية اليوم، الأسواق الأخرى مقفلة، مكاسب تقارب بالنصف بالمية تقريبا على هذه المؤشرات. بنهاية هذا الأسبوع أيضا المؤشرات الأوروبية تنهي هذه الجلسة على بعض الاستقرار، سجلت خسائر أسبوعية مع مراقبة تقلبات سوق السندات واستمرار توترات بالشرق الأوسط وتوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل عام. إلى وول ستريت، تتبين على هذه المؤشرات مع تزايد الرهان على رفع الفيدرالي باجتماعه المقبل الفائدة وبعد تقرير وظائف اللي أظهر قوة سوق العمل بالولايات المتحدة. طبعا انظار حاليه هي لبيانات التضخم اللي بتصدر الاسبوع المقبل لتوضح الصوره اكثر حول اي خطوه ممكن ياخذها الفيدرالي الامريكي باجتماعه المقبل. الذهب، النفط ومن ثم العملات. الذهب تراجع بعد بيانات الوظائف الأمريكية، وأكد عضو مجلس محافظي الفيدرالي كريستوفر وولل دعمه لتثبيت الفايدة إذا استمرت البيانات بإظهار انحسار الضغوط التضخمية، وبالتالي ننتظر بيانات التضخم الأسبوع المقبل. كان طالب الرئيس دونالد ترامب مرة جديدة الفيدرالي بخفض الفايدة، هو تصعيد جديد لضغوطه على الفيدرالي الأمريكي. النفط تحول نوعا ما إلى الانخفاض، لكنه يتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية من منتصف تموز مع تصاعد التوترات وتجدد الأعمال العسكرية بالشرق الأوسط. إلى العملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار يسجل بعض الاستقرار السلبي، وأنهي مع العملات المشفرة. هذه العملات تنتظر اللوائح التنظيمية للسوق بالولايات المتحدة، حيث يتوقع رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بول أتكنز أنه يصوت مجلس الشيوخ على قانون كلاريتي أكت اللي بيهدف لوضع إطار عمل للأصول المشفرة، تصويت متوقع ب 15 أيلول. لهون نوصل لنهاية جولتنا، تصبحوا على خير، تابعنا شرمع.
11: شكرا موريس.
12: خبر مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
13: عم تنتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا مقارنة غريبة بين إعلان لأحد الماركات التجارية وإعادة تنفيذ نفس الفكرة تقريبا من قبل AI Creator، والسبب التكلفة. فالشركة كانت صرفت حوالي 2 مليون دولار على إنتاج وتصوير لقطة مدتها تقريبا 10 ثواني داخل ملعب، بينما الاي اي كرييتر قدر يعمل نسخه مشابهه لها كلفتها تقريبا 80 دولار بس. والناس عم بتقارن بين الوقت والمجهود والتكلفه وبين عالم الاي اي. بنشوف فيديو المعمول بالذكاء الاصطناعي.
14: Actually doing it off the roof onto the ball. This is insane. Let's go. He's flying, bro.
13: إلى لندن اللي أطلقت رسمياً ولأول مرة خدمة سيارات التاكسي سيلف درايفينج، وهالخبر متداول بشكل كبير على منصة اكس تحديداً، حيث خلق حالة جدل بين ما إذا كان الإنسان قادر يوصل لهالدرجة بتكنولوجيا، وأيضاً حول مستقبل السيارات.

0: إلى كندا وتحديدا تورونتو، حيث انتشرت مقاطع فيديو حققت ملايين المشاهدات من بعد ما غمرت مياه الأمطار والفيضانات باصات النقل والشوارع وسببت الرياح القوية بتطاير بعض الأشخاص. منشوف مقاطع من هالفيديو. أخبار جديدة بنشرة بكرة ومن هلا لوقتها. Stay connected.
1: إلى صفحة رياضية. أخبار دورة فلاشينج ميدوز أو دورة اليو اس اوبن هي أول الأخبار يلي رح نتابعها الليلة، وبطبيعة الحال رح نكون مع آخر المباريات يلي كانت عم بتصير بالنايت سيشن في الدور الثاني عند الرجال وعند السيدات في هذه البطولة يلي هي رابع وآخر دورة من دورات الجراند سلام لهذه السنة. بداية رح نكون مع المباراة الأصعب للمصنف رقم واحد ألكسندر فيريف، اللاعب الألماني يلي بيقدر إنه يربح بنتيجة 3-2 6-3 بالمجموعة الأخيرة، وشي من بعد فوزه على اللاعب الفرنسي الغير مصنف أليس في هذه المواجهة الصعبة بالدور الثاني. فرنسي آخر هو جال مونفيس عم يخسر أمام تين، اللاعب الناشئ الأمريكي من 20 سنة يلي بيقدر يربح بنتيجة 6-3 6-4 و6-3. أما عند السيدات فعم نشوف كوكو غوف المرشح الأقوى للفوز في هذه البطولة عم تتغلب بسهولة على لاعبة إسبانية بنتيجة 6-4 و7-6. منتابع مع الأخبار الدولية وتحديدا رح نكون مع الطوارئ.

0: أما بيختم أخبارنا فرح نكون مع أخبار آسيوية محلية وتحديدا مع منتخب لبنان بالبيج فوليبول المؤلف من جاد أبي كرم وهادي شبيب يلي كانوا عم يشاركوا بالتصفيات الآسيوية للأولمبياد المقبل وببطولة آسيا بطبيعة الحال، وهن بدور 16 كانوا عم يواجهوا المنتخب الصيني، تعرضوا لخسارة 1-2 في هذه المباراة وبالنهاية أحرزوا المركز التاسع في ترتيب البطولة. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
1: شكرا.
2: شكرا نشيب.
1: أخبار نجوم الفن في هذه الفقرة.
3: بتواصل النجمة العالمية مايلي سايرس اللي صار اسمها حاليا بس مايلي الكشف تدريجيا عن ملامح حقبتها الفنية الجديدة، وأطلقت مايلي الأغنية الرئيسية من ألبومها المرتقب بيس بيرسويدز المقرر طرحه يوم 18 أيلول، وقد رافق إصدار الأغنية فيديو موسيقي من إخراج ميرت آلاس مليان رقص وأجواء صاخبة، وبيبرز الهوية الجديدة اللي رح تقدمها مايلي بخطواتها الجاية. ورح ترجع مايلي للمسرح بعد غياب بحفلتين بهوليوود بول الشهير بيومي 16 و 18 تشرين الأول.

فعلاً ليسا من فرقة بلاك بينك عن بداية فصل جديد بمسيرتها الفنية من خلال أغنيتها المنفردة الجديدة سواديكا، والأغنية حماسية بتستعيد فيها أجواء بداياتها مع موسيقى الراب وبيان عنوانها مرحبا على الطريقة التايلندية، وحقق الكليب الخاص بالأغنية انتشار ونجاح لافت حيث حصدت ملايين المشاهدات بأقل من 24 ساعة من طرحها. وفيها بتقدم ليسا أداء قوي وسريع بأسلوبها الحاد يلي انشهدت

0: وبنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغاني على 1FM 99.1. إلى الأحوال الجوية،
1: هالويك اند ببلش بطقس مستقر كليا بكل المناطق، ما في تقلبات يوم السبت والطقس مناسب لكل مشاويركن، بس الاحد من عشيه ممكن نشوف شويه شتي خفيف على المرتفعات الشماليه تحديدا. الهواء بكره جنوبي غربي خفيف ورطوبه 65%. بالنهار الحراره ضمن معدلات وعم تسجل 30 درجه بصيدا، 32 بتعناير و23 درجه بالارز. خلونا نشوف قد ايه رح توطى الحراره من عشيه، عم توصل ل 23 درجه بمغدوشه، 14 بزحله و19 درجه بالابيات. ببيروت وعلى الساحل في شويه غيوم، موج البحر نص متر. اذا طالعين على الجبل اعملوا حساب الخطايطه القويه على الطريق بسبب الرطوبه المرتفعه. كيف رح يكون طقس نهايه هالاسبوع؟ بكره الاجواء مستقره كليا، في شويه غيوم مع خطايطه على المرتفعات، بس في شوب بسبب الرطوبه العاليه والحراره 31 درجه على الساحل. الأحد كمان الطقس مستقر على الساحل والحرارة ما بتتغير، بس بالخطيطة قوية على الجبال وممكن نشوف شوية شتي خفيف على المرتفعات الشمالية المساء. تنين والثلاثة الأجواء مستقرة كليا، ما في تقلبات والحرارة بين 25 وال 31 درجة على الساحل. بتمنى لكم ويك أند رائع وين ما قررتوا تقضوه، وتصبحوا على خير.
2: شكرا كريستينا.
3: نشرت شكرا للمتابعة، المزيد عبر صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر MFM.
2: نشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة، إلى اللقاء.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار MTV.
5: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فورا عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
6: تأمين أو ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
2: مساء الخير. ترامب يفتش عن الانتخابات في مضيق هرمز، ونتنياهو يفتش عن الانتخابات في رفات يهود قتلوا في لبنان، ويفتش عن الانتخابات أيضا في أنفاق علي الطاهر. إنها الانتخابات يا عزيزي، ومن يعتقد بغير ذلك يكون واهما. فجأة ومن دون سابق إنذار قفز ملف رفات يهود قتلوا في لبنان بندا أول بين لبنان وإسرائيل، وحمله السفير الأمريكي ميشيل عيسى إلى تل أبيب حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعاد بملف كان معدا سلفا في أدراج نتنياهو، وكأنه يقول للإسرائيليين: نحن قوم لا نترك أسرانا ورفات أبناء شعبنا. إذن رفات في مقابل أسرى، وهو ملف بدأ من اتفاق الإطار في واشنطن ودخل حيز التنفيذ في روما، حيث عرض الوفد الإسرائيلي خرائط ومخططات وصورا جوية ومعلومات عن مواقع محتملة للرفات. وبالمختصر إنها إجراءات لبناء الثقة. فهل تمهد للجولة الثامنة في روما؟ الملف الثاني الذي لا يقل أهمية اليوم هو أنفاق علي الطاهر. سقطت كل السيناريوهات ما عدا سيناريو واحد: علي الطاهر أصبحت في يد الإسرائيلي. كيف؟ لماذا في هذا التوقيت؟ من جانب حزب الله صمت مطبق، ومن جانب إيران صمت مطبق أيضا، فيما أخليت الساحة للإعلام الإسرائيلي الذي تحدث عن قتلى من حزب الله داخل الأنفاق وعن مقاتلين تمكنوا من الانسحاب. وبالتأكيد ستتكشف معطيات جديدة عما حدث في أنفاق علي الطاهر. كيف سقطت بهذه السرعة؟ لماذا لم تتحرك إيران؟ هل هناك تسوية ما؟
1: الجديد.
3: مساء الخير. كما في باطنها كذلك على مرتفعاتها غموض يلفه غموض. فجأة تحولت تلة علي الطاهر من أم المعارك إلى سؤال أكبر من جواب، ومن قلعة الصمود إلى مجرد نقطة جغرافية على خريطة أن الحرب سجال. وفي تركيبة لما انتهى إليه المشهد السوريالي، فإن دعاية الإسرائيلية نفخت التلة وأصابتها بتضخم الأناء وحولها بنيامين نتنياهو حاصلا انتخابيا، وحزب الله أقسم دفاعا عنها وعدم تسليمها. فما الذي حصل فوق الهضبة وتحتها؟ وهل جرت مياه التسوية في الأنفاق أم أنها كانت جزءا من التفاوض الإيراني الأمريكي؟ وهل كانت السيطرة العملياتية على أجزاء منها مجرد نزهة، أم كانت خاتمة مواجهات وقعت بالالتحام المباشر وبالمسيرات كشف عنها الجيش الإسرائيلي بالرد عليها بالغارات والتفجيرات، والتزم حزب الله الصمت فيها ولم يصدر أي بيان حولها؟ كثرت الأسئلة وقلت الأجوبة، ورب ضارة نافعة في تجنيب منطقة علي الطاهر ومحيطها حربا لم يعد بمقدور الجنوبيين العائدين تحملها. وفق مصادر مطلعة على الحدث، فإن ثمة حراكا حصل في الكواليس لإنزال الجميع عن الشجرة، ومن استخدم الدبوس لتنفيس بالون التلة استفاد منه الإسرائيلي لتقديمه كإنجاز قبل الانتخابات، وأعفى إيران من التزامها بالرد العسكري على إسرائيل في حال حصول معركة، وخفف الضغط عن حزب الله في ظل الإطباق الجوي والبري على الميدان. أما أولياء أمر الميدان فنقلت المصادر المطلعة عنهم أن الحزب أوعز باتباع سياسة الغموض والتشكيك بالرواية الإسرائيلية، وقرر ترك الأمر قيد التأويل والاجتهاد، ولا سيما أن الإسرائيلي يتحدث عن سيطرة عملياتية من دون تقديم وقائع جازمة وحاسمة تثبت طبيعة هذه السيطرة ونطاقها بحسب حزب الله. تزامن توقيت الإعلان الإسرائيلي مع الإفراج عن الأسرى المدنيين اللبنانيين والذي استكملت دفعته اليوم، وتولى الصليب الأحمر الدولي عملية التسليم من منطلق دور إنساني بحت انخرط فيه كوسيط محايد بين إسرائيل ولبنان. واتوجه رئيس الجمهورية جوزيف عون بشكر الولايات المتحدة على جهودها، أكد استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة على كامل الأراضي اللبنانية. وهو اليوم التقى السفير الأمريكي ميشيل عيسى القادم من تل أبيب، يرافقه أعضاء من لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي. وحضرت في اللقاء التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من مفاوضات روما المفترضة هذا الشهر، إضافة إلى البحث في المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني. أما الخارجية الأمريكية وفي بيان نشرته السفارة في بيروت فقد أشادت بحسن النية اللبنانية الإسرائيلية، وأكدت مواصلة تسهيل الحوار بين الجانبين وبشكل يومي مع الالتزام بالتنفيذ الكامل للإطار الثلاثي. ومن خارج جدول الأعمال المحلي، أعلنت الخزانة الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، في حين نقلت فاينانشال تايمز عن مصادر دبلوماسية أن وسطاء يعملون على وضع إطار لمفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق جديد محتمل. وإذا عرفنا ماذا سيحصل بين واشنطن وإيران سنعرف ماذا سيحصل بين إسرائيل ولبنان. وما بين ليلة القبض على علي الطاهر واليوم التالي يخلق الله ما لا تعلمون.
4: MTV. مساء الخير. حدثان كبيران في يوم واحد، سقوط علي الطاهر واستعادة لبنان 4 أسرى من السجون الإسرائيلية. في موضوع علي الطاهر، حزب الله ارتكب خيانة موصوفة بحق لبنان، فهو فضل أن تحتل إسرائيل التلال على أن يسلمها إلى الجيش اللبناني. فما هذه الحساسية المفرطة، بل ما هذا الكره القوي عند الحزب ضد كل ما هو لبناني؟ وكيف يسمح حزب يدعي أنه لبناني لنفسه أن يفضل الجيش الإسرائيلي على الجيش اللبناني؟ إنه إنجاز سلبي جديد ومأثر أخرى تضاف إلى إنجازات الحزب ومآثره. هذا في المنطق الوطني، أما في المنطق السياسي فما حصل خطير جدا، إذ يثبت مرة جديدة أن عدم تحقيق خطوات عملية لتنفيذ صيغة الإطار سببه الأساسي حزب الله، فالحزب لا يتعاون مع الجيش ولا يريد التعاون معه، لذلك لا ينفذ أي اتفاق ولا يقبل أي تفاهمات ما دامت إيران لا تريد ذلك. والمضحك المبكي في الموضوع إنه بدلا من أن يعترف الحزب بخسارته ويواجه رأي العام اللبناني بالحقيقة المرة، فأن أحد نوابه وتحديدا النائب إيهاب حميدي أعلن أن سيطرة إسرائيل على علي الطاهر ليست كارثة في الواقع العسكري، كما أنها ليست آخر المطاف. فلو أن الأمر كذلك، لما أكد الحزب مرارا وتكرارا أنه لا يتخلى عن هذا الموقع مهما حصل. مقولة أخرى سقطت مع سقوط علي الطاهر، وهي أن إيران لن تتخلى عن الحزب وستقيم الدنيا ولن تقعدها إذا حاولت إسرائيل السيطرة على علي الطاهر. لكن الوقائع كذبت المقولة المذكورة، فإسرائيل سيطرت على جزء آخر من الجنوب، لكن إيران لم تتحرك ولم تصدر حتى بيان استنكار، وهو أمر غير مستغرب لمن يعرف النظرة الحقيقية للحرس الثوري الإيراني إلى الأذرع التي يعتبرها أدوات له وفي خدمته لا أكثر ولا أقل. بالتوازي، أبواب السجون الإسرائيلية فتحت أمام أسرى لبنانيين، والدفعة الأولى وصلت إلى لبنان.
5: المنار. أهلا بكم. مسيرات ومحلقات صهيونية تغير على علي الطاهر ملقية مواد متفجرة. خبر قبل قليل أحرق كل ما قيل وفجر بيانات الكذب الصهيوني المفخخ انتخابيا وأحبط كل الراقصين حقدا على دماء الجنوبيين من داخل الوطن وخارجه. فمعركة علي الطاهر لم تنتهي، وهي جزء من معركة تمتد من بنت جبيل وشبعة والخيام حتى المنصوري وعرب صليم وكفر رمان وكل بقعة من الجنوب تحت الاحتلال أو يطالها العدوان. وهي المعركة التي لن تنتهي ولن يستسلم أهلها حتى تحرير آخر شبر من أرضنا التي يحتلها الإسرائيلي برضا سلطة اتفاق الإطار. في اعتداءات اليوم على علي الطاهر إجابات كافية تقلب المشهد المختلق إسرائيليا ببعض الأدوات المحلية. فإن كان الاحتلال قد أحكم سيطرته على تلك التلال كما ادعى، فكيف لمحلقاته أن تغير على جنوده المتواجدين فيها؟ وإن كان نتنياهو لم يعد يرى منها خطرا كما قال، فلماذا غارات جيشه لم تبارحها ليل نهار؟ أما إن كان نتنياهو يريدها صندوقا انتخابيا مبكرا، فالأزمة على من شرع أرضه ساحة انتخابية له باتفاق الإطار وقدم دماء أبنائه حبرا انتخابيا لمن يشاء. والمشكلة اللانية لدى السلطة بالاستفاقة من هذا الضلال السياسي القاتل للوطن وأهله، بل إن الفقر السياسي المزمن الذي تعانيه جعلها تحتفي بإطلاق نتنياهو لثلاثة مواطنين لبنانيين وسوريين كان قد اختطفهم كحبل نجاة لإنقاذ مفاوضاتها المحتضرة، ولم تخبر السلطة شعبها عن حقيقة ما تحدث به نتنياهو حول تبادل لرفات يهود مدفونين في لبنان، ولم توضح ما قاله عن عمليات تحقق ميدانية قامت بها حكومته مباشرة أو بالتعاون مع الحكم في لبنان. وإن كان كل لبناني شريف يفرح لكل أسير يحرر ولكل أرض تطهر، فإن أداء السلطة أفقدها أي إنجاز يوم سلمت أمرها للأمريكي والإسرائيلي اللذين يجيدان التلاعب بضعفها واتفاق إطارها ليجيرا كل شيء على الأراضي اللبنانية لصالحهما السياسي والانتخابي. أما عطش دونالد ترامب الانتخابي فلن يرويه إلا مضيق هرمز الممنوع على أوهامه وشحناته النفطية، فيما يتجرع مواطنوه مع كل جالون من الديزل نكبة اقتصادية حقيقية. فقد أعلنت الجهات الأمريكية المعنية أن أسعار الديزل قد ارتفعت بنحو 58%، وأن هذا اللهيب في الأسعار سيزيد من حريق ترامب الانتخابي كما تقول الاستطلاعات. أما عن ترياته ومنبوذه الاقتصادي ضد الجمهورية الإسلامية فبات عنوان تهكم من جيران إيران إلى دول قمة شنغهاي.
6: NBN. مرة أخرى الجنوب هو قلب الحدث، من الناقورة إلى علي الطاهر وكل الجغرافيا الممتدة على مساحة العدوان الإسرائيلي. الناقورة كانت الشاهدة على عبور 5 مواطنين لبنانيين وسوريين إلى الحرية بعدما أفرجت عنهم سلطات الاحتلال أمس واليوم، لأنه بعد طول اعتقال ظالم تبين لها أنهم لا ينتمون إلى أي حركة مقاومة، على ما أعلن بنيامين نتنياهو بعظمة لسانه. صحيح أن خروج أي شخص من عتمة السجن وسطوة السجان هو مدعاة ترحيب، لكن تكبير حجر هذه الخطوة ورفعها إلى مرتبة الإنجاز العظيم الذي حققه الاتفاق الإطاري والمفاوضات شيء آخر. فالمعتقلون المحررون مدنيون ولم يقبض عليهم في ساحة المعركة، وما كان ينبغي أصلا أن يبقوا في المعتقلات كل هذه الشهور. ثم إن ما تعطيه إسرائيل بيد تأخذه بالأخرى، فقبل أن تفرج عن الشبان 5 اعتقلت آخرين. على الشق الأول من هذه المعادلة انهالت مواقف الترحيب والتهليل من كل حدب وصوب، أما الشق الثاني فكان نصيبه التجاهل، وبلع الجميع ألسنتهم تجاه اعتقال 3 مواطنين في حلتة بمنطقة حصبية. ومن مجريات ما أعلن في بيروت وتل أبيب وواشنطن فإن الإفراج عن المدنيين 5 كان نتيجة مسعى قام به الأمريكيون، وخصوصا سفيرهم في لبنان ميشيل عيسى الذي زار بعبدة ووضع الرئيس عون بأجواء لقائه نتنياهو وخطوة الإفراج. ويشمل المسعى الأمريكي تعهدات رسمية لبنانية بالبحث عن جثث لبنانيين يهود قتلوا خلال الحرب في 80ات القرن الماضي وتطالب بها إسرائيل. ولم يكتم مسؤولون أمريكيون إدراج هذه الخطوة في خانة السعي لمنع انهيار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المترنحة من خلال تحقيق ما وصفوه بإنجازات صغيرة، وأشاروا إلى أنهم يتطلعون إلى الجولة المقبلة من المفاوضات، وهو ما أشار إليه بوضوح بيان السفارة الأمريكية في بيروت والذي دعا إلى مواصلة البناء على الزخم قبل الجولة القادمة من المحادثات. لكن هذه الإنجازات الصغيرة يستثمرها نتنياهو إلى أبعد الحدود، محاولا الإيحاء بتقديم مبادرات حسن نية في موسمه الانتخابي. الاستثمار نفسه تجلى في الإعلان المفاجئ عما وصفها بالسيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر، وفيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذه المرتفعات لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، ربط وزير حربه التعتيم على تفاصيل العملية بحماية الجنود الإسرائيليين. لكن الرواية الإسرائيلية للسيطرة على علي الطاهر شابه الكثير من الالتباس، وجاءت مفككة بنظر الكثير من الخبراء والمحللين، ولا سيما أن أي تأكيد أو نفي لم يصدر من الجانب اللبناني. ولم يستبعد هؤلاء المحللون أن يكون هدف إسرائيل محاولة فرض واقع ميداني قبل الجولة التفاوضية المرتقبة وقبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من تشرين الأول.
7: OTV. بين توقيع ختم قانون العفو العام وجرح لم يختم في قلوب أهالي الشهداء، دخل لبنان اليوم فصلا جديدا من المواجهة السياسية والدستورية. رئيس الجمهورية وقع القانون، لكن التوقيع أشعل موجة من الاستنكار والأسف والغضب في صفوف الأهالي الذين رأوا أن السلطة عفت قبل أن تكتمل العدالة، وأن دماء أبنائهم تحولت تفصيلا في تسوية سياسية إقليمية وداخلية. أما التيار الوطني الحر فحسم موقفه معلنا التوجه إلى الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري حماية للعدالة واحتراما للشهداء ورفضا لتكرار طي صفحة الجرائم بقرار سياسي. وفي الجنوب أعلنت إسرائيل سقوط تلة علي الطاهر الاستراتيجية تحت سيطرتها العملاتية في تطور ميداني خطير يكرس احتلالا أعمق ويفرض واقعا جديدا بالقوة. في المقابل سلمت إسرائيل 5 أسرى عبر الصليب الأحمر في خطوة لا تحجب الحقيقة المرة للمشهد الأكبر. أما معيشيا فلا عفو عن اللبنانيين ولا نهاية لعقوبتهم اليومية. كهرباء الدولة غائبة أو شحيحة، وفواتير المولدات الخاصة تلتهم ما تبقى من الرواتب، فيما يدفع المواطن ثمن العتمة مرتين، مرة لدولة لا تؤمن التيار، ومرة لأصحاب المولدات كي يؤمنوا الحد الأدنى من الضوء. وبين التقنين الطويل والفواتير المتضخمة تقف السلطة عاجزة عن تقديم حل أو حتى عن تخفيف الأعباء.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: كنا متأمل
2: لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: انت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

عم زمر لك جديد توني كيوين. عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: حاسنا على أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: أهلا بكم موجز 9 والربع من صوت كل لبنان. في جديد الميدانيات الجنوبية، ألقت محلقة إسرائيلية جالونات متفجرة في محيط تلة علي الطاهر، كما استهدفت مسيرة معادية بصاروخ موجه محيط مبنى نقابة المهندسين في النبطي. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في زوتر الشرقية قضاء النبطي. إلى ذلك، كشف أعلام إسرائيلي أن جيشه يستعد لتنفيذ ضربات على لبنان خلال الساعات المقبلة. بالتوازي، أعلنت وزارة الصحة استشهاد شخصين في استهداف إسرائيلي لدراجة نارية في بلدة كفر رمان قضاء النبطي. في السرايا الحكومية، التقى الرئيس نواف سلام مع السفير ميشيل عيسى، يرافقه إريك تريجر من لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، وروي عوابدة العضو المهني الرفيع في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وبحثوا الوضع في الجنوب والمسار التفاوضي والدعم الأمريكي للجيش اللبناني. الرئيس سلام شدد على أن الإطار التفاوضي واضح لجهة ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وهو هدفنا في المفاوضات إلى جانب بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. سلام التقى أيضا النائب فؤاد مخزومي، الذي شدد على أن اتفاق الإطار يشكل الطريق الواقعي المتاح أمام لبنان للخروج من دوامة الحرب وعدم الاستقرار واستعادة سيادته، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن وإعادة الأعمار والنهوض الاقتصادي.
2: نائب رئيس الحكومة طارق متري في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم من جديد. أعلنت صحيفة يدعو تحرنج بأن عملية اعتراض شوهدت من بحيرة طبرية في سماء الأردن بالتزامن مع ورود تقارير عن إطلاق صواريخ من إيران. إلى ذلك أعلن الجيش الفرنسي أن قواته في الخليج جاهزة للتحرك السريع إذا دعت الحاجة. أكدت الخارجية الأمريكية مواصلة استخدام جميع الأدوات لعزل النظام الإيراني، ولفتت إلى أن رسالتها واضحة إلى المؤسسات المالية بأن تسهيل الأنشطة المالية غير المشروعة لإيران ينطوي على عواقب وخيمة. هذا وأمل وزير الخزانة الأمريكية ألا تكون هناك حاجة لفرض عقوبات على المزيد من البنوك، مشيرا إلى أن الأمر يعتمد في النهاية على مدى سرعة استعادة المجتمع الدولي لوعيه والكف عن دعم النظام الإيراني القاتل كما وصفه. أشارت وكالة رويترز إلى أن أمريكا والترويكا الأوروبية تريد من وكالة الطاقة الذرية إحالة إيران إلى مجلس الأمن. كان هذا موجز الأخبار. شكرا لحسن المتابعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: ألو تريزي، قالي لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو
3: ب 12 أيلول.

الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمو أبو فاضل في كلام يوصل. حزب الله متمسك بما ورد في خطاب القسم حول الاستراتيجية الدفاعية، وإذا نفذت الدولة قراراتها تلزم المجتمع الدولي باحترامها. أين الأحزاب المسيحية من هجرة المواطن المسيحي وتهجيره من الوظائف العامة؟ وكيف يقرأ الترتيبات الجديدة هذه السنة لقداس شهداء المقاومة اللبنانية؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

أول الكلام بعد سهرة توزيع جوائز الميركس دور، كواليس وتعليقات مع رئيسي الجائزة الطبيبين زاهي وفادي الحلو، ضيفي سبوت أون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

0: الدكتور علي خليفة تحت الضوء، من الرياضيات إلى المواطنة، ومن الأكاديمية إلى قلب المواجهة السياسية أمام التحولات الكبرى. أي لبنان يتشكل؟ هل نقترب من لحظة سلام أم من مواجهة جديدة؟ وأين سيكون شيعة لبنان في المعادلة المقبلة؟ تحت الضوء السبت 4:45 بعد الظهر مع مهير العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: بصفن أنا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيوني تغرق سفن لو فيها بحارة.

0: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.

0: مرحبا بكم. نواصل الحديث مع الدكتور عباس فاضل الجمالي، نجل رئيس الوزراء وأحد مؤسسي وبناة الدولة العراقية الحديثة، الدكتور فاضل الجمالي الذي شغل منصب وزير الخارجية ثم رئيس الوزراء، وقبل ذلك كان مدير عام التربية والتعليم، ولديه مؤلفات كثيرة، وكان من أكثر المتحمسين للمشروع العربي الوحدوي، وتشهد عليه ليس فقط المؤلفات وإنما كما ذكرنا في الحلقة الماضية الدور والجهد الذي بذله كي تحصل بلدان المغرب العربي وأيضا بلدان المشرق على الاستقلال. وبالمناسبة تجدر الإشارة هنا إلى أن العراق عدا عن أنه كان من الموقعين الأوائل على ميثاق الأمم المتحدة، العراق كان أحد المؤسسين الأوائل لما يعرف بمنظمة أو لجنة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة، وللأسف العراق إلى الآن محتل. دكتور فاضل الجمالي، كل هذه المواقف الوطنية عربيا وداخليا، ومع ذلك الرجل تعرض إلى الانتهاك. ذكرياتكم عن اعتقال الوالد بعد عام 58 أو بعد 14 تموز 58، أين كان في يوم 14 تموز؟
1: كان المفروض يكون لقاء في اسطنبول لجماعة ميثاق بغداد.
0: ميثاق بغداد.
1: وكذلك ذهاب الملك فيصل الثاني للقاء خطيبته الأميرة فاضلة.
0: نعم.
1: فيعني بالنسبة لوالدي كان في الأمم المتحدة، ذكرنا يعني القصة، بس أنه كان يريد أنه يرجع إلى بغداد لمناسبة ذكرى زواجه، فيعني جاء وكان يعني اللقاء عائلي وأصدقاء العائلة يعني.
0: نعم.
1: أي وإذا به يعني 14 تموز يصير الانقلاب، ونسمع بالراديو أنه صار انقلاب، فوالدي راح إلى بيت جيراننا اللي هو جواد ابن عبد الهادي تشلبي.
0: نعم.
1: اللي عندهم مزرعة، فالعائلة عائلتهم هم راحوا هناك.
0: جواد ابن عبد الهادي تشلبي.
1: ايه؟
0: هو الابن البكر جواد؟
1: لا، رشدي الكبير.
0: رشدي الكبير.
1: ايه؟
0: نعم.
1: رشدي صار وزير إلى آخره، ومن حزب نوري سعيد، في حين نعم. أنه جواد كان أميل إلى حزب صالح جبر.
0: نعم.
1: على كل حال هذا تاريخ. المهم أنه أم رشدي والعوائل إلى آخره قعدوا في بيت اللي موجود بالمزرعة، في حين أن والدي راح إلى المكينة، عنده مكينة مي مضخات، فهو راح هناك أعتقد عنده مي وخبز وقعد هناك بالدشداشة. المهم كان ظاهر.
0: أين كنتم تسكنون أنا ذاك دكتور؟
1: احنا كنا نسكن في شارع طه.
0: شارع طه
1: على النهر.
0: نعم.
1: نعم. هذا احنا ما نعرف الوالد وين
0: اختفى،
1: احنا بالنسبه الينا. اي فاذا به الظاهر في الامم المتحده سمعوا انه قتل فاضل الجمالي وسحلوه الى اخره، فتم تأبينه
0: في الأمم المتحدة.
1: أي كان مندوب أمريكا كان وغيرهم يقول لك كان زميلنا وقبل أيام وإذا به يقتل.
0: نعم.
1: طيب فبعد 3 أيام ألقي القبض عليه. كان المسؤول عن المزرعة ابن ضابط، فكان خبر عليه وإجوا أخذوه إلى أبو غريب،
0: سجن أبو غريب.
1: أبو غريب. فمن بين الناس اللي التقوا به ذاك كان يونس بحري.
0: أها.
1: المذيع المشهور من إذاعة برلين حي العرب.
0: نعم.
1: وقت هتلر. فقال له دكتور إحنا سمعنا أنه قتلوه. فودي قال له حسب ما سمعت. قال له وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هاي بين النكات.
0: نعم.
1: المهم أنه يعني بعد فترة يعني سمعنا أنه يعني ألقي القبض عليه ولكن ما كان في زيارات. أعتقد الشهر الأول أو الشهر الثاني يلا بدت كل فترة طويلة يخلونا زيارة. وكذلك كان فترة يعني هي اللي هي قبل المحاكمة. قبل المحاكمة تختلف عن بعض المخالمة عندهم من يجيب لهم أكل إلى آخر. إحنا كنا نجيب أكل. أنا كنت عندي بايسيكل.
0: كم كان عمركم أنا ذاك دكتور؟
1: أنا كنت بالآخر سنة بالثانوية
0: يعني 15 سنة.
1: أي فكان عندي بايسيكل وكنت أروح للمدرسة بالبايسيكل.
0: نعم.
1: بس أنا أحط العلاقة على البايسيكل من شارع طه إلى باب المعظم إلى سدن المعتقل.
0: نعم.
1: ويكون هنالك غيار.
0: هذا سجن رقم واحد كان ولا سجن
1: سجن المعتقل
0: سجن باب المعظم.
1: تمام.
0: سجن باب المعظم.
1: هذا المنطقة اللي بالسجن كان كامل شادرتشي بالسجن وقت اللي حاكموا على الكذبة البترول إلى حيفا.
0: نعم.
1: ف...
0: لو تذكرون هاي الحادثة كامل شادرتشي.
1: نعم.
0: كتب أو قال أو صرح أن العراق يصدر نفط إلى إسرائيل عبر حيفا. خط حيفا. الحكومة العراقية اعتبرت ذلك كذبة وتلفيقا. الحقيقة
1: الحقيقة أنه كذب. ما فيها راح قال غيري قال كذلك جماعة دعاية مصرية. كذب بإذا به يعني تحكم عليه المحكمة
0: على كامل شادر
1: كامل شادر. بس القسم اللي بالسجن اللي كان به هو كل جماعة العهد الملكي كلهم كانوا حاطيهم بالمكان اللي كامل شادر شي واحدة كان. وكان شخصيات تجي تزوره يعني.
0: نعم.
1: مضافة يعني أموره ماشية زين. فكان الجماعة اللي عندهم أهالي هناك نتلاقى منهم زميلي أغز بكر ابن عمر علي
0: ابن البطل بطل
1: بطل معركة جنين.
0: معركة جنين
1: عمر الآن بيها تقتيل الصهاينة قاعدين يقتلون.
0: نعم.
1: الناس.
0: نعم.
1: إنه هم يعني كان يسمحون بورقة صغيرة يقول لك مثلا هذا اليوم ماري شوربة ولا ملابس تغيير حاجات.
0: نعم.
1: إدارية.
0: نعم. يعني رسائل.
1: بس بعدين سمحونا أنه نكتب أكثر خاصة وقت اللي أنا رحت الجامعة الأمريكية ببيروت. فكان يعني الرسائل أطول. ليش؟ إن وقت اللي كنا نزور والدي والدي يكتب لي آية ولا آيتين يقول لي هذه تدبر فيها وشوفها حتى نتباحث فيها عندما تجون بالزيارة الجاية.
0: آيات قرآنية.
1: فوقت اللي رحت البيروت بقت الرسائل يكتب مثلا هاي رسالة على التوحيد، هاي رسالة على الصلاة، حاجة إلى آخره. وأنا أريد أخبارهم نحب.
0: وكيف كان رد فعل الوالدة حين اعتقل؟
1: يعني والله الصبر. بس إنه
0: أنتوا خرجتوا من العراق؟
1: لا
0: بقيتوا بالعراق.
1: أي نعم. أنا بس أنا خرجت للدراسة.
0: للدراسة ليك مال الدراسة في الجامعة الأمريكية في بيروت. حسنا كم بقي هو في السجن؟
1: 3 سنين.
0: والمحكمة يعني
1: حكم بالإعدام.
0: حكم بالإعدام.
1: وفلوس وسجن وإلى آخره يعني عدة.
0: ومصادرة أملاكه المنقولة وغير المنقولة.
1: الحمد لله ما عنده مفلس بالقافلة أمين
0: أبدا. ها
1: الحمد لله.
0: هاي الفترة اللي هو تعرض فيها إلى المحاكمة أنتوا كنتوا تلاحظون المحاكمات كانت تنقل على الهواء مباشرة في التلفزيون أو مسجلة لا نعلم. كيف كان رد الفعل وكيف كان يتصرف الوالد وهو في قفص الاتهام؟ يعني كانت توجه له شتى أنواع الإهانات مع الأسف.
1: هو بالنسبة إليه الحمد لله يعني كان رباطة جيش ويجاوب بالتي هي أحسن.
0: صح.
1: أي ما
0: احترم نفسه.
1: أي الحمد لله.
0: يعني هو أجاب بطريقة هي جوهرة ومعدنة.
1: وليس استفزازية.
0: وليس استفزازية صح. ومعه كانوا المسجونين بطل العراق والعرب وفلسطين. عمر علي
1: رحمة الله عليه. نعم.
0: والداغستاني.
1: نعم.
0: وفاضل الجمالي.
1: ايه.
0: سعيد قزاز أعدم.
1: ثلاثة أعدموا اللي هم
0: سعيد قزاز
1: أهل الداخلية.
0: ايه.
1: سعيد قزاز
0: وبهجة العطية.
1: عبد الجبار أيوب وعبد الجبار فهمي.
0: عبد الجبار فهمي.
1: ايه. هو هذا مأساة لأنه كان يحاول يحذر الوصي والنور السعيد
0: انه
1: اكو مؤامرة
0: ولم يستمع له احد.
1: نعم.
0: والوالد بقي في هذه الفترة داخل السجن ثم بدأت جهود لإطلاق سراحه.
1: عندك صورة هاشم جواد اللي هو اعتقد ثاني وزير خارجية. فهو كان مندوب العراق بالأمم المتحدة. بس وقت اللي يصير جلسة العمومية يكون والدي يروح هو يكون رئيس الوفد. ابن هاشم جواد سمير بعدين صار دكتور سمير صديقي. فكنت أقول له أنت إذا انقلبت الأمور أنا أشهد لك أنت مو شيوعي.
0: هو هاشم جواد لم يكن شيوعيا.
1: أي صح. المهم أنه قلت أروح أشوف هاشم جواد. فرحت عليه قال لي اطمئن أنت أبوك ما راح ينعدم. يقول أنا كل ما أروح أشوف الزعيم أقول له أنه الرئيس الفلاني والشخص الفلاني يتوسط ويطلبون منك أنه ما تعدم فاضل الجمالي.
0: جميل.
1: إيه فهذه يعني اللي حصلت. إيه بس أكو ناس بعض الأوقات اللي أنا منهم أحب أنه وقت اللي أتكلم يكون عندي نصوص.
0: نعم.
1: يعني حاجة تكون مكتوبة
0: وموثقة يعني.
1: أحسن.
0: حسنا. هو الوالد بعد أن خرج من السجن.
1: نعم.
0: وذهب إلى تونس. لماذا اختار تونس؟
1: راح سنة في بيته.
0: راح سنة في بيته.
1: إيه وكان الناس يجون يزوروه.
0: نعم.
1: ويهنوا يزوروه إلى آخره. فخبروه أنه أحسن لك لا تخليهم يجون وإلا تعود إلى ضيافة الحكومة.
0: أها خافوا من ال
1: يعني
0: أنه يشكل أنصار يعني إلى آخره. لكن كيف جرى إطلاق هو حكم بالإعدام؟
1: نعم.
0: ولم ينفذ الحكم.
1: تمام.
0: وهل خفف إلى المؤبد مثلا؟
1: خفف وبعدين أطلق سراحة.
0: من الذي لعب دور رئيسي ومباشر حسب ما رواتكم؟
1: نعم.
0: من هو الذي لعب هذا الدور؟
1: هو الرئيسي هو محمد الخامس. طبعا
0: محمد الخامس.
1: إيه. ولكن بورقيبة يعني شخصيات حتى اللي هم يعني مختلفين سياسيا مثل داغ هامرشولد اللي كان أمين عام الأمم المتحدة.
0: نعم.
1: عبد الناصر نهرو.
0: كلهم تدخلوا.
1: اي
0: الكل تدخل. أي. لإنقاذه من المشنقة.
1: نعم.
0: من حبل المشنقة. نعم. لكن الدور الأكبر الأبرز هو دور ملك المغرب.
1: أي.
0: محمد الخامس
1: لأنه هو كان جايب زيارة إلى المشرق.
0: نعم.
1: وكان العراق يريد أنه يزور العراق.
0: العراق طلب أنه الملك يشمل الملك المغرب يشمل العراق في جولته.
1: تمام. فاللي هو يعني قال أنه كيف أنا أجي وفاضل الجمالي محكوم بالإعدام. هذا كان يدافع عني وعن المغرب
0: واستقلال المغرب.
1: إيه وقت اللي كان الفرنسيين جابوا واحد عميل اسمه قلاوي باشا يحكم بحساب أنه في موضع الملك محمد الخامس.
0: نعم.
1: بعدين رجعوا لمحمد الخامس. القلاوي جاي يعتذر لازم يحبوا والرئيس الديوان هذا أو المخزن حاطط رجله على ظهره حتى يجي. يعني طبعا خيانة تعتبر كانوا الفرنسيين يجيبوا هذا.
0: نعم
1: ايه.
0: يعني جابوا هذا الدليل
1: ايه.
0: حاكما
1: مكان محمد الخامس محمد وقت الخامس. اللي نفول محمد الخامس الى مدغشقر دنيا.
0: دكتور بعد هذه السنوات وهذه التجربة الطويلة اللي فاضل الجمالي في تاريخ العراق المعاصر، كيف ممكن أن نحصي تراث فاضل الجمالي في السياسة الخارجية؟ ما هي منجزاته؟
1: يعني منجزاته أولا هو يطبق سياسة فيصل الأول اللي هي حسن الجوار مع كل الجيران.
0: نعم.
1: وهذه وقت اللي كان عنده ميثاق بغداد، ميثاق بغداد تركيا وإيران وباكستان والعراق وبريطانيا. أمريكا ما كانت، ليش؟ نعم. إسرائيل ما تسمح لهم لأنه يريدون هم محتكرين أمريكا.
0: صح.
1: هذه فهذه حاجة طبعا. وفي الأمم المتحدة يعني ما قدروا يحصلون الحق لفلسطين، ولكن حصلوا الحق للجزائر والمغرب وتونس. يعني بالنسبة لتونس بعض الأوقات يقولون هو راح لتونس كمستشار لبورقيبة، هو لا، راح حتى أستاذ جامعة في تونس، ولكن بالعلاقات مع بورقيبة. هو طبعا بورقيبة يتذكر موقف العراق من تونس.
0: صحيح.
1: وقت اللي دخلوا إلى كعضو في الوفد العراقي إلى الأمم المتحدة. نعم. فهنا يعني إمكانية التكلم مع آيزنهاور حتى يمنع الفرنسيين من الاستمرار في استعمار الجزائر.
0: نعم.
1: يكون عنده مثلا يلتقي بوقت قبل ديغول، كان التقى برئيس وزراء فرنسا اللي هو مونديس فرانس. مونديس فرانس قال له احنا راح نعطي استقلال ذاتي وبعدين استقلال لتونس والمغرب.
0: نعم.
1: بس المشكلة مات الجزائر، هذه ما أحد يقدر يحلها إلا ديغول. وقال له إذا أنا أرجع للحكم القضية الفلسطينية أنا أحلها.
0: هذا الحديث مع من؟
1: فاضل الجمالي، مونديس فرانس، في السفارة العراقية في باريس.
0: جميل.
1: أي.
0: في البعد الآخر أنه هنالك صراع أمريكي بريطاني في العراق. نعم. ويقال أن نور السعيد كان يمثل الجناح البريطاني في المؤسسة الحاكمة، وفاضل الجمالي الجناح الأمريكي. ما هو تعليقكم؟
1: يعني أعتقد أنه هنالك صحة في ذلك.
0: إيه. يعني يمثل التوجه الأمريكي والمصالح الأمريكية؟
1: لا، هو يمثل المصالح العراقية
0: بس برؤية أمريكية.
1: إذا كان يعني شوف حتى السادات.
0: نعم.
1: طول الوقت اللي كان ويا عبد الناصر صار خلاف ويا الإنجليز والفرنسيين.
0: نعم.
1: لكن منو اللي ساندهم حتى يطلعون إسرائيل من سيناء؟ الأمريكان.
0: الأمريكان.
1: طبعا الروس السوفيت.
0: الانفجار السوفيتي الشهير.
1: ولكن الأساس الأمريكان. ولكن هنا يعني المصريين ما خبروا الناس أنه كان هنالك مقابل لخروج إسرائيل من سيناء، وهو فتح مضيق تيران.
0: نعم. يعني أوقفت إسرائيل وبريطانيا وفرنسا عدوانها على مصر مقابل أن تفتح مصر مضائق تيران، وهذا فيه منفعة لإسرائيل.
1: أي.
0: ثم بدأت الحرب ما يعرف بحرب الأيام الستة، والتي أدت إلى النكسة بإغلاق مضائق تيران من قبل عبد الناصر.
1: تمام.
0: هو يريد يعني يعيد التاريخ إلى ما قبل العدوان الثلاثي.
1: تمام.
0: على أي حال. إذن هو كان متأثر بالمدرسة الأمريكية في التفكير السياسي أم أنه العواطف؟ يعني هو متزوج من السيدة سارة والدتكم؟
1: لا هذه ما
0: لم تؤثر
1: أبدا أبدا أبدا. ويعني هو كان يأمل أنه إسرائيل ما تبقى هي محتكرة أمريكا لنفسها.
0: يعني نحن العرب عندنا الأموال وعندنا البترول وعندنا إلى آخره، نستطيع أن نكون أيضا مؤثرين في السياسة الأمريكية.
1: تمام. هذه كان في مؤتمر بلودان للجامعة العربية، العراق اقترحت التهديد بسلاح البترول مع أمريكا
0: في بلودان.
1: وقتها بلودان
0: يعني قبل تهديد الملك فيصل
1: آل سعود. هو كان فيصل يعني والدي يعتقد أنه تأثر لأنه ما قدر يتخذ الموقف اللازم، لأنه وقت اللي اقترح فاضل الجمالي أنه يصير استعمال سلاح البترول، والأمير فيصل قال أنا لازم أستأذن والدي. فاللي حصل هو أنه والده قال لا احنا يعني كما سمعت أنه نحن عطين كلمة ونحن ما نخلف وحدنا وإلى آخره، وهذا اقتراح العراق شطب عليه
0: في بلودان.
1: ايه ايه آخر الأربعينات. صح
0: آخر الأربعينات. الوالد أطلق سراحة، بقي عاما كاملا في بغداد ثم سافر إلى تونس.
1: لا سافر إلى سويسرا أول.
0: إلى سويسرا أولا،
1: وفي سويسرا الرئيس بورقيبة بعث السفير التونسي يدعو إلى تونس.
0: نعم.
1: فوالدي قال زين أنا أجي لتونس يعني إيش أسوي يعني؟ قال أنا أستاذ.
0: نعم.
1: فقال له تعال أنت وزوجتك وأنت تكون أستاذ بالجامعة التونسية.
0: فعمل في أستاذ في الجامعة.
1: نعم.
0: وبعد ذلك كان يلتقي بأبو رقيبة يعني.
1: يلتقي أصدقاء. طبعا. ومن بين الحاجات اللطيفة والدي سأل البرقيبة قال له أنت إيش السياسة اللي راح تتبعها؟ قال له أنا راح أحاول أنه أحصل اللي أقدر عليه وبعدين أزيد أطلب. قال له هذه سياسة فيصل الأول،
0: خذ وطالب.
1: خذ وطالب. هاي بس أنه رسميا أنه مستشار
0: لا لم يكن.
1: لا بالعكس يعني التوانسة طبعا ما قصروا الجماعة، أستاذ بالجامعة، سيارة من الرئاسة، يعني
0: يعني أكرموه كما كما يستحقه. كما يستحقه.
1: تمام. مو بس
0: وهو دفن في
1: تونس في المرسى، هي من بواحي تونس.
0: نعم.
1: في مقبرة السيدي عبد العزيز المرسي يعني من المرسى.
0: نعم.
1: فهو مدفون هناك. اي نعم.
0: لم تفكروا بنقل رفاته الى العراق؟
1: بالعكس، هو يعني تعرف انت اكل ناس اللي يريدون يندفلون. والله هو كان كل يوم يروح يتمشى من البيت اللي هو مأجرينه.
0: نعم.
1: الى المرسى اكو يم المحطة دكان بجرايد ومجلات، فيحطوا له كرسي يشوف شكو وجرايد ومجلات اللي تهم بها شيء مثلا، فياخذها ويرجع ماشي رايح جاي مرورا بمقبرة سيدي عبد العزيز.
0: نعم.
1: فهو يقول لي إذا أنا متى تدفنوني هنا أنا.
0: هاي وصيته.
1: وهذا هو اللي حصل،
0: وهي يعني أرض طاهرة
1: الحمد لله،
0: كل الأرض طاهرة. نعم. لأنها أرض الله.
1: فهذا
0: الواسعة.
1: هذا الشيء اللي نحب أنه يبقى كذكرى للعراقيين، كواحد منهم أنه اللي قام بجهده اللي قدر عليه. بس أكو حاجات اللي هي يعني خلنا نقول فنية وشخصية اللي أصدقائه يعرفوها. مثلا كان يسوي حفلات استماع الموسيقى كلاسيكية.
0: نعم. نعم.
1: كان عنده المكتبة هي أساس الحياة. من وقت ما كان طفل صغير أبوه يعطيه خرجية يجمعها يروح السوق السراي يشوف شكو كتب ولا هذه يشتريها من طفولته. فوقت اللي بنوا البيت هو والدتي المكتبة كانت هي الأساس.
0: البيت اللي الآن في بغداد
1: نعم
0: في شارع طه
1: تمام
0: وتطالبون بتحويله إلى متحف
1: أحسن نعم إيه.
0: والمكتبة لا تزال أو جزء من المكتبة
1: نعم
0: على الأقل إيه
1: نعم نعم إيه.
0: وأنتم الآن تبذلون جهود من أجل أنه
1: إذا نعم هي هذه يعني هو يمكن مذكور عندك مكانه أنه هو يحب دجلة
0: نعم.
1: النهر
0: نعم.
1: فيحب البيت اللي كان قبله حتى أجار من بيت شيخ محمد مهدي كبة أجار على النهر بأبو نواس
0: نعم.
1: وكذلك وقت اللي يكون عندك من بيتنا شوف أعرض مكان اللي يكون بيه نهر دجلة والجهة الثانية المغيب على النخيل ومن أبدع ما يكون
0: جميل. صح
1: يعني أنه
0: دكتور أنت زرت العراق بعد يعني آخر مرة متى كنتم في العراق؟
1: هواية هواية طولت ما
0: يعني من زمان لم تكونوا في العراق أي
1: صح. زوجتي راحت قولي طبعا هي طبيبة اختصاصية فوقت اللي كان الحصار على العراق هي راحت من الأطباء اللي راحوا يفكون الحصار يعني
0: يساهمون في يعني معاناة العراقيين على الحصار
1: وهذا طبعا من الحاجات اللي كانت جدا تألم والدي أنه الشعب العراقي يتضرر بهالشكل اللي صار من الحصار
0: وهذه من أصالته وعراقيته القح. شكرا جزيلا دكتور عباس فاضل الجمالي نجل أحد بناة العراق فاضل الجمالي شكرا جزيلا نتمنى لكم الصحة وطول العمر.
1: احنا نقول يرحم والديك بارك الله فيك وشكرا جزيلا وتحياتنا إلى مستمعيكم
0: شكرا
1: احنا منهم
0: شكرا جزيلا
1: بك.
0: ولكم أعزائي المشاهدين أطيب التحيات من سلام مسافر نحن في عمان
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

أول الكلام بعد سهرة توزيع جوائز الميركس دور، كواليس وتعليقات مع رئيسي الجائزة الطبيبين زاهي وفاد الحلو، ضيفي سبوت أون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

الدكتور علي خليفة تحت الضوء، من الرياضيات إلى المواطنة، ومن الأكاديمية إلى قلب المواجهة السياسية أمام التحولات الكبرى. أي لبنان يتشكل؟ هل نقترب من لحظة سلام أم من مواجهة جديدة؟ وأين سيكون شيعة لبنان في المعادلة المقبلة؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماهر العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: كنا متأمل.
4: أنا لبنان تلقى فريق.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركزور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركزور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
7: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات مكتب التحرير تنفيذ وسام قنواتي.

0: أهلا بكم في عناوين هذه النشرة. المشهد الداخلي يتسارع سياسيا وتشريعيا على وقع تطور الميدان جنوبا. رئيس الجمهورية يوقع قانون العفو، سلام يوجه بنشره في الجريدة الرسمية، ولبنان القوي سنطعن. لبنان يتسلم 4 أسرى كانوا محتجزين لدى إسرائيل بينهم سوريان. الرئيس عون لاستعادة السيادة اللبنانية غير منتقصة شبرا من أرضنا ولا ناقصة إنسانا من شعبنا. بعد إعلان إسرائيل السيطرة على علي الطاهر، كاتس كانت بمثابة مركز قيادة، والنائب إيهاب حميدي سيطرة الإسرائيلي على علي الطاهر ليست بكارثة في الواقع العسكري. صرخة المواطن حول فواتير المولدات تصل السرايا، واجتماع استثنائي لبحث الملف.
1: نائب رئيس الحكومة طارق متري في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. يوم حافل بالعناوين السياسية التشريعية الأمنية والعسكرية بدأ صباحا من استكمال عملية تسليم الأسرى، وهي عملية تزامنت مع إعلان الجيش الإسرائيلي رسميا السيطرة على تلة علي الطاهر وسط تشكيك نواب حزب الله في الأمر وصمت قيادته وأحجامها عن إصدار أي بيان رسمي حول الموضوع. واستكملت أحداث اليوم مع توقيع رئيس الجمهورية قانون العفو العام الذي أخذ الكثير من الأخذ والرد، والذي لاقى ترحيبا من شريحة من القوى السياسية ومعارضة من شريحة أخرى على رأسها التيار الوطني الحر الذي أعلن رئيسه الطعن في القانون. أما حياتيا فصرخة المواطن حول فواتير المولدات التي أتت قاسية جدا عليه في شهر أيلول، وهو ما يسمى عادة بشهر المدارس، تلقتها رئاسة مجلس الوزراء في اجتماع لبحث الملف ووعود بإلزام أصحاب المولدات الالتزام بالتسعيرة وملاحقة المخالفين قضائيا، ولكن الواقع ووقعت ووحده المواطن المعتر سيدفع فواتير 300 و400 و500 دولار. البداية من ملف الأسرة. إذن بعد تحرير المواطن مالك غازي أمس، استكملت اليوم عملية تحرير أسرى لدى إسرائيل، فتسلم الصليب الأحمر الدولي من الجيش الإسرائيلي صباحا 4 أسرى، هم اللبنانيان علي شور وحسين عياش والسوريان أسعد الحسيكة ووسام إبراهيم الصماوي. قافلة تابعة للصليب الأحمر توجهت إلى منطقة رأس الناقورة الحدودية وتسلمت الأسرى الأربعة من الجانب الإسرائيلي قبل نقلهم إلى منطقة المنصور جنوبي مدينة صور وتسليمهم إلى الجيش اللبناني. الرئيس عون أعرب عن شكره لكل المساعي والجهود التي بذلت، معتبرا أن هذه الخطوة الأولى تجدد التأكيد على جدوى الموقف اللبناني الصلب بكل مكوناته، كما على ضرورة استكمال الخطوات المطلوبة والتي نص عليها إطار العمل الثلاثي، وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية الكاملة غير منتقصة شبرا من أرضنا ولا ناقصة إنسانا من شعبنا. الرئيس عون ختم قائلا: ليحيا اللبنانيون جميعا بكرامة في وطن حر لا سلاح على أرضه إلا لقواهم الشرعية وحدها، ولا سيادة على أبنائهم إلا لدولتهم الحامية الضامنة القادرة والعادلة. الرئيس عون وفي خلال لقائه السفير الأمريكي ميشيل عيسى وأعضاء من لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس شدد على ضرورة السعي لتحرير ما تبقى من المحتجزين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات الثلاثية ومتابعة لمسار اتفاق الإطار. وتناول البحث أيضا التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية والمساعدات التي تقدمها أمريكا للجيش اللبناني والاعتمادات المخصصة لذلك في الكونغرس. الوفد التقى أيضا الرئيس نواف سلام الذي شدد على أن الإطار التفاوضي واضح لجهة ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وهو هدفنا في المفاوضات إلى جانب بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. السفارة الأمريكية في بيروت أعلنت أنها تواصل تيسير الحوار بين إسرائيل ولبنان بشكل يومي، وتتطلع إلى الجولة المقبلة من المحادثات في روما، وقالت إنها لا تزال ملتزمة بالتنفيذ الكامل للإطار الثلاثي. وأشادت السفارة الأمريكية بالحكومتين الإسرائيلية واللبنانية لإظهارهما حسن النية من خلال هذه الخطوات الأولى، وأملت في أن يكون ذلك أساساً لتوسيع النقاشات حول قضايا مدنية أخرى. بعد أعلان الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي السيطرة على تلة علي الطاهر، وفي الوقت الذي لا يزال حزب الله يلتزم الصمت حول الخبر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله، وأضاف أن الجيش يستعد لفرض السيطرة الكاملة على تلال علي الطاهر ومنع الحزب من إعادة التمركز فيها. كاتس أشار إلى أن تلة علي الطاهر كانت بمثابة مركز قيادة لشن هجمات على القوات الإسرائيلية ومنطقة الجليل، لافتا إلى أن إسرائيل فرضت تعتيما على تفاصيل العملية بهدف حماية جنودها معتبرا أن احتلال المرتفعات يشكل نهاية مرحلة ترسيخ السيطرة على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. في المقابل سأل النائب إيهاب حميدي في مداخلة عبر إذاعة سبوتنيك كيف يمكن للعدو الإسرائيلي أن يدعي السيطرة على تلة علي الطاهر وهو لا يزال يقوم بقصفها والإغارة عليها بشكل متواصل. وأضاف حميدي إسرائيل لم تنشر صورا تؤكد استيلاءها على علي الطاهر أو الأسلحة اللوجستية التي تحدثت عنها، ورأى أن إسرائيل تحاول تصوير تلة علي الطاهر كالحصن الأخير لحزب الله ليتمكن نتنياهو من استثمارها كورقة في الانتخابات، لكنه كأي موقع آخر أو تلة في الجنوب له قيمة وجودية مقدسة، وسيطرة الإسرائيلي عليه ليست بكارثة في الواقع العسكري كما أنها ليست آخر المطاف. أما الميدان فيبقى مفتوحا على المزيد من التطورات، حيث أغار الطيران الحربي الإسرائيلي منذ قليل على منزل في بلدة الإرمادية قضاء صور، ما أدى في حصيلة أولية غير رسمية إلى وقوع 4 جرحى. واليوم نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في بلدة زوطر وعملية تفجير في المنصورة، كما استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية أحياء في بلدة زوطر الشرقية لجهة بلدة ميفدون. وأدى القصف الإسرائيلي إلى اشتعال النيران في الحي المستهدف، وأظهر مقطع فيديو تموضعا جديدا لجنود إسرائيليين في أحد المنازل في بلدة زوطر الشرقية. هذا واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي محيط بلدتي بيت ليف وصربين قضاء بنت جبيل ودوحة كفر رمان في النبطية. وقد أعلنت وزارة الصحة استشهاد شخصين في استهداف إسرائيلي لدراجة نارية في بلدة كفر رمان في قضاء النبطية. وفي البقاع الغربي غارتان إسرائيليتان شنهما الطيران الحربي منذ قليل أيضا على بلدة عين التين الأولى على منطقة الجبور والثانية قرب المدافن في البلدة. هذا وأشارت وسائل أعلام إسرائيلية إلى أن إسرائيل تستعد لاحتمالية أن تؤدي السيطرة على علي الطاهر في جنوب لبنان إلى تصعيد ونشوب صراع قد يقتصر على المنطقة الشمالية وربما يمتد إلى أيام من القتال. في سياق متصل، وقع إشكال في الغبير في الضاحية الجنوبية لبيروت عقب مرور آليتين تابعتين اليونيفل فيما حضرت دورية من الجيش اللبناني إلى المكان. وقع رئيس الجمهورية قانون العفو العام في خطوة قوبلت بترحيب من مؤيديه، فيما برز في المقابل اتجاه إلى الطعن بالقانون، ما يفتح الباب أمام سجال سياسي وقانوني حول مضمونه ومصيره. رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصل برئيس الجمهورية جوزيف عون مقدرا توقيعه على القانون الذي انتظره اللبنانيون طويلا. وفي السياق أعطى الرئيس سلام توجيهاته إلى الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء لنشر القانون اليوم في عدد خاص من الجريدة الرسمية. النائب فؤاد مخزومي رحب بتوقيع رئيس الجمهورية مؤكدا أن إقرار القانون يشكل خطوة مهمة على طريق طي صفحة من المعاناة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتعزيز الثقة بالقضاء وبالدولة اللبنانية. في المقابل أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن تكتل لبنان القوي سيطعن بقانون العفو العام حماية للعدالة واحتراما للشهداء. وعقب توقيع رئيس الجمهورية القانون ارتفعت التكبيرات من داخل سجن رومي احتفالا. هذا ووجه سجناء رسالة شكر وامتنان، وأكدوا أن إقرار هذا القانون لن يكون نهاية الطريق بل هو خطوة في مسار طويل، وأن العمل والمساعي ستستمر دون توقف حتى الإفراج عن كل سجين مظلوم وتحقيق العدالة الشاملة. بعدما علت صرخة المواطنين بسبب فواتير المولدة الكهربائية الهستيرية عن شهر آب الماضي، خصص رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لبحث الملف والارتفاع غير المبرر في الفواتير بحضور الوزراء المعنيين والقادة الأمنيين والقضائيين. الاجتماع شدد على إلزام أصحاب المولدات بالتقيد بالتسعيرة الرسمية وتركيب العدادات، مع تكليف دوريات حماية المستهلك بتكثيف جولاتها بالتعاون مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية. كما جرى التشديد على الإحالة الفورية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصحاب المولدات المخالفة. وزير الاقتصاد عامر لبساط دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الخط الساخن 1739.
1: التسعيرة الرسمية ليست اقتراحاً، والالتزام بالعدادات ليس خياراً، ولا يحق لأحد أن يضيف على فاتورة المواطن رسوماً وبدلات من عنده. لن نكتفي بالتحذيرات أو بمحاضر ضبط تبقى من دون تنفيذ. المطلوب سلسلة واضحة وسريعة: كشف، محضر ضبط، قضاء، إشارة قضائية، ومن ثم التنفيذ. ومن يعتقد أنه سيستطيع استغلال حاجة الناس للكهرباء أو أن الدولة ستغض النظر عن المخالفات فهو مخطئ. نحن بالمرصاد والقانون سيطبق على الجميع.
0: من معبر العبودية، أعلن اللواء حسن شقير أن لبنان يسعى بالتعاون مع الجانب السوري إلى تسهيل حركة النقل بين البلدين وتحسينها عبر تقديم خدمة لائقة للمواطنين. وأوضح أن العمل يستكمل ما بدأ في بيروت في مختلف المراكز الحدودية بهدف مواكبة التطورات في المنطقة وتسهيل حركة المواطنين. وأشار شقير إلى أن الجانب السوري أبلغهم رغبته في إعادة فتح المعبر في 9 أيلول الحالي، مؤكدا أن الجانب اللبناني على أتم الجاهزية.
2: نحن الهدف من كل هذا نواكب التطورات اللي عم تصير بالمنطقة، بالأخص أنه نحن مع الإخوة السوريين قريبا حتفتح كل هالمعابر، حيكون في حركة نشطة. الهدف الأساسي بهذا الموضوع تسهيل عمل ونقل المواطنين. الشغل الثاني كمان، كل مواطن ومقيم على الأراضي اللبنانية بشكل شرعي حقه أنه ياخد خدمته بسرعة وما عاد ينطر، يفوت على مركز مرتب، يفوت على مكان لائق اللبناني، يفوت على مركز للدولة اللبنانية يفتخر بهالمركز، يفتخر بانتمائه لهذا الوطن. صحيح في وضع اقتصادي صعب بالبلد، ولكن كلنا عنا رؤية وعم نجرب قد ما فينا نأمن تمويل لهذه الحاجات لنكون نحن على استعداد كامل.
0: أعلنت وزارة التربية فتح باب استقبال طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم للدورة الثانية للعام 2026 في 4 اختصاصات حتى 20 تشرين الثاني. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة على المرتفعات الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.

ختاما تذكير بالعناوين. المشهد الداخلي يتسارع سياسيا وتشريعيا على وقع تطور الميداني جنوبا. رئيس الجمهورية يوقع قانون العفو العام. سلام يوجه بنشره في الجريدة الرسمية. ولبنان القوي سنطعا. لبنان يتسلم 4 أسرى كانوا محتجزين لدى إسرائيل بينهم سوريان. الرئيس عون لاستعادة السيادة اللبنانية غير منتقصة شبرا من أرضنا ولا ناقص إنسانا من شعبنا. بعد إعلان إسرائيل السيطرة على علي الطاهر، كاتس كان بمثابة مركز قيادة لشن الهجمات على قواتنا. صرخة المواطن حول فواتير المولدات تصل السرايا، واجتماع استثنائي لبحث الملف. ختام النشرة، شكرا للمتابعة.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

أقول أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك هقول أحبك أقول أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك.

0: الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. شهد الميدان الجنوبي تصعيدا منذ قليل، حيث شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق عدة في الجنوب والبقاع، طالت منزلا في بلدة الرمادية قضاء سور، ما أدى في حصيلة أولية غير رسمية إلى وقوع 4 جرحى. كذلك شن الطيران الإسرائيلي غارة على حي الرويس وميفدون والكفور في النبطية. وفي البقاع الغربي شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدة عين التيني، الأولى سقطت في منطقة الجبور والثانية قرب المدافن في البلدة. بالتوازي أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله نحو قواته، معلنا تنفيذ غارات ردا عليها جنوب لبنان، مشيرا إلى أن قواته ستواصل العمل بقوة في مواجهة المحاولة المتكررة لحزب الله للمساس بها. وكان إعلام الجيش الإسرائيلي قد كشف عن أن جيشه يستعد لتنفيذ ضربة على لبنان خلال الساعات المقبلة. استكملت أمس عملية تحرير أسرى لدى إسرائيل، فتسلم الصليب الأحمر الدولي من الجيش الإسرائيلي 4 أسرى، هم اللبنانيان علي شور حسين عياش والسوريان أسعد الحسيكة ووسام إبراهيم الصماوي. رئيس الجمهورية جوزيف عون اعتبر أن هذه الخطوة الأولى تجدد التأكيد على جدوى الموقف اللبناني الصلب بكل مكوناته، كما على ضرورة استكمال الخطوات المطلوبة والتي نص عليها اتفاق الإطار وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية الكاملة غير منتقصة شبرا من أرضنا ولا ناقصة إنسانا من شعبنا. وقع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قانون العفو العام بعد مسار طويل من الأخذ والرد. الرئيس نواف سلام اتصل بالرئيس عون مقدرا توقيعه وأعطى توجيهاته إلى الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء لنشر القانون في عدد خاص من الجريدة الرسمية. في المقابل أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن التكتل لبنان القوي سيطعن بقانون العفو العام حماية للعدالة واحتراما للشهداء. في الأخبار الدولية، أعلنت صحيفة يدعوت أحرونوت بأن عملية اعتراض شهدت من بحيرة طبرية في سماء الأردن بالتزامن مع ورود تقارير عن إطلاق صواريخ من إيران.
0: نائب رئيس الحكومة طارق متري في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إذا غدرنا الآن ستحتاج إيران إلى 25 عاما لإعادة البناء. وأضاف: مضيق هرمز قد يصبح في النهاية بلا أهمية بسبب خطوط أنابيب النفط التي تقام حاليا، موضحا أن الجيش الأمريكي يسيطر على المضيق والعديد من السفن تعبر منه. أعلن التلفزيون الإيراني أنه لم يصدر عن القوات المسلحة الإيرانية أي بيان جديد بشأن الهجوم على القواعد الأمريكية في المنطقة. في الخبر الأخير، أفاد موقع أكسيوس بأن استراتيجية اليوم التالي للحرب قد تتضمن توسيع الاتفاقات الإبراهيمية والتوصل إلى اتفاق بين السعودية وإسرائيل. ختام العرض الأخير، شكرا لحسن المتابعة.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن انه بامكانكن اعادة الاستماع لبرامجنا باي وقت من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما احلى الاوقات. هون صوت كل لبنان.